ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

Top Matin, The Morning Top. Yeah.

شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك. الناس لكل الخمسة متاع الصباح، إن شاء الله طريقة سليمة ليكم وين ما تسمعوا في موزايكا فام. مرحبا بكم، هذا رونديفو جديد من أول ساعة صباح جديد تبدأوها معنا على موزايكا فام. تحية ليكم وين ما تابعوا فينا على www.mosaikafam.net، تحية ليكم زيدا على الابليكاسيون موزايكا فام زيدا كان تابعوا فينا، ولا على لي فريكونس متاع موزايكا فام وين ما يوصل لكم أنتوكا صوت موزايكا فام وحس موزايكا فام. مرحبا بالناس الكل، إن شاء الله صباحكم فيها برشا طاقة إيجابية، إن شاء الله صباحكم تبدأوا برشا تسهيلات، إن شاء الله محلولة في وجوهكم، إن شاء الله الحاجات اللي باش تعملوهم اليوم الكل يكونوا في فيسع يتعديوا الأمور، وإن شاء الله نهار خفيف يتعدى عليكم. شكرا لكم زيدا على لي ميساج نتاعكم على واتساب موزايكا فام على 23 513 1000. صباح برشا على ليكيب الكل، مروان اللي رافقني في الإخراج، فاطمة اللي تسمعوها دايغ بعد شوية في زابينغ. نذكركم اللي زابينغ هي الفقرة اللي كل يوم نرجع فيها على أهم التصريحات في علاقة بالأكتواليتي والأخبار اللي تعديو في برامج موزايكا فام في 24 ساعة اللي تعديو. بعد شوية زيدا باش ناخذوا فكرة على توقعات الجوية، وباش نحكيو زيدا على التقلبات الجوية، لأنه اليوم باش يكون طقس وغدوة طقس آخر مختلف تماما. تو بعد شوية نعطيكم أكثر تفاصيل، وكالعادة برشا موسيقى نبداو بها الصباح نتاعنا في انتظار زيدا معدم على الأكتواليتي وأهم المواعيد المنتظرة. الموسيقى اللي باش نسمعوها توا الفنانة باش تكون حاضرة نهار السبت في قاعة الأوبرا في اختتام أيام قرطاج الموسيقية، اسمها فايا يونان، والغنية هذه اللي تغني فيها باللهجة التونسية نسمعها توت فيت في أول ساعة. نفرح برشا، نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل.

0: ديال فوتي.
1: الحاجة 17 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل مرة أخرى مرحبا بكم كنت أول تحقتوا بنا إن شاء الله نهاركم زين وطريقة سلمة ليكم. هذا موعدنا مع الزابينك نرجع بكم على مختلف التصريحات للضيوف اللي كانوا حاضرين في برامج موزيكا فام من 6 متاع الصباح حتى النص الليل بين تلقاو زيدا كل ما عنده علاقة بالأكتواليتي تتفيت مع فاطمة
2: زابينج. بعد صائفة 2026 اللي هي توينس الكل نعرف اللي هي ما كانت سهلة فهي جملة من المقترحات التقنية ودراسة للواقع التونسي والإنفراستركتور اللي عنا وكيفاش النجم نجاوز التحديات متاع صائفة 2027 و2028 ونستغلوا المعدات اللي عنا في تونس وكيفاش نحسنوا المردودية متاحهم وكيفاش زادا نستغلوا الطاقات المتجددة والشمس اللي عنا في تونس والموارد اللي عنا هذوما كلهم باش نجموا نواجهوا التحديات هذية ونعملوا انتقال الطاقي زادة متاعنا للطاقات المتجددة اللي هي حاجة مهمة برشا أو عليش ليه معناها بعد 2035 نجمو حتى نوصلوا نصدروا الطاقة بالطبيعة هذه إذا كان تبعنا الريكومنداسيون اللي موجودين في هالدراسة هذية اللي عادوها المهندسين وبالطبيعة في هالدراسة هذية حكينا على جانب الطاقة بصفة عامة على خاطر احنا الموارد ولا الماكينات اللي نستعملوا فيها في تونس تخدم برانسيبالمون بالغاز ناتوريل.
3: هو أبحاث أثرية في إطار اتفاقية تعاون دولي في موقع هنشير المطرية اللي موجود شمال برسق على بعد 5 كيلومتر من ولاية باجة. موقع معناها ثري وغني كما جميع المواقع الأثرية بالبلاد التونسية وقع التركيز على زوج معناها دو سيكتور. معناها المحور الأولاني هو المعبد الكابيتول اللي يقع تشييده سنة 170 ميلادي. قمنا بالعثور على تقريبا جميع الأعمدة والتيجان جميعها معناها موجودة. تمكننا باش أنه توا نجم نقوموا بإرجاح الملاء إلى مكانها الأصلي وإعادة بناء كابيتال كما كابيتال دوغا. نعم جميع القطع موجودة
4: جميع الأعمدة والقطع الكل
3: ركبوهم وحطوا قطعة مع قطعة. على الأقل رجعوا الفساد متاع الكابيتال واجهة الكابيتال هذه معناها عامل مهم جدا معناها لمعرفة تاريخ كابيتول مدينة نوملولي هي اسمها نوملولي في الفترة الرومانية. والجزء الثاني اللي وقع التركيز عليه في حفرية نوملولي هو الكنيسة اللي هي في الواقع ما كانتش معروفة. تعرفنا على معناها مميزاتها مكوناتها. هي كنيسة فيها عديد الغرف. قمنا بالعثور على المقابر قمنا بالعثور على جرار بعضها فيها معناها هياكل عظمية معناها للدفن والبعض الآخر وقع استعمالها للمؤونة.
5: هو الترافو اللي توا اللي في القصة اللي نحكيه عليها توا المشروع في الحدث هي قصان الماء. السبب متاعه انه تحويل جزء من قناة مياه صالحة للشرب قطر 1000 من مسار مشروع حماية المرسى من الفيضانات وبالتحديد تهيئة وادي الطابق على منطقة البحر الأزرق بالمرسى. الأشغال بدأت بارح 7 متاع الصباح كما علمنا وتواصلت وتوا كملنا لترافو وبدأ الماء يرجع. احنا وعدنا ماضي ساعة نرجع الماء بدينا نرجع فيه توا وتوا معنا
4: وجدنا مبروك تانية. عليكم بعد كلمناكم في الوقت اللي رجعنا الماء
5: الماء قاعد يرجع وتوا نعملوا في اللي تيست مع الجماعة الاخوان في الصونات باش نشوفوا اللي الخدمة معناها مريقلة 100%.
6: أو شنو طبعا أنت كما قلت كي نحكيه في الأسباب الأسباب علش يقول القائل علش قص علينا الضوء قص علينا الضوء وسنتلما على خاطر معناها القدرة اللي تنتجها معناها المركبات تاع الشركة التونسية للكهرباء والغاز معناها ما عادش توافق الطلب نتاع المواطنين. عملنا الحسبة قلنا في 2026 كان جاء عندنا مثلا إنتاج نتاع 2000 ميجاوات راه ما صارناش المشاكل هذه. دونك النقص هذايا النقص هذا هو اللي خلى الضوء يتقص معنا على التوانسة. لكن احنا في الدراسة متاعنا قلنا راه ما عندناش عصا سحرية معناها باش 2027 يكون معناها على أحسن ما يرام. خاطر هذه معناها راه المشاكل بدات معناها مش من توا، بدات حتى من 2016 وبدات تدرج بشوية بشوية. 2027 الأوبجيكتيف شنو؟ قلنا هذا 26 يزمي تنسى باش 2027 نكونوا في أريحية، معناها مش كان الستاج هي اللي تنجم تلقى الحل. المواطن التونسي في حد ذاته زاد هو راه مسؤول على الحل. فايف 2027 لازم تكون بالنسبه لنا السنه نتاع تامين المنظومه. اش معناها تامين المنظومه؟ معناها اللي عندنا معناها من برودكسيون اكل كوابل اللي تشوفوا فيه، خليني نزيد نعبر اكثر باش المواطن هذاك هذاك يلزم التامين، معناها يلزم مينتنانس، يلزم كذا باش على الاقل يكون عندنا لو مينيموم. زابينغ أول ساعة
1: أول ساعة أول ساعة. مرسي بوكو فاطمة. إذا كان زفينقنا بالنسبة لليوم، شكرا عندكم موعد غدوة مع آخر زفينق بالنسبة للأسبوع هذا، وين تلقاو زادة تصريحات جديدة وأخبار جديدة بكل ما يهمكم. إن شاء الله باش تبداو معنا الصبحية كان بالأخبار وكان بالمعلومات اللي فلتوها الكل وتقعدوا ديما أجوغ. تحية ليكم، مرحبا بكم. موعدنا احنا بدأ من الخمسة حتى للستة متاع الصباح، بعد شوية موعدنا مع الميتيو. هذه أم نسمعها توتشيت في لاغريماس نيغراس. إن شاء الله نهاركم مبروك، مرحبا بكم.

ترى شارز سكروا الشبابيك تغنينا الخاصة 37 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين للناس الكل وإنو تسمعوا في موزايك فام خلينا ناخذ فكرة على توقعات الجوية وطقس اليوم الخميس توتشيتي بوان ميتيو ميتيو. بالنسبة لطقس اليوم يتميز بسحب أحيانا كثيفة خاصة نحكي على المناطق الغربية للشمال مع أمطار مؤقتا العادية بعد الظهر، وبالنسبة لبقية الجهات باش تكون فيها سحب عابرة. درجة الحرارة مازالت مرتفعة اليوم، تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة وتكون في حدود 28 درجة بالمرتفعات الغربية، دونك تقريبا كما طقس البارح ونفس درجة الحرارة متاع البارح. البحر عامة قليل الاضطراب فمضطرب وتدريجيا شديد الاضطراب بالشمال خاصة آخر النهار، ريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، تتقوى وتتجه خاصة في آخر النهار إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. بالنسبة لغدوة الجمعة، غدوة الوضع الجوي يكون ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالشمال زادة، دونك الشمال باش يكون معني والوسط مع تساقط محلي للبرد وسحب عابرة بالجنوب. الحرارة غدوة تبدأ في انخفاض ملحوظ بالشمال والوسط، في استقرار بالجنوب نحكي يمكن على فارق يتراوح بين 8 و10 درجات. البحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل، وغدوة الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل، وبالجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، تتقوى وقت ظهور السحب الرعدية نجم حتى تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. ميتيو. بعد لحظات باش يكون عندنا موعد مع الاكتواليتي مع الاخبار واهم المواعيد المنتظرة بالنسبة لليوم، تلقاها شوي اخر في ليزيفينمون دو جور بوب مارلي ولورين هيل.

0: أول ساعة Les événements du jour.
1: شلون هالكم زين الناس الكل مرحبا بكم وقيت الاكتواليتي في لي زيفينمون دو جور معلومه تهم مستعملي الطريق وخاصه اللي يستعملوا الطريق الوطنيه رقم 3000 والمحول نتاع الطريق الجهويه رقم 22 واللي تعديوا بمستشفى الحروق البليغه ببن عروس. المعلومه هذه تهمكم يوم الصباح. وزير التجهيز والاسكان والمكلف بتسيير وزاره الصناعه والمناجم والطاقه سلاح الزويري تولى البارح 4/7 اكتوبر فتح استغلال جسر جديد قدام حركة الجولان على مستوى محول الطريق الجهوية رقم 22 والطريق الوطنية رقم 3000 ومستشفى الحروق البليغة ببن عروس. الجسر هذا اللي بيعطي الفرصة للناس اللي حسب البلاغ اللي أصدرته وزارة التجهيز الناس القادمين من المروج والطريق الوطنية رقم 3000 من تسهيل حركة الجولان نحو تونس عبر الطريق الجهوية رقم 22 مباشرة من غير ما يتعديوا على مفترق مستشفى الحروق البليغة. دونك في هذا الإطار أكد الوزير أن فتح الجسر هذا يمثل خطوة هامة في إطار مواصلة أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة وبشي ماكن زيدة من تحسين سيولة الجولان والتخفيف من الاختناق المروري أمام المستشفى. وكيف زيدة حث مجمع المقاولات المكلف بالإنجاز على التسريع في استكمال

0: بين باقي مكونات المشروع. دونك هذه المعلومة اللي تهم الجسر الجديد بكينكم باش تتعديوا من غادي وإلا يوميا تتعديوا من غادي. فما نقطة زيدة مهمة تكون انطلاقا من اليوم وتنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الخميس، تظاهرة اسمها ساعة وقاية باش تكون بصفة متزامنة وموحدة بمختلف الجهات، وهذا في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وبتنسيق بين المندوبية التجاوية لشؤون المرأة والأسرة وسائر الشركاء من الوزارات والهيكل العمومية والجمعيات المعنية. فإنه التظاهرة هذه باش توفر حسب البلاغ فضاء للأسر والتلاميذ للاستماع والمرافقة والتحسيس والتوعية بهدف الوقاية التشاركية من هالظواهر هذه والسلوكيات اللي تكون محفوفة بالمخاطر. دونك التظاهرة هذه بالنسبة لولاية تونس باش تكون بالمدرسة الابتدائية 2 مارس بحال خضرة، في أرينا باش تكون بالمدرسة الابتدائية أرينا سيدي جبادي، وبولاية بن عروس باش تكون بالمدرسة الابتدائية الإمام سحنون، نفس الشيء بالمدينة الجديدة ولاية منوبة بالمركز القطاعي للتكوين في الأشغال العمومية سيدي علي الحطاب إلى آخره. فما عدد كبير من المناطق والولايات اللي باش تكون فيها هالتظاهرة هذه. دونك باش تكون حتى في قفصة في صفاقس، والتظاهرة هذه ساعة وقاية تجي في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وتكون بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة في مجال التحسيس التوعية والوقاية.
1: Les événements du jour. أول ساعة. Les programmes du jour. Mosaïque FM.
0: الموعد باش يكون بعد 12 دقيقة من توا مع أمين جارة وكيب أحلى صباح الكل اللي تجيكم كالعادة برشا أخبار برشا جديد برشا ربح برشا انرجي خرق العادة زادة تبدو بها الصباح معنا من 6 حتى 9 متاع الصباح. الموعد يكون في دقيقة حاز مع فاطمة مع 46 دقيقة، خربش تربح 56 دقيقة 17 دقائق. موعد الأكتواليتي اليوم باش يكون ضيفنا الخبير في شأن المناخي حمدي حشيد باش نحكي معاه على الموضوع اللي يهم درجات الحرارة المرتفعة، لأنه مازلنا باش نعيشوا فعلا شتاء باش يكون اللي فيه درجات الحراره قريبه من 30، وهل انه باش يكون زاد مازالت متواصله هل الارتفاع نتاع درجات الحراره مازال متواصل ولا لا. هذا باش يكون موضوعنا مع 7:10 دقائق. اسكندر ابراهيم دي مينوت كرونو 27 دقيقه. ما تنساوش زاد الموعد يوميا يكون مع الربح في صباح تربح على 71116000. نجموا تكلمونا تخليوا معطياتكم تشاركوا معنا تصبحوا تجيبوا على سؤال وتربحوا معنا ابون داشا من اهداء موزايكا فام. عندكم موعد زاد مع ايمن في الو كوندكتور 200 دينار كل يوم تنجموا تربحوهم، تحاولوا تكونوا الأسرع باش تمشيوا الأيمن. جيبوا زيد على سؤال عنده علاقة بالسياقة قانون الطرقات واللي ربحكم 200 دينار يوميا. ساعتنا الثالثة الموعد كالعادة يكون مع إياد دهميني في مع إياد البغومات، خزيدة موعد الأخبار والتعليقات، ونختم كالعادة بانتباه إيش قال اليوم موضوعنا باش يكون حول ريما حسن اللي تتحدى الاحتلال واليوم عندها اتهامات بنزع العلم في البرلمان الأوروبي. شان حكاية تفاصيل تلقاها معنا وتصريحات في بهش قال. شكرا لكم على الاستماع لنا، ميرسي مروان اللي رافقنا في الاخراج، ميرسي فاطمة اللي تسمعنا واسمعتوها في الزابينغ، وتلقاها بعد شويه في احلى صباح. شكرا لكم على الاستماع، موعدنا شرع يتجدد معكم غدوه في رونديفو جديد من اول ساعه. نهاركم مبروك.
1: الاولى في تونس.

صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، الخميس 8 اكتوبر 2026. ان شاء الله صباح رباح، ان شاء الله صبحية مبروكة سعيدة، ان شاء الله بإذن الله موفقين، وان شاء الله ربي يحميكم. اليوم الخميس، الحاضر محمد والغايب ابليس، كلنا حاضرين ان شاء الله بإذن الله معاكم. ليكيب كاملة من اختنا نادية اللي بدات معاكم قبيلة شوية في اول ساعة، اختنا فاطمة اللي موجودة لهنا بحضنا تقدم لكم دقيقة حظ بعد شوية، اخونا عدالة اليوم اللي موجود معنا في دي مينوت كرونو يكون موجود شوية اخر، قسم الاخبار صديقنا اياد دهماني بتحاليله وشويه اخر في على خويه يكون موجود معنا. دونك نتمنى لكم ان شاء الله اختنا كريمه هاي، ما ننساش اخونا عبد الناصر وكل الفريق، نتمنى لكم ان شاء الله باذن الله نرافقكم على امتداد 3 ساعات كلها ان شاء الله انرجي بوزيتيف تبدا من توا تتواصل ل 9 تاع الصباح. مرحبا بكم على موزايك.

6:29 إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الخميس 8 أكتوبر: سحب أحيانا كثيفة بالمناطق الغربية للشمال مع أمطار بش تكون مؤقتا رعدية بعد الظهر، سحب زادة بش تكون عابرة ببقية الجهات، الريح من القطاع الغربي بالشمال الوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، لكنها بش تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات من بعد تقوى وتتجه آخر النهار إلى القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. البحر عامة راه باش يكون قليل الاضطراب فمضطرب، فتدريجيا شديد الاضطراب بالشمال آخر النهار، لكن الحرارة باش تكون في استقرار نحكيه بين 30 و 35 درجة وتكون زادة في حدود 28 درجة بالمرتفعات الغربية. لكن غدوة الجمعة 9 أكتوبر نحكيه على الحرارة باش تكون في انخفاض ملحوظ بالشمال الوسط وفي استقرار بالجنوب، والوضع الجوي باش يكون ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية محليا غزيرة بالشمال الوسط مع تساقط محلي للبرد وسحب عابرة بالجنوب، حتى أنه نحكيه على الريح مع أثناء ظهور سحب رعدية تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. أو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: من لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم مبروك سعيد، ان شاء الله تكونوا بخير. الحظ مويتي كل الابراج او الاخبار، نبش تكون للحمل، نهارك في حركه، ما تخليش شويه تعب يطيح لك المعنويات. الثور الراحه النفسيه اليوم اهم من كل شيء، في الخدمه راه فما بوادر تحسن، وفي الفلوس تنجم تلقى حل الموضوع كانك مقلقك شويه. وانت يا جوزين، هار مليان اخبار، اتصالات، حركه، فرصه نجم تجيك، خليك حاضر وذكي. السرطان اليوم قلبك راهو مرتاح أكثر، وتحس روحك أقرب للناس اللي تحبهم، فما إمكانية باش تصلح حاجة كانت واقفة. اللي جاي إن شاء الله يا ربي نحن نقوله يكون أهدى وأحلى. الأسد في الخدمة تنجم تبرز أكثر، مفيش أحلوة راهي تنجم تفرح قلبك. العذراء، نهار مناسب باش ترتب أمورك وتسكر زادة ملفات قديمة، حاجة كانت معطلتك تبدأ تلقى طريقها للحل. والميزان، الجو متاعك اليوم خفيف وحلو، خاصة في العلاقات تنجم تسمع كلامي فرحك، وإلا زادة تعيش لحظة مزينة مع شخص قريب لقلبك. إلى عقرب، عندك طاقة قوية اليوم، ما استعملها يفضلك في الحاجة اللي تستاهل، فما فرصة باش تبدل حاجة في حياتك للأحسن، سواء هوني نحكيه في الخدمة وإلا في علاقتك بالناس. القوس، نهارك فيه تفاؤل، حركة، ممكن حتى خبر يحلك باب جديد، كيف كيف زادة عنا الجدي، تعبك مش ماشي هكيك اليوم، تبدأ تشوف نتيجة التعب والصبر اللي عملتهم من قبل. في الفلوس زادة فما تحسن تدريجي، وفي الخدمة فما تقدير، هوني نحكي عملتهم قبل مش هكا عدنين من قبل، ويدلوا أفكار جديدة تدور في راسك. واليوم تنجم زيدا تلقى شخص وإلا فرصة لتعاونك باش تحول فكرة لحاجة حقيقية. ونكملوا نحن مع برج الحوت، نهارك فيه راحة للقلب، الإحسان زيدا بالإيمان، أنت تستاهل الفرح ومزيل الخير قدامك برشا.
0: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء نهاركم اسعد ايام وان شاء الله طريق سلامه لكل اصدقائنا المستمعين. صبحيه اليوم 8 اكتوبر 2026، نتمنى لكم ان شاء الله الخير والسلامه، ان شاء الله ربي يعطيكم اتمناه، وان شاء الله باذن الله سالمين، وان شاء الله ربحين معانا. تطلبونا 71 113 ألف، كلمه في ستاندرد استنى تليفوناتكم شويه اخر الموعد اليومي مع صباح تربح. رقم البطاقه اخواتي المخربشين واخواني المخربشين هو التالي: 71 53 60 08 78 14 03. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من شهريك. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفيبري تفيبري حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.

مستمعي إذاعة موزايك فام، صباح الخير. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على سعر الفائدة المديريات للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7% في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار، لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. ولاحظ المجلس في بيان نشره أمس أن التضخم واصل منحاه التصاعدي تدريجيا ليبلغ 5.6% خلال سبتمبر 2026 مقابل 5.4% في شهر أوت، وذلك أساسا نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 13% على أساس سنوية مقابل 11.7% في الشهر السابق. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات تؤكد أنه نظرا للعطب الطارئ على قناة جلب المياه الرئيسية قطر 1100 ملم على مستوى منطقة الأسودة من ولاية سيدي بوزيد، فقد تم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب مساء أمس في كل من معتمديتي بيرعلي ومنزل شاكر من ولاية صفاقس، ومعتمديات أولاد حفوز والسيدة ورقاب من ولاية سيدي بوزيد، ومعتمدية الشراردة من ولاية القيروان. وسناد تتوقع استئناف التزود بالماء بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة 6 من مساء اليوم الخميس بعد الانتهاء من أشغال الإصلاح التي ستتواصل على مدار الساعة. وزير التجهيز والإسكان إصلاح زواري يعلن أن ولاية نابل تشهد إنجاز عديد المشاريع الراجعة بالنظر إلى الوزارة، من بينها عدد من المشاريع الكبرى في مجال الجسور والطرقات والتي تفوق كلفتها الجملية 250 مليون دينار، وذلك على هامش متابعته مشاريع حماية المدن من الفيضانات وإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جراء الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على الجهة بداية سنة 2026. دوليا، عمال يزيلون لافتات ولوحات من القنصلية البريطانية في القدس الشرقية خلال الليل بعد أن أمر الاحتلال الإسرائيلي بإغلاقها بحلول اليوم الخميس ردا على خطة لندن لفرض عقوبات على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. بيانات شحن تظهر أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين بعد أن بلغت الهجمات على ناقلات النفط العابرة لهذا الممر المائي الحيوي الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. السلطات السعودية تعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس، وذلك أثر إعلان الحوثيين في اليمن استهداف المطارين. وختاما، وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز يعلن أن السلطات أوقفت أكثر من 6600 شخص في فرنسا منذ اندلاع احتجاجات طلاب المرحلة الثانوية أواخر سبتمبر الماضي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مينغارا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.

0: سيريوس على موزايك اف ام فلاورز. وصلنا حتى للسبعة وتسعة دقائق على الاخوان. صباح الفل, صباح النور, ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. صباح النور اياد.
1: صباح النور امين, تحيه المستمعين الكل وان شاء الله موفقين يا رب.
0: بونجور ندو,
2: نهاركم مبروك, نهارك زين امين, لكي بتاع احلى صباح الناس اللي تسمع فينا, ان شاء الله نهاركم زين. موضوعنا اليوم في شعر الخوي, بدينا عاد الحديث على قانون الماليه والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانيه 2027. لجنه الماليه جوستومون والميزانيه بمجلس نواب الشعب البارح بدات في النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانيه الدوله لسنه 2027 وتنفيذ الميزانية إلى شهر جوان 2026. رئيس لجنة المالية والميزانية مهر الكتاري قال إنه اللجنة تلقت زوز وثائق, الأولى فيها تنفيذ الميزانية إلى حدود جوان 2026, وتتضمن الوثيقة الثانية التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية 2027. وبخصوص تنفيذ الميزانية, فإنه مهر الكتاري يقول إنه مكتب اللجنة وبعد دراسة الخطوط العريضة والأرقام الرئيسية الواردة في الوثيقة هذه ارتأى ضرورة الحصول على مزيد من التفاصيل, خاصة فيما يتعلق بالتسهيلات اللي كان قدمها البنك المركزي لفائدة خزينة الدولة, واللي حسب المعطيات الواردة بلغت 11 مليار دينار. وكيف كيف زاد قال إنه اللجنة ترغب كذلك في الحصول على مزيد من المعطيات بشأن ضمانة الدولة للمؤسسة العمومية وقت اللي تتحصل على القروض, وكيفاش زاد هذا ينجم اليوم يأثر على المالية العمومية بخلف زاد تأثير ارتفاع أسعار النفط على الميزانية. تحدث زيادة على أنه عدم إقرار زيادة في أسعار البنزين يمثل حسب تقديره نقطة إيجابية في اتجاه المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
0: به باش نعملوا قراءة لبعض الأرقام مع بعضنا باش نعرفوا التوجهات العامة شوين باش تكون. به هل تشاطر البعض الرأي قلك أنه الإكزرسيس الصعيب في قانون المالية هذية هو أنه نعملوا تعبئة لموارد الدولة من غير ما نزيدوا في الضغط الجبائي؟ أصعب امتحان هو قد يكون هذا.
1: هو دائما معناتها في دول كيما تونس اللي المصدر الأساسي لتمويل الميزانية, احنا رأوا الميزانية متانا خلينا نتفاهموا نمولوها من الضرائب, واللي يقعد ناقص نتسلفوه, معناش مداخيل أخرى اطلاقا بقي كله معناتها
0: أو بالفلاق لازم ندخلوا فلوس من غير ما نزيدوا ضرائب, من غير ما ندخلوا فلوس
1: اي من غير ما نزيدوا في نسبة الضرائب. نجم الضرائب كفلوس تكون
0: اللي هي عم ناول ديجا برشا ضرائب, معناتها ديجا ماذا بينا كنا نقصوا مش نزيدوا ديجا,
1: مانيش في وضعية اللي نجموا نقصوا بالضرائب اليوم, مانيش في وضعية متاع انه فما نسب نمو مرتفعة ومعناتها واقتصاد قاعد يدور. دونك اليوم التحدي في تقديري انا هو انه كيفاش نعملوا ميزانية فيها أقل ما يمكن من العجز, أخاطر العجز هو هيك الفرق بين مداخيلك ومصاريفك واللي انت تمولوا بالاقتراض. ونعرفوا احنا اليوم من جهة خلينا كبلاد الخيار انه ما نمشيوش للفمي, دونك صعب مسألة الاقتراض الخارجي وولينا نقترضوا أكثر من السوق الداخلية, وهذا يزيد كيف كيف عنده الانعكاسات السلبية متاعه.
0: به مشاريع والاستثمارات في اللي فات موزم نخزو اللي فات شنعرفوا شنو الشيء اللي كانت برمجة ما تجاوزتش 20%
1: هنا
0: أرقام
1: أنا إيه نعرف أنا هنا شفت هالوثيقة متاع تنفيذ الميزانية, ولكن راهو حتى في التفسير متاع الوزارة بيسور يزم الفورو غاردي لو ديتاي باش نعرفوا هل انه التفسير دقيق 100% ولا لا, ولكن الوزاره تقول لك راهو في المشاريع هذه ذات الصبغه التنمويه راهو الفلوس تتصرف اكثر في النصف الثاني من السنه, وبالتالي مش خاطر انا صرفت كان 20% معناتها راهو باش نكمل العام ب 40, لا راهو النجم نكمل العام ب 80 وب 85, لانه عادة صرف الاعتمادات هذه يكون في السداسي الثاني. هذا بيصور اللي قالته الوزارة, نتصور انه النواب يلفل بلوس دو ديتاي للتثبت في الموضوع هذا.
0: بحكاية النفط اللي حكيت عليها نادية هي من اكبر الاشكاليات وانه من اكبر الثغرات اللي موجودة في قانون المالية, ما معناش حل اخر, يما ترفيع في سعر البنزين لكاربيرون بصفة عامة, وإلا باش تقعد الدولة كمان في عجز, خاطر السوم والسوم قاعد يطلع كل مرة نتاع البريل مش قاعد ينخفض, والبرمجة اللي برمجناها عامنا واللي كانت على أساس سوم بسبب حرب إيران وصلت سوم آخر, ويبدو أنه الأوضاع ماهيش مش تستقر قريبا قريبا, دونك الأسواق ما زلت مش تنخفض.
1: شوف باش نفهموا تأثير النفط على ميزانية الدولة سهل ياسر, قديش يتكلف زيادة دولار في البرميل على الدولة. الدولار اللي يزيد مثلا انت تسمع انه بين البارح واليوم برميل نفط زاد دولار، هاك الدولار هذيك يتكلف على الدولة توصيه 160 مليار من المليمتر متاعنا، 160 مليون دينار. باهي باش تفهم انت لامباكت متاع اللي صار في العام اللي فات على تونس سهل. نرجع القانون المالي، قانون المالية 2026 حاسب برميل النفط على 66 دولار. لا موين ما حسبتاش، ولكن هكا لامبريسيون اللي عندي انه مانيش بعاد على 100 كي ناخذوا العام كامل
0: تقريبا، في نجم نقول اقل شويه مشتر
1: فوالا. دونك احسب انت عندك 40 دولار في 160 مليار، قداش زياده؟ راه هذايا بيسور كله نظري. علاش؟ خاطر لا كيسيون كي سوبوز، انت وقتاش شريت الكميات الكبيره نتاعك؟ هل انه سيتي قبل البيك والا بعد؟
0: ولكن
1: ولكن هذا راه ينطبق على عام ناول. اذا الوضعيه باش تستمر العام جاي فانه باش تكون وضعيه عندها تاثير كبير. اي داير الوثيقه نتاع التنفيذ الميزانيه اللي قدمتها وزاره الماليه للجنه الماليه في البرلمان فيها حاجتين واضحين، معناتها تنفيذ الميزانيه في الستة شهور الاولانيين ش عندنا؟ عندنا الاجور تقريبا صرفنا 50% ظهر لي 48%، واللي هو سي توتا في نورمال، خاطر بيسور الشطر الثاني فيه لي بريم اتسيتيرا يكون اكثر، ولكن طبيعي. لو سول اوتر بوست اللي احنا قراب من 50% هي التحويلات والدعم اللي هما معناتها الاعتمادات تصرفت فيهم في مستوى مرتفع. ما عدا ذلك الباقي بيسور سي توتا في نورمال انه يكون اقل.
0: من أصعب زاد الحاجات اللي باش تواجهنا عام جاي هي الصناديق الاجتماعية، ومشكل كبير زاد اللي في الصناديق الاجتماعية. البعض يقولوا إنه الاقتطاعات من الشركات، من الأشخاص، من الأجراء لم تعد كافية لتغطية الحاجيات من الانتريت، من الانتريت نتاع العباد، ويقول لك معناتها لازم نعملوا ضريبة إضافية باش نجموا نمولوا الصناديق هذه.
1: باه خلينا نتفقوا إنه الصناديق راهي ماهيش ميزانية الدولة، راهو كي ناخذوا ميزانية الدولة فماش اون ليني اسمها الصناديق الاجتماعية. الصناديق عندها ميزانياتها ووحدها قائمة عليها. به احنا موش جديد عندنا مشكل،
0: ما كانش نعديو قانون مثلا، مش نعديو في قانون المالية، تو مش نعديو،
1: لا با فورسيمو، با فورسيمو انه يكون في قانون المالية. هذا جانب. الجانب الثاني هو انه احنا عندنا مشكل هيكلي في الصناديق، اي سورتو في السي ان اس اس. علاش؟ على خاطر عدد النشطاء مقارنة بعدد المتقاعدين قاعد ينقص بشكل كبير، اللي هو أقل في السي ان ار بي اس. علاش؟ خاطر لاماس سالاريال ولا عدد الموظفين زاد مقارنة بقبل. دونك ديما لو نومبر داكتيف اللي امبورطون
0: بار رابور للمتقاعد. في القطاع الخاص
1: أكثر في القطاع الخاص بيصير مشكل في السي ان اس اس أكثر منه المشكل في معناتها في القطاع الخاص، في القطاع العام. اي سورتو لا كيستيون سوبوز بوكو موان في القطاع العام. علاش؟ على خاطر معناتها حتى كان باش تزيد في الاقتطاع نتاع المؤجر باش يزيدوا للدوله اللي هي في الاخر معناتها البو جيري الموضوع هذا، مش كيما المؤسسات الاقتصاديه الخاصه اللي ما تنجمش انت اليوم تجي تقول راه باش تزيد 20 و30% في الاقتطاعات الاجتماعيه. دونك في تقديري سي ان سوجي ابار اللي يحتاج ان ديبا كبير برشا. داير شفنا واش صار في العالم، ايش صار في اوروبا على موضوع الصناديق الاجتماعيه. في تقديري من الخطا انه ندبجوه في قانون الماليه ونلفلفوه على يتعدى في قانون الماليه. يلزموا ان فري ديبا اي دي شوا استراتيجيك على 50 على 60 سنه في علاقه بشنو تصورنا للصناديق في المستقبل.
0: باه الاقتصاد الموازي اللي ما لقيناش حل تقريبا لليوم فيه، شنو باش نعملوا معناتها المعضله هذيا اللي ما
1: شوف احنا للاسف
0: خلينا انا اشترنا تقريبا اشتر ايد انت
1: يتقال انه اشتر الاقتصاد هو في الموازي، ولكن للاسف عطينا بوكو دو سينيو اللي قاعدين نشوف فيهم اليوم كيفاش ياثروا سلبي. مثلا نحينا القيود على استعمال الكاش، كي نحينا القيود على استعمال الكاش يكفي انه بدخل السيت نتاع البنك سنترال وشوف الارتفاع المهول في الارقام بعد الاوراق النقديه
0: مش اللي تم تدويرها. كاش ولا الكاش يدور اكثر؟
1: لا بالعكس، احنا نحينا القيود. قبل كان فما قيود على الكاش،
0: كيف نحينها ولا يدور الكاش؟ اللي ما تنجمش اليوم تمشي تشري حاجه مع تسومه ما تنجمش تعطي فلوس اكثر من 8 ملايين تشري حاجه.
1: ما نعرفش
0: ما عنديش نتعدى فيرمون يلزم يتعدى
1: قبل كان
0: مادامكان اي هذا اللي ما يمكن ما يعرفوش لعبه
1: قبل كانت خاطر هو معناتها تشري حاجه معناتها هذا نحكيو على الموازي ما تشافش معناتها ما يطبقش الكلام تاعك اللي كان قبل انه انت غدوه في سياره في كنترول يلقاو عندك 50,000 دينار في السياره يقول لك هات ما يثبت لي انت جبتها بالبنك منين مصدر الفلوس اليوم ما عادش هذا دونك بيان سور ولا
0: مثال العكسي زدائيات مثال العكسي نتاع في العيد عبايع على العلال الشيخ باش يدور باتيل
1: نتاع العلال الشيخ انت ما تعملش القانون نتاعك على
0: الاكسبسيون يقول القانون كله يتعدى على الناس كلها
1: القانون هو قاعده عامه يلزم تكون مش انت تجي تاخذ الاكسبسيون اللي يتمثل 0.001 وترد هي القاعده اللي باش تعمل بها القانون
0: نجم نتناقشوا شويه في هذا مثلا باش نعطيك مثال دونك تحط قانون معناتها يلزم الامن يطبق القانون باش يطبق القانون على بيع في العلال الشيخ ما في مثال راني خذيت
1: اي مي انت سامحني
0: فما برشا امثله
1: استنى انت في عوض تلقى حل اللي يبيع في العلالش باش تولي فما تراسابيليتي نتاع البيمون
2: نتاعو
1: فوالا ما تعمل سيركوي كلا لا نرد الناس الكل في الموازي ما مقاربه غلطه فما ناس تضرت من السيستم القديم نلقى حل باش ما عادش يضروا مش انه نحي السيستم وتولي الناس تستعمل في الكاش كما جا
0: هل الان اصبح من الضروري مثلا ان نراجعوا نشوفوا يمكن حلول اخرى لحكايه الشيك باش ترجع العجله الاقتصاديه دور ولا بعض الحلول اللي تنجم تتماشى مع الحقيقه اللي عشناها في العام اللي جربنا فيه
1: العوده للسيستم القديم
0: نعتبره
1: نوع من العبث
0: نلقاو حلول
1: اي ولا اليوم الحلول هو انه كيفاش نعطيه قيمة إلزامية بين ظفرين للكمبيالة وإلا هو رو في العالم الكل فما حاجات أخرى اللي هي مثلا فما دي بيرو سبيسياليزي اللي هو ما يعملوا التقييم نتاع المخاطر في علاقة بالأشخاص يبدأوا فما نوع من التصنيف كسوة ما تكن نحكيوا أشخاص كسوة أفراد وإلا مؤسسات دونك هذايا ينجم يحسن ولكن راهو باش ياخذ برشا وقت وقاعدين راهو نشوفوا اليوم في انه فما ان ترانسفير من الشيكات للكمبياله الارتفاع مهول نتاع استعمال الكمبيالات مازال ما غطاش الحجم الكل نتاع اللي كان قبل يغطيه الشيكات ولكن ماشيين في الاتجاه هذا
0: واضح يعطيك الصحه اياد بارك الله فيك اقعدوا معنا راجعين
3: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو سيكران اي نعم دو سيكران

تل نهاريين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار ريبوبليك كونسي اونور بلي فانسي دو زيكرون دو اكسبيريونس ان سول تليفون.

0: مباشرة مع ضواتنا الأصدجاوي أخونا سرحان، شان نهارك أسعد الأيام. صباح نور.
1: نهارك زين خويا مين، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي مزيك.
0: إن شاء الله أصبح نشاط والحيوية ليك ولكل أصدقائنا المستمعين. اليوم آخر نهار نجم نقوله فوق 30، غدوة إن شاء الله بإذن الله تتفرشك شوية ومطر إن شاء الله.
1: صحيح صحيح، المعلومة موجودة عندك. صحيح يعني اليوم
0: خذيتها من عندك أنت.
1: أكثر التفاصيل نعطيك. صحيح يعني اليوم درجة الحرارة تقريبا ما يشبه تبعد على أرقام يوم أمس، ولكن بداية من يوم الغد صحيح ستنزل في بعض الأماكن تحديدا بمناطق الشمال والمرتفعات، فما فارق نزول يقارب 9 و10 درجات.
0: باش تاخذ مثال تونس العاصمة اليوم حسب التقريب قداش وغدوة قداش، خلينا نعطيهم فكرة
1: تقريبا. اليوم في تونس العاصمة نتوقع درجة حرارة قصوى في حدود 32 درجة، وغدوة من المتوقع أن تنزل إلى حدود 24، وهذا مهم
0: لله.
1: جدا
0: الحمد لله لك الحمد.
1: الحمد لله صحيح، ولكن راي حتى الأرقام اللي كانت موجودة فاتت المعدلات العادية، ولكن بقليل يعني معدلات أكتوبر فاتتها وتجاوزتها بقليل. اليوم أو نستعرض ما صار يوم أمس من تقلبات جوية، لاحظنا وجود كميات من الأمطار هامة في ظرف قصير نتيجة هذه الخلايا الرعدية اللي ظهرت في بعض الولايات أو بعض المعتمديات. على سبيل المثال سجلنا 34 مليمتر بالوسلاتية من ولاية القيروان، أمطار أيضا غزيرة سجلناها مساء يوم أمس بولاية جندوبة أو حتى في بعض الأماكن المجاورة. اليوم إن شاء الله نبدأ بتقسم غيم جزئيا، سحب مرتفعة، ولكن ظهرا تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية المحلية بالمرتفعات الغربية للشمال، ثم تبدأ بالتدرج اللي تشمل محليا الجهات الشرقية خاصة المناطق الساحلية الشمالية سواحل جندوبة بيجة بنزرت، وتكون في هذه الأماكن أحيانا غزيرة يعني في ظرف قصير النجم نتحصل على كمية طيبة مع إمكانية واردة جدا لتساقط البرد. الريح مهم جدا باش نفهم مسار أو درجات الحرارة، تبدأ من القطاع الغربي ثم الشمالي بالشمال، ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب. صحيح ضعيفة في معتدلة، ولكن أثناء الليل تتقوى قرب السواحل الشرقية، وكذلك أثناء الظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، بحر قليل الاضطراب ثم يصبح مضطر بلا شديد بالاضطراب بالسواحل الشرقية. حرارة القصوى كما أشرت بداية باش تكون ما بين 30 و35 درجة عموما، أقل في حدود 28 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية وكذلك المرتفعات الغربية. هذه وكأنه هذه الفاتحة يعني بداية وصول التقلبات الجوية اللي باش تكون يعني واضحة وجلية يوم الغد. غدوة
0: خويا سرحان، باش نحكيو على غدوة هناك ما يدعو مثلا للانتباه غدوة؟
1: هو طبعا تحت وطأة التقلبات الجوية الحيطة والانتباه تبقى ضرورة قصوى في كل الأوقات. نعرف ولكونه من خصائص السحب الرعدية على سبيل المثال هي الأمطار الكبيرة والهامة في ظرف زمني وجيز، وهذا يتطلب يعني حيطة وانتباه أكثر في كل الأوقات وخاصة في المناطق الداخلية. غدوة إن شاء الله السحب تكون أحيانا كثيفة مصحوبة بأمطار مؤقتة رعدية بالشمال، هي تتواصل مع اللي باش نسجله آخر هذه الليلة، تبدأ تشمل بقية مناطق الشمال ثم ظهرا الوسط ومحلين الجنوب، تكون أحيانا غزيرة هذا أكيد خاصة بالوسط الشرقي مبدئيا اللي نقول اللي كونه في ولايات زغوان القيروان سوسة المستير المهدية الكميات باش تكون طيبة وهامة. بالنسبة للرياح ستصبح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، مهم جدا كونه عامل الريح سيساهم أيضا في تراجع درجات الحرارة. الرياح اللي باش تكون قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية، تتقوى الرياح أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات بحر شديد الاضطراب إلى محل هائج، والحرارة كما أشرت باش تنخفض انخفاض ملحوظ، القصوى ظهرا باش تكون ما بين 20 و 25 درجة بالشمال والمرتفعات، بين 26 و 30 ببقية الجهات، عادي جدا يعني تصل إلى حدود 35 بالجنوب الغربي. السبت المؤشرات، كل المؤشرات موجودة لتواصل نزول هذا الغيث إن شاء الله، سيكون يعني أكثر قيمة بداية من يوم الأحد ظهرا، وين تبدأ التقلبات الجوية بمناطق الجنوب، تشمل تدريجيا الوسط ثم لاحقا مناطق الشمال، مع بداية أسبوع ممطرة بإذن الله، وهذا يخلينا نكون يقظين منتبهين. دعوة أيضا إلى متابعة نشرتنا الجوية، تحييناتنا على موقع الويب متاعنا وموقع المعهد الوطني للرصد الجوي، كل المعلومات موجودة من خريطة يقظة، من نشرات متابعة، هذا الكل متاح للجميع، فقط الحيطة والانتباه ندعو لها باهتمام وبعناية أكثر.
0: يعطيك صحة سرحان، شكرا. شنهارك أسعد الأيام خوي الغالي، في الأمان.

0: Naruto Sami Fischer.
1: Andık Orange.
2: 10 minute chrono. 10 minute chrono.
3: صباح النور عادلة.
4: صباح النور أمين.
3: كاسعة ليام.
4: صباح
3: النشاط والحيوية. محلين هالخميس كنت عم طلب أحدنا.
4: يوم يعني جيت قلكم كلكم تعطسوا حالة وقريب.
3: خلوا
4: واحد يخرج لبيس. بركة واحد يخرج لبيس. وزيد عدنان اليوم يعني.
3: أي بتعرف أنت مغوز بتخوض حاجات من أونجل بركة. خذ من الجانب الآخر.
4: اللي هو.
3: اللي هو أغزى شم قول والله يعطيهم الصحة مرضى كلهم وجايين يخدموا.
4: والله يعطيهم الصحة.
3: ما يغيب فيهم حد.
4: أما عدنان ينجم ما يجيش مش مشكلة.
3: عدنان ليه مش هو بتبعته اليوم وغدوه مش على روحه ضيف هذاك
4: ضيف
3: بتبعته بنبداو من صبري لموشي ان شاء الله باذن الله نبداو من الاخبار المدرب السابق للمنتخب
4: كالعادة ديكلاراسيون جديدة مرضية لموقع ذو أتليتيك ولأن ذو أتليتيك هو لزارتيكل كلهم توا بارتاجي في نيويورك تايمز دونك عمل انترفيو ورجع فيه شوية سألوا بيان سور تايلور الصحفي سألوا على الموضوع متاع المنتخب الوطني التونسي مش نحكيه على كل شيء مش ناخو ثلاثة أربع حاجات اللي قالهم قال مثلا حزين برشا باش تقعد لي هذه ديما حياتي كاملة في كارير كيما البوان نوار قال في ماتش السويد اللي خسرناه 5-1 كنا ربحين كنا خاسرين 2-1 وكنت عاطي مفاتيح النجاح للملاعبية وطبقوا كل شيء بحذافيره والبلان تاع الماتش كيما ماشي كيما أنا نحب معنا 2-1 ماشي كيما يحب هو أما جيست قال غلط الياس سخيري غلطة فردية كلفتنا هدف ثالث ومن بعد تبدلت المعطيات ولانه كنا قريبين من 2-2 قال بالنسبة لي أنا كان عندي القناعة تامة لي أنا كنت نجم نبدل برشا حاجات في المنتخب الوطني التونسي أما مانيش ما كنتش متأكد اللي الناس اللي تخدم معايا كانت عندها نفس القناعة وقال لي أسكو كنا شغل أمام لونغوردون معناها نخمو كيف كيف ولا لا يحكي على جامعة توسيل لكرة قدم بيان إيفيدامون قال مانيش متأكد الديسكورت يتبدل مع من الانترفيو لانترفيو لكن الجملة اللي يمكن تم تداولها بشكل كبير البارح قال كيما في الدنيا أنت تنجم تحب امرأة وتحب تاخوها وتعيش معها على طول لكن المرأة هذه ما تحبكش ورغم ذلك توافق على الزواج تجي ليلة الزفاف تقعد تستنى تستنى هي ما تجيش شوف كل مثل معناه ما شاء الله الاختيارات ومتاع المدرب معناه صبري لموش
3: بوم ما مثل بالتراث التونسي
4: بوم العرش ما حكيش كان على الكوتي هذي ما حكيش على الكوتي بتاع المشاكل اللي عملها في وسط الجروب المشاكل اللي عملها مع الملاعبية المشاكل اللي عملها معي من دحمان مع اللي لعب دي
3: ها هو ما تسألش
4: هو راهو ثم ديما عليه هاو في وقت اللي عمل البودكاست نسيت اسم البودكاست
3: ما تسأل وقتها
4: ما جاوب على حاجة واحدة هو تو يحكي على حكايه على التشبيب المنتخب وكل شيء في البودكاست هذاك قال ندمت ما هزيش فرجاني سياسي أماني قلت لكم ما حكيش على المشاكل اللي خلقهم التنسيون اللي عملها في الجروب عركتوا مش عركتوا معناه الحاجات اللي صارت ما بين هو من دحمان علي العاب دي برشا ملعبية في المنتخب الوطني التونسي ما حكيش عليهم إن شاء الله النهار يقبل كونه جي الميديا التونسي وقتها نسأله الأسئلة ذي الكل
3: هل تم توجيه دعوة ليه لحوار مثلا وهو رفض
4: هو صبري لي لو جونغ اللي ما
3: لا لا مش
4: ما نعرفش هذا انا مانيش ملم بالبلوغ العام انا لا ما حاولش نتصل بيه على خاطر تو سامبلومون علاقتي بيه من عند ربي فاسدة انا من قبل كوب دي موند معناها من موضوع ولده
3: دونك باش تشوف شكون من الاولاد اللي عنده علاقه بيه
4: هو بار ديفو انا بار ديفو علاقتي بيهم كل الله غالب
3: معناها
4: ما شاء الله معناها كل من حل فيسبوك نلقى تصويرتي
3: اسكندر لا
4: والله تنحاولوا نتصلوا بيه بالك شي يوافق بالك شي يوافق يجي
3: مكي
4: بالك شي وافق يجي من عرش ولو أنه هو حتى كي كان موجود لهنا كان يرفض الحوارات معناه جيست في الكونفرنس دو بريس ونتذكر ذكرتني في حاجة في وقت استاج متاع تبرقة طلبنا رسميا كنا نعمل معها انترفيو معناش هو للجامعة رافضين أما وقتها وافقوا باش بين سبور فرنسا جي تعمل نهار كامل مع الكيب ناسيونال في ستاج وتلفزة من جابون تعمل نهار كامل مع الكيب ناسيونال في ستاج وولدو زادا بيان سور وقت عمل ستاج معه بطبيعته معناه
3: والله يحب الجابون فرنسا
4: يمكن هو عمل انترفيو مع الكيب في وسط الكوب دي موند وقبل الكوب دي موند
3: شي عمبيك ما تعدل
4: ما عنده ما عمبيه شوف يعرفني ولا ليه ما نعرف لي علاقتي بيه ما هيش بيه بالكل بالكل ماني
3: نرجع إلى أجواءنا التونسية
4: نرجع إلى أجواءنا التونسية
3: نادي قرقنا الرياضية يوجه نداء للسلطات خزينة بزوز ملايين وتمارين في مركز استياف
4: شو مش ما نطولوش برشا في الموضوع خطر خزينة برشا وقت في الميتيو بيانسور أما خليني نسمعوه هو أمين سمش واحد بشي عبر أكثر منه أنا جيست نحطك في الكادر معناه قرقنا عندها زوز جمعيات قرقنا الرياضية ومحيط قرقنا قرقنا سبور هي الجمعية الوحيدة ما بين الزوز اللي تلعب وعايشة في سفيقس في قرقنا بليتو محيط قرقنا في سفيقس هما لا ولا تيرا تعرف مش ما نطولوش برشا خليني نسمعوه هو كريم بن سليمان ومشكور جدا جيست ملاحظة صغيرة برشا. الموضوع هذا نبهني ليه ان كونت كرياتور دو كونتينو معروف برشا في تونس اللي هي سبيعي نشكره برشا فريمون. مش هو نبهني شفت وين على الكونت انستغرام تاعو يخدم في خدمة مزيانة على الاخر كيف وكيف صادق درويش كيما برشا كرياتور دو كونتينو في تونس. كي شفت الموضوع الحقيقة قلت لازمني نخدم عليه دونك خذيت رئيس النادي. خلينا نسمعوا شنو قال كريم بن سليمان.
0: اليوم الكاسة فيها كان 2000 دينار نجمنا نوفروا 2000 دينار باش نبدأوا التحضيرات. بالنسبة للشبان اليوم التمارين متوقفة وما نجمناش نبدأوا التمارين خاطر الملعب نتاع فرحات حشاد قرقنا راهو مسكر للأشغال. بالنسبة للركابة التمارين تدور على مرحلتين في ملعب صغير بمركز الاصطياف بقرقنا ثم التنقل إلى صفاقس لإجراء التمارين بمركب النادي صفاقسي مما يدخل كاهل الجمعية بمصاريف إضافية. بالنسبة للجوارات راهو اللي حد الآن مخذا حتى لاعبي مصاريف تنقله او اعاشه معناتها احنا الماكسيموم تاع الدفعات للملاعبيه هي 350 دينار ما نجموش نعطوا اكثر من 350 دينار للملاعبيه. الازياء الرياضيه اللي باش نكوروا بهم الموسم الرياضي هذا 26-27 لليوم ما شريناهمش.
3: والله شو نقولك شيء معناتها
4: والله شيء اسف والله اسف ما سيرتو قرقنا معناها تعرف ما عادش مشيت لها سرت ما مشيت لها معناها يعيشوا على حاجات كيما هكا كيما قال لك الشباب اللي لمهم يلعبوا ما يجيش يترنى في مركز اصطياف في تيران صغير نتاع ميني فوت وبعد يمشي يلعب ماتش كوب عندهم ماتش كوب نهار 17 ضد اولمبيك سيدي بوزيد ما نجموش يلعبوه. عندهم بعد نهار 24 اكتوبر الشامبيونات تبدا مستحيل نجموا يخلطوا دوب الفلوس حتى تيونيات ما عندهمش. ان شاء الله الناس تتلفت راه وضع الكوره ماهوش الرابطه الاولى والثانيه اللي ديجا فيها برشا مشاكل. مازمنا نخزروا للناس اللوطة خطر راهو في الرابطة الثالثة والرابعة كي نقول لوطة معناه خطر راهو فريمون يستحقوا دعم باش تحب تنقص مشاكل في الدنيا والمشاكل قاعدة تصير في المكاتب وغيره. خلي الناس تكور أعطيهم لي مويا باش يكور.
3: واضح به نكملوا بكواليس مباراة اعتزال ميسي. بون البارح اسكندر حكينا عن المباراة في حد ذاتها اما الكواليس نتاعها قاعده تخرج تباعا.
4: ما ثماش كان الكوتي بوزيتيف معناها دي شوز تما برشا حاجات خايبه صارت كيما التصريح تاع جنترور البارح مدرب منتخب البنين
3: مش رنا ليتوال
4: رنا نجم رياضي ساحل وكان عنده مساعد تونسي اللي هو نبيل طرابلسي كان معاه في منتخب نيجيريا اقل من 20 سنه. منتخب نيجيريا هو تو نبيل طرابلسي مدرب منتخب اقل من 20 سنه وكان معاه في البنين وفي تجارب الاخرى دونك في برنامج غوتين سون فلام في الام سي قال لهم كانت حاجه اكستراوردينير بالطبيعة خارق العادة أما الأمور كانت صعيبة. قال دخلنا التاريخ نتيجة ما تهمش أما النقطة السوداء الوحيدة هي ميسي في حد ذاته. قال لا نجمنا ندخلوا للملاعب نصوروا معها ندخلوا الفيستير نقربوا الفيستير حتى مديت مريول خذيته أنا عام 2018 وقت هيراني في نيجيريا لعبوا كوب دي موند كونتر المنتخب الارجنتيني. قال عندي مريول مصح ميسي عطيته لسكالوني بعد نص ساعه بجيبه فوضى. قال جبنا له الاستاتيو دامازون اللي هي حاجه ترمز للبنين خذاها عن مضض لان التصويره موجوده قبل المباراه لكن بعد ما يعرفوش شنو مصيره بوكينوار ما قداش ونشوفوا التصويره اللي الفيديو اللي قاعد تفرجوا معنا على سبور باي موزاي كافي سيلفي حبيب ما سيلفي حقروا معنا وتخمودي
3: والله انت تغزلها كيف سبحان الله بعد جن هالي وليت حامي على ميسي
4: كيف كيف كيف كيف
3: عينوش يا اخي عنده في مخه حاجات اخرى معناتها شو قداش نحبه معناتها نحن الحاجات اللي ياسر ارتيفيسيال هو انسان على طبيعته هو
4: البشر بوليميك
3: اي نعرف معناتها هو وقتها مخه في حاجات اخرى
4: يمكن
3: ونحكي على طبيعة ميسي خاطر نعرف معناتها ميسي ما مش نعرفه من هدي اللي نعرفه عليه ميسي انه معناتها ملاعب ياسر كاليوناتيك تتسمى بالفرنسي معناتها عنده كاركتير سبيسيال معناتها سوسيالمون ما يعرفش يتصرف برشا معناتها هذا يعرفوا عليه الناس كل معناتها وقتها سبحان الله جاء في ساعه مش سعيده
4: بالفاصون هو عملت بوليميك على اساس كونه ما حدش يصور معاه ليه كلمه تلفت له كلمه جست حاجه واحده باش نكمل بها هم اختاروا منتخب البنين قبلها لعبوا مع الايفنت 3 تاع بوركينا فاسو نعرفوا شنو اللي صار الكل في منتخب بوركينا فاسو اللي مشى بالايفنت 3 زاد منتخب البنين اذا كان انت عملت جينيراسيون تاع ريفنو معناها جبت برشا فلوس من الماتش هذا وبرشا بيوب و3.5 مليار تفرجوا عليه في العالم و85 الف دخلوا للاستاد بروسيات كبيره برشا نتاع تيران البيني ما خذت حتى دوره لا في سبونسوريت لا في بوب
3: لا تصوير
4: لا في حتى شيء وحتى التصويره في الاخر ما خذتهاش. فهمنا علاش جابوا البنين خاطر كان جابوا منتخب اخر كبير ولا ديستا اخرين راهم صرفوا برشا فلوس راكو هما صرفوا برشا فلوس على البربكيو اللي عملوه الاخرين قبل ما يودعوا ميسي
3: شي باربيكيو
4: ما هما قبل كل ماتش ديما يعملوا باربيكيو دونك المره دي عملوا باربيكيو جيون للجوارات ورئيس الاتحاد الارجنتيني هو اللي يشوي في الحمام
3: ما تعرفك ما تعرفنيش ما
4: بنين بيدها ما خذتش يا اخو انت بنين بيدها ما خذتش اي
3: مال كنت نحكي على ميسي انسى عيب عليه.
4: ما نعرفش واش قاعد يكتب لك لما ما تقراهش.
3: لا لا خير ولا مريتو تراجع.
4: لا لا لا خليك
3: خليك مريتكش عدنان فاش تكتب
4: خليك
3: علاش خويا تحب تزيد حاجه ولا يزي؟
4: لا بارك الله فيك مشكور جدا.
3: نتقابلوا معاك 8 ان شاء الله على في سبور اكسبريس.
2: دي ميوز كرونو ما تحيرش بلادك.

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
0: أحلى صباح. اونور ولاول مره في تونس جيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران غير تاع الاونور بلي فانسي اكران تكتيل جيو بيها تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي اونور بلي فانسي دو زيكران دو اكسبيريونس. أرسل تليفون.
2: بالحق العمرة اللي تتمناها في تونسي بوكينج تلقاها بالعرض فليكسي. أنت اللي تختار تاريخ ومدة الرحلة، ترانسفيرك بالبوس ولا بالتي جي في، والوتيل اللي تحب عليه. بالعرض فليكسي تعمل عمرة على كيف كيفك بالمرافقة الممتازة اللي عودتكم بها تونسي بوكينج. وكي تحضر عمرتك على بكري تضمن أفضل الأسعار وتتمتع بتسهيلات في الدفع، وهكا تعيش عمرة كيما تمنيتها وأحسن. الأكثر معلومات كلمونا على 71-124-124 وإلا ادخل على sitetunisibooking.com.
3: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: موعدكم مع معرض الأثاث والتأثيث ميزون اي توندونس 2026. أحدث تصاميم الموبيليا والديكور بأسعار مناسبة جدا من 2 ل 11 أكتوبر بمعرض الشرقية من 10 صباحا إلى 7 مساء.
6: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
0: ماكس بوك 5G اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك اورانج.

0: يخص القرنيط.
1: هاي
0: ده مغرومة شوية بالقرنيط ولا
1: لا؟
0: ده شوية شوية. القرنيطة عندها 8 ساقين ولا يدين ولا سميهم اللي تحب انت، اطراف يدين ساقين اذوكم 8
1: اجزاء.
0: لكن سؤال يقول لو كان عندها 8 ساقين قديش عندها من قلب تبكر؟
1: قرا ما
0: عنديش قلب. عليه حسيت في القرنيطة الصباح.
1: ما عندك تحسش،
0: ما تحسش ما عندك قلب.
1: قلب واحد هك
0: به
1: قلب في مخها.
0: قلبه في مخها، تحس القلب والمخ ما يجوش مع بعض. فيش اللي عنده
1: هنا ما نعرفش حتى في بير قريب ما عندوش قلب.
0: ما عندش قلب القرنيطة، ما تحسش.
1: والله ما نعرف.
0: انت في العادة تخمم بقلبك ولا بمخك؟
1: انا المشكلة دي بخمم بقلبي.
0: قلبه خبير ديما. العبيد الطيبة هي العبيد تخمم بقلبها اكثر.
1: والله ديما بقلبي صحيح.
0: ان شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك.
1: انا مشكلتي اي شيء
0: ما ذا قلب واحد كان جاك عندك قلب واحد. مسالتكش
1: معناها 8 قلوب 8 اجزاء.
0: ولا برشا 8 برشا
1: اقل شويه.
0: تي مش قلب ومش 8 انت 8
1: كمان. والله ما عرفتش هكا في بالي قام عنديش قلب يكون
0: ولا تيجي تسالي عن بي امان. والله كتسمع فينا قرنيطة سامحنا
1: سامحنا.
0: لا مش قلب ومش 8 وما همش زوز.
1: ثلاثة.
0: ألف مبروك ليك ربحت. عمونا شاركينك بيدي نار نقهدين مزيك. لحظة عارف ما تمشي. لحظة لحظة
1: لا لا ما هي موجودة.
0: أي ما عندها ثلاثة قلوب رأى القرنيطة شاب في بيرك.
1: ثمانية
0: أجزاء ثلاثة قلوب. ما عادش تنساها بكل. ما عادش كان نهار ريت قرنيطها قالت لك قلبي ليك عارف رب العالمين عليك رمز عندها زوز. نعرف برشا عيشوا كي القرنيطة عندهم برشا قلوب. أي
1: عندهم برشا قلوب والله.
0: يعطيك الصحة يا لالا. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. في الأمان.
2: صباح تربح. المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة دي محبة.

0: صباح نور مراد.
1: نارك مبروك امين توتني كيف وكل اللي يسمع في احلى سباح على مزيكا فم.
0: يا سيدي هزنا نعمل دوره اليوم سباح منين نبداو؟
1: دورة اليوم باش نبداوها من الطريقة الوطنية رقم واحد وين نلقاو الحركة فيها بداية كثافة في الجولان خصوصا على مستوى سيدي الزي كذلك على مستوى زهرة ميجرين نفس الشيء على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة وقبله على مستوى مستشفى الحروق وين نلاحظوا اليوم الحركة تلقاوها في زموا عادية بارابور للبارح نظرا للاتساح متاع الجسر اللي يربط الطريق الوطنية تروا بالجهوية رقم 22 من غير ما نتعداو على مستشفى الحروق فبالتالي باش نلقاو الحركة فيها في الويديتي متاع سيركولاسيون ندخلوا إلى شيلة المدخل الجنوبي للعاصمة وين نلقاو الحركة كذلك فيها بداية كثافة في الجولان نفس الشيء بالنسبة للطريق الوطنية رقم 8 نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى مدخل النحلي وكذلك تتواصل الحركة إلى حدود مدخل المركز العمراني الشمالي ومنه عبر شارع المغرب العربي وصولا إلى ساحة 14 جانفي نلقاو الحركة فيها ترجع عادية شارع الحبيب بوقف على مستوى باردو كذلك على مستوى ساحة باردو واحنا جايين من خدنا دار ولا جايين من الدردان ردوا بنا شوية خصوصا على مستوى ساحة زهرة وين موجودة الأشغال منها عبر شارع عشرين مارس وصولا إلى ساحة باب سعدون وبطبيعة الحال نكمل على مستوى شارع 9 أبريل وصولا إلى ساحة القصبة باب سيدي قاسم ثم نهج الساحل وصولا إلى ساحة 13 أوت الوردية وين نلقاو كذلك الحركة فيها بداية كثافة في الجولان نفس المحور على مستوى شارع علي طراز وإحنا ماشيين إلى ساحة الزلاج بطبيعة الحال الحركة كذلك نلقاو فيها بداية كثافة في الجولان الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه ردوا بالنا على أرواحنا ردوا بنا على بقية مستعملي الطريق اللي هم يشاركونا في استعمالنا للطريق كل يوم ما فيها باس باش نخفضوا من السرعة في بعض المفترقات نعطيو لبعضنا شوية الأولوية باش ما نكونوش مشاركين في الظاهر نتاع الاعتذار هذا بطبيعة الحال ما نساوش هذا كيف كيف مع وضع حزام الأمان وبطبيعة الحال نبعدوا على استعمالنا للهاتف الجوال أثناء السياقة حتى تكون السياقة نتاعنا معتدلة وسياقة آمنة هذا ما نجمو نعطيو إلى مستعملي الطريق الصباح من بعض النصائح اللي تهمهم في استعمالهم للطريق إن شاء الله نتمنى لهم يوم سعيد وسياقة آمنة للجميع إن شاء الله
0: يعطيك الصحة مراد.

0: Tadla yem filemin.
1: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
2: اما كي تتقص عليك الانترنت
3: تولي تفيبري
2: تفيبري
3: تفيبري،
1: حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش، مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.
4: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات، ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
5: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn.
6: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
7: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار
8: عندك اورانج.
9: في بالك بعرض صفتين جديد؟ ركب شوفو سولير والا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى افانس.
10: شنو من غير حتى افانس؟
9: اي نعم، زيرو من لي في الاول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتوره ستيك. فرصه ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 اكتوبر وفي حدود الكميات المتوفره. لو سولير سي نوتر افير.
11: مع الفيبر تفنيت قوي الكونيكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر تفنيت. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. تفنيت زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل، وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك ل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر تفنيت. الكل انترنت فما تفنيت.
12: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفخ وستاسيون تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
13: توتال إنرجي اتقدم لكم ألو كوندكتور.
14: ألو كوندكتور.
0: صباح نور أيمن.
15: يا صباح الفل يا أمين، يا صباح الخير والرزق والفرحة عليك وعلى كل مستمعينا الأعزاء في كل مكان في هذا الوطن العزيز. يا رب تكون صبحية بخير، الشمسة حلوة، شوية هواء، بس شوية الهواء دول بقى إيه، عملوا شوية حاجات يعني إيه، الناس كتير مريضة شوية يعني طول إنه تغيير الجو.
0: إيه سفا سفا ما في اسمعنا، إحنا كنا مقربين لهنا يعطيك الصحة
15: والله. وأنا كمان فمن غير ما أجي بقى فأنا هسلم عليك من هنا وأتوكل على الله.
0: عندك الحق، عندك الحق وشاطر وكان رأي من غير ما تجي اليوم، خليك من بعيد.
15: حاضر حاضر أوكي. أنا موجود دلوقتي في يعني تقريبا بإحدى المنجلة شارع الحبيب بورقيبة، ومعايا عم سمير. صباح الفل.
16: أخير
15: بس عم سمير.
16: الحمد لله
15: كله تمام.
16: تمام
15: أمورك هانية؟
16: هانية الحمد لله،
15: أمور ما فيش أي مشاكل الدنيا
16: الحمد لله.
15: عم سمير أنت بتسوق عندك قديش؟
16: 40 سنة.
15: 40 سنة تسوق ما شاء الله، ودي تسمى بارتينير.
16: هاي
15: بارتنير عربية
0: بارتنير يا ودي، هذه بشوية
15: بارتنير.
0: بارتنير معناتها حاجة، بارتنير اسم الكرة.
16: هاي
15: يعني انت بارتنير ولا لا. بارتنير قول لي انت عم تسميه
16: بارتنير.
15: بارتنير
0: لا
15: يعني بارت مش
0: فما زايدة عندك ناحية بارتنير.
15: قول له عم سمير، قول له هو بيقول لك لا
16: بارتنير
0: صحيت.
15: هاي شفت بقى درس فرنسي على الصبح عم سمير.
0: تقول انت يعني تقول انت
15: بارتنير.
0: ها
15: بارتنير؟
0: لا مش بارتنير، بارتنير.
15: بارتنير
0: لا يا ايمن يهديك يا ايمن.
15: والله العظيم يا رب. هي بارتنير ولا مش
0: بارتنير؟
15: عدل الموضوع.
0: بارتنير.
15: باهي اوكي نتعدل الموضوع عم سمير. سيبك بقى بارتنير ولا نص. لا احنا هنعرف احنا مالنا. العربيه اللي حضرتك راكبها دي هل ينفع حد يركب معاك فيها توصله مثلا او ناس تركب ورا في الصندوق ده ولا لا؟
3: لا لا
15: مستحيل.
16: ممنوع.
15: ممنوع.
16: ممنوع.
15: يعني السؤال بيقول نقل اشخاص على عربه غير مؤهله بذلك يعرضنا لخطيه ماليه صح ولا لا؟
3: اي خطيه ماليه.
15: ممكن ممكن عم عم عم سافر تقول لي الخطيه الماليه دي قديش تقريبا؟
3: من 200 الى ما فوق ما حوالي 350 من 200 معناتها بالضبط.
15: وبتبقى فيها مشكله اكتر من كده؟
3: فيها مشكله. عربة ليس مختصة
15: لنقل الأشخاص. هو حتى كمان لو قاعد في الصندوق عندك هتجيبه يمين وهتجيبه شمال هتبقى الموضوع صعب. يعني نوسع بالنا يا جماعة نوسع بالنا والله نوسع بالنا. صباح الفل نوسع بالنا كلنا هنروح. طب يا عم سمير وانت في البارتنير ألف بنترين ومبروك عليك يا عم سمير المتين دينار
16: يا رحم والديك ومعايشك وبارك الله فيك.
0: ألف مبروك يا عم سمير.
16: عايشك يا رحم والديك.
0: إن شاء الله العقبة الأهم عم سمير. ودبرك تهز معاك معتها حاجة
16: لك. لا لا
0: قال لك
16: 40 سنة الفرمية مسكر.
0: شو مسكر شو معنى؟
16: معنتها
15: عمره ما عمل خطية
16: مش يمين للبالور للكل.
0: إن شاء الله يا سيدي يا ربي يعطيك ما تتمنى يا عم سمير.
16: عايشك يا رحم والديك.
0: ايمن يا بيه
15: يعني مسكر يا حبيبي يعني
0: انت عادة مسكر معتها ميخو ميخو معتها بوالور ميخو لواج ميخو معتها نتصور ذاك اللي يقصد معتها. بيه شيش ترجع معها من تيلي ايمن انت تطلع من تيلي في بارتنير.
15: لا يا عم وانا قادر يجيب لي من الشمال.
0: بيه تعادة تعمل طلب احدنا.
15: ايوه
0: اوكي لا لا لا بره روح يعطيك الصحه نهارك اسعد ايام ثمانيه موعد الاخبار سبور اكسبريس.
8: الفيدانج نتاع كرهبتك اسهل مع توتال انرجي. ادخل على السيت mavidange.in عمر لي دوني نتاع كرهبتك اختار الوقت لوفر والستاسيون اللي تساعدك وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي.
17: توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور.
18: Allô, conducteur.

العقار ماهوش كي نحيوت، كينقولوا عقار نقولوا امان نقولوا استقرار، وهو الساس صحيح اللي تبني عليه مستقبل مشروعك وخاصه ترتاح من الكري. مع اجاره عقارات من مصرف الزيتونه حلمك يولي حقيقه ومضمون. نوفروا لك تمويل يوصل حتى ل 100%، والاهم عندك ديزافونتاج فيسكو تنجم تتمتع بامتيازات جبائيه تهمك برشا وتخلص على راحتك لمده توصل حتى ل 10 سنين كاملين. اختار طريقك الواضح، العقار يقعد ويكبر معك.

0: خالد ام جي ال 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي ام جي وفالواز يربحوكم 8 خوتينات الكتريك. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
1: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: اونور والاول مرة في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران غير تاع الاونور بلي فاسي. اكران تكتيل تجاوب بيها تليفونات مساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسيي. اونور بلي فاسي. دو زيكران دو زيكسبيريان. Un seul téléphone.
3: مستقبلك يبدا من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود الماتري الاولى في مجال العلوم الشبه طبية. تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسية، التصرف، المالية والتسويق. خبرة سنين، تأثير متميز وتكوين يفتح لك ابواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعة محمود الماتري طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
4: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا. موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
5: في مونوبري لي زوفر امبتابل وحتى ال 11 اكتوبر تجيكم اوفر الدوخ كريم دوش بيليتزا 400 مليلتر ب 5 دينارات و 890 مليم اكاو ومعها الثانية بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه. مونوبري ديما معك.
6: لبيك اللهم لبيك.
7: ليبرتا الأولى في تونس تعكس التيار، تخفض أسعار العمرة وترفع في الجودة والقيمة ابتداء من 3999 دينار فقط. ليبرتا معاكم في كل خطوة، مرافقين ثقات، خطوط جوية مريحة، فنادق قريبة من الحرمين، جميرة، سويس المقام، منارات غزة، الطائف، فعاليات، تجربة على خطى. هذا دلال ابتداء من 3999 دينار فقط. للحجز والإرشاد 70 105 900 70 105 900. كي تقول عمرة تقول ليبرتا.
8: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau Chery Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chery le plus proche. Chery Imla, made for Tunisian adventure.
9: تدلل
10: ثم حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها. وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون لكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
9: تدلل
11: جيون ايام دللنا.

0: مستمعي إذاعة موزايك فام، صباح الخير من جديد. وزارة التجهيز والإسكان تعلن في بلاغ أنه تم أمس فتح جسر جديد أمام حركة الجولان على مستوى محاولة الطريق الجهوية رقم 22 والطريق الوطنية رقم 3A ومستشفى الحروق البليغة بابن عروس، والمندرج ضمن أشغال القسط الثالث من مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. وسيمكن هذا الجسر وفق بلاغ صادر عن وزارة التجهيز والإسكان القادمين من المروج والطريق الوطنية رقم 3A من تسهيل حركة الجولان نحو تونس عبر طريق الجهوية رقم 22 مباشرة دون المرور من مفترق مستشفى الحروق البليغة. فرقة الشرطة العدلية بنابل تتمكن بالتعاون مع فرقة النجدة مساء أمس من إحباط عملية هجرة غير نظامية كانت ستنطلق من أحدى شواطئ المدينة وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول لموزايك. وفق المصدر ذاته فقد تم إيقاف 4 أشخاص من بينهم المنظم وهو من ذوي السوابق العدلية وصادرة في شأنه مناشير تفتيش، كما تم حجز زورق مطاطي وحاويات بنزين. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالموقوفين 4 ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها تكوين وفاق من أجل تجاوز الحدود البحرية خلصة. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر تطلق أمس دليلا لجودة الهواء الداخلي في المؤسسات التي تستقبل الأطفال، ويهدف إلى المساعدة على تحديد مصادر التلوث وتقييم المخاطر واعتماد إجراءات عملية للوقاية منها. والمهندس الرئيس ورئيسة مصلحة بالوكالة شادي عبيدي تفيد في تصريح لموزايك بأن الدليل يأتي ضمن مسار عمل انطلق منذ سنة 2014 بهدف حماية صحة الأطفال وتحسين ظروف وجودهم في الفضاءات المغلقة التي يقضون فيها أكثر من 80% من وقتهم حسب تعبيرها.
1: الصغيرات يدكم يعديوا أكثر من 80% من وقتهم في أماكن مغلقة، نجم تكون رياض أطفال، مدرسة، الكلوب، باش نرافقوهم باش ينجموا يطبقوه، خاطر ساعات راهم هما إجراءات ما تستحقش أن بيجي، ماهيش بيجيتيزي، ما تستحقش أن إفور، ما تستحقش فريمون دي زاكسيون، هما حاجات ندخلوهم أن ريفليكس كوتيديان، كي تحل تهوي شبيبك 15 مينوت حتى في فصل الشتاء، هذايا سا دوموند با أن بيجي، كاين كيف كيف احنا باش نخمو كيف نجيو نختاروا لي ماتيريو، نختاروا نشوفوا سكولير، نختاروا دهن اللي ندهنوا به الأقسام نتاعنا والقاعات، وتليل هدايا أكن بشيقة وضعوا على ذمة العامة الناس الكل معناها ينجموا يدخلوا على الموقع نتاع الوكالة الوطنية لتقديم المخاطر.
0: في تطورات الشأن الدولي، وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند يقول إن مبنى القنصلية العامة البريطانية في القدس الشرقية لن يغلق، لكنه سيعرف باسم البعثة البريطانية في القدس وسيظل مستقلا وقيد التشغيل ويواصل خدمة الفلسطينيين. وكان الاحتلال الإسرائيلي أمر بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية اليوم نتيجة لخطة لندن لفرض عقوبات على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. تقرير لمركز تابع للكونغرس الأمريكي يكشف عن فقدان أو تضرر 81 من الطائرات والمروحيات والمسيرات الأمريكية خلال العمليات العسكرية ضد إيران منذ بدء الحرب عليها قبل نحو 7 أشهر بكلفة بلغت 3.3 مليارات دولار. وفي الختام، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يقول إن روسيا قصفت بلاده أمس الأربعاء بموجات من الصواريخ والمسيرات في واحدة من أبشع الضربات وفق وصف، مما أسفر عن مقتل 32 شخصا بينهم أطفال والحق أضرار بمنشآت صناعية وبنية تحتية للطاقة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
2: في تونس
3: مع لوفر احلى بونوس نتاع اوريدو، تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
2: اوريدو، طور عالمك.
4: صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل في أولى نشراتنا الرياضية. البداية بالمنتخب الوطني للسيدات اللي يلعب اليوم أولى مبارياته في مباراة الذهاب من التصفيات المؤهلة أولمبياد للألعاب الأولمبية 2028. منتخبنا يواجه منتخب السنغال اليوم 7 PM في ملعب حمادي العقلبي بلاد، ماتش باش يكون مقول على الوطنية الثانية، لكن الناس اللي تسكن في تونس العاصمة فرصة باش تمشي تشجع منتخب الوطني للسيدات في ملعب حمادي العقلبي بلاد، بما أنه المباراة باش تكون الدخول لها مجاني 7 PM في ملعب حمادي حمادي العقبي بيراز ضد منتخبنا الوطني، للسيدات ضد منتخب السنغال ماتش ذهابي يتلعب في عبد الله ويت في السنغال نهار 13 اكتوبر القادم. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم محترفة قرر رسميا إعادة مباراة مستقبل المرصد ضد النجم الرياضي الساحلي. نذكر كل كون النجم الرياضي الساحلي كان قدم اعتراض في الموضوع متاع تغيير لاعب اللي دخل دون استشارة الحكم في المقابلة اللي فاز بها مستقبل المرصد، فاز بها مستقبل المرصد 1-0. من جهتها إدارة المستقبل الرياضي بالمرصد أكدت في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية كوني باش تستعمل جميع وسائل الطعن وتوصل حتى قدم الطاس إذا كان اقتضى الأمر. هذايا في نفس الاجتماع متاع مكتب الرابطة البارح تقرر زيدا قبول اعتراض قوف القفص ضد مستقبل القصرين على خلفية تشريك مستقبل القصرين اللاعب بلال الفقراوي اللي تحت طائلة العقوبة، وبالتالي فوز القوف الرياضية بقفص جزائيا بعد ما كانت خسر 2-1 ويعطيوها هكا 3 نقاط المباراة. نذكروا كل كونه مستقبل القصرين كان قال ونشر فيديو على صفحته الرسمية توري كونه اللاعب أمين بن مسعود رقم 17 هو اللي خذا ورقة حمراء وموش بلال الفقراوي رقم 7. وهنا السؤال يطرح علاش على ورقة مباراة تم تدوين الرقم 7 بلس رقم 17، وعلاش المسؤولين تاع مستقبل قصرين ما شافوش الرقم 7 اللي هو مدون وما قاموش بالطعن في الأجيال، ومستقبل قصرين دايور قرر التقدم بطعن ضد القرار هذا. يا رئيس الملعب الجيبسي عاصمة جيزة أعلن البارح عن استقالته من رئاسة النادي. الفيديو مطولة فيها كل الأسباب تلقاها على صفحتنا سبور باي موزايكا فيم، لكن من أهم النقاط قال كونه ثم ديون متراكمة عند 15 و16 سنة من الهيئات السابقة، الديون 600 توصل حتى 800 ألف دينار. قال كونه ما ثمش دعم، وأكثر من هكا قال تعرضت لبرشا عراقيل وثم تجميد حسابات وعقل على الحسابات. قال برشا ناس ما كانتش فرحانة وقت اللي وصلنا نلعب حتى فينال البراج ضد في ضد النادي الرياضي في ضد حتى طويل بليتون بعد الفينال متاع البراج ضد النادي الرياضي بحمام الأنف. قال ثم برشا مشاكل، ثم برشا تحريف، ثم برشا حاجات خلتني نقدم استقالتي. البارح تلعبت الجولة الرابعة من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة في مرحلتها الأولى في قاعة لاجورجاني. نادي الإفريقي يفوز على ملعب النابلي 84-46 في قاعة محمد مزالي بالمنستير. الاتحاد الرياضي المنستيري يفوز 83-35 ضد النادي الرياضي بحمام سوسة. في قاعة بوهيمة في راس النجم الراسي ينهزم أو يفوز 63-54 أمام اتحاد الأنصار. في قاعة منزه السابع شبيبة المنازة تنهزم أمام الجي أس كا 52-61. في جرومبيليا الدير الرياضي بجرومبيليا تفوز على النادي الرياضي سفيقسي 82-70. وفي قاعة بن عمار بحلق الويد نجم حلق الويد ينهزم أمام نجم الرياضي الساحلي 72-79. اليوم من المنتظر مش من المنتظر هو الدات كونفيرمي كونه التاس باش ينظر في ملف نهائي كأس أفريقيا 2025 ما بين السنغال والمغرب، لكن هل أنه سيصدر القرار اليوم ولا حتى في الكومينيكي أوفيسيال متاع التاس مش مؤكد كونه يصدر القرار، لكن برشا رشحوا كونه القرار يصدر الليلة. ذكروا كونه البطل أفريقيا هو السنغال، لكن في الكاف على تيران ما أنه صارت الإشكالية اللي صارت في الماتش هذاك في الفينال، ثم الكاف قرر كونه المغرب هو البطل، ثم السنغال توجه في التاس. وما منتظر كما قلنا إذا كان تمت الأمور كما مرسوم لها فإنه يصدر قرار الليلة. نشاهد هذه كل أخبارنا الرياضية تقهر موقعنا موزايكا فان بوينت. خليكم توا مع أمين وكامل الفريق في أحلى صباح.
3: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو متاع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك أحلى صباح.

0: Get ready with me, bon plan. And guess what?
1: What?
2: ما أريد تمتع بتخفيض 10% على الفرفة إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريد.
3: أريد طور عالمك. موبايل نيوز مع نادية فوتي.
0: 13 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل في موبايل نيوز نحكيو على أكثر الأخبار اللي تفاعلتوا معهم على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة زيدا حتى الفيديو والتصاور وباش نرجع بيكم للفيديو اللي شفنا فيهم برشا تأثر برشا دموع برشا هتافات وبرشا أهداف زيدا وبرشا فخر. هذه كانت الطريقة اللي وضعوا بها الأرجنتينيين أسطورتهم ليونيل ميسي اللي خاذ المباراة الدولية الأخيرة فجر الأربعاء في بوينس آيرس. وكان هذايا من خلاله ميسي اعتزل دوليا التجربة متاعه بعد قرابة شهر من خسارة الأرجنتين بهدف أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم. ميسي اللي يودع الساحة الدولية بوصفه أكثر لاعبي الأرجنتين مشاركة بقميص المنتخب بعد ما خاض 208 مباريات وحتى كان الهدف التاريخي على الإطلاق للمنتخب الأرجنتيني. شفنا زيدا دي فيديو وشفنا حتى الكلام اللي قالوا التأثر الكبير وحتى وقت اللي تعديت الحافلة متاع المنتخب بحث مركز التدريب اللي يحمل زيدا الاسم متاع ليونيل ميسي. شفنا الفيديو اللي من خلالها ما نجمش يخفي دموعه وشفنا آلاف المشجعين اللي كانوا مصطفين على زوز جوانب متاع الكياس للتحية متاعه وللمرة الأخيرة. وشفنا زيدا حتى المشجعين اللي كانوا هزين العلم متاع الأرجنتين علم ضخم كبير يحمل زيدا الصورة وعبارة فرحة حياتي كان ذي خارج مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. والأمسية ذي اللي كانت أمام أكثر من 85,000 مشجع كانوا موجودين وكانت بالحق كان احتفال كبير بأسطورة لغيرة وجه الكرة الأرجنتينية واللي حفر اسمه في ذاكرة متاع البلاد. شفنا زيدا من بين الحاجات المؤثرة هو كان دخول دجا ميسي أرض الملعب مع أطفاله ثلاثة وشفنا زيدا حتى زوجته اللي كانت موجودة ولدته اللي كانت حاضرة واللي كانوا تابعوا المباراة. كيف شفنا زيدا ميسي كان متأثر برشا وقت اللي كان محاضر وشفنا زيدا العبارات حتى اللي رفعوها اللاعبين بعد فوزهم وكان زيدا من بين الحاجات اللي كانت خلات برشا تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي كان التأثر متاع ابن ليونيل ميسي اللي خلى برشا تفاعل. شفنا حتى بعض وسائل الإعلام اللي اعتبروا انه اللحظات هذيك وقت اللي انهار ابنه الأكبر بالبكاء وهو بين ما يعنق فيه الوالد متاعه قالوا وكأنه الزمن توقف اللحظة هذيك. ودايوغ حتى موقع أرجنتيني وصف المشهد بين ميسي وابنه بأنه عناق أوقف الزمن وكانت هذه الصورة الأبرز يمكن في الملعب مش كان الميسي لكن اللحظة اللي احتضن فيها ابنه في منتصف الملعب. شفنا زيدا حتى عائلته اللي كانت بتأثر كبير كانت موجودة وحتى كيفاش الخروج متاع ليونيل ميسي لغرف الملابس كان وسط تصفيق جماهيري كبير برشا كانت فما زيدا برشا موسيقى وكانت لحظات الحقيقة كبيرة برشا. نتصور باش تقعد موجودة في الذاكرة متاع المغرومين والمتابعين ليونيل ميسي الكل. كانت هذه موبايل نيوز. بالنسبة اليوم نجم تعودوا تتفرجوا فيها على الباج أحلى صباح باي موزيك أفهم.
3: موبايل نيوز مع نادية فوتي.
0: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
1: What?
2: ما أريد تمتع بتخفيض 10% على الفرفة إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريد.
3: أريد طور عالمك. أحلى صباح. إيريس برودكسيون و غومانتيني سينما يقدمان
4: أنا و هيثم قررنا بيت العرس لحد الجاي.
3: دار العرس للمخرج هيفل بن يوسف بطولة وجيه الجندوبي
4: حبوا عرس تاع أكابر
3: محمد صابر الوسلاتي
5: ترناتا صالي وترناتا سوتي
3: والنجوم شادي العرفاوي سيهام مصدق جهاد الشيرني خلود الجليدي نبيل بن مسمية وسامي الحامي. دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر اش ا ال جي وموزايك اف ام. بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح،
1: 8:18 على موزايكا فام. شوية آخر إن شاء الله بش يكون عنا الموعد. اليوم فماش بارومتر، لكن بش نواكبو اللي تقلبات جويات نجم تنطلق من غدوة هكا ولا نت.
0: بغو بونجور أمين، بش حكيو بعد شوية على جسما الطقس وكيفاش درجات الحرارة بش تنخفض بشكل ملحوظ. بش حكيو حتى زيدة على لوشهرة الجاية كيفاش بش تكون شتاء 2027 كيفاش بش يكون. هذا الكل بش حكيو فيه بعد شوية مع المهندس البيئي والخبير في شأن المناخي حمزة حشيد.
1: غو بونجور إياد، صباح
6: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، هل ينجح نتنياهو في الحفاظ على منصبه كرئيس وزراء وإلا لا، ومصلحة الفلسطينيين وين في الانتخابات هذه، نحكيو فيه بعد شوي.
1: انتبه شوي آخر معك نادية إن شاء الله بإذن الله مع 8:45.
0: باش ندخلوا للبرلمان الأوروبي، باش نرجعوا على الحادثة اللي صارت مع نيبة ريما حسن ونزع علم الاحتلال داخل البرلمان والجدل الكبير اللي صاير في البرلمان الأوروبي جراء الموضوع هذه.
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسنك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. كعندك بيسي ويندوز، النيوز هذي اتهمك. مايكروسوفت بدأت أوفيسيلمون في الديبلوامون بتاع الويندوز 11 26H2، الميزاجور أنوال الجديدة بتاع ويندوز. والبون نوفيل الابديت هذية لجير برشا، انستالاسيون في كلك مينوت وغدمغاج واحد يكفي. لما تجيب معها كلك نوفوتي انتريسانت، نجم تبدل بلاصة البار ديتاش، تعمل بيرسوناليزاسيون أكثر للمنو ديماري، وحتى ديزاكتيفي الريزولتا بينغ من الغشيرش بتاع ويندوز. وزيد مايكروسوفت ركزت أكثر على لاسيكوريتي وحماية البيسي، وال 26H2 تبدا معها زيدا نوفيل بيريود دو سوبور، 24 شهر للهوم والبرو و 36 شهر للانتربرايز والادوكاسيون. دونك كان عندك ويندوز 11 تشيك تي ميزاجور، يمكن ال 26H2 وصلتك ديجا. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز يا جماعة، خلي نحسبوها، قديش من ستوري في النهار، قديش من ريل، قديش من ميساج، وقديش من تليفون يبدا بدقيقة برك ويطول برشا. لا لا ما تحسبوش، على خاطر الإجابة معروفة برشا، وكي استعمالكم بالبرشا يلزمكم انترنت بالبرشا ومكالمات زادة بالبرشا. ملا خوذ لوفر فانسي متاع تي تي ب 35 دينار و 900، تتمتع ب 35 جيجا للستوري للريل والبارتاج، وزيد معاهم دي زابيل اون ليميتي غراتوي فيغ تو لي زوبيراتور. لي زوفر يبداو 29 دينار و 600. لوفر فانسي بتاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات. تيك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسنك جي تي تي.
1: مع اياد الدهماني. بونجور اياد، صباح النور.
6: صباح النور امين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على الانتخابات التشريعية في الاحتلال اللي هي باش تصير نهار 27 اكتوبر. هنا داير داخلين على السيكل متاع الانتخابات اللي هي باش تكون مهمة، اللي في 27 اكتوبر فما الانتخابات التشريعية في الاحتلال، فما في بداية نوفمبر انتخابات تجديد النصفي في الولايات المتحدة الامريكية اللي فما ريسك انه دونالد ترامب يخسر الأغلبية متاعه. لكن اليوم معناتها فما تحدي، أولا لأنه الدات ما عادش بعيدة متاع 27 أكتوبر، فما 20 يوم على الانتخابات الإسرائيلية. السؤال المطروح هو هل يحافظ نتنياهو على منصبه كرئيس وزراء وإلا لا؟ نعرف أنه نتنياهو مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، نعرف اللي عنده ملفات قضائية داخل الاحتلال ومعناتها عنده تتبعات قضائية حول ملفات فساد. دونك هو اليوم قاعد يحمي في نفسه من خلال المنصب السياسي اللي هو فيه برشا حاجات اللي هي مطروحة. المطروح هو مسألة الجستيون ولا إدارة غزة ما بعد سقوط الأسلحة، مسألة قيام الدولة الفلسطينية، مسألة المستوطنات في الضفة الغربية، عدد كبير من الملفات اللي اليوم مطروحة واللي في قسم منها مرتبطة بالانتخابات اللي باش تصير. قبل ما نحكيوا على الانتخابات مين، خلينا نذكروا بالنظام السياسي الإسرائيلي على شنو قائم. هو نظام برلماني، الكنيسة البرلمان هو اللي عنده السلطات الكل، وهو اللي ينبثق منه الحكومة ورئيس الوزراء على أساس الأغلبية. هذا جانب من المهم أيضا أنه نفهموا النظام الانتخابي عندهم، لأنه النظام الانتخابي عندهم يقوم على انتخابات نسبية تقوم على قائمة واحدة، معناتها مش كل مدينة ولا كل محافظة فيها قائمة، لا، على المستوى معناتها كاملا متاع المنظومة فما قائمة واحدة. الكنيسة فيه 120 عضو، ل 120 عضو يتقسموا حسب النسبية. دونك تقريبا بيصير فما كالسوي انه يلزم باش تاخذ مقعد على الاقل تجيب 3.25%، وأقل من 3.25% ما تخذش مقاعد. ولكن تقريبا باش نعاودوا نذكروا بقاعات النسبية، راهو على 120 مقعد اللي يجيب 50% ياخذ 60 مقعد، اللي يجيب 10% ياخذ 12 مقعد. باهي، لهنا الانتخابات الجاية أولا ساعة معناتها على أيامنا يقولوا المشارقة أمين. كانت المشهد السياسي الإسرائيلي سهل ياسر، فيه حزب الليكود وحزب العمل والباقي كل سيدة بارتي ساتيليت اللي هما يتحالفوا معهم، ولكن كان واضح انه هذايا لوكليفاج في المشهد الإسرائيلي. هذايا تغير وأصبح فما انقسام اللي يخلي انه الأحزاب ما عندهاش أغلبية، فمش حزب يقول أنا باش نكون أغلبي. دايور كيشوفوا آخر الصنداج نلقاو أنه حزب الليكود متاع نتنياهو على 120 مقعد معناتها باش يفوز كان ب20 فقط. حزب يشار اللي هو ترجمته الاستقامة متاع غازي إيزنكوت اللي هو المنافس الأساسي متاعه مرشح انه يفوز ب20 مقعد. بعده هو يجي الحزب متاع نفتالي بنات ويير لابيد اللي باش يفوز تقريبا ب12 مقعد. بعد يجيوا بين ظفرين الديمقراطيين متاع يير جولان باش يفوزوا ب10 مقعد. ثم تجي القائمة العربية اللي مرشحة للفوز بين 9 و11 مقعد. به لهنا بيسور مازال فما الحزب متاع بن غفير اللي هو مرشح بشيخ 8 مقاعد، الحزب متاع بزلال سموتريتش اللي هو مرشح باش ياخذ 7 مقاعد، وفما حالة من التفتت. وبالتالي المهم أكثر من كل حزب قديش باش ياخذ مقاعد هما لي بلوك. واليوم قاعدين نحكيو على دو بلوك اللي هما لو بلوك متاع نتنياهو اللي فيه الأغلبية متاع الأحزاب متاعو واللي هما موجودين في الحكومة الحالية، واللي التقديرات تعطيهم بين 50 و55 مقعد. ما زلنا بعاد على 61 مقعد الضروريين للحصول على الأغلبية في الكنيسة. دونك كي نجيو نشوفوا التحالف الآخر متاع إيزنكوت نلقاو انه كيف مرشح باش ياخذ 58 مقعد. دونك اليوم لي دو غرون بلوك ما ينجموش يتحصلوا على ال 61 مقعد اذا الانتخابات تصير توا واذا نتائج استطلاعات الراي تكون صحيحه. هنا فما ان غرون اكتور اللي هو عاده ماهوش جزء من الحكومات، ولكن اليوم ما فماش حكومه تنجم تصير بدون الموافقه نتاعو بين ظفرين اللي هو القائمة العربية. نذكروا هما في الحقيقة فما زوز قائمات تقريبا المقاعد متاعهم باش يكونوا بين 12 و14 مقعد الزوز قائمات، وبلاش الموافقة متاعهم لا إيزنكوت لا نتنياهو ينجم يكون هو وحده يشكل الحكومة المقبلة متاع الاحتلال. بي لهنا شنو مالي سيناريو؟ السيناريو لولاني هو انه نتنياهو ينجح باش ياخذ هكا الأحزاب الصغيرة بجيب مقعد وزوز وثلاثة ويوصل لل 61 مقعد ويشكل حكم الخيار، وبيصير ماهوش مطروح إطلاقا إنه الأحزاب العربية يساندوا حكومة نتنياهو. بيصير خلي نذكره هنا من يقولك تحكي للانتخابات الإسرائيلية والعرب يصوتوا قائمة عربية، نذكره لهنا انه تقريبا 10% من معناتها الناخبين في اسرائيل هما العرب، ما يسمى بعرب 48، هما العرب اللي خذاوا الجنسية الاسرائيلية في 48 معناتها نظرا لوجودهم داخل الحدود نتاع التقسيم اللي صارت، واللي معناتها يتسموا عرب الخط الاخضر والا عرب 48، واللي هما يمارسوا في معناتها حقوقهم السياسيه، ولكن بيان سور هذا ما ينفيش تماما وجود معناتها تمييز عنصري ضدهم، وهذا شفنا لي تيمونياج، وما ينحيش زاد الانتماء العربي نتاعهم والانتماء الفلسطيني اللي هما يقوموا به، ومعناتها معروفين عدد كبير من الاسماء نتاع السياسيين اللي كانوا معناتها من عرب الداخل ولا عرب 48، نذكروا منهم عزمي بشارة، نذكروا منهم الطيبي، واللي عندهم مواقف قومية عربية فلسطينية ثابتة. به دونك الخيار الأولاني هو نتنياهو، وهنا ما يش مطروح الأصوات العربية. الخيار الثاني هو إيزنكوت اللي هو يظهر أكثر اعتدالا في المشهد السياسي الداخلي الإسرائيلي، ولكن هو معناتها مواقفه المعلنة تخليه انه رافض مسألة التحالف مع القوائم العربية. يمكن اذا صار تحالف مع القوائم العربية باش يكون من باب الدعم من الخارج، ولكن يقعد المقابل شنو؟ القائمات العربية شنو باش تاخذ في مقابل الدعم هذا؟ والسيناريو الثالث واللي ما نستبعدوش لانه صار قبل، هو حكومة وحدة وطنية اللي فيها نتنياهو وإيزنكوت. نذكروا راهو إيزنكوت كان رئيس أركان جيش الاحتلال، عنده ولد عمره 25 سنة مات في حرب غزة في 2023، عنده ولاد خوه زوز ماتوا في الحرب هذه. دوك راهو كان مشري إنه خصم نتنياهو فإنه شخص مساند للقضية الفلسطينية، ولكن على مستوى الصورة يظهر أكثر اعتدالا، و اليوم الخصومة بينهم. يقعد السؤال الأخير، وين مصلحة الفلسطينيين؟ لهنا سؤال صعيب ياسر. علاش؟ على خاطر كي نشوفوا إيزنكوت اللي هو المرشح، معناتها إذا ما فهمش نتنياهو فالأرجح أنه مش يكون إيزنكوت، هل أنه مع دولة فلسطينية؟ لا. هل أنه ضد الاستيطان؟ لا. هل أنه مع حقوق الفلسطينيين؟ لا. شنو اللي يتغير؟ فقط الصورة أكثر مقبولية لدى الرأي العام الدولي. اليوم سؤال نعرف اللي هو سينيك، ونعرف اللي هو أمام حجم التضحيات اللي قاموا بها الفلسطينيين سابيو شوكي، ولكن قد يكون من الأفضل للفلسطينيين أنه يقعد نتنياهو بالوجه الحقيقي متاع الحركة الصهيونية، بوجهها الدموي المرفوض من العالم، المرفوض من المجتمع المدني، خير من اللي يجي حد آخر يحط هيك الماسك وحتى شيء ما يتغير في حياة الفلسطينيين، فقط يرجع الاحتلال عنده مقبولية في المجتمع الدولي. دونك هنا السؤال حسب رأي قد يكون من الأفضل للقضية الفلسطينية أنه الصهيونية تقعد بوجهها القبيح، وجه نتنياهو، خير من التجميل اللي قد يؤدي لبعض التغييرات الطفيفة، ولكن في آخر المطاف لا يحسن حياة الفلسطينيين ولا معناتها يعطيهم حقوق.
1: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، وخذوا معنا رجعين. أحلى صباح.
2: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي ماشينا لافي 7 كيلوغرام 1000 تور شنايدر معها اسبيراتور بليش ب 899 في عوض 1099. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
7: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
8: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
9: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
8: عندك Orange.
10: غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
11: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
12: صباحكم فل. اليوم 8 أكتوبر نهير داخل علينا بطاقة جديدة، حظوظ مختلفة ومفاجآت راهي تنجم تفرح قلوب برشا عبيد. اليوم ما فماش تشاؤم، ما فماش حسرة، يفضلكم يزيو. اليوم نقولوا اللي فات فات واللي جاي بقدرة ربي لاباس. حضروا رواحكم، كل برج راهو عنده حكاية وكل واحد فيكم يمكن تستناه خبر وإلا يستناه فرصة، كلمة حلوة وإلا حتى فرحة ما يتوقعهاش. يا مواليد الأبراج النارية، حمل، أسد، برج القوس، شدوا في الأمل وما تخليوش حاجة صغيرة تطيح لكم المورال. كل واحد فيكم عنده حكايته وعنده رزقه وعنده وقته اللي يجي فيه الخير. ما تستعجلوش على المكتوب، على خاطر ربي كي يكتب الخير يجي في وقته ما يفوتش صاحبه. وانت يا دلو ميزان جوزي، خليوا الثقة في روحكم كبيرة، حلوا قلوبكم، يفضلكم للمفاجآت على خاطر نهار جديد نجم يجيب معاه باب ما كنتوش حاسبين له حساب. ونصيحتي باش تكون للأبراج الترابية كيما العذراء، ثور جدي، يفضلكم ما تقولوش فات الوقت، ما دام نفس موجود يعني فما ديما فرصة جديدة في الحب، في الخدمة، في الفلوس، وخذوها قاعدة. اللي مكتوب لك باش يجيك، واللي بطا ممكن ربي مخبي لك خير أكبر من اللي طلبته. أضحكوا ميسيلش، تفائلوا، توكلوا على ربي، وخليوا شعار نهاركم برشا أمل، برشا ثقة في روحنا. وانتي يا مائي، نحكي مع السرطان، عقرب، برج الحوت، نهار جديد، فرصة جديدة، باب جديد ينجم يتحل قدامك. تقولش تعب، ما عادش عندي ما نعطي، وما تقولش حظي عاثر والدنيا تسكرت في وجهي، راهو الفرحة ما عنديش عمر، والرزق ما يعرفش المستحيل. ويعيشكم، ردوا بالكم على روحكم، افرحوا باللي عندكم، اسعوا للي تتمنوه، ما تقارنوش زيد روحكم بغيركم، على خاطر كل واحد عنده حكيته وكل واحد عنده وقته. واللي يزرع الصبر ان شاء الله يا ربي يزرع الفرحه. وديما تفكروا راهي الضحكه صدقه، والكلمه الحلوه تداوي، والقلب الصافي عمره ما يخسر، والرزق راهو يحب نفس طويل. وان شاء الله يا ربي نهاركم زين على زين.
10: ميرا ما غني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
11: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم بسيط الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
1: 8:35 دقيقة على موزايكا فام، إن شاء نهاركم أسعد الأيام، صباح نشاط والحيوية. كيف سيكون إن شاء الله بإذن الله الشتاء القادم، وأيضا شنو انتظاراتنا من الأمطار المتوقعة الأيام القادمة. بون الصيف الجاي عندنا فكرة مع سي حمدي، ديجا قالنا هو موجود معنا يسمع فيها تصور معناتها من غير ما نرجعوا للصيف الجاي تنحكيوا عليه، مازال عندنا الوقت هكا ولا نادي.
13: مرحبا حمدي حشيد، أهلا وسهلا. مهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي ضيفنا اليوم، مرحبا حمدي، صباح الفل. مرحبا بك وشكرا لك انت على قبول تدخل معنا اليوم الصباح. باش نحكيوا على انخفاض ب 10 درجات في اقل من 24 ساعه، باش نحكيوا على توقعات شتاء 2027. فما حتى بعض الباحثين في علم المناخ اللي يتوقعوا درجات حراره مرتفعه في نوفمبر وحتى في ديسمبر، ويعتبروا زاده انه حتى فما امكانيه السباحه في شهر ديسمبر. شو رايك في المواضيع هذه؟ ونحكيوا الساعه، خلي قبل ما نوصلوا للشتاء خلينا نبداو أيامات القليلة المقبلة، ولا هالتغيير اللي بيش يصير بطريقة بمشوفش أي، أما أنتوكا الملحوظ بيش يكون الانخفاض على مستوى درجة الحرارة.
14: صحيح نادي، ممكن غدو شمسات الانخفاض يتراوح من 8 إلى 10 درجات مقارنة بالبارح، وممكن أقل بدرجة أقل اليوم، معناه هذا اليوم ممكن مرفوخ بتساقطات مطرية بتكون مهمة جدا، معناه على الأقل في المناطق الشمالية مناطق الشمالية الغربية من المرتفعات التونسية. دائما إجابة على معناها التوسط الشتائي كيف بيكون، والتوقعات على الأقل الخطوط العريضة اللي حكينا عليها مرة أخرى اللي كان من المتوقع ما نمش تكون درجات الحرارة مرتفعة نوعا ما. ما ننسيوش اللي سجلنا معناها درجات حرارة نوعا ما وصلت قريب 31 درجة معناها تقريبا في سواحل إسبانيا من البحر. حتى الآن ما زلنا في أكتوبر ودرجة حرارة مياه البحر السطحية تقريبا حدود 26 إلى 25 درجة معناها ما زالت كثرانة بتاع جويلة اللي تعوم في البحر ومن المنتظر لتوقف فترة أخرى معناها. لكن مش من متوقع زادة بشو نقوله كالمشهد خطر كيف شو والتوانسة تجمع طعمه في ديسمبر ولا في جانبي
1: رأس العام السنة حمدي كنا في البحر وقتها
14: اي مخلي ليه نوع المال البحر بشي قد ديفي مش لك الدرجة اللي بش خلينا
13: ديفي بغابور زادة تحكي بغابور للشتي اللي تعدى ولا اللي قبله معناتها
14: طبعا ليه شوف اللي نجمع نقوله بشكل واضح لدرجة الحرارة مية البحر مش تكون أعلى من مستويات العادية في فصل الشتاء هذا مؤكد لكن معناه كفرضية العمال ولا دي حقيقة
1: انت وطريقة انت وبدنك شي يستحمل برد ما
14: ترى هذا هو مش معناته القاسم اليوم باش نقولوا تاع سخان السيف اللي تعوم واحد
6: سي حمدي نذكر عم ناول في نفس الوقت هذا يحكينا وعطيتنا توقعات كانت دقيقة قلت راهو شتا سنة باش يكون ذكر بالحرف زادة باش يكون بارد وممطر شتا سنة هل انه باش يكون كيما عم ناول ولا لا
14: ممطر ياد معناه مش فاكر مفهوم التساقطات المطرية تكون على فترات طويلة باش تكون معناه بطريقة برقية وخاطفة معناه في وقت وجيز وتسجل تساقطات مطرية كبيرة برشا هذا واضح وكيف كيف قلنا معناه من الوز زادة ما لازمناش نفاش وقت مش نشوفه 26-27 سخانة في جانفي ولا في فيفري معناه اللي هي خارج الأوقات الطبيعية نتاعها درجة
6: 26-27 في جانفي وفيفري
14: ممكن يعني معناتها نسجلوا اي نات مش معناتها
6: اي نات ياسور اي مش
14: تجيك موجة حالة شتوية ممكن صح التعبير في استعماله يعني ممكن
6: صار هذا قبل سي حمدي في الخمسين سنة اللي فاتوا
14: لا لا
6: دونك معناتها سي ان شانجمون
14: ما زال ما صارش يد اللي نحكي عليه البارح مثلا كلنا شوية كنت نحكي معكم معنا فما صور زي من الأنتاركتيكا القارة القطبية الجنوبية اللي فما صور النباتات قاعدة تطلع ما زي ما أنا حاجة ما أقرأ أفلام الخيال العلمي ما عملتش ما صورناهاش وما تكتبتش أصلا السيناريوهات تاع أفلام فما مشاهد معنا كنت
6: إن شاء الله مش نخلة برك
1: لا عاد كان نخلة مشينا عاد كان غادي نخلة كان غادي نخلة خلنا نقلوا غادي وكا وما ومو على حال بلده شوي
14: ممكن زاد السؤال اللي قاعد يتكرر شوي عند تونس علاش ما زالت سخونه التو ممكن نقول وعلاش ما زلنا نحسوا بالصيف ونحن في قريب الوسط اكتوبر يعني خاطر الطقس راهو ما يتبعش حركه الكتل الهوائيه ومش مربوط برزنامه كما نحن نعرفوها معناها مثلا الرياح الجنوبيه اللي توا قاعده تتعدى على تونس خاطر فما منخفض جوي فوق سردينيا يوم 6 و7 تقريبا كان مرتكز غادي خلى كل اسبيراتور جابت الهواء تاع الصحراء الهواء صحراوي سخون وهذا اللي خلى ممكن درجه الحرارة ترتفع عنا كيما البارح وصلت في حدود نشوفها في تونس العاصمة وصلت تقريبا 34 درجة في القاعدة معناها دونك
1: وهذا متاع متاع جوان هذا مش متاع اكتوبر
14: لا مش متاع اكتوبر طبعا معناها المعادلات الفصلية أعلى
1: شوية خلينا نبدا معاك بالقريب حمدي أسئلة سريعة إجابات سريعة إن شاء الله بإذن الله ابتداء من غدوة قد نودع في تونس العاصمة على الأقل وجهات الساحل
14: نودع في شكل طبيعي
1: صحيح معناتها نودع الثلاثينات من الدرجات وباش نبقاو في حدود العشرينات
14: مش نبقاو في حدود العشرينات معناها تتأرجح درجة الحرارة ما بين 23-28-27 معناها على فترة طويلة نسبيا معناها رجعنا للخليج نوعا ما في شكله الأقرب للطبيعي
1: به هل من المتوقع أن نشهد في شهر أكتوبر أو ما تبقى في شهر أكتوبر نوفمبر في الخريف كميات أمطار في فترات قصيرة كما شهدناها في سبتمبر
14: مؤكد جدا يعني دونك هذا اللي هو هذا المتوقع اللي جاء معناها اللي نحكيو عليه معناها اللي تقريبا فترة النصف الثاني من اكتوبر باش يكون ممطر بامتياز او على الاقل فيه مؤشرات مطريه هامه جدا معناها ما نجمش نقول الحاله اللي ممكن تتسبب فيها معناها نحن ادرى بنيتنا التحتيه واستجابه البنيه التحتيه للظروف المناخيه المفاجئه والطارئه بالتالي هذاك علاش ماذا بينا ناخذ التدابير اللازمه كل استباقا للامطار اللي باش تبدا ان شاء الله ابتداء من غدوه في مناطق متفرقه من تونس
1: العوام الأخرى وراتنا لفما زوز فصول عنيفة في الأمطار تشهدها تونس إسونسيالمون قد تكون في الفترة اللي في بداية العام من جانفي فيفري الله أعلم أنه هو النهار اللي نجم يجي فيه ولينها عمناوله قاعد يتعاود في نفس الفترة تقريبا وفترة خريفية
14: يعني قد ما المشكل من المؤشرات الكل معناها التغير المناخي قاعد يرفع في الخلفية الحرارية، معناها الوضعية الجوية ممكن أو البحر قد يخزن حرارة رغم أنه مش يكون تتوفر وصفة مناخية معينة، بحر رطب ونوع الماء ودافئ يتلاقى مع جبهة ممكن حرارة جبهة هوائية تكون فيها هواء باردة مع شرارة ديناميكية من تحول الوضع إلى وضع متفجر. من هذه الوصفة الناس كل تعرفها أو الأخصائيين على الأقل يعرفها، والمشكلة الوصفة دي كل موجودة قدامك بأجل مكونات، معناها ثم سخاء كبير في المكونات هذه، هذاك علاش

0: يعني اللي الذروه نتاعها باش تكون راهي عام الجاي باش نحسوها عام الجاي مش السنه. ما تعرفش السنه اللي ظهر لي اللي نهى السنه ما عندوش علاقه كبيره بالنينيو، اما اللي باش نراه علاقه كبيره بالنينيو هو الصيف الجاي.
1: النينيو تاثيراته بدات من سبتمبر حطيتش تقريبا فيفري بدايه مارس، وممكن ثم الارتدادات معنا خلينا نقول المناخيه اللي ممكن تسجيلها في فصل الصيف ونشوفوا بالشكل هذا.
0: معناتها نبداو نحضروا رواحنا من توا على الاقل على مستوى الافراد كما ريتك في البودكاست حكيت ماذا.
1: هذا هو معنا كل التدابير لازم
0: على مستوى الافراد نحضروا رواحنا معناتها هكا ولا
1: طبيعي جدا لازم امين وكام حلول على مستوى الدوله. طبعا الدوله تتلعب بها.
0: لا انا مشيت لك لازم نمشي طول نحضروا رواحنا مستوى الافراد. معناتها سؤالي كان واضح جدا.
1: طبعا هذا طبعا نعم والتحذيرات لما لازم
2: ظهرني واحد ما عاش يشري فريجدير للدار يبني غرفة متاع تبريد كما متاع الفريجوات يذكو
0: عما كيخص عليك الضوء تولي سونا ذلك المشكلة فيش دونك ماكش هارب ما عندك وين هارب ما باش ترجم كلامه معتها باش ترجم إياد تعطينا بشوية معلومات معتها كي ناس حمدي يحكي معنا هكا معتها الدولة نعرف إمكانياتها نعرف شنو عندها مش عنا عصا سحرية راه باش نقول وايت يان طاف باش نعملوا 400 سنترال جديدة باش نوليو غدو معاش قصة
2: ما نجموش حتى كي نعمل الفلوس ما نجموش
0: معتها هاني واقعي جدا. لكن بار كونتر وين الدولة تنجم تعاون إياد انها مثلا تاخذ بعين الاعتبار كما حكينا الوحش الشمسيه معناتها الفوتوفولتايك تنقص في التاكس تسهل مثلا في الديوانه ولي تاكس على لي باتري اللي نجموا نستعملوهم هكا ولا ايد معناتها كي نسمع حمدي يحكيك نقولوا افراد معناتها نجموا نسهلوا لهم زاده
2: ما نعرفش انا الى اي مدى زاده الدوله عندها الامكانيات باش انه تتخلى على مداخيل جبائيه في الاتجاه هذا
0: ما زاد هكا لا هكا زاده يا حمدي شنو رايك خويا بالله
1: والله تم مجموعه مقترحات من ممكن هذين تالي عماد المهندسين قدمت تطور سريع على الاقل الازمه اي معناها قدموا حتى معناها مسارات سريعه فاست تراك معناها على الاقل اللي ممكن مفروض مش بشي قصنا ضوء بها ما مش بشي 2% لكن مش نقص بدرجه كبيره معناها كل كانت اربع ساعات على الاقل خليها ساعه ونص ان شاء الله معناها يمشي التوصيه هذيك ياخذوها بعين الاعتبار ثم بعض الحلول السريعه ثم الحلول طويله الامد لازم نسمع على كل شيء وكان معناش برشا خيارات والوقت مش في صالح.
3: شكرا لك حمدي حشيد يعطيك الصحه مشكور جدا ضيفنا المهندس البيئي والخبير في الشان المناخي كنا معاه على الموضوع كيفاش باش يكون شتاء 2027 كان ما خلطوش على المداخله
0: تاعنا على الشتاء
3: لطف عليه على
0: علاش علاش فهمت هكاك
3: كانت القاعد باجه احلى صباح باي مسيك احلى صباح
4: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.

0: اشغال نادية الفورتي.
1: مش عارفة اليوم في انتبه اشغال على الحادثة اللي صارت مع النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن، واللي خلت رئيس البرلمان تتدخل وتقول على انه البرلمان يتعامل بجدية حول اتهام ريما حسن النائبة الفرنسية من أصول فلسطينية عن حزب فرنسا الأبية بنزع علمي الاحتلال والعلم الأوروبي، كان هذا خلال معرض مخصص لإحياء ذكرى ضحايا هجمات 7 أكتوبر، وهو ما أكدوا فريق ريما حسن، وقال أنه النيبة عمدت فعلا إلى نزع العلم التابع للاحتلال، لكن اللي صار أنه سقوط علم الاتحاد الأوروبي ما كانش مقصود. وجاهزية حديث رئيسة البرلمان خلال جلسة عامة في مقر البرلمان بستراسبورغ الفرنسية، وقالت أنه راه تم تصوير واحد من أعضاء الجمعية فيما يبدو وهو يقوم بتخريب معرض داخل البرلمان يخلد ذكرى ضحايا الهجوم.
2: Je n'ai pas touché au drapeau européen, il est simplement tombé après que le drapeau israélien ait été... Israël, que vous le vouliez ou non, commet aujourd'hui un génocide, un crime d'apartheid qui est un crime contre l'humanité, et on peut parfaitement, comme nous l'avons fait avec notre groupe, commémorer les victimes du 7 octobre sans s'associer à l'État israélien génocidaire.
1: خلينا نسمعوا كيفاش ردت رئيسة البرلمان.

0: من الأوروبي مع النقطة هذه. وكما سمعنا حتى تولي قلت لك أنت مع حسن تتكلم مع توهيش الوقت المناسب لأنها دافع, في حين أنه رئيس البرلمان قالت ليرا وعندها الحق أنها دافع على موقفها وعلى اليسار.
1: So a member of this house was filmed apparently damaging an exhibition commemorating the victims of the terrorist attack in Israel on October 7th. The person concerned was seen allegedly throwing the flag of Israel to the ground, dropped a flagpole, and the European Union flag was knocked down.
0: كما سمعنا قالت أنه راهو صار تصوير واحد من أعضاء الجمعية ويقوم بتخريب معرض داخل البرلمان, وقالت رانا باش نتعاملوا مع القضية هذه بمنتهى الجدية, وقالت أنه كل الإجراءات المناسبة المنصوص عليها في اللوائح متاعنا جاري بها العمل, بما في ذلك احترام حق الشخص المعني في الاستماع الأقوال. وكانت زادة المتحدثة باسم البرلمان في وقت سابق قالت أنه الواقع تخضع للتحليل من أجهزة البرلمان, وشدت على أنه لا يمكننا تقول التساهل مع أفعال من هذا النوع قد تثني الناس عن التعبير عن آرائهم, ولا يمكننا التساهل زيادة مع الإضرار بالممتلكات ولا مع محاولات الترهيب بدلا من اللجوء إلى النقاش. خلي زيادة نشوفوا كيفاش ريما حسن من بعد طالبت أنه هالفيديو اللي تحكي عليها رئيس البرلمان الأوروبي يتم نشرها, خلي يشوفوا المتابعين شنو اللي صار. وقالت خلي الفيديو هذية اللي توثق اللحظة تتشاف. وزير شؤون خارجية الفرنسي زادا كيف بغو قال إذا تأكدت العملية هذه والحركة هذه فإنه فما عقوبات منصوص عليها في اللوائح الداخلية.
2: Rima Hassan demande également à rendre publique la vidéo de son acte. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot appelle à des sanctions exemplaires si les accusations sont avérées. Le Parlement européen dit avoir constaté les faits et mène une analyse selon une porte-parole.
0: إذا خلى زيدا حتى وزير الخارجية تبع الاحتلال سعر يدخل على الخط يهاجم ريما حسن ويصف زيدا حتى اللي قامت به بأنه مخجل وفاضح.
3: مخجل فاضح ولكنه للأسف ليس مفاجئا. تدنيس المعرض الذي يخلد ذكرى ضحايا 7 أكتوبر في البرلمان الأوروبي من قبل النائبة الأوروبية المتطرفة من اليسار ريما حسن, وهو فعل يعكس قبل كل شيء مدى افتقارها للاحترام تجاه المؤسسة ذاتها التي تعمل فيها.
0: حسب فرانس بريس فريق ريما حسن أكد أنه نائبة الأوروبية قدمت توضيحاتها لليسار وقالت أنه وقت اللي جاء تتغادر المعرض نحات علم الاحتلال وكان علم الاتحاد الأوروبي موجود على نفس القاعدة فطاح عن غير قصد نتيجة لاختلال التوازن. وقالت أنه الفريق يقول أنه ما تمش دوس أي من العلمين هذوما وإلا ما تعرضش حتى واحد فيهم للتلف, والفريق كان حتى التصرف هذا في إطار التنديد بالإبادة الجماعية اللي ما زالت الحكومة تابعة الاحتلال ترتكب فيها, في إشارة إلى الحرب في القطاع على غزة, وشدد على أنه لم يكن يستهدف بأي حال الأشخاص اللي يراد تكريمهم من خلال هذا الحدث أو ذكرى.
4: به إياد علاش خذت لامبلور هذا كل
5: بسر خاطر البارح سيتي ذكرى 7 أكتوبر, وسائل الإعلام الغربية الكل اللي هي تحت نفوذ كمان جماعات الضغط الإسرائيلية كانت عندها تدفع في اتجاه أنه التذكير ب 11/7 أكتوبر للتغطية على الجرائم اللي ارتكبها الاحتلال والإبادة الجماعية اللي قادت صراع الاحتلال. دونك لوموان معناتها أقل انسيدان وإلا أقل حدث من نوع هذا هو اللي يتم معناتها دفعه لواجهة الأحداث. البارح كان الحديث على الضحايا الإسرائيليين متاع 7 أكتوبر, ولكن حتى حد ما حكى على 60,000 فلسطيني اللي ماتوا بعد واللي أكثر من نصفهم نساء وأطفال. دونك اليوم معناتها en plus فما جانب ثاني اللي هو الحملة الانتخابية اللي موجودة في فرنسا واللي نعرفه ميلانشون اللي هو من نفس الحزب متاع ريما حسن مرشح الانتخابات الرئاسية. نزيدوا على هذية الخلفية متاع الأحداث اللي صايرة في فرنسا والأحداث متاع الاحتجاجات متاع التلامذة وجزء من الطلبة اللي قاعدة تخلق الحدث وعلاقة هذية بالحزب متاع ريما حسن, وشفنا الدعم متاع الشباب الأمريكي ولا حتى الأوروبي وحتى الفرنسي للقضية الفلسطينية. يدير نشوفوا في الاحتجاجات متاع التلامذة في عديد من الصور نلقاو فما رفع للعلم الفلسطيني اللي حاجة المعتل المخ المخجلة ولا المضحكة في الموضوع هو كيفاش وزير خارجية الاحتلال يحكي على احترام الأعلام واحترام الدول وقت اللي هو الجنود متاعه وأعوان الشرطة متاعه معناتها يفكوا العلم الفلسطيني من الأطفال ومن الشيوخ ومن النساء المسنات في الأراضي المحتلة وقت اللي المستوطنين قاعدين يطردوا في الفلسطينيين من ديارهم وقت اللي الجيش متاعه يقتل في الأطفال ومعناتها النساء وكبار السن. اليوم هو غير مؤهل باش يعطي دروس من أي نوع لأي كان، مش فقط لريما حسن، ولكن للأسف اليوم فما كيل بميكلين داخل المؤسسات الأوروبية بشكل عام وأساسا أيضا داخل وسائل الإعلام الغربية بشكل أخص.
4: واضح، يعطيك الصحة إياد، بارك الله فيك نادي، يعطيك الصحة. شكرا في موعد الأخبار جي بعد جيست جيهان في صباح الناس من 9 إن شاء الله أنت على الصباح، نتقابل غدوة في نمان.

0: تدلل
1: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لفاريات واعز لسوان ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون لكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش
0: تدلل
2: جيون ايام دللنا
3: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونيكسيون الخرابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
4: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك Orange.
5: Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir.
6: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين اليوم في ام جي ماشينة لافي 7 كيلوغرام 1000 تور شنايدر معها اسبيراتور بليش ب 899 في عوض 1099
7: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
8: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
9: مستمعي إذاعة موزايك فاما تحية طيبة. فريق الغوص التابع للإدارة الجهوية للحماية المدنية ببن عروس ينتشل في ساعة متأخرة من ليلة أمس جثة امرأة من داخل مجرى قناة مجرد الشالة وذلك بعد أن فقدت في المنطقة الممتدة بين بومهل ومرناق. ووفق ما توفر من معطيات فقد تم تحديد موقع الجثة على مستوى الصفاية التابعة للقناة بمحيط الحجز البلدي ببومهل وذلك بعد عمليات بحث وتفتيش دقيق إثر العثور على محفظتها ووثائقها الشخصية ملقاة على ضفاف القناة. وقد تحول ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس إلى عين المكان للقيام بالمعاينات القانونية اللازمة قبل أن يأذن بنقل الجثة إلى مصالح الطب الشرعي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة في الوقت الذي فتحت فيها المصالح الأمنية أبحاثها للكشف عن ملابسات القضية والوفاة. بين ارتفاع التضخم وتفاقم العجز الطاقي وتراجع احتياطي العملة الصعبة أبقى البنك المركزي التونسي أمس على نسبة الفائدة المديرية عند مستوى 7% محذرا في المقابل من استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة عالميا. التفاصيل في تقرير الزميلة خول الكعبي.
10: 7% هي نسبة الفائدة المديرية التي قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء عليها في وقت تكشف فيه المؤشرات الاقتصادية عن ضغوط متزايدة، تضخم يواصل الصعود، فاتورة الطاقة ترتفع وعجز الحساب الجاري يتسع، مؤشرات دفعت البنك المركزي إلى التحذير من مخاطر إضافية على التوازنات الاقتصادية والمالية. التضخم ارتفع في شهر سبتمبر إلى 5.6% مقابل 5.4% في شهر أوت مدفوعا أساسا بارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة التي سجلت زيادة سنوية بلغت 13%، لكن الضغط الأكبر على التوازنات الخارجية يأتي من قطاع الطاقة، ففاتورة الواردات الطاقية بلغت إلى موفى شهر أوت 11.3 مليار دينار مقابل 8.8 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، والنتيجة كانت اتساع العجز الجاري إلى 4.694 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، أي ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. أما احتياطي العملة الصعبة فقد بلغ إلى غاية السادس من أكتوبر 23.7 مليار دينار، أي ما يعادل 92 يوما من التوريد. وهنا يبرز تحذير البنك المركزي بوضوح، إذ شدد على ضرورة الحفاظ على مستوى ملائم من احتياطي العملة الصعبة، خاصة عبر مزيد التحكم في العجز الطاقي والحد من انعكاساته على المدفوعات الخارجية. وفي ظل هذه المعطيات يرى البنك المركزي أن استمرار أسعار الطاقة العالمية عند مستويات مرتفعة يمكن أن يقلص هامش تحرك الاقتصاد، مؤكدا أنه سيواصل متابعة الأسعار والطلب على السيولة البنكية والتوازنات الخارجية، وسيتخذ الإجراءات التي يراها ضرورية للحد من الضغوط على الأسعار ودعم عودة التضخم إلى مستويات مستدامة.
9: دوليا، موقع إكسيوس يفيد نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أصدرت تعليمات إلى القيادة المركزية الأمريكية قبل عدة أيام لاستكمال الاستعدادات لاحتمال استئناف العمليات العسكرية الكبرى ضد إيران. وأوضح المسؤولون أن التوجيهات لم تتضمن موعدا محددا لبدء الضربات، مشيرين إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن استئناف العمليات القتالية. ختاما، العقود الآجلة لخام برنت ارتفع صباح اليوم 4 دولارات إلى 104.20 دولارا للبرميل، مدفوعة بهجمات على حركة الشحن في الخليج وأعصار في أمريكا أدى إلى توقف إنتاج النفط. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع جهن ميلاد وكامل فريق برنامج صباح الناس. إلى اللقاء.

0: توجيه الميلاد.
1: صباح الخيرات وصباح النور، يا صباح الفل علي سمعونا واللي حبونا واللي تبعونا الكل. التسعة ودرج كالعادة، ولا لا تقطع لنا عادة ديما هكا لقيت هذية تبدو معدلين. لا عادة مش كان من تولى تبدو معدلين من خمسة متاع صباح، ومن تلقاو نادية بعد تلقاو أمين والكيب الكل في أحلى صباح، ونكملوا معاكم أحلى صباح الناس حتى للنص النهار ديما إن شاء الله يا ربي. موانسينكم بالأخبار والفقرات والأكتواليتي، والبداية بالجو التونسي هي عرضوها زوز صبية، عرفتوها ولا صليحة؟

0: فشل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: على 71 113 013 لهنا يوصلنا أصواتكم، نقدكم، ملاحظاتكم، كل ما يخطر في بالكم. تهزوا تليفون وتكلموا الريبوندور بتاعنا وتسمعوا رواحكم في زوز مواعيد توا وبعد مع لحداش غير درجين. هذا بالنسبة لصندوق عجب، بالنسبة للأخبار بالنسبة للأكتواليتي عنا من سمعوكم كل عادة تلقاو معنا كان صحيح في صحيح، وإن شاء الله يا ربي نكونوا مونسينكم. وشكر مرة أخرى على هالمحبة وهالثقة فينا. دوك كل عادة طلبوا الميسيون بغنية تونسية وبعد نبجلوا لحكايات، نوخروهم لحكايات اللي عنا الأكتواليتي، نوخروا كل شيء ونبجلوكم انتو ماش عندكم ما تنقدوا ما تلاحظوا. المستمع اللي البارح لقيت هذيا كانت أحكيت فيما يخص انه بجي تمنع الأطفال القصر من انهم يدخلوا المقاهي ونلقاهم حتى في الحانات مالوغزمو. فهودي قالت ما فميش عليه، معناها قالت أنا مثلا نحب صغيري يمشي يراجع في قهوة، فتحل هنا الباب الدباء متاع اللي معاه واللي ضد. وعجبتني المستمعة اللي ملقات حتى حل باش تفسر لنا بجاه ربي أطلع على التروتوار، إلا إنها توصل النقد ذي كيفاش بالغناء.
0: صندوق عجب.
2: الو صباح الخير، ترارارا نهاركم زين، ترارارا توا قاعده نمشي ونحكي اطلع الميتة ابعد على الكيس، اطلع الميتة ابعد على الكيس. قولولي كيش بيكم كبار وصغار راكم تمشيو كين في الكيس الميتة ما عادش تعرفين بها؟ اي زيد عودوا قريهم جاه ربي وابديهم على الاقل من هالشبيبه نتاع توا كي اهلهم ووالديهم بدا كيف كيف هكا يمشيو على الكيس، قريهم وفهموهم اللي يلزم يمشوا على الميد على التروتوار. بربي بربي بربي عاودوا ارجعوا قريوا الصغيرات حكايه القوانين تاع الطرقات، يهديكم خاطر بالحق الشيء لا يطاق. ربع ساعه وانا نمشي توا اطلع ابعد وانا ناقف وانا نزمر، لا اله الا الله. ان شاء الله صبحنا زين، مبروك سعيد وكاو نهاركم زين.
3: زين صباح النور صباح الخير بربي يا زين. المساج هذا حبوا يوت لسه حاب نجيب المرأة اللي في صندوق عجب تلوم في الدولة كيفاش معناها المينور معاش خلوهم يمشي للقهوة.
4: يا اخي ولدك نهار السبت بربي بعد القراية عمره 16 ولا 17 سنة باش تقول يقول لك عطيني نشرب قهوة، انا صحابي يمشي يشربها يزا في قبلية يقعد تحت المادة في قهوة لا غيغور باش يشرب. وانا والله يا راسي صغيرات في الوقت عمرهم 14 و15 وما نعرفش انا و16 سنة يبداو قاعدين في القهوة عطر ميديو يقراو معناتها فما يقرأ يشرب في قهوة.
3: قهوة يا مدام فيها كلام زيت، فيها برشا حاجات، فيها دخان، فيها شيشة، فيها برشا حاجات. تقولي شنو باش يعمل؟ والله يسبتو حاجة يعمل ينكتيفيتي، يمشي يعمل سبور، يعمل ترينة.
5: عسلنا مزهيك. أنا بالنسبة لفكرة معناتها ما يدخلوش للمقاهي القصر، والله العظيم يا جيهان أختي إلا ولدي يقرأ في الباك قسما بالله منجح كان من قرية القهوة، والله العظيم يقبل الحيط ويقرأ على روحه وماشي يجي معناتها بعد ما يكمل قرايته في الليسي والدنيا يمشي طول للقهوة، يمشي يراجع الغادي وما يكلم حد ما يدور بحد أموره، وقسما بالله يخلى الباك متاعه فرمونسيون في الجي مع كذلك. والحمد لله ولدي تخرج ما شاء الله، معناتها ولدي انا نجح من القهوة، لا خلطة لا كلام لا تعجيت وقت لهم يحزنون قراية وبس، بعد هيك باش يقعد مع أصحابه ويقعد على راحته ما يسيرش. الحمد لله انا من الحق نريد في القهوة، وليدي تلفنين واحدة ما شاء الله في الإمارات ولدي لاخر لنا يمشوا مع بعضهم يقراوا والحمد لله، وريد الصحبة الصالحة وريد كل شيء.
0: صندوق عجب صباح الناس. بادل المرسى يحتضن 32 ايتاب من سيركوي اوفيسيال البادل، اكثر من 20000 دينار الربح من 12 ل 18 اكتوبر، وما تنساوش الانسكريبسيون توفن على 8 اكتوبر. وحتى كان مش باش تلعب ما تنساش تعمل طلة على خاطر عندنا برشا كادوات ومفاجآت للناس الكل. بادل المرسى برعايه جيم بوكس، ايس فيغاس، جولدن شيبس، المزرعه، بيتيكا، هانس جروي، ايفو سبور، بيك، لايونا، بابولا، اوديليس، فارما فيرا، رياليتي سبورتس، غاديسون بلو، برجر، وموزايك اف ام.

0: الأخبار البيئية إن شاء الله نسمعها ديما على بلدنا. تحية لكم مستمعينا. 29 دقيقة حسيت ولا لا أي لا خفت توحات سيركولاسيون وقت الضغط اللي صار خاصة قدام مستشفى الحروق. علاش؟ لأنه البارح 5 متاع العشية تم افتتاح جسر جديد قدام مستشفى الحروق. قديش ينجم هكا ينقص من الاكتظاظ؟ شنو الخصائص متاعه؟ قديش ينجم يساهم كما قلت لكم في تخفيف الاختناق المروري؟ هذا الكل باش نعرفوه معها. هي مديرة مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. معنا مدام إيناس بنتيشة. نورتني مدام إيناس. صباح الخيرات.
1: صباح الخير. مرحبا بكم وبالسيدات والسادة المستمعين.
0: شكرا على قبولك دعوتنا مدام إيناس. فام دو تيران بالفم والملي نجم نقوله هكا ولا لا؟
1: أيوة.
0: من الكياسات ومن الشانتي ومن الترافو ما نخرجوش. دونك الخمسة متاع العشية البارح تم افتتاح الجسر هذايا، المسار الجديد اللي ولا متاح للسائقين بعد فتح الجسر هذايا. شنو ينجم بيكون مدام إيناس؟
1: بالنسبة للجسر هذا هو الحقيقة مشي أفونتاج للمتسكنين، معناها تاع المروجات وللناس اللي جاية معناها عبر الطريق الوطنية رقم 3، معناها من خارج تونس الكبرى واللي ماشيين لتونس. معناها السادة والسيدات هذوما مستعملين طريق هذوما ما عادش مجبورين باش يتعديو من الروبان الحروق. دونك عندهم قصة واحدة، دوما ما يفوت الجسر الجديد على مستوى مفترق المروج 1 و2 يشد اليمين بتاعه ويطلع على الجسر. قصة واحدة يلقى روحه في طريق تونس معناها في اتجاه تونس. ماهوش مجبور باش يتعدى من الروبان الحروق. وبالطبيعة الشيء هذايا من ناحية مش يربحنا معناها في سلسة المرور، معناها الحركة المرورية بالنسبة للسيدات والسادة هذا. وفي نفس الوقت معناها عندنا زادة معناها ما ننسيوش اللي قدام المفترق تاع السبيطار، فما ضغط مرور كبير. دونك باش يخف برشا باش نلاحظوا معناها الحقيقة مش نلاحظوا انفراجة معناها قدام مستشفى الحروق بالنسبة للناس اللي كسوها داخل السبيطار ولا
0: وحتى تسهيل لوصول سيارات الإسعاف زاد كيف كيف خاصة هذيك الاختناق المروري في من شيرتين.
1: دونك قدام السبيطار معناها، ومع العلم اللي احنا رانا مازلنا معناها مواصلين، معناها عندنا تهيئة معناها مش تعملوا ان شاء الله مئوي سيارات معناها اللي مش تستقطب السيارات، توقف السيارات معناها
0: باركينج، فما مش كله فما دي باركينج
1: ولا في محيط المستشفى
0: المحول
1: في محيط المحول من ناحية المستشفى باش الناس اللي ما تلقاش وانتاقف تاخد كيميكيف والكياس والبرتيل وتسكر سيركولاسيون هذوك مش وليوا عندهم معناها مئوي سيارات يقفوا فيهم والحركة المرورية تولي معناها تمشي في
0: معناها الفضاء سيء تم تخصيصه موجود طوال الباركينج
1: بصدد الأشغال
0: بصدد الأشغال
1: بصدد الأشغال. دونك هذا موجود مبرمج معناها مصادقين عليه وتوا مش نواصله في الإنجاز بتاعه. وإحنا عنا توا ثم معناها ديبرتيل معناها في المحول معناها هو توا معناها إحنا سبقنا شوية هو الجسر هذا اللي تم إنجازه هو في إطار معناها المحول اللي قاعد يصير على مستوى الجهوية 22 الوطنية رقم 3 معناها على مستوى المستشفى واللي هو معناها يستجيب لشروط التوسعة بتاع الطريق إلى 2 في 4 ممرات. ما ننسوش إنه الهدف معناها الأساسي للمشروع هو من ناحية معناها التوسعة إلى 2 في 4 ممرات، ومن ناحية أخرى تحصيل انسياب المروري معناها والاختناق بالنسبة معناها الكيكو معناها بعض الاتجاهات معناها اللي كانت تشهد معناها اختناق كبير ما فيهم الاتجاه هذا بالنسبة للناس اللي معناها جاية معناها من ضغوين ومن وحتى يمكن ان شاء الله نهار اخر ان شاء الله من لوطوروت جديده ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: معناها وداخلين لتونس مش يدخل مش يخ يمشى يلقى جسور جديده قدامه مش يلقى جسر اللي على مفترق المروج 1 و2 ومن بعد يشد يمين ومن بعد يلقى راهو فوق الجسر هذا يهبط طول يتوجه لتونس. ما عندوش معناها اكل النقاط تاعك الاختناق هذوك ما عادش يلقاهم قدامه وهو داخل تونس يدخل معناها بقدرة ربي كل نسيب إن شاء الله
0: إن شاء الله.
1: وكانوا ماشي زادة متوجه للمستشفى الحروق وزادة كيف كيف مش يلقى برتيل دخلوا المستشفى الحروق معناها كيف كيف ما عنده حتى إشكال معناها. بالطبيعة احنا القسط هو بتاع اللي هو القسط الثالث معناها احنا تو المحول هذا معناها هو على مستوى القسط الثالث اللي هو نسبة الإنجاز معناها حتى تتجاوز 89%. المشروع ككل معناه في كامل الأقساط احنا نقارب وتقدم الإنجاز في حدود 80%. ثم صحيح ثم أجزاء متفاوتة في التقدم على الإنجاز تاعها على بعض الأجزاء الأخرى.
0: اي ما هو ديجا السيد الوزير البارح دعا الى التسريع لاستكمال بقيه مكونات المشروع الاجل المنتظره. يعني اليوم كي نحكي على مشروع فات 80% نسبه التقدم تاعه
1: احنا نحب نقول نساعدوا عنا بعض الاشغال خاطر البروجي معناها بروجي مهم الحقيقه معناها بالنسبه
0: للتوسيع.
1: احنا ولا احنا عندنا برمجنا ان شاء الله انجاز ممرات علويه للمترجلين معناها في اطار مجهود السلامه المروريه للمترجلين ثم حتى اشغال اضافيه معناها ممرات اضافيه زدناهم ثم اللي تم برمجته معناها في الصفقه ثم اللي زدناهم معناها في اطار ملحق صفقه دونك ان شاء الله بقدره ربي معناها خذينا بعين الاعتبار هالاشكال هذا تاع الناس المترجلين اللي قصوا في الكيس دونك لازمنا نحلوه الاشكال هذا من ناحيه المروريه. عندنا زاد ان شاء الله برنامج كبير بقدرة ربي معناها في تهيئة المساحات الخضراء لغراس اكبر عدد ممكن معناها من الاشجار معناها وضعي مش نتعاون ان شاء الله مع لقيين من وزارة الفلاحة معناها باش نحققوا الهدف هذايا. ان شاء الله نحب اللي نستغلني الباساج هذايا مش نعلم السادة والسيدات اللي مستعملين المدخل جنوبي العاصمة اللي داخلين لتونس راهو جمعة جاية احنا مش نخرج
0: ولا جينيها جمعة جاية اين مش نسك شو نقول لك هل فما تحويلات مرورية او تغييرات مرتقبة؟
1: احنا كما تعرف احنا سبق وعلمنا اللي احنا معناها بدينا في الاشغال بتاع طبقة السير معناها واللي هي طبقة نهائية معناها للسير دونك بدينا احنا في بعض الاجزاء وعلمنا معناها وكل لكن توا مش نحاولوا بقدرة الاله الجمعة الجاية نبداو في الاكس معناها الطريق الرئيسي معناها الاكس برنسيبال اللي هو يدخل تونس الطريق الجهوي 22 باش نبداو ان شاء الله باش نخرجوا بالطبيعه البلاغ اللازم في الغرض. حبيت نستغل الفرصه هذه باش الساده والسيدات المستمعين نقول لهم بلي جمعه جايه معناها متعف صغير للتصريحات تقرا من ونستخدم وبونتاج وكل نسيش تاخذ احتياطنا شويه في الوقت نخرجوا لكم البلاغ في الغرض راهو
0: باش يكون اول الجمعه مدام ولا من الويكاند تبدا من اول الجمعه معناها شنو باش يصير؟ مش فما تغييرات في المسار ولا في الطريق اما ممكن دو فوان ولا نسكروا اون فوان ونخليوا فوا هكاك باش تصير
1: عندنا صوص مش نسكروه واش نوليو نمشيو دو دو معناها دو فوا يهزوا دو فوا يجيبوا معناها على حكايه 800 متر روحنا تو نزيدوا نفسروه اكثر في البلاغ بتاعنا وكل جس حبيت نستغل الفرصة باش نسبق المعلومة للناس الأكثر عدد ممكن من العبيد نجم توصل لها مهم على الناس اللي ولادها تقرأ وولادها معناها
0: إيه أما وضح لي ويد النقطة مثلا النقطة وين اللي بتبدأ يصير فيها هذه الكيس وين النجم يتسكر وتولي دوفوا دوفوا فسرنا وين
1: البارتي وين جبل الجلود قبل الجسر تاع سان غوبا معناها ثم نقول واحنا حكيت كيلومتر في القصة على مستوى القصة عدد ثاني وبعد تصير تباعا البرمجة معناها على بقية
0: دونك غادي باش يصير تسكير الكيس
1: ان شاء الله. ان شاء الله عندنا برنامج دو فوا دو موش تسكير كيس معناها دو فوا دو معناها الناس تمشي سنين سنين بطبيعة ما مش كيما كنت تتعدى في 4 ساعة باش تكون نص ساعة ولا حاجة معناها
0: وقديش باش تقعد لمدة الأشغال
1: هذه الفاز الأول هذه جمعة هذه تفهمنا على جمعة ومن بعد بشوي بشوي نقدموا معناها ثم تحذيرات أنكور قاعدة تصير وزادة ثم تقييم وثم برشا معناها
0: حاجات ثم ممكن أحوال جوية زادة كيف لأنه منتظر أنه مثلا تصب مطر في الويكاند
1: ثم أشغال أخرى نعلم عليها في وقتها زادة ثم أشغال أخرى إن شاء الله نعلم عليها قبل العطلة إن شاء الله
0: ثم أشغال قبل العطلة
1: نعطيكم اللي معناها سيد قرر الإجازة بتاعه ونعلمكم به في الوقت ومعناها إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: دونك الإنجل نهاية الأشغال معناها ثم أجزاء قدرة الإله معناها تشوف معناها تخدمنا طبقة السير قدرة الإله هذاك هو المكون الرئيسي النهائي معناها بالنسبة لجملة الأشغال ذاك أهم مكون في نهاية الأشغال دونك إن شاء الله برشا أجزاء إن شاء الله نخرجوا منهم في 26 وثم أجزاء اللي مش يدخلوا في 27 نحكي 3 شهور ولا حاجة وإن شاء الله حتى هم نحاولوا كيفاش نكملوهم إن شاء الله ما نزيدوش نبتعوا أكثر
0: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا ليك يعطيك ألف صحة مدام إيناس شكرا على تدخلك معنا يعيشك نهارك زين شكرا ليك مدام إيناس بنتيشة هي مديرة مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة وزارة التجهيز والإسكان هذا في ما يخص حكينا على افتتاح الجسر الجديد اللي قدام مستشفى الفروق وفرد المرة قلتنا انه ابتداء من الجمعة الجاية مش الويكاند اما اول جمعة فما دوك يصير تحويرات مرورية وتغييرات مرتقبة وبش يدوموا جمعة الاشغال هذوما وفما اشغال اخرى باش تكون زادة قبل العطلة اللي نعودكم بيه انه بالوقت هوكا احنا وكان ديما سباقة ديما نعلمكم على بكري واما في وقته زادة كيف نعلمكم لهنا تلقاو كان المعلومة الصحيحة. خليكم معنا كل مستمعينا 9:29 دقيقة.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فم.
3: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع على معان وتتبرنشه تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
4: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك اورانج.
5: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي ماشينه لافي 7 كيلوغرام 1000 تور شنايدر معها اسبيراتور بليش ب 899 في عوض 1099.
6: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: داير بيه باش تبرد الدنيا. ليه باش تبرد؟ معناها مش انخفاض طفيف نتاع درجة ولا درجتين، كل الواحد يقول قايل ما يحسهمش. ليه باش نحكي على انخفاض نتاع 10 درجات مقارنة بليامات هذه، وهذا ابتداء من غدوة يظهرلي، أما ابتداء من اليوم باش نبداو نشوفوا هكا تقلبات جوية. خلينا ناخذ أكثر التفاصيل من المعهد الوطني رصد جوي. سرحان الرحالي، صباح الخير سرحان.
1: نهارك زين جهين، مرحبا بيك.
0: أنا من الناس اللي نعشق الدنيا مصحبة ومغيمة وأمطار والدنيا باردة، فمش كون يقول لي يجي ربي يهديك، انا نحب الشمس كل واحد وكيفاش، اما مستحشي المطيره يظل لي اكهو اكتوبر باش تبدا تبرد الدنيا.
1: هو في الحقيقة سخنت بالبيه في اكتوبر،
0: فاتت المعادلة العادية،
1: فاتت المعادلة بقليل، ما هيش يعني حاجة كبيرة برشا، ولكن حسينا بسخانة الأيامات اللي فاتوا. الكل بدينا معناها نتقلق شوية ونبحث عن الأمطار ووصول تقلبات جوية وقتاش تنخفض درجات الحرارة،
0: وقتاش تبرد، وقتاش تبرد، هذا نفس السؤال.
1: أكيد يعني مع وصول تقلبات جوية تتغير ملامح الطقس وتنحد درجات الحرارة، هذا مهم جدا. الليلة القادمة يعني ديما تطلبنا موزايك واحنا مازلنا كي أصدرنا البلاغة ونشرة المتابعة، الليلة الليلة إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: الوضع الجوي بش يكون ملائم لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية، استأنسنا بهم المناطق الساحلية الشمالية، تعرفوهم الكل، سواحل جندوبة، تبرقة، سجنان، نفزة، هذوما البلايس اللي بش ياخذوا كميات هامة من الأمطار، خاصة بمناطق أقصى الشمال الغربي، يعني سواحل بيجة، سواحل جندوبة، تبرقة، ولكن يوم الغد تشمل تدريجيا يعني غدوة الجمعة باش الأمطار تشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال، يعني غدوة في الصباح يعني في حدود ساعة 9 أو 10 الأمطار باش تكون موجودة في مناطق الشمال بالبي، ثم جهات الوسط ومحلين الجنوب في فترات بعد الظهر، تكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات زغوان، سليان، سيدي بوزيد، القيروان، وكذلك بجهة الساحل. علاش؟ على خاطر الأماكن الذومة اتفقت كل النماذج تقريبا العددية على وجود كميات طيبة من الأمطار، وين تتراوح على الكميات عامة بين 30 و 50 مليمتر وتصل محلين لحدود 70 مليمتر مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. هذه النشرة تعتبر نشرة أولية، أكيد كل ما نقدم، كل ما ندخل تحيينات، كل ما ندخل معلومات أكثر إضافية أو نحافظ على ما أصدر منذ قليل.
0: معناها سرحان بالكميات هذية اللي منتظرة إن شاء الله في حدود الخمسين، هل الكميات هذية كما اللي تعديت بين ليمات الفارطة اللي تون مثلا إسناد لها عديد الولايات اللون البرتقالي؟
1: هو في الحقيقة مبدئيا باش نحافظ على اللون الأصفر، غدوة إن شاء الله نقرر الذهاب إلى اللون البرتقالي من عدمه. علاش؟ على خاطر مبدئيا حتى في خريطة اليقظة مساء، استنستوا لخريطة اليقظة تصدر مرتين في نهار، السابعة صباحا والخامسة مساء، الخامسة سنحافظ على اللون الأصفر، ولكن غدو في الصباح مع تحيين هذه نشرة المتابعة في خريطة اليقظة سنقرر الذهاب إلى اللون البرتقالي أم نحافظ على اللون الأصفر. بطبيعة الحال الحالات الجوية غير مستقرة تتغير وباش نكون اكثر ثبات واكثر دقه ومصداقيه،
0: نعم.
1: كل قرب به سنصدر ما تستحق خريطه اليقظه من الوان.
0: بالنسبه للالوان، اما درجه الحراره يعني باش تطيح
1: بطبيعه الحال احنا صحيح احنا الايامات الكل قاعدين نعيشوا في اتجاهات رياح جنوبيه او جنوبيه غربيه، بالتالي الحراره ارتفعت وحسينا لكون في اكتوبر ما تتوافقش وفصل الخريف زادت شوي، ولكن بداية من يوم الغد سنسجل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في مناطق الشمال، وين الأرقام باش تكون ما بين 20 و 24 درجة، أرقام تنزل بمعدل 9 إلى 10 درجات، يعني كنا في حدود 33 أو 34 درجة، غدوا على سبيل المثال في تونس العاصمة سنسجل 24 أو 25 درجة.
0: ما عادش باش تسخنها؟
1: هو في الحقيقة يتزامن هذا الانخفاض مع وصول التقلبات الجوية. لا أعتقد اللي كونها ما يشبش ترتفع بطبيعة الحال مع التقلبات الجوية تنحدر تنخفض ثم نسجل ارتفاع طفيف، نأمل اللي كونه ما هوش ارتفاع كبير، ولكن هذيك التداول ما بين انخفاض ارتفاع استقرار انخفاض حسب ما نسجله من تقلبات جوية. وكذلك عامل الريح مهم، اتجاهات الريح مهمة باش تحدد يعني درجات الحرارة. غدوة زادة في المرتفعات الغربية باش الحرارة باش تنخفض بالباهي في حدود 18 درجة، ما بين 26 و 30 ببقية الجهات راهو نجم نقولوا لكونها تراجعت بمعدل 4 و 5 درجات في مناطق الوسط والجنوب، ولكن تبقى مناطق الشمال التقلبات الجوية هذه اللي باش تكون

0: مزيكا فم.
1: جودة الهواء داخل المؤسسات اللي تستقبل أطفال، معناها يدخلوا في روضة في كريش، جودة الهواء داخل الكلاس اللي قلنا مسكرة مغمومة هكا مخطوطة، تنخذوا التفاصيل من الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر. عندكم تسمعوا معنا، خليكم معنا على مزيك
0: صباح الناس.

0: 9:47 دقيقة. هذه مزيكا فم.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: البارح كان ملتقى وطني تم تخصيصه لتقديم دليل جودة الهواء الداخلي بالمؤسسات التي تأوي الأطفال في تونس. هذه بادرة من وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر، والهدف منها وضع أدوات وتوصيات عملية للحد من مخاطر تلوث الهواء داخل الفضاءات اللي تستقبل الأطفال. معناها كن بسطوها، الهواء اللي يتنفسوا فيه صغارنا داخل الفضاءات المخصصة لهم، كانت روضة، كان قسم، كان كريش، كان قاد، دونك الهواء هذا اللي قاعد يتنفسوا فيه اليوم باش يكون فما دليل لجودة الهواء، كيفاش باش يتم استغلاله؟ خلينا نفهموا اكثر التفاصيل. شكرا لها، هي مهندس رئيس ورئيس مصلحه بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر بوزارة الصحة، مدام شادي عبيدي. نورتي مدام شادي، مرحبا بيك.
2: عايشك مدام جيهان، صباح النور وميرسي على الاستضافه.
0: شكرا ليك. صغيراتنا يعديوا سوايع، ينعم سوايع مسكرين وتكثر عدد التسكيره اكثر، كنت تبرد شويه الدنيا، نولي نقول انا نطمبروها الدنيا كومبليت.

0: ما عادش فما حتى انفس، سكر شبابك، سكر البيبان، ما فما حتى شيء. دونك داخل كانت حضانات، كانت مدارس، رياض أطفال، المخاطر الصحية الفعلية اللي تنجم تواجه أبار كونتاميناسيون بين صغير مريض ومريض، الهواء بيدو اللي تحسو فيه.
1: دونك في دليل جودة الهواء الداخلي اللي يخص كامل المؤسسات اللي تستقبل الأطفال في تونس، دونك مش كان لبتيت انفانس نحكيوش على الروزات واللي كريش اللي كاردوري سكولير، حتى الكلوب اللي يمشيو لهم الصغيرات، المعاهد، المدارس الإعدادية، فما زيدا مراكز التكوين، كلهم أي مكان ينجم يكون فيه الصغير. بالنسبة للمخاطر، احنا في الدليل متاعنا حاولنا باش نبوبهم هما ثلاثة أنواع. ثم المخاطر الكيميائية اللي يجيو من البرودوي خاصة اللي نستعملهم كل يوم، دونك نلقاوهم في فريمون معناها في الكول اللي يستعملوا الصغيرات فورنيتور سكولير، نلقاوه في الدهن اللي ندهنوا به قاعات الدرس ولا قاعات اللي موجودة في المحاضن والروزات، كيف في الساعات فما أماكن عندها خصوصية شوية كيما لي لابوغاتوار مثلا في المعاهد نستعملوا دي سولفون دي رياكتيف، لي كونتين سكولير كيف فهم أكتيفيتي أخرى اللي هي الكويسون، دونك نحكيو على نوع آخر نتاع ملوثات ينجم يكون في الهواء، فما حتى ريسك نتاع انتوكسيكاسيون بواحد أكسيد الكربون، فما لي دوكتوار اللي موجودين في المعاهد في المبيتات يعطيك صحة، دونك وقتا نوليو نحكيو على الفروشات اللي تكون فيهم نوعية نتاع ملوثات اللي هي تضروا على طول المدة، تنجم تتسبب في أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الحساسية، معناها يوليو عندنا دي زونفون أزماتيك، هذوما كلهم نجمو احنا نتفاديوهم عن طريق جملة من التوصيات اللي احنا بوبناهم ووضحناهم وعطينا دي زوتي باش نسهلوا على صاحب المؤسسة كيفاش يطبقها في المؤسسة نتاعو.
0: دونك اليوم برشا بلدان سبقونا في هذا، دليل جودة الهواء في مؤسسات الطفولة. اليوم كيفاش احنا تونس اليوم نجمو ننتقلوا من مجرد دليل وتوصيات الى منظومة إلزامية فيها قياس، فيها مراقبة ورقابة؟
1: بالنسبة للدليل هو تيتان دوكيومون سانتيفيك، ما فيهوش الطابع الإلزامي، نجموش نقولوا بسيس معناها بهذايا باش يطبقوه، لكن ثم قانون قاعد يحضر على مستوى وزارة الصحة اللي هو باش يلزم اللي ثم حدود قصوى لبعض الملوثات، ثم كيف حتى من التمبيراتور معناها الحرارة الرطوبة، هذوما معناها ليست نتاع دي كونتامينون اي دي بارامتر اسورفيي في لي زيتابليسمون نتاعنا، باش نضمنوا اللي جودة الهواء اللي موجود اللي صغير في الفضاء هذيك ما تنجمش تسبب له مشاكل صحية. الدليل في حد ذاته نقولوا احنا شنو الوتيليتي نتاعو، احنا من الاول حبينا يكون وسيلة للوقاية، هيك نبداو بتوصيات سهلة
0: وقدمتوا فيه حتى اجراءاتها كبسيطة وقليلة الكلفة
1: كورينا. اي ما تتكلفش من الاول احنا، خاطر درجه الوعي والا الادراك نتاع التونسي اللي فما الهواء اللي راهو احنا موجودين حتى كان في بلاصه ديسا ومانيش نشوف في فابور ولا في دخان، راهو نجم يكون فما ملوثات ناقصه شويه. دونك اليوم احنا نحكيو عليه الموضوع هذايا وعطينا توصيات اللي نبداو من الاول بالتهويه الطبيعيه، هيك كل يوم نحلوا الشبابك التهويه
0: الطبيعيه والمنتظمه زاد كيف
1: فوالا. دونك على الاقل مرتين في النهار 15 minutes تصير التهوئة. كان عندنا دي زكتيفيتي اللي هما فريمون جينيراتريس دو بوليسيون كيف نحلهم بعضهم اوتوماتيكمون شبابك باش تتهوى. الصغيرات مثلا في لي كوليج وفي لي ليسي يولي النومبر دوغ ساعات من 8 لنص نهار تقام في نفس القاعة يقراوا على فيه، ماذا بينا تصير التهوئة في وسط ساعات الدرس هذوكم باش نتفاديو خاصة ارتفاع نسبة السي او 2، خاطر السي او 2 كيف يطلع برشا النسبة نتاعو يولي حتى التلميذ تأثر له على التركيز، تعمل هكا
0: ديسابتون فاشلة
1: اكزاكتومون، حتى احنا الكبار نحسوها ساعة تبدا اجتماع مطول شوية تبدا صالة معبية
0: يجيك النوم
1: يوجع هذيك هو تفقد التركيز. فوالا دونك راهو عندها حتى امباكت على المردود الدراسي نتاع الصغيرات. لذا راهو ما نحكيوش في الحالات اللي كيف ما قلت انت توا جاي الشتاء ويجيو نزلات البرد وتولي فما العدوى بالفيروسات. دونك كيف كيف وقتها تولي تاهو عندها قيمه كبيره باش نقصوا شويه من العدوى. هذوما دونك الحاجات البسيطه. نزيدوا نقدموا شويه المواد اللي نستعملوها,
0: مواد التنظيف والاثاث والتجهيزات,
1: يعطيك الصحه لي ديزودوريزون نستعملوهم احنا باش نبدلوا الريحه. لكن هي ساعات الريحه هذيك البنينه راهو تخيل وراها معناها تخبي ملوثات كيميائيه اللي تنجم تضر بالصحه.
0: هذيك اللي احنا نعملوها اي ركز لي على ذوما اللي نعملوا البخور راهو ندي يقول لك باش ولا نفشفش باش تبدل الريحه. هذوما يضروا
1: هما يخبيو, هما يخبيو فما ريحه نتاع عندا يخبيوها اللي هي الملوثات موجودين جوست باش تشم ريحه البنينه. واللي ساعات هي بيدها راهو ينبعث منها لي سي او في, هذوما لي كومبوزي اورجانيك فولاتيل اللي هما مضرين للصحه. دونك حتى اول حاجه احنا ما نشجعوش على استعمالهم بطريقه معناها ديما, حتى يكون استعمال اوكازيونيل. وكان استعملناهم يكون في معهم تهوئه, مش نقولوا مثلا استعمال ديزودوريزون كان استعملته في اوبليجي تنجم تحل بعضه تهوي شويه المكان هذيك على خاطر هو في مواد كيميائيه. دونك هذوما الحاجات اللي نجموا نبداو بهم احنا كيف كيف انا بروبوزي غري دو ايفالواسيون في الجيد هذيا باش صاحب المؤسسه ينجم فما مجموعه من الاسئله يجاوب عليهم نعم لا يعرف الوضعيه تاع المؤسسه.
0: معناها التقييم الذاتي وحده يعملها,
1: هذا هو يعملها وحده. يقيم اسكو انا الوضعيه نتاع المبنى نتاعي هذه يستوجب معناها تدخل
0: اونتروتيان ولا فوالا
1: فوالا اونتروتيان. كي فما ساعات كي لي فلويد دو اللي بالوقت يولي يعطيونا ندي وندي كيف كيف مضر بالجهاز التنفسي نتاعنا. دونك هذوما مجموعه من لي زوتي اللي احنا اقترحناهم في الجيد باش يسهلوا على المؤسسات خاصه فيه الاطفال. واحنا علاش اخترنا الاطفال على خاطر هما في اهش مازال الجهاز التنفس نتاعهم في طور النمو, مازالوا هما حتى الاكتيفيتي ريسبيراتوار نتاعهم بلوز ايلوفي كو لي زادولت. يكتشفوا برشا دونك ساعات عندهم هكا يمشيوا للبلاصه اللي فيها ملوثات اكثر كيما التريك فيها غبره فيها ندي. هذا الكل خلينا احنا نبداو بالاطفال باش اليوم كيكون التونسي عنده درجه وعي اللي راهو لهواء راهو مضر. يمكن عبيد ساعات يقول لك حتى لهواء معناه في مشكله. للأسف احنا في المحيط متاعنا اللي يمكن معلومة نحب نوصلها احنا نتعرضوا للملوثات عن طريق دو فوا ديكسبوزيشن. اكثر حاجة نحكي عليها هي عن طريق الاكل, هما الحاجات اللي ناكلوهم ولا اللي نشربوهم. لكن زاد عن طريق التنفس هو ما يقلش قيمة على الملوثات اللي جينا من الاكل وإلا من الماء. ردوا بالنا دونك من الهواء اللي نتنفسوه. ثم دي جيست سامبل ان ريفليكس كوتيديان يولينا ينجم يحمينا من برشا مخاطر صحيه.
0: هل في المستقبل مثلا نجموا مثلا العاملين لما في الحضانات ولا في المدارس يتلقاو تكوين خاص يعني حول جوده الهواء والوقايه من المخاطر اللي كنت سيتك تقول لهم؟
1: يعطيك صحه على الكيستيون. على خاطر نحن كي مش نكتفيو كاين بالدليل نحطوه صحيح هو باش يكون معني اكسيسيبل للناس الكل على موقع الوكاله الوطنيه لتقييم المخاطر. لكن باش يكون فما ان بلان داكسيون باش نتبعوه باش نحاولوا نرافقوا باش نعملوا ورشات عمل تتغشي هوية ولا أقليمية باش نرافقوا الناس اللي عندهم المؤسسات التربوية هذية نقربوا لهم نفسروا لهم على الأقل نبدأوا بالحاجات اللي هما ما فيهمش تكلفة باش يفهموا اللي كيفاش قولوها معناها عادات صغيرة نبدلوها في الكوتيديان بتاعنا نجموا نتفاداو برشا مخاطر صحية.
0: نوفا معك مدام شادي عبيدة, هل اليوم الدليل هذايا مش يقعد مجرد توصيات في دليل ولا ينجم ياخذ صبغة سمحني إلزامية؟
1: هو الدليل ما نجمش يكون صبغه الزاميه, هو مجموعه توصيات. لكن كما قلت لك من الاول فما قانون قاعد يحضر على مستوى وزاره الصحه اللي فيه الحدود القصوى بالنسبه لجميع الملوثات الحراره الرطوبه هذه اللي باش يكون فيه صبغه الزاميه لتطبيقه في هو في الاماكن المغلقه بصفه عامه بطبيعه اي كومبري لي زيتابليسمون اكيون لي زونفون. دونك
0: واضح. يعطيك ألف صحة مدام شادية، نورتني لله. شكرا لك، نهارك زين. شكرا لك مدام شادية عبيدي، مهندس رئيس ورئيس مصلحة بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر بوزارة الصحة. انتم مزيدة كالعادة ديما تتنجموا وتتفعلوا معنا على ريبوندونا على 71 113 013. شكون معاكم سيف في الأخبار؟ سي سيف في بالك نهار خميس اليوم، بزارك يا سي سيف بالخميس، وعندكم كلثوم يا سي سيف، واسمع سي رفيق شم حضرنا ولكم التعليق في العنوان.
2: كنت بشتاق لك وانا
0: انت وحدك توحل في روحك في رفيق. ناصر طلبها بعيد عنك، لازم نحل عليكم الكتاب انا لو البداية. خليك مع سيف الأخبار ورجعين.
3: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ من مرشي كل يوم على مزيك اف ام.
4: إيريس برودكسيون و غومانتيني سينما يقدمان
5: انا و هيثم قررنا بيت لارس لحد الجاي.
4: دار العرس للمخرج هيفل بن يوسف، بطولة وجيه الجندوبي،
6: حبوا عرس تاع أكابر،
4: محمد صابر الوسلاتي،
7: كورناتا صالي وكورناتا سوتي،
4: والنجوم شادي العرفاوي، سهام مصدق، جهاد الشيرني، خلود الجليدي، نبيل بن مسمية وسامي الحامي. دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر اش ا ال جي وموزايك اف ام. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
8: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن يكون الوضع الجوي بداية من الليلة القادمة ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية، تكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال الغربي، ثم تشمل تدريجيا يوم الغد بقية مناطق الشمال ثم جهات الوسط ومحليا الجنوب بعد الظهر، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات زغوان وسليان وسيدي بوزيد والقيروان وبجهة الساحل، حيث تتراوح أعلى الكميات عامة بين 30 و50 ملليمترا وتصل محليا إلى 70 ملليمترا مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ووفق بلاغ صادر عن المعهد ينتظر أيضا أن تشهد الحرارة انخفاضا ملحوظا خاصة بمناطق الشمال، حيث تتراوح القصوى بين 20 و24 درجة، وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات وبين 26 و30 درجة ببقية الجهات. التعاون الجاري بين تونس ومجموعة البنك الدولي وبرامج العمل للفترة القادمة محور اللقاء الذي جمع أمس وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بالمدير الجديد لمكتب مجموعة البنك بتونس أليكس كريمر. من جانبه أكد كريمر حرصه واستعداده لتكثيف التنسيق بما يمكن من مزيد تعزيز التعاون بين الجانبين في إطار برنامج الشراكة القطرية المزمع أعداده قريبا، والعمل على دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بعد أن سجلت صادرات التمور التونسية رقما قياسيا على مستوى التصدير خلال موسم 2025-2026 حيث تجاوزت قيمتها حاجز المليار دينار، يدخل القطاع موسما شديدا تحت ضغط تراجع الانتاج وارتفاع كلفته والمنافسة الخارجية. عودة على أبرز التحديات التي يواجهها قطاع التمور في تقرير الزميلة غفران العكرمي.
9: تجاوزت عائدات صادرات التمور التونسية مليار دينار مع تصدير نحو 160 ألف طن خلال الموسم الماضي، وفق المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور قيصر بن عرفة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. لكن هذه النتائج القياسية لا تحجب الصعوبات التي يواجهها القطاع، فالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر تتوقع تراجع إنتاج الموسم الجديد في الجهة بين 10 و15% مقارنة بالموسم الماضي رغم تحسن الجودة. يضاف إلى ذلك تأثير التغيرات المناخية على الواحات والإنتاج، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والخدمة اللوجستية، وهي عوامل تضغط على قدرة المنتجين والمصدرين على المنافسة. كما يواجه القطاع منافسة متزايدة في الأسواق العالمية، ما يجعل التحدي لا يقتصر على المحافظة على حجم الصادرات، بل يشمل أيضا تحسين الجودة وتنويع الأسواق وتطوير تثمين التمور ومشتقاتها. وفي هذا السياق أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سامي عبيد أن الاستعداد للموسم يتطلب مقاربة تشمل مختلف حلقات المنظومة من الإنتاج والخزن إلى الترويج داخليا وخارجيا. ووفقا لذلك يعمل القطاع على إعداد استراتيجية تمتد إلى سنة 2055 بهدف الاستعداد للتحولات المناخية والسوقية وضمان استدامة قطاع يمثل أحد أهم المنتجات الفلاحية التصديرية في تونس.
8: في تطورات الشان الدولي، صحفي وكالة فرانس بريس يؤكدون صباح اليوم سماع دوي انفجارات قوية في الرياض في وقت يصعد فيه الحوثيون في اليمن من هجماتهم على السعودية ويستهدفون مطاراتها. ويأتي ذلك غداة إعلان السلطات السعودية مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات نفذها الحوثيون على مطار أبها ومطار الملك خالد في الرياض. الحركة الاحتجاجية لتلاميذ المدارس الثانوية والطلاب في فرنسا تستمر اليوم الخميس، وذلك غداة خطاب لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو سعى فيه إلى التهدئة، لكنه اعتبر مخيبا للأمال بعد أن قال أن حكومته ستقدم مقترحات في نهاية أكتوبر الجاري دون تقديم أي إجراء ملموس. ووفق وزارة التربية الفرنسية، فقد علقت الدراسة بشكل كلي أو جزئي في ما يزيد عن 370 مؤسسة تعليمية من أصل 3700 مؤسسة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net، والمشوار يتواصل مع جيهان ميلاد وكامل فريق برنامج صباح الناس. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: كلثوم في بعيد عنك على موزيكا في ملعشة وخمستاش دقيقة. اسمعولي اسمعولي تصبيحتها كيفاش تكون؟
1: صحك هيسا، صحك غير الصور، صحك انت، صحك تزيني، صحك بسر حلو، صحك تزر زيت، صحك بيبا حمام، صحك دقلة البي، صحك دقلة مباركة، صحك حرة، صحك حمراية، صحك دقلة النور.
0: انا فزيني انا في ذوما كل اخترت صباحي فزيني. صباح الخيرات هنا كروس، تحية ليك ومن خلالك الكل مستمعينا في قبلي لازم هنا راو في دخلتها كتكون معنا التصبيحة بانواع التمور. ما شاء الله ما شاء الله. شحويل قبلي شميسة اليوم مسحبة كيفيش
1: اليوم؟ محليه طقس مزيان برشا اليوم، شوية صحاب ومع شوية شمس، محليه طقس
0: عجبي.
1: ارتحنا مسخانة والحمد لله
0: الحمد لله.
1: اليوم في سوق البيز بلي وين نقول بصل الكيلو بدينار 800، فقوس بـ2000، الفلفل حار بـ2000، الطماطم بـ3500، الفلفل حلو بـ3000، الفلفل الجريدي الصغير هذاك بـ2500 الكيلو، الباذنجان بـ3000 الكيلو، والطازينة بـ3000، البطاطا بـ2500، السناري بـ2200 الربطة، القرعة دينار 500، السلك والمعدنوس والكرافس الربطة بـ800، سلطة العربي الربطة بدينار، المدالينة بـ8000.
0: تحت المدلينة بس من يليف
1: تحت المدلينة
0: أي فيل على ذكة تبدأ غالية تاوي.
1: التفاح بـ6000، الانجراط الكيلو بـ9000، لعنب بـ9، الخوخ بـ7، العوينة بـ6، الرمان بـ2500، البطيخ بـ2000 الكيلو، والقارص بـ4000 الكيلو، السردينة بـ6800، اللاتسة بـ7400، الوراطة بـ23، البوري بـ13، كعبد التون بـ14، المرجان بـ15، البوقة بـ10، الشورو 16 و300، الحمل البرشي 55، والعلوش بـ60، الدجاج 8950، والسكالوب 18 دينار و900. نحن بالتمور الدقلة من 7000 حتى لـ9000، رب التمر الحكة بـ5000، قهوة نوى التمر الحكة بـ5000.
0: هذه دورتنا اليوم في مارشي قبلي، سريعة وخفيفة الدورة معك هنا. يعطيك الصحة يعطيك الصحة أنا كروز، شكرا لك وتحية لكل مستمعينا وما قاعد صوت موزيكا فم. يا خلت لكم على فريكونس متاعنا لايف زادة كيف كيف على الشين يوتيوب متاعنا زادة كيف كيف، مرحبا بكم تتواصلوا معنا ديما على ريبوندرنا على 1713 013 10 و18 دقيقة. مازال مع بعضنا حتى نص النهار.

0: اسمهم موجود بالأربعين الأوائل عالميا، هما ثلاثة باحثين توينسا بالطبيعة، ميلا مش نحكي على شكون، بالطبيعة ثلاثة باحثين توينسا موجودين ضمن الأربعين الأوائل عالميا. وين؟ تراتيكم التفاصيل عاد بالصبر بشوية بشوية بالهداوة بعد شوية، خليكم معنا على موزايكا فام، نرجع لكم بأكثر التفاصيل. لكن قبل نحب نحكي لكم مش على لحد هذا، على لحد الجاي مش يصير سباق كبير، مش يشاركوا فيه أكثر من 2000، وباش نحكي على حملة كبيرة للتبرع بالأعضاء. تسمعوا تفاصيل بعد لحظات.
1: صباح الناس
2: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي لقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة موزايكا فام.

0: نمشي ونحركوا شوية الدم ونتنفسوا شوية. والبيت به يسر الهدف منها هاللي فولي فيخت ذوما الخطوات الخضراء وذي النسخة السادسة باش تكون نسخة سبيسيال لأنها مخصصة للتوعية بثقافة التبرع بالأعضاء. هذا باش يكون بتاريخ لحد 18 أكتوبر في كورنيش المرسى. شكرا لتدخلها معنا المنسقة الوطني للمركز الوطني النهوض بزراعة الأعضاء وهي عضو لجنة تنظيم كيف كيف كما قلت لكم لي فولي فيرت مدام بثينة زناد مرزوق. نورتني مدام بثينة، مرحبا بيك.
1: صباح الخير جيهان وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا ليك. نحكي على النسخة السادسة اللي باش تكون سنة نتصور مختلفة وخصصتها للتوعية بثقافة التبرع بالأعضاء. الفكرة كيف جات وعلاش اخترتوا التبرع بالأعضاء تحديدا كرسالة في السباق هذا؟
1: احنا كمركز وطني للنهوض بزراعة الأعضاء المهمة متاعنا حث المواطنين ونشر الثقافة متاع التبرع بالأعضاء. بعد توعية بعد نقول لك علاش مهمة ياسر الثقافة هذه. بدينا في 2021 قلنا خلي نبدلوا الطريقة اللي نعملوا بها التحسيس، خلي نقربوا أكثر للمواطن. فكرة الميراثون في العالم الكل واللي يعملوا فيها بشي يخطوا بها شعار، احنا قررنا عملنا أنسومي ميراثون سامبوليك في 2021. من العام ذاك لقينا المواطنين عندهم إقبال كبير يجيوا خطروا أنسومي ميراثون سامبوليك مجاني، الناس الكل يجيوا، الفئات نتاع المجتمع الكل موجودين من اللي معناها عمره عام وعامين في الكروسة حتى العبد كبير مريض حتى اللي بروفيسيونيل. دونك تلقينا ناشط والناس ولو سنوين يقولون وقتاش باش تجي. قلنا احنا سنين ان شاء الله معناها كما العوام الكل باش تحتفلوا به. هو لو 17 اكتوبر سي لا جورني مونديال اي ناسيونال دو سنسيبيليزاسيون دون دورغان. احنا كي العالم الكل باش نحتفلوا به يوم الاحد 18 اكتوبر. السنة باش تكون مش كالعاده على خاطر السنة باش نحتفلوا بها بالحق على الشان ناسيونال. 24 ولايه
0: في 24 ولايه
1: في النهار هو بيدو الكلهم باش يشريو ولا يمشيو باش يعملوا خطوات تونس الخضراء الكلهم، والسمبول متاعهم معناها الهدف متاعهم هو التبرع بالأعضاء تبرع بالحياة.
0: أنا نسكل باش يكون وفما شكون باش يشارك منهم اللي ديجا معناها فما شكون تبرعوا بالأعضاء معناها كان مريض وتبرعوا
1: جسمه. احنا ديما نجيبوا شهادات حيه هذيك اكثر حاجه العباد يمسهم ومعنى منهم فيهم. فما شكون كان مريض من الفرش ما يقومش لكن خذا كبده ولا قلب ولا كلوة رجع يجري وياخو في دي ميداي ورجع يقرا ورجع يخدم وعرس ينسيت سويت معناها توسع pour dire aux gens راو الناس تتحسن حياتهم. وجيو باش يجيو معنا زاد عباد تبرعوا كيف سوا شكون عطى الموافقه من عند عبد توفيلو هذيك الشهاده فريمون نعتزوا بها يعطيهم الصحه والكوراج نتاعهم العائلات والله يرحم اقاربهم اللي توفيو. هذوك يجيو يشهدوا كيفاش جاتهم القوه في الظرف هذاك وعطاو الموافقه وفرحانين اللي قريبهم مازال حي في عباد اخرين باش يكون معنا زاده الناس تعمل في الدياليز ناس مرضى باش يمشيو معناها حزم ما ينجموا هما باش يقولوا رانا معناها معناها الشعب منكم ماذا بينا تخفوا الكل معنا. دونك سي معناها اون جورني وهي الحمله اللي قاعدين نعملوا فيها مش هكيك من غير سبب اخترنا ماراثون. قلنا احنا سمي ماراثون سيمبوليك راهو فيه سبور اللي نعرفوا الرياضه وقايه من الامراض وتخلي صحتنا لاباس، لكن باش يكونوا في كل ولايه خيمات باش يعملوا التقصي للامراض اللي تؤدي للقصور النهائي في الاعضاء وترسل لهم العباد يزرعوا. دونك احنا قبل ما نوصل نمرضوا نقولوا للمواطنين تقدروا يحكوا معنا موجودين باش نعطيو لكم غراتويتمون في الولايات الكل والجريه والمشي باش تصير في الولايات الكل. معنا هذا الكل باش نعملوا بالتعاون مع الاداره الجهويه للصحه والاداره الجهويه للشباب والرياضه.
0: الشباب والرياضه اليوم مدب بثينه كي نحكيو معك شويه ارقام، فما يظل لي حوالي 300 مريض جديد سنويا يدخلوا في قائمه انتظار زرع الاعضاء في تونس.
1: أي هي بالنسبة للكلية حسب تقريب 200 مواطن يتزايد على قائمة الانتظار. قائمة الكلية قائمة وطنية موجودة عنا في مركز التبرع بالأعضاء وتمشي وتزيد حسب التقريب 1500 مقيدين فوق. دونك المرضى هذوما يستنوا في الدياليز لين تجيهم كلوة والوسيلة العلاجية الأنجع هي زراعة الكلى، لكن عندهم الدياليز خليهم يستنوا. لكن بالنسبة للقلب والكبد سنويا 50 ناس تستنى في القلب وحسب التقريب 50 سنة وفي كبد. هذوما للأسف ما عندهمش وسيلة علاجية أخرى اللي هي كما في الكلى دياليز الوفاة مساكن إذا كان ما يزرعوش. معناها احنا ديما نقولوا راه ما فيها باس إنسان كي يتوفى ما فيها باس يلف غيره بعد الوفاة متاعه.
0: في تونس فما قديش من شخص اللي مسجلين كمتبرعين؟
1: أي هي احنا جستمون الكلمة متبرع على بطاقة التعريف هذه جات حسب القانون 1918 وهذايا خاطر احنا كي نجي نحكيو في البلان براتيك مع العائلات وقت اللي يموت لهم انسان اكثر سبب للرفض تقولنا العائلة ما نحبش نقرر في بلاصتو ما نحبش ما نعرفش واش كان يحب او علاش القانون هذايا تجعل باش ما انسان هو يقرر في حياته. انا نحب بعد الوفاة بتاعي نتبرع بالأعضاء نكتبها على بطاقة التعريف حسب التقريب 17000 سيديان يعني بغابو خطر العوام هذا مقادين فيه سان نعمل في التحسيس البوليسية والكل لكن بغابو للبوبولاسيون تونيزيان مزيد شوي
0: داكو معناها العدد متاعها مش في ارتفاع معناها المتبرعين في تونس اليوم
1: لا قاعد كاين في 12000 في 2020 توصلنا 17000 مازال رقم معناها
0: قليل شو المخاوف انتم اون كونتاكت ديريكت معاهم معناها الافكار والمخاوف اللي مازال تمنع تونس من اتخاذ قرار كيما هذا
1: هم افكار عديده اكثر الاولاني اللي يوصل يقول ان العائلات ما نحبش نقرر في بلاصتو هو يقرر معناها ما هو ما وصاش ومن بعد تجي الناس يقول لك بليك شاتيو فيها بالمعارف ناس اخرين يقول لك بيعوا فيها بالفلوس ناس اخرين يقول لك انا كي نكتب متبرع ونموت في الشارع ما يسعفونيش كي نعمل اكسيدون طول يهزوني للاعضاء فما ناس يقول لك في دار وهو مات وكتب متبرع تويجي يهزوه هذا الكل راه معلومات غالطه معنا احنا او علاش ديما نعمل حملات التحسيس باش نفسروا للمواطنين ودايوغ احنا رانا ما نلموش على المواطن المواطن اذا كان تقول له يولي يقتنع
0: قولوا معناها اليوم اللي يسمع فينا مدام بوثينة اللي يسمع فينا واللي يقول لك انا ماذا بيا شو الخطوه الاولى اللي نعملها ولا شنو الضمانات كما انت قلت فما مخاوف اللي يقول لك بشي مازال فيها نفس اما ينجموا يطمعوا في اعضائي ف هذا اللي قاعد يتقال معناها حتى اللي بروش نتاعنا والانتوراج هذا شنو اللي بداو يخموا
1: احنا كي نحكيو مع العائلات شنو اللي يخرج ديما احنا ديما نقولوا راه القانون فما قانون 91 22 اللي يطبق فيه كل ما هي حاجة تصير تبع أخذ زرع الأعضاء وين تصير العمليات هذا في مستشفيات عندها ترخيص كيفاش نشخص الإنسان في موت دماغي هذاك موجود في القانون عندنا ضوابط معناها علمية قانونية دينية معناها هما كلهم يتجوزوني نأكدوا للعباد اللي رانا ما نقولوا الإنسان توفى إلا ما قديش من فحص عملنا له سريري وقديش من إكزامان باراكلينيك باش نقولوا اللي راهو في موت دماغي وما نقولوش طبيب واحد يصحح زوز أطباء من سبيطار استشفائيين يزمهم يصحوا اللي هي موت دماغي ويقولوا كيفاش شخص حق الموت الدماغي هذا بالنسبة للإنسان توفى بالنسبة لإسناد الأعضاء ما نجموش نعطيوها بالمعارف على خاطر ثم لوجيسيال موجود في مركز تبرع بالأعضاء واللوجيسيال هذاك هو اللي قرر شكون بشيخه قبل الاخر معناها ما هوش الانسان اللي قرر شكون بشيخه العضو راهو اللوجيسيال معناها ناكد للمواطنين راهو ضوابط ياسر ستريكت في تونس قانون التبرع بالاعضاء معناها حاصر الميادين الكل ما فماش حتى انفلات ينجم يصير هذه بالنسبه للاطمئنان للمواطنين بالنسبه للي يحبوا يكتبوا متبرع على بطاقه التعريف السنه كما العوام الكل احنا في كي نبداو في الشارع في المرسى في الليفينوم تاعنا الكبير
0: نهار لحد 18 اكتوبر
1: نهار لحد 18
0: فرق امنيه
1: يكونوا معنا فرق امنيه باش سوغ بلاس اللي يحب يبدل بطاقه التعريف نتاعو ينجم يبدلها مجانيا ما غم حتى السنه وفرناهم في 24 ولايه في كل ولايه باش يكون فيها نهار 18 اكتوبر مع الاداره الجهويه للصحه ومع الاداره الجهويه للشباب والرياضه باش يكون ثم فريق عمل في كل ولايه باش اللي يحب يبدل بطاقه التعريف نتاعو ينجم يكتب متبرع وذيك الحق سهل لنا الخدمه وتربحنا في برشا وقت باش ناخذوا الاعضاء في احسن ما يرام ونعطيوها لشكون يستحق
0: بالضبط معناها نهار 18 اكتوبر مدام بوثينة ما نحبوش ذكرى فقط لسباق اما قرار ممكن يتخذ من مواطن تونسي اللي نجم يبدل ويغير ويمنح حياه لشخص اخر
1: اي
0: هذا هو
1: الحمد لله التوانسه قاعدين يتحسنوا الثقافة هاو كي راهو في الأرقام رانا وصلنا نزرعوا معناها أكثر من 30 زرع كلى في السنة هو رقم نقصي شوية بغابور المرضى اللي تستنى لكن كي نقارنوا بغابور البي اللي بحذانا بغابور الإفريقيا الكل نتسموا فرحانين معناها نوصلوا نعملوا 30 زراعة كلى نعملوا أكثر من 10 زراعة قلب كيف 10 زراعة كبد الحمد لله معناها تحسننا لكن مازلنا قاعدين نطلبوا من المواطنين باش الثقافه نتاع التبرع الاعضاء تزيد معناها عن طريقهم هما عن طريقكم انتم وسائل الاعلام معناها كريت احنا نعملوا مع الفئات الكل نتاع المجتمع خاطر هي قضيه التبرع الاعضاء راهي قضيه مجتمع.
0: شكرا لك مدام بوسينة زناد مرزوق نورتني. شكرا لك المنسقة الوطنية للمركز الوطني للنهوض بزراء الأعضاء.
2: تربح الناس تربح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فم.

0: نكون معكم كل يوم حتى لنص النهار ولا حديش غير درجين. يا مرحبا بكل مستمعينا. اي باش تبرد الدنيا باش تغيم باش تصب امطار وغدوه باش نحسوا انخفاض ملحوظ مش ملحوظ انخفاض كبير في درجات الحراره كما في بلاغ خاص من المعهد الوطني للرصد الجوي وكنا خذينا معنا من المعهد الوطني فيقولوا لنا انه مش تبرد الدنيا وباش نحسوا تقريبا فما من 9 ل 10 درجات معناها مقارنة بلايمة هذوما المقارنة متاع بلايمة هذوما حسنة ومسخنة المدة هذه فاتت المعادلات العادية والناس تقول تسأل وقتش مش تبرد بردت شي وقتش مش تبرد هاي ان شاء الله هاي مش تبرد ويجينا الخير ان شاء الله على بلادنا. دو كان فما اي حاجة ديما خليكم معنا تسمعوا كل الاخبار وكل ما فما جديد في الطقس او غير الطقس نعلمكم عليه بالوقت. كلمة ليكم تتسويت الموعد الثاني مع صندوق عجب.
1: صندوق عجب
2: وسينو في البيبان نتاع المترو ما يتسكروش حتى المترو فارغ ما يتسكرش باب مكسر ما يتسكرش بما يقفوا انت المتروات باش تمشي كل ما يتسكرش مش هو يحب يسكروا كل شيء نجيبوا على المواطن. اما المتروات برشا في البيبان فما حتى حدود المترو محلول وبالله راه مكسر.
3: بالإله يجي هنا نحكي لك غريبة. دخلت شريط طرف عنب اللي هو بعشرة ليه في الجون سيرفاس ما يريدش لنزاس. جيت نشوف الكيف هنا أربع كعبات لنزاس أربع يعني على العديد خيط أربع كعبات صغيرات طلعوا لي 7000 ويش شوفي شنو كيفاش ناكلوا أمان شو نعملوا في الغلام أنت شكون بشي يراقب شكون بشي تلقيه لا تقول لي مسالك لا تقول لي ترى شنو

0: لان منك جايينك مش نوبش تخلص يعني شو معناتها.
1: الو صندوق عجب، والله تعرف انا مستغرب 9:30 نتاع الليل ما بين التوزر والمتلوي زبله يحرقوا فيها ما عادش تشوف شيء في الكياس. صدقني انا بالشيمي رمارك زعما بركت على كهرباء ديريه عفستها. ليش هكاك على الطريق يحرقوا في الزبله والتخاخين ما عادش تشوف حتى شيء؟ عليه هكاك عليه.
2: والله اليوم نصح في نوف اللي يسأل وين أبوه الطفل اللي يحوز بالموتور قدام المكتب وياس كبراج. بس نقول لك أنا وين أبوه وكل حرقة الحقيقة. بس نقول لك وين أبوه؟ أبوه ما محكوم النفقة وما يراه كان في الويكاند ولا في الأعياد. كيغيب أبوه شنو يطلق؟ تلقى الجيل هذا اللي جاي. صندوق عجب.

0: Mosaïque FM.
1: Mosaïque FM.

0: ساعتنا الثالثة بعد شوية بسوا مش نحكيه في أستيو سنتي، أمور تهم صحتكم وصحة صغيراتكم. اليوم مش نركز على صحة صغيراتنا، إن شاء الله يا ربي يدوم علينا هالنعمة هذه. صغيرات اللي ممكن توا فهم برشا هكا دي بارون يقول لك فقت بي توا مع رجوع للقراية، إنه عايتت لي المعلمة المعلم المربي بشو يقولوا راو ولدك ثبت راو يظهر لي نقص شوية في السمع. كيف يا شاب دانوك في الدار يسمعني ليه يقولوا حسيتوا ناقص في السماء؟ كيفاش تفيقوا بهم؟ علاش ناقصين في السماء؟ دونك هذوما التفاصيل كل مش يكون بحثنا معنا مختص لهنا باش يفسر لنا بعد شويه في استيس سانتي. غفران وعبد الناصر قاعدين ياخذوا في تصاور تشوفوهم اكيد بعد شويه في انستغرام واحد فيهم، اما فينا بيهيو كيتون هبط بعد شويه تصوير غفران وقولوا عبد الناصر يعرف ياخذ تصاور اي صور فيها انا أميرة خليك أمني صار. غفران في الأخبار وراجعين على مزيك.
1: صباح الناس كي تقول سبور نقاشات تحاليل أسرار وكواليس

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت ومؤسسة سول أند بلانيت وهي مؤسسة ناشئة تونسية ومنصة رقمية متخصصة في تقديم الحلول والمنتجات المستدامة وصديقة للبيئة توقعان اتفاقية لزراعة مليون شجرة في مختلف أنحاء تونس بهدف إعادة تشجير التراب الوطني والإسهام في امتصاص نحو 25 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون. وأوضحت منظمة كونكت في بلاغ أن المبادرة تأتي استجابة للوضع البيئي العاجل وفي إطار الجهود الرامية إلى استعادة التوازن الغابي خاصة بعد الحرائق التي أتت على نحو 15 ألف هكتار من المساحات الغابية في تونس. نتائج تنفيذ الميزانية إلى موفى جوان تظهر ارتفاع نفقات الدعم في تونس خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، وجاء ذلك في وثيقة صادرة عن وزارة المالية أن نفقات دعم المحروقات تجاوزت نفقات الاستثمار ب 762 مليون دينار. تقرير سيف الدين المهري.
1: بلغت نفقات دعم المحروقات في تونس خلال النصف الأول من هذه السنة 2427 مليون دينار، فيما لم تتجاوز نفقات الاستثمار 1665 مليون دينار. وبحسب وثيقة تنفيذ الميزانية إلى موفى جوان من سنة 2026 الصادرة عن وزارة المالية، فقد تم تسجيل زيادة في نفقات الدعم في تونس بنسبة 12% لتبلغ في النصف الأول من هذا العام قيمته 3486 مليون دينار، كما سجلت نسبة إنجاز نفقات الدعم 35.7% مقارنة بتقديرات قانون المالية. وبلغ دعم المحروقات حوالي 2427 مليون دينار مسجلا بذلك نسبة إنجاز ب 48.6%، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال السداسية الأول من السنة الجارية جراء الأزمة الإيرانية، ليبلغ معدل سعر البرميل حوالي 92.6 دولارا للبرميل إلى موفى جوان 2026. يشار إلى أن تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2026 تعتمد بالخصوص على جملة من الفرضيات تتعلق أساسا بالتعافي التدريجي لنمو الاقتصادية خاصة قطاعات الفلاحة والخدمات والسياحة، واعتماد فرضية نسبة نمو بالأسعار القارة ب 3.3% لسنة 2026، مع اعتماد معدل سعر برميل النفط من نوع برنت في حدود 63.3 دولارا، إلى جانب استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية.
0: عالميا، ارتفاع كلفة نقل النفط من الخليج إلى شرق آسيا إلى أكثر من 6 أضعاف مستوياتها قبل الصراع وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ. كما ارتفعت أسعار استئجار ناقلات النفط العملاقة على هذا الخط بنحو 540% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، في وقت يوجد فيه أكثر من 40% من أسطول ناقلات النفط العملاقة في العالم حاليا في الخليج أو على بعد يومين منه. وكالة الأنباء العراقية تؤكد أن الخطوط الجوية العراقية أطلقت أولى رحلاتها من مطار النجف إلى مطار طهران اليوم الخميس بعد انقطاع دام نحو 8 أشهر بسبب الحرب، وذلك عقب الحصول على استثناء أمريكي من العقوبات التي تهدف إلى الضغط على إيران. وأعلن العراق الأسبوع الماضي أن إعفاء أمريكيا سيسمح لشركة الطيران الإيرانية بتسيير ما يصل إلى 40 رحلة يومية من النجف وإليها، باستثناء شركة ماهان إير التي تتهمها واشنطن بنقل أفراد من الحرس الثوري الإيراني فضلا عن أسلحة وطائرات مسيرة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد تواصل مع جيهان في صباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: برنامج صباح الناس معكم حتى النصف نهار.
1: ان شاء الله تكونوا متونسين بينا على موزايكا فام توا بضبط 11:16 دقيقة. استو سانتي توت سويت. مرحبا لكم بحضنا دكتور حبيب جعفورة, اخصائي امراض وجراحة الانف والاذن. دكتورنا صباح الخيرات.
2: صباح الخير,
1: شنو حوالك؟
2: صباح الخير على السلامة, مرحبا بك.
1: شكرا على قبولك دعوتنا. اكهو مع الغونتخي سكولير برشا مثلا من الاولياء يفقوا بحاجتين في الاكثر اللي يفقوا بهم المربين, اللي يقولوا مثلا راهو صغيرك من بينهم من بين عديد الامراض, مثلا يقول لك راهو صغيرك ماهوش كونسونتري, والا راهو صغيرك ناقص راهو في النظر, والا راهو صغيرك ما يسمعش. وهوني الولي يقول لك لينا في الدار راهو يسمع وكل اليوم. نقص السمع عند الأطفال كيفاش نجموا نفيقوا به بكري؟
2: أول حاجة يعطيك صحة على الموضوع, بالحق موضوع مهم ياسر, موضوع شائع ومالوريزمون ما احناش فايقين به كأهل وكمجتمع. والدليل على هو موضوع هذا مهم جدا ومتاع موضوع الساعة, منظمة الصحة العالمية السنة بالذات 2026 خدمت على موضوع هذا وسميته الطفل من المجتمع إلى المدرسة إلى القسم الرعاية الصحية للجميع. إيش معناه الرعاية السمع للطفل؟ معناها القاو إلا الطفل في الدار حاجة وفي المجتمع يخرج المدرسة والقسم حاجة أخرى. دونك بارش صغار يبدأ عايش حياة طبيعية مع عائلته, يلعب ويأكل ويشرب ويرقد, ينفع تخل في الكوليكتيفيتي, تخل في القسم, تخل في الروضة, نولي يظهروا المشاكل. كيفاش يظهروا؟ إيه سيرتو بداوا يلاحظوا علي, تجي المعلمة تقول أو تجيب أمها على جنب تقول بربي ولدك راهو ما نحس وما يسمعنيش مليح, ولدك ما يركز في القسم, ولدك ما يفهمنيش. فالأم وقتها تنتبه مالوريزمون مأخر شوية, وإيروزمون ريكوبيرابل على فكرة, مأخر شوية تبدأ تتذكر بالذاكرة, ترجع بروحها في الدار اللي هو ولدها كي تحكي معها ساعات يبدأ يجاوبها يقول تعود له سؤال برشا مرات, ولا يبدأ قاعد بعيد شوية تناديله ما يسمحهاش ما ينتبهش, ولا تقول له تعطي أوردر تقول له جيبك الحاجة ذيك ما يسمحهاش ولا ما يعملش تقول عليه. فشنية الاتيكات مالوريزمون نعطيها بسهولة؟ لا, ولدي راسه صحيح, ولدي على يدي, ولدي ما يركزش, وهو في الأصل الأغلب عنده مشكل متعسمة.
1: انت مهم جدا انك بديت لنا بالحل قبل, قلت لنا ريكوبيرابل معناها ينجم يرجع. نقص السمع ينجم يكون اذن بوذن؟
2: نعم صحيح, ينجم يكون اذن بوذن, وفما برشا بعد التشخيص يبدا اذن ما تسمعش مليح شويه, واذن ما تسمع مليح, فالبو والام يقول لك انا شنو المشكل, ولدي يسمع بوذن بركه لاباس تكفي. هو الحمد لله صحيح وذن واحدة تنجم تخلينا نعيش حياة بشبه طبيعية, لكن ما ننساوش إلا المخ يحتاج الزوز, يحتاج الزوز بشي يميز. أول حاجة بشي نميز الأصوات منين جاية,
1: منين يسا
2: بالضبط. دونك أنت كيف تحكي معه في الدار وحدك راس راس, هو صغير بشي يسمعك وتحس ولدك مش متقلق. باركونتر كي يدخل في جروب تاع صغار شنو يصير؟ يولي هو كيبدأ يحكي وما ينجمش يميز مع شكون يحكي, ولا شكون أعطاه الكلام ذاك, ولا في القسم منين يجي, شي يصير الطفل ذاك. الطفل ذاك وقتها يحس روحه إيزولي, يولي يدخل في عزلة, يولي يحس روحه مش عادي كما الصغار الأخرين. دونك فما صغير تحسه روتيري على الصغار الأخرين, تقول شبيه منعزل مش قاعدين مع الصغار الأخرين, هو تلقى عنده مشكل من نوع هذا, مشكل متاع التمييز. دونك وذن واحدة ما تسمعش حتى لو كما تسمعش برشا راهي ماهيش حاجة بسيطة, لا لازمنا ننتبهوا لها.
1: منين يجي نقص السمع؟
2: نقص السمع الحقيقة أسبابه بالعشرات كمش بالمئات. فما نقص السمع اللي تولد به صغير, فما نقص السمع المكتسب, فما المكتسب الأنواع بسيطة, فما الأنواع معقدة. هو حسب المنظمة الصحة العالمية نعطيه رقم باش نبينوا الجدية متاع الموضوع, القاو إلا في الشريحة العمرية بين 5 و19 سنة, يعني الناس إلا يدخلوا باش يقرأ مدرسة كوليج ليسي فاكولتي, القاو إلا العدد متاعهم في العالم أكثر من 95 مليون يعني من مشاكل في السمع. 95 مليون في الشريحة العمرية هذه يعني 1 على 20 في العمر هذا ما يسمعوش
1: مليح.
2: كي نجيو نطبقوها على تونس, احنا في تونس الشريحة العمرية هذه تمثل ما يقارب 3 ملايين. 3 ملايين كي تقسمها على 20 قدش تلقى بريسك 150 ألف طفل وشاب يعني من مشاكل في السمع. فمش نعرف ولا هي جدية الموضوع, يعني تخيل انت 150 ألف صغير أو شاب عنده مشاكل في السمع, يعني يساوي مشاكل انتجراسيون.
1: exactement.
2: دونك مشاكل انتجراسيون هذيك راي تعمل مشكلة صغير للعائلة مجتمع وحتى على الاقتصاد من بعد. فهمت؟ دونك انا نعطي مثل صغير باش نفهم شنو يصير له. هو الطفل كي يتولد كي ما يسمعش مليح ما يفيقش بروحه. شكون يفيق بروحه؟ يفيق بروحه اللي كان يسمع ومن بعد ولا ما يسمعش. بار كونتر اللي يتولد ما يسمعش مليح عنده ضعف كبير ما يفيقش ما يفيقش وعمره ما باش يقول لك. انا مره ام قالت لي دارنيير مو قالت لي ولدي فقت بيه عمره مش صغير هو فقت بيه وقتاش كي ولات يحط كيت في وذنيه باش يسمع ميوزيك ولا حاجه منه. مره قالت له اعطاته لك ليزيكوتور اعطاته واحد والثاني حط قالت له حطه في وذنك قال لا هذه ديجا ما نسمعش بها مليح. فقت بيه وقتها هو ضرت له حاجه عاديه خاطر عايش بها هي وقتها قال لها المره هذيك وقتها فقت عمره 12 سنه
1: وقت فقت انه ولدها وذن بوذن يسمع
2: وذن بوذن باش تفهم معناها هما الضعف الضعف العميق ولا الحاد الحمد لله يبدا ظاهر من الصغرى. طفل ملي يتولد نورمالمون يبدا يخرج كل كلمات بابا ماما يبدا يخرج جمل كلمه من الاول بعد جمل كي يبدا ما يخرجهمش معناتها من الاول من العمر كيما نقولوا من تحت العام وبعد عام ونص عامين وقتا نفيقوا به ونبداو في الاجراءات التشخيص والسماعات وكله. اما الشريحه اللي ما تسمعش هذو من 95 مليون يعني 150 بريسك في تونس 150 الف هذو هما اللي نحكيوا عليهم الضعف الخفيف والمتوسط وذاك يسبب مشاكل. الحمد لله حسب المنظمه العالميه للصحه زاد كيف اكثر من 60% من الحالات راهم يتعالجوا ونجموا نتوقعوا منهم
1: يتعالجوا يعني يرجع السمع اللي نقص عنده ينجم يرجع
2: السمع اكثر من 60% ينجموا وقايه منهم والا نعالجوهم واكثر من 40%
1: كي يلبس الجهاز هذاك قولنا
2: لا بفرسيمو مش لازم سنة الجهاز فريمو كيبدا فريمو صغير عنده ضعف عميق وفقنا به من اللون. اما الجهاز القاو اللي هما 40% من 100 مليون هذم ولا 150 الف في تونس 40% مشاكل في الاذن الوسطى التهابات في الاذن الوسطى اي سورتو مثلا اكزامبل الناس برشا عائلة تعدوا به الماء ورا الطبله برشا صغار في الطفوله نتاعو يكونوا ماء ورا الطبله. اش معنى ماء ورا الطبله؟ نورمالمون ورا الطبله فما هواء دونك الطبله كي اي ممبران في الدنيا يلزم الهواء البريسيون قدامها وراها نفسها كي يجي وراها مش هواء يولي ماء الطبله ما تتحركش مليح يعملوا ضعف خفيف ولا متوسط. الحمد لله اكثرهم يتعدى وحده.
1: والماء سامحني هذا منين يجي؟ ما نسميه احنا الاوتيت
2: اوتيت سيروميكوز
1: معناها ما يدخل في الوزن
2: اي مش التهاب لكن ما يقعد وراء الطبله.
1: ومنين يجي الماء؟
2: فما ترومب دوستاش يقولوا فما قناه من الخشم والوراء الطبله اللي هي الاذن الوسطى نورمالمون تعدي الهواء وتاخذ توسكي سيكريسيون وليكيد من الغي موين كي القناه هذيك تبدا ماهيش ماتور ولا فما التهاب في الخشم لحمات في الخشم تتسكر دونك لي سيكريسيون يقعدوا غادي والماء يقعد غادي وما عادش تدخل الهواء مليح وضو ديما مصدع وتسبب له ضعف السمع من الخفيف المتوسط وهذه شائعة جدا اكثر ما تتخيلوا
1: اكثر ما هذه تعطي الام مش يفيق بها ما تعطي شيء
2: جمله ما تعطيش اكثر الوالدين يفيقوا يبدا ينادي لولده ان سيرتان مومون لابس عليه يجي ويصبح نهار ما يسمعوش يناديه ويديله كما يمشي له يمشي معناتها يعمل له ميساج فيزويل باش يفيق به هما هذم يعملوا ما ورا

0: طب لو برشا عائلات والدين يتعدوا بها، الحمد لله هي حالة أغلبها تمشي وحدها، تتعدى كالإبيزود متاع الريوم متاع البرودة في الخشم، ولا لحمات يتفشوا، لحمات صغار يتفشوا مع العمر يمشي، ودونك مش حاجة بيرمانانت. بار كونتر ثم جزء يقعد ديما الماء ورا الطبلة، دونك يلزم تدخل، وقتها يلزم تدخل جراحي، يلزم الماء متاع الطبلة يخرج. علاش يقول قايل أنا ماء ورا الطبلة شنو باش يضر صغير؟ يضر، خاطر ولدك راه وقتها مش بيسمع مليح، والصغير ما يسمعش مليح، باش يقبل كلام واش باش يخرجوا مليح.
1: اي
0: دونك احنا الفكره كلها في السماء بالضبط، باش هو باش يخرج كلام يلزم يسمع، هذه قاعده. باش نخرج كلام يلزم ما سمعتش كلام ولا كلمه مش واضحه، راني مش نخرج كلام واضح. اي سورتو في المدرسه، خاطرني صغير مطالب بنتيجه، مطالب باش يعمل اورال، باش يعمل اكزام تجاه معلم، دونك يحس بالانكيتود، والانكيتود هذيك ما ينجمش يعبر عليها، دونك تاثر على النتائج نتاعه وتاثر على حياته، ومالوريزمون فما حتى يتعدى ديلانكونس. عندنا ايتيكيت سورتو عشناها كنا صغار، صغير في القسم يدخل من اول نهار فرحان رونتري اولى ابتدائي، يدخل يبدا يقرا، المعلم يكتشف الصغير هذاك ماهوش باهي في القرايه. شنو الايتيكيت تلصق فيه؟ الا هو مش قرائي، كسول، ما يركزش. شنو يصير قبل تو ان شاء الله ما مش قاعد يصير، شنو يصير هذاك؟
1: يقعد اخر القرص
0: اوتوماتيكمون. هذوك مش جماعه مش قرايه، وانت كانسان ينتبه يبدا تغزل له ديجا من الجريماس في وجهه نتاع انسان مش فاهم مش قاعد يصير، هو ماهوش فاهم علاش هو ايكارتي من القسم، مش عارف ايه، ولا هو خاطر ما يفهمش، هو عنده مشكله متسمع. كان انتبه الاستاذ ولا ولا العائله، راهو صغير ذاك فاق بيرا وتحسن في القراية، راهو ما تخلش فما صغار يوليو معقدين ويدخل حتى في الدلانكونس ماليروزمون.
1: قلت لي فاق بيه اليوم مثلا كي صغير أول بيت ولد، لو كلنا نسمعوا قولنا 10 على 10 هكا ولا ليه من الولادة، دوك نفقوا بيه من صغارة أوكي لازم يتبعني، لازم كي نعمل حس يغزر لي كالنديب باش يتبعني بعيني بي. وبعد كي يكبر كما قلت لي أنت تو مثلا جاتك مرا وفقت بصغيرة كان الاج دو 12 ans بين عنده ذن يسمع وذن لا، شو لازم تعمل معناها؟ مثلا فما عمر معين تقول لازم مرة في 5 سنين تمشيو تقيسوا المنعش السمع ولا كيفاش يصير؟
0: هو شوف احنا حكينا برشا على الأعراض والبرشا هي المشكلة، ما نجموش نحدو حاجة معينة، لكن فما اختبار بسيط نجم نقترحوه على الأم والبو في الدار، 5 أسئلة سهلين برشا. أنت ولدك
1: معناها مهما كان العمر متاع صغير،
0: مهما كان العمر متاع صغير هذاك، احنا فما اختبار بسيط، هذا مقترح كما قلنا من خاطر منظمة عالمية خدمت على الموضوع. تسأل السؤال الأول، ولدك هل ديما كي تحكي معاه يبدأ يقولك ها ها؟ هل تسحق ديما تعود له السؤال ولا كي تحكي معاه يقول لك تسحق باش تعود له؟ هل ولدك كي تبدا تحكي معاه في بلاصه كالم في الدار يسمعك ويفهمك، وكي يبدا بلاصه فيها برشا حس ضجيج عائله دار معبيه تحس ولا لا ولا ما يسمعكش مليح؟ نفس السؤال سالته له بنفس الطريقه بنفس القوه، تساله في وقته في بلاصه كالم في بلاصه فيها برشا حس يولي ما يميزش. السؤال الرابع، هل فما ملاحظه من الاطار التربوي اللي هو ولدك عنده نقص بتاع تركيز، نقص بتاع استجابة، نقص في السمع كاريمون، عدم الاختلاط بالصغار اللي فات يكون بعيد على الصغار؟ والسؤال الخامس، هل ولدك عنده من له هو صغير مشاكل بتاع التهابات متكررة في الأذن كسسوا ما ورا طبلة وإلا معناتها التهابات بتاع انفكسيون؟ هذم 5 أسئلة بسيطة كان موجودين ما غير من تفجعوا رغم مش معناها ما يسمعش، لكن هذا يستدعاهم الوالدين ينتبهوا، وسهل برشا فحص بسيط وقياس السمع، والقسمة الحمد لله متوفر في كل الأعمار من الأول من الصفر من أول نهار تولد فيه لأي عمر فيه نجم قيس السمع ونفيقوا به، وقياس السمع يبين وين المشكل بالضبط، خاطر هما الوزن 3 بارتيات، الوزن الخارجية الوسطى والداخلية معها العصب السمعي، دونك تخطيط السمع ينجم يبين لنا وين المشكل، وكعرفنا وين حددناها وقت نجم القول حل كما قلنا 60% عندهم حل إن شاء الله.
1: مرسي بوكو، يعطيك ألف صحة.
0: عايش.
1: نورتني دكتور حبيب جعفورة، إخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن، كانت هذه أسيسانتي اليوم.

0: نبدأ نستنى فيهم الأخبار هذو ما لحديش 41 دقيقة على موزيك فم.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: أي نبديه اللوجو عليهم هكا باللوب اللوجو هكا بالفتيشة. أخبار بيا أخبار تنعن شنقولنا أخبار تفرحنا كي نحكيو على تتويج توينسا على المستوى الوطني والعالمي. نعم كي يطلعوا ثلاثة باحثين توينسا في المراتب الأولى في تصنيف أفضل 1000 باحث عالميا ومنهم نحييه معنا بالتليفون الأستاذ يونس حامد أستاذ من كلية العلوم بقفصة المتحصل على المرتبة الأولى وطنيا والأولى عالميا في تصنيف أفضل 1000 باحث عالمي في اختصاصه. ما نجم كان نكونوا فخورين ونرحبوا به ترحاب خاص أستاذنا.
2: الله يخليك شكرا.
0: صباح الخيرات مرحبا بيك.
2: الله يخليك شكرا.
0: ما شاء الله عليك ألف مبروك على التتويج هذايا. قبلك وشك كيفاش استقبلتوا هكا خبر تصدركم الترتيب الوطني والعالمي في التصنيف هذايا أفضل 1000 باحث عالمي؟
2: والله هي فرحة باهية لكن احنا بكل تواضع معناها انا عم لاول هزيت المرتبة الاولى في ولاية قفصة ومرتبة الاولى وطنيا وسنا مشينا من وطنيين ولينا في اول باحث ورقم واحد في
0: وصلنا للعالمية
2: العالمية العالمي ان شاء الله بتعلق وديما للجميع ان شاء الله.
0: التصنيف هذا اللي خليكم كما تفضلت استاذ في المرتبة الاولى وطنيا عمنا والمرتبة الاولى اثناء عالميا وضح لنا الاطار بضبط افضل 1000 باحث عالمي وتحية لجوز باحثين زادة تويسا اللي كانوا تحصلوا زادة في المراتب الاولى زادة هي. تفضل استاذنا.
2: الله يخليك شكرا. هو ان شاء الله مبروك لينا وللجميع وللشعب التونسي وبلادنا ان شاء الله. هو تتويج هذا هدايه لبلادنا تتويج ثلاثي. انا في المرتبه الاولى وعندي زميل سي حكيم قبطي في السارق في تونس وفي محمد السوسي في كليه العلوم بتونس في اختصاصات مختلفه هما في الحقيقه لكن يندرجوا كله في علوم الجيولوجيه لكن اختصاصات مختلفه. انا في علوم المياه والمناخ وزميلي في العلوم الجيوفيزياء والعلوم السيديمونتيشن في سي محمد. هذا التصنيف راهو مش تصنيف معناها وطني وتصنيف عالمي يصير اوتوماتيك معناها بكل حسب المنشورات العلمية وحسب المقالات العلمية.
0: يعني باش نفسروا مش انتوما راهو قدمتوا دراسات وعليها صارت لجان وكل لا
2: صارت هي الابحاث عادة الابحاث تنتشر في العالم لكن قبل نشرها باش يعملوا لك اللي يقيموك ما يقيموك علماء من العالم كامل ما تعرفش عليه. نجم يكون كندي نجم يكون بلجيكي نجم يكون فرنسي نجم يكون امريكي في اختصاصك ومن اكثر العلماء بالطبع ثلاثه في بعض الاحيان مقال اللي يكونوا ثلاثه ريفيور معناها يصلحوه ولا يعطوك معناها استفسارات ومن بعد تكون المقاله العلميه. لكن احنا ما بقيناش المقالات العلمية توا أنا وزملائي ونبى التحديد هي أفكار كانت في المخبر خرجت للميدان معناها أفكار

0: للوديان ما شاء الله، ونقولوا عنا سوء تصرف، سوء تصرف لبعض معناها المشاكل، ما يحبوش الحل، ما يحبوش ديما يقول لك انا ما عنديش فلوس، انت تحكي على حكايه زعما مليارات، لكن مليارات باش تحل لك مشكله معناها وجودك او عدم وجودك. توا الامن المائي هو الامن الغذائي
1: بالضبط.
0: يا نعيشوا في كره ارضيه عندك مؤمنه مائيه مؤمنه غذائيا، اذا ما تحبش تعمل تبقى في كلمه الشح المائي، تفضل برا جيب لنا القمح من اوكرانيا وجيب القمح من اي بلاصه ملوث ولا غير ملوث، وهنا ناكل، ومن بعد نجيبوا بالطبع نجيبوا القمح بالعمله الصعبه، ونجيبوا الدواء بالعمله الصعبه، ونجيبوا كذا كذا كذا، بالطبع من شح مائي الشح صحي الشح وشح وشح شح، معناها باش نولوا في مشاكل اخرى اللي هو معناها الحلول في بعض الحلول. انا كنت في السعوديه خبير في وزاره المياه، ثم بعض الحلول اعطيتها لهم ومشوا بها وتجارب ناجحه ما شاء الله
1: في السعوديه.
0: اي في السعوديه،
1: كنت خبير في وزاره
0: المياه والبيئة،
1: وقدمت لهم
0: عدة مشاريع، فرحوا بها على خاطر دولة قوية وعندها الفلوس ويحبوا المشاريع في عدة مجالات المياه، وهما كنقولوا راهو معناها السعودية احنا شح أكثر منا، لكن عندهم استراتيجية كيفاش يخزنوا الماء وكيفاش معناها يخلوهم ما يتلوثش والتبخر وعدة
1: يعني حتى كان باش نمشي معاك معناها في اختصاصك الاستاذ، معناها بعيد حتى على التتويج، نستغلوا فرصه تواجدك ونحكيوا مثلا على نقول لك هل نسمعوا ديما على ازمه مياه مثلا المشكل في تونس، معناها تقول انت نقص موارد ولا طريقه اداره واستغلال للموارد هذية؟
0: احنا في تونس عندنا طريقه معناها اداره موارد مائيه طريقه غير جيده، مش نقولش كلمه اخرى، هي غير جيده فقط، معناها احنا تونس ما تمتازش حتى بشح مائي، لكن كن خلطوهم الكل العلمي والسياسي والكذا وكل واحد يبدأ لفته الكل مع بعضنا، بالطبع بش يولي شح مائي، معناش الماء الغالب السدود مسكرة ما فيهاش الماء، وين المطر وين كذا، ما نفكروش في المطر فترة الشتاء، الماء ماشي البحر إيه كي ماشي البحر، تحب في الصيف تلقى الماء ما تلقاش، بالطبع هذيك نتيجة حتمية، معناها فهمتني كيفاش احنا بالطبع باش تستنى نتيجه حتميه ومن بعد تحد العكسه ما يجيش.
1: قديش مهمه اليوم انه حلينا قوس على المياه بانه خاطر مجال اختصاصك، لكن خلينا نرجع لفرحه تتويجك اللي بلغتك من البارح، قديش مهم معناها قديش بتفتح لك افاق اليوم عم ناول كان تتويج وطني صناعي عالمي، طموح استاذنا استاذ يونس حامد عام الجاي ان شاء الله باش نلقاوك.
0: إن شاء الله نبقى في التتويج العالمي، وإن شاء الله سنة كنا واحد بركة في تتويج عالمي، سنة ولينا ثلاثة، وإن شاء الله علاش لا يولوا 10 ويولوا 20 ويولوا 30. وعلى فكرة رأوا في الاختصاص هذا ممكن في اختصاصات الطب ولا في الجراحة باش تلقى علماء توازة، ممكن ما نعرفش أنا ماذا الحق، من البارح جيت مؤخر الحكاية والصباح كنت نخدم، أنا كملت توا ما حليتش معناها البقية اللينك اللي موجودين، أكيد رأوا فما علماء أخرين في اختصاصات أخرين توانسة عادة معناها يكونوا متواجدين، لكن أنا ديما نحكي في علوم الجيولوجيا هي علوم الأرض، علوم الأرض فيها عدة اختصاصات، هي المياه والبيئة عندي أنا، وجيوفيزيا عندي حكيم، وسيدمنتولوجي هي عندي محمد، وربي بالتوفيق للجميع إن شاء الله.
1: عنا باحث متحصل على المرتبة الأولى عالميا في المياه والبيئة، استغلوه. شكرا لك استاذنا، استغلوا خلك معني الشحمية استاذ يونس حامد، مبروك مره اخرى عليك التتويج من كليه العلوم بقفصه. شكرا لك، كما سمعتوا هو اللي متحصل عم ناول على المرتبه الاولى وطنيا في اختصاصه، وسنه يتحصل على المرتبه الاولى عالميا في تصنيف افضل 1000 باحث عالمي، ما شاء الله على كفاءتنا التونسيه. وقعدنا في تونس هذه سيعلقنا يا يونس، مسي شمن تصورك مازلت وقعدنا في تونس يا يونس، ما تبعدش علينا يا يونس، مبروك عليك ومبروك لتونس التتويج هذا. نكلموا بعضنا على مزيكا كيف مش قلت لكم رانا نبداو نلوجوا عليهم هكا هكا هكا هكا الاخبار باش نوصلوا نقول لكم نكملوا في الاخبار الفرحه لانيفيرسير، كل عام وانتم حيين بخير، شكون تمنيتوا طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: صباح النور مزيك، اليوم 8 أكتوبر عيد ميلاد بنتي الغالية كنزة، كل عام وهي حية بخير إن شاء الله بطول العمر. حبيت أقولها ربي

0: فضلك لي انت اخو كرم، وربي يعطيكم ما تتمنوا، نحبكم برشا.
1: أنا دنيا المسعودي من منزل بورقيبة، حب نهني بنتي إسراء بن نصر بمناسبة عيد ميلادها، نتمنى لها الصحة والعافية وطول العمر، ونتمنى لها نجاح بامتياز في باك 2027، وربي يفضلها لي ويفضلها لإخواتها أمل وأريج بن نصر.
2: أنا نجاة ماكني، نهني بنتي مريم بن حسن اللي اليوم عيد ميلادها، وإن شاء الله كل عام هي حي خير، وربي يفضلها لي ويفضلها لبوها ولأخواتها ويفضلها لرجلها، وإن شاء الله نتمنى لها كل عام وهي حي خير، وربي يعطيها ما تتبنى وربي يحفظها.
3: عسلامة مزيك، اليوم عيد ميلاد أمي رجاء، حبيت نقولها إن شاء الله كل عام وأنتي حي خير، وإن شاء الله ربي يفضلك وتوحشتك برشا.
4: حاب نهني حفيدتي فريال بعيد ميلادها اليوم، ونتمنى لها كل خير وان شاء الله ربي يوفقها في دراستها.
5: السلام عليكم، مسرورة اليوم عيد ميلادي، حاب نهني روحي بمناسبة عيد ميلادي.
6: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113

شكرا لكم على الاستماع. وفيت الميسيون لليوم كهو 11:54 دقيقة. نتقابلوا إن شاء الله غدوة. خليكم بعد شوية مع نهاد الجندوبي والكيب أجرو ماج. اليوم بشيكون نائب رئيس اتحاد التونسي للفلاحة بش يحكيوا على أسعار الحوت والمنتجات البحرية في السنوات الأخيرة. هذا اللي بتلقاوه مع نهاد بعد شوية. أنا أقول لكم شهية طيبة. نتقابلوا غدوة على موزيك FM. ميرسي الكريمة, ميرسي الفاطمة, ميرسي عبد الناصر, ميرسي لسي رفيق. ليكم شكر كبير. شاي طيبة. في الأمان. باي باي.

Cité. هذه البنجة شتوية على موزايك اف ام. الويكند اصبح يحلى، اصبح الخير ويكند مع ميرا. موزايك مون الى عالم بنيديك مع اليس الغربي، ولاول مرة ميدي ماك ويكند. اخبار الجمعة باسلوب متميز مع لين الرحالي، واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة اف ام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد عدال. والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجه الشتويه تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكايه، كل شيء تلقاه على موزايك كافيه.

0: أهلاً بكم إلى موجز الأخبار. قضية تحقيق الرابع المختص بالنظر في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 يقرر إطلاق سراح أحد المحتفظ بهم في قضية اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 16 عاماً داخل منزل بمنطقة الملاسين. وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المعنية بالأمر يعمل سمسارا وكان قد تولى تسويغ المنزل لشخصين آخرين مؤكدا خلال الأبحاث أنه لم يكن على علم بكونهما محل تفتيش ولا تربطه بهما علاقة. وكانت الأبحاث قد أو التي تعهدت بها الفرقة المختصة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل للحرس الوطني ببن عروس قد أفضت إلى الاحتفاظ بأكثر من 14 شخصا من بينهم أم وابنها وممرض إلى جانب عدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في ترويج المخدرات فيما أدرج آخرون بالتفتيش. وتتواصل الأبحاث بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 للكشف عن ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعلن انتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في 6 اختصاصات، وتشمل الاختصاصات الرعاية الصحية الاستعجالية والبيولوجيا الطبية والرعاية الصحية للأطفال والتصوير الطبي والكتابة الطبية. ويودع ملف الترشح بمقر الإدارة الجهوية للصحة بتونس في أجل أقصاه الجمعة 16 من أكتوبر الجاري. عالميا ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 4 دولارات إلى أكثر من 104 دولارات للبرميل، وذلك في ظل تزايد الهجمات على حركة الملاحة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، فضلا عن إعصار في أمريكا أدى إلى وقف إنتاج النفط وفق وكالة رويترز للأنباء. جماعة الحوثي اليمنية تقول إنها هاجمت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي. وجاء بيان صادر عن جماعة الحوثي بعد ساعات من إعلان السعودية أن هجوما وقع في الأونة الأخيرة على المطار المذكور أسفر عن مقتل شخص. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يقول أن أو يؤكد أن الصناعة النووية الإيرانية لم تتوقف على الرغم من الضغوط والعقوبات والهجمات التي تستهدف الصناعة النووية في البلاد. وفي معرض حديثه عن المسؤوليات نظام السلامة النووية في البلاد قال إن نظام السلامة التابع للمؤسسة يراقب أوضاع أكثر من 6600 مركز خاضع للترخيص والرقابة على الأداء، كما يخضع نحو 85,000 من العاملين في مجال الإشعاع في البلاد للإشراف. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع ناهد في أجروماك. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس موزايك FM لا راديو.

0: Mosaïque FM, Agro Mag. Agro Mag, كل الخميس من نص النهار الماضي ساعتين لهذا الجندولي.
1: نص نهار واربع دقائق، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. موعد جديد من اغو ماغ كل نهار خميس على موزايك اف ام من نص نهار الماضي ساعتين. شكرا على الاستماع، شكرا على وفائكم كالعاده. باش نحاولوا على امتداد ساعتين من زمان، باش نرجعوا على كل الاخبار اللي تهمكم، كل الاخبار اللي تهم قوتنا، اللي تهم قفتنا، اللي تهم امن الغذائي خاصه. نحكيوا على الارض، نحكيوا على الفلاحه، نحكيوا على البحر. البحر لليوم يكون عنده جزء هام من حصة اليوم، بما أنه الانترفيو بش يكون مع السيد صالح هديدر، نائب رئيس اتحاد الفلاحين المكلف بالصيد البحري. في الساعة الثانية بش نحاولوا نرجعوا معاه على خاصة مسألة أسعار الحوت. علاش برشة توينسة واللي يقولوا يا ولدي رانا ما عادش قادرين على سويم الحوت؟ علاش سويم الحوت قد ترتفع بالنسق هذا؟ شنو الحكاية اليوم؟ باش نحاولوا ان نفركوا الرمانة هذية، خاصة بالروبورتاج متاع ضياء اللي كان مشي خرج في بالانسي مع هيثم بحار، وحكينا وعشنا معاه نهار كامل كيفاش خرج، شنو باش روح خاصة، والمشاكل اليوم متاع البحارة. هل كلفة الانتاج هو الاشكال؟ هل البنية التحتية متاعنا؟ هل عديد الاسئلة اللي تتطرح باش تخلينا نسألوا اليوم قديش يخرج الحوت من عند البحارة ومن عند السيد، وقديش يوصل للوكيل؟ اليوم مهم برشا ان نفهموا المنظومة هذه. منش حكيو كان على الحوت، هنحكيو على المنتجات البحرية الكل. ولكن قبل هذا في ساعتنا الاولى باش نحكيو جوستمون على السلة هذه، السلة متاع التونسي متاع المنتوجات الغذائية متاعو، اللي حسب اخر ارقام لينيس كيف كيف نحكيو على ارتفاعات. هل ساهمت في ارتفاع نسبة التضخم؟ نحكيو على 5.6% في شهر هذا. باش نحاولوا نفهموا شنو العلاقة بينهم الزوز. باش يكون معنا بعد شوية بالهاتف أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج معز السوسي، ونحاولوا نفهموا معاه شنو الحكاية. باش نحكيوا زادا على زيت الزيتون والإنتاج العالمي للزيتون. إسبانيا نعرفوا أنها هي في المرتبة الأولى في الإنتاج، تخرج الأرقام متاحة في علاقة بالتوقعات. فما شكون يقول أرقام غونفلي، فما شكون يقول ليل. اليوم العينين الكل قاعدة تتبع الحقيقة في لي كونكورون. تونس وين في هذا الكل؟ باش نزوكم لدكار، وين موجودين الأيام التجارية لزيت الزيتون التونسي؟ باش نحاولوا نشوفوا شنو هي استراتيجية متاع تونس اليوم. نحكيوا برشا على الأسواق الأوروبية، الأمريكية، الأسواق الآسيوية، ولكن شنو أمورنا في الأفريق في علاقة بزيت الزيتون؟ هذا كل باش نفهموه بعد شوية. نحكيوا أيضا على منظومة التمور وحكاية التمويل. اليوم البنوك تدخل على الخط، شنو النجم نعرفه في الموضوع هذايا في انفو وانتوكس. نحكيه على أسوام الطماطم، كنا حكينا أسابيع قليلة التالي على 5000 للكيلو، هل تراجعت أسعار الطماطم أم لا؟ باش تكون عنا متابعة للموضوع هذا. وباش نحكيه أيضا على العسل التونسي، شنو استهلاك تونسي، معدل استهلاك التونسي للعسل، شنو منتوجنا الوطني، أسعاره، شنو حكاية العسل المخشوش مش مخشوش، عسل الحر، هذا الكل باش نحكيو فيه في امتداد ساعتين من زمان. شكرا على تفاعلاتكم العديدة اللي توصلنا ومساجاتكم على الواتساب على الرقم 23513000. كالعادة ليكيب الكل حاضرة مجندة باش نحاولوا نوصلوا لكم المعلومة في وقتها. سليم في الإخراج، تحياتي سليم. نضال يرجع لنا في الإخراج الرقمي، مرحبا بيك. وذي كالعادة معايا في الإعداد والتنسيق. ونحب نرحب مستشار الحصة والمختص في السياسات الفلاحية كالعادة زيدا موجود على يميني باش نستفادوا بخبرته ومعرفته بالميدان، أنيس خرباش. أهلا وسهلا، مرحبا بك خويا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك ناهد، ومرحبا بكافة مستمعي مزيكة فيه.
1: خلينا نبدأ وكالعادة لقية هذية بالفقرة الأولى، أغرو أكتو. أغرو أكتو كما قلنا إنيس في أغرو أكتو باش نرجعوا نحكيوا على نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي. يسمع يقول موضوع اقتصادي يا وليدي، شو مدخلكم في نسبة التضخم؟ ليه راهو مربوط ببعض، وخاصة في ظل الأرقام متاع شهر سبتمبر، على خاطر نحكيوا على ارتفاع نسبة التضخم ب 5.6%، وهذا يرجع خاصة إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات. نحكي على زيادة ب 8.4% في شهر سبتمبر مقابل 7.5% في أوت اللي فات. بون، فما زيادات أخرين، فما مجموعة الملابس والأحذية، فما التعليم وغيره، ولكن نحب نركز على المواد الغذائية، هي اللي تهمنا وهي اللي عندها الجانب الأكبر في الحساب هذايا. كي نحكيه على ارتفاع أسعار التغذية والمشروبات بنسبة 8.4%، هذا يرجع بالأساس إلى شد عندك سيانيس، ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 16.5%، أسعار الغلال الطاجة بنسبة 16.3%، أسعار لحم الضأن بنسبة 14.6%، لحم العلوش، أسعار لحم البقر بنسبة 13%، والخضر الطاجة بنسبة 12.9%، الأسماك الطاجة اللي فنحكيو عليها بعد شوية كيف كيف عرفت 10.4% في المقابل تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 4.1%. هذم الأرقام اللي عنا إلى حد الآن، نذكر أنهم أرقام رسمية، أرقام من مؤسسة عمومية، نحكيه على ليناس، معهد الوطني للأحصاء، واللي نعرفونه عنده مصداقية كبيرة. شنو تنجم تعلق على الأرقام هذم أنيس في مرحلة أولى قبل ما نمشيه لأستاذ الاقتصاد معز السوسي؟
2: هو أكيد ناهد، يعني اليوم نحن نحكيه على 5.6% معدل تضخم في شهر سبتمبر، كي مش نقارنوه كما قلت أنت بقوت 5.4%، يعني في شهر بركة فما معدل ارتفاع متاع 0.2%. وأهم تضخم وقع كما قلت أنت في التغذية والمشروبات، نعرف وشنو اللي وقع وتأثير التغيرات المناخية، خاصة انقطاع الكهرباء وانقطاع المياه على منظومة الخضروات، على منظومة الدواجن.
1: نسيت لك رقم آخر، العظم نحكيه على البيض 6.1% شهرين.
2: أي صحيح. اليوم كما قلت لك الدواجن اللي هي فيها أكبر رقم تاع تضخم حاليا 16.5%، هو الرقم التراكمي، معناها اللي على امتداد سنة. لكن إذن قارنوا التغذية والمشروبات بين شهر أوت وشهر سبتمبر، نلقاو نسبة التضخم الشهرية 0.9%، اللي هي تعتبر معناها رقم مهم، وهذه الكل كي راجع بنسبة كبيرة إلى التغيرات المناخية اللي عشناها على مستوى معناها
1: هذا بالك إنيس، خطر قاعدين عنا مدة الحقيقة نشوفه في الشيء هذا. هو كي نرجعوا حتى على عديد سنوات، وكي نقارنوا بدول أخرى تلقى تونس النسق متاع تطور الأسعار كبير برشا، يعني سرعة النسق متاع تطور الأسعار هذا اللي يتشكى منه تونسي، هذا اللي ولا يأثر بشكل كبير على القدرة الشرائية متاع التونسي، واللي نذكروا أنه الشهاري ومستوى العيش متاعه ما يواكبش. دونك هوني وين الإشكال، هوني وين التونسي يقول لك يا ولادي راني ما عادش خالط، خاطر نسبة الزيادة كسوة شهريا وإلا سنويا على مستوى عديد المنتوجات السرعة متاحة واللي قياسية الحقيقة، معناها ما عادش عارفين منين نشد،
2: كل مربوط ببعض. ونهد اليوم يوم نحكيه على ارتفاع كبير في كلفة الانتاج، نحكيه على واقع في العالم، لازمناش نكونوا في عزلة على واقع من الحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة، يو ارتفاع كبير في النقل في الأمور اللوجستية، وصلت حتى شي 100% و150% في بعض المواد اللي قاعد تتورد من خارج، مواد أولية، سواء معناها اليوم إذا نحكيه على منظومة الدواجن، ياهو 90% من كلفة الإنتاج تاع منظومة الدواجن هي أعلاف، واليوم نحكيه على أنه 90% من حاجيتنا من الأعلاف قاعدة تتورد عبر السوجة والمايس من الخارج، يعني ارتفاع النقل هذا سبب من الأسباب، هذا معناه خدينا مثال في المنظومة هذه. يعني اليوم الكل مربوط ببعض، وفما ارتفاع تاع كلفة إنتاج، فما تغير تغيرات مناخية، فما حروب على مستوى رينا اللي وقع في روسيا وأوكرانيا، وما ننساوش اللي الأرقام اللي طلعتها الفاو مؤخرا معناها متاع الارتفاع حتى في المواد الغذائية وتراجع الانتاج في العديد من المناطق الكبرى متاع الانتاج، سواء حبوب ولا مشتقات حبوب ولا أرز ولا سكر. اليوم الارتفاع متاع أسعار السكر نهد وصل الأكثر من 12% على المستوى العالمي، الكل عنده تأثير على تونس مدام أنت مرتهن في مجموعة كبيرة من موادك الغذائية وموادك الأولية قاعد تورد فيها من خارج.
3: خلينا نفهموا أكثر المسألة هذه والأرقام شنو قاعدة تقول، ونفهموا مسألة العلاقة هذه بين التضخم والسلة الغذائية. سعيد برشا أنه يكون حاضر معايا بالهاتف نساء سوديمة بأراء وتحليله أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج الأستاذ معز السوسيسي. معز أهلا وسهلا، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة.
4: أهلا بك ناهد، تحية ليك لضيفك الكريم واللي يسمع فينا كله على موجات مزيكة فين.
3: كيفاش نجم نفسر ولا قراءة أولى في الأرقام هذه والزيادات في علاقة بالنسق الشهري خلينا نقوله، طبعا باحتساب الانزلاق السنوي؟
4: صحيح، دونك نجم نقوله اللي كان نسق شهري ساعة نبدأه ما بين أوت وسبتمبر، الأسعار زادت بـ 0.8% إجمالا، دونك كذا في شهر واحد. معناتها كان نكملوا بالنسق هذا اللي كل الناس نسمعوا فينا يقولك نضرب 0.8 في الـ 12 توا نشوفوا شنو نلقاو. بالانزلاق السنوي كما تفضلت سيناد، نجم وقت نقولوا من سبتمبر 26، بين سبتمبر 26 وسبتمبر 25 المعادل ارتفاع مؤشر الأسعار لدى الاستهلاك هو 5.6%. بربي احنا توا توضيح ومن بعد نرجع شوية كنت حابب
3: أثبت.
4: معناتها احنا توا بتبيع كل الناس اللي تابعوا في الأمر هذا متاع التضخم ما نجموا يركزوا كان على المؤشر متاع الاستهلاك، يعني مؤشر الأسعار لدى الاستهلاك، على خاطر هو مشكور المعهد الوطني للإحصاء يقدم الإحصائية هذه طبعا بإن أبخوش فيها وعليها نجم نحكي، ولكن على الأقل فما ديمومة في احتساب هذه النسبة من كل أسبوع أول أسبوع من الشهر يطلع لنا التضخم متاع اللي قبله، معناها كما
3: الشهر اللي سبقه
4: متاع اللي سبقه. طبعا هو احتساب الأسباب معناها على حسب قياس، فما تقريبا معناها نجم نقوله قديش من بضاعة وخدمة موجودة في البانيه ولا كونسوماسيون هي بالألاف، يعني عديد تبعوها بالوحدة.
3: يعطيك الصحة، جست فسر لي البانيه ولا كونسوماسيون هذية السلة هذية نفهموها وخلي اللي يسمع فينا يفهم باش نعرفوا على شنو أنا نحكي وكيفاش نحسبه.
4: اي اللي هي توا سي معناها كي تشوفوا السله هذه سيناد هاتن نشوفوا لي كويفيسيون بودجيتير اش معناها، معناها الضوارب كيما نقولوا باش نعملوا معدل تاع تلميذ يقرا المات كوفيسيون قداش، الفيزيك كوفيسيون قداش، العربيه كوفيسيون قداش، الاوزان هذوما يتسموا الاوزان. كي ناخذوا معناها في ثم التصنيف اللي هو اكثر معناها شمولي، اش عندنا التغذيه والمشروبات 26.2% البوان تاعها. تو علاش تو باش نربطوا بالفلاح؟ خاطر تو اكثر من ربع التضخم هذا اللي قسناه اللي هو 5.6% اللي كنا نحكيوا عليهم، يعني يحكموا فيهم 26.2% تحكم فيهم التغذيه والمشروبات، ثم ياتي بعد عندنا التبغ والمشروبات الكحوليه 2.8 فقط، الملابس والاحذيه 7.4، السكن والطاقه المنزليه 19%، الاثاث والتجهيز المنزلي 5.9، الصحه 5.8، النقل 12.7، الاتصالات 4.6، الترفيه والثقافه 2.1، التعليم 3.2، المطاعم والنزل 4.6، واخيرا مواد وخدمات اخرى 5.6. كي نجمعوا هذوما كلنا قالوا 100%. دونك باش نقيسوه نحن كالمؤشر هذا باش نشوفوا في كل دونك تغذيه ومشروبات باش نلقاو امباني، باش نلقاو اللحوم وباش نلقاو الحليب ونلقاو الزبده ونلقاو
3: دونك هذاك اللي يتسمى السله
4: الدجاج. يعطيك الصحه، باش نلقاو الدجاج ونلقاو البيض وباش نلقاو كذا. كي نشوفوا السعر الفردي كعليش انا لنا تو بعد قل لك المقاربه انك تقيس السعر الفردي هي خاطئه تجانب الصواب، خاطر مثلا تجي تلقى الزيوت النباتيه توخرت الاسعار نتاعها خاطرها هي معناها المواد مؤطرة مثلا الحليب والحليب زاده مواد مؤطره تلقاه ما زادش لكن المواطن يعاني من تكبد نتاع مصاريف اضافيه كيفاش كيما يلقاهاش هي متوفره مثلا كيما يلقاش الزيت نتاع النباتي متوفر يولي يمشي يلتجا يا ما يشريه من السوق السوداء ولا يشريه معناها بسعر ارفع وهذا يخليه يتكبد ارتفاع المؤشر ما يحسبوش دونك وقت اللي ندخلوا في اقتصاد الندره وهو ما احنا نعيشوا فيه على الاقل على المستوى المواد الغذائيه والمواد الفلاحيه احنا نراو اللي اقتصاد الندره هذا لانه الاسعار فيه بعض اسعار مؤطره ما تعكسش مدى تفاقم ازمه التضخم على جيب المواطن وذيك علاش احنا ديما وقت اللي نقدموا المؤشر ذا معناها سينات يجيونا التعليقات ويطلبوني لخيان بالهاتف يقولوا لي مشكل سي معز ذا نحسوا به مشكل رقم اللي تقدمه هذا راهو مش طريقه الاحتساب مش معناها احتساب في حد ذاته الاحتساب اللي ناس قاعد يصير كما يجب لكن ما هي تداعيات الأوضاع الاقتصادية الأخرى على كيفاش المواطن يعيش دونك إذا كان نلقاو اقتصاد منظم فيه معناها امدادات واضحة وقت يمشي المواطن يشري البضاعة يلقاها موجودة يلقاها بالسعر المحدد اللي يعرفوه الناس الكل مش كل واحد يزيد على كما يحب هو وقتاش نولوا ندخلوا في الوضع ذاك وقت اللي أنت ما عندكش ريجولاريتي ما عندكش انتظام في المنتوج وهذا رجعنا من هو القطاع أنه هو القطاع اللي نجم يمشي بينا إلى بر الأمان غدر احنا للأسف معناها سيناد نجم شهر رجاي واللي بعده نجم نقعد باش نحكيه على نفس الأرقام ولا نتوقع التضخم باش يتراجع
3: أنيس خرباش عنده سؤال لك أستاذ معز
2: تحياتي سي معز أنا جيست نحب لهني هكا ونحن ما تعرف برنامج عنده علاقة كبيرة بالقطاع الفلاحي رأيك أنت في التضخم بالأخص في المنظومة اللي تهم معناها الفلاحة من مواد غذائية وتأثيرها في اللي حصل معناها مؤخرا سواء على المستوى العالمي وإلا على المستوى الداخلي من اللي وقع تأثير تغيرات المناخية وعلاقته بالإنتاج أكيد
4: يعطيك الصحة شوف معناها اليوم معناها النجم نقولوا التضخم في جزء كبير منه كما قلنا هي أكثر من 4-26% يرجع إلى المواد الغذائية اللي هي أساسا يزودها القطاع الفلاحي اليوم القطاع الفلاحي يعاني معناها في وضع معناها متاع تضخم مستورد عبر التكلفة طبعا التضخم المستورد هذا يتحكم فيه أولا الأسعار العالمية يتحكم فيه زاد الوضع جيوبوليتيك في العالم خاطر حتى كان الأسعار في بعض المواد ما ارتفعتش ترتفع النقل واللوجستيك وكذلك يتحكم فيه سعر الصرف اللي هو معناه النجم يقوله ماهوش ما يقلقش برشا في السنوات الأخيرة هذا التضخم مستورد يتحكم فيه كذلك الأوضاع المناخية معناتها لأنه
3: وإذا ريني في الصيف
4: لأنه في تونس الفلاحة قاعدة تعاني منذ سنوات في مشاكل مثلا كما معناها استنزاف المائدة المائية دونك شنو يعملناش كيفاش الحلول باش نقدموا للفلاح
3: والحرارة القياسية اللي عرفناها وموجات الحر وغيره نلقاوة سي معز في الأرقام هذه عنده جانب معناه يدخل في الأرقام هي زاد ضخمها
4: طبعا لكن انت اليوم ما تشوفها احنا شفنا من أعلى في الميزة معناها بين قوسين ميزة هي معناها عملية خايبة صار ارتفاع الأسعار خلال شهر من خلال شهر سبتمبر ثم بارتي مهمة منه جاءت من ارتفاع سعر التواجد لحوم البيضاء والبيض
3: اللي هو ضر مباشرة من الصيف
4: عندك الصيف قصان معناتها الكهرباء وما تمش معناتها المنتجين ضروا بصفة كبيرة واللي نجموا يمنعوا المنتوج تكلف لهم أغلى خطر اللي منعوا المنتوج هم اللي عندهم دي جروب والجروب راه يتكلف أضعاف معناها بتاع التزود بالكهرباء العادي
3: طبعا
4: دونك فن مجهود كبير قاعد يصير ليش نجم نحاول ونقاوش هالاستمرارية. شوف اليوم راهي سي معناها مع سينال وقت نقراو السياسات الاقتصادية إذا كان نحب نفكروا براحة ونقولوا شنو اليوم عندك ثلاثة أو أربع حاجات يزمك أنت كفاعل سياسات تخدم عليهم. أولا عندك الأمن الطاقي ثم الأمن المائي ثم الأمن الغذائي وكذلك الأمن السيبراني. دونك هذوما الأربعة هذوما احنا ما نقولوش الأمور الأمن الآخر نتاع الدفاع وكذلك هذاك ما حشناش فيه هذاك عنده شكون يكلا به. دونك الأربعة هذوما قاعدين نعملوا فيهم. إذا كان أنت اليوم عندنا احترار وعندنا ندرة في المياه وما جيش تقول لي يصبت المطر تو هذا هذا كلام ساعات نسمعوا كلام تو يصبت المطر في فيفر يصبت المطر في مارس بينا ما عندناش ماء يا سيدي راهو الماء فما ماء السيلان ينجم يعمل فيضانات. انت شنو قاعد تجم معناها تتحصل عليه كيفاش قاعد تعمل في توزيع الثروات هذه خاصة توا في التغيرات المناخية وزلنا باش نعيشوا اضطرابات والطقس لليوم معناها ينجم يعمل حاجات
3: موضوع موضوع كبير تو نرجعوا له.
4: الأمن المائي مربوط مباشرة بالإنتاج الفلاحي وبمردودية الإنتاج الفلاحي ومداد معناها استدامة الإنتاج. راهو اليوم احنا كيفوفوا كان تبعوا في الاقتصاد عندنا قطاع قاعد يعيش ضعف كبير وهو مأثر على الفلاح هي الصناعات الغذائية والتحويلية. وقت تشوف الصناعات الغذائية والتحويلية اللي هي في ظرف تعبة برس قل قايل علاش وقت اللي هي نورمال ما يزمها في بلاد فلاحية وتكون متطورة خاطر ما عندكش استقرار في الانتاج لا على مستوى الكم ولا على مستوى النوع.
3: نرجع للنقطة هذيك ونوعدك نرجع للملف بأكثر تفاصيل وتكون حاضر بحضنا سي معزل السوسي أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج. شكرا لك. خلينا نمشي وفاصل ثم نرجع نحكيه على زيت الزيتونة ونحكيه على الدقلة أيضا وأسوامها.
0: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau Chery Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chery le plus proche. Chery Imla, made for Tunisian adventure.
5: Si Belkbar Soften Jdid, rakib chauffe-eau solaire, ou elle, station photovoltaïque, ou elle, Zouz, men ghir hat avance.
6: شنو من غير حتى افونس
5: اي نعم زيرو من اللي في الاول ركب توا وخلص بالتقسيط على خمسة ولا سبع سنين ديريكت مع فاتوره ستيك فرصه ما تتفلتش. اطلب سوفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 اكتوبر وفي حدود الكميات المتوفره. لو سولير سي نوتر افير.
7: تدلل تدلل
8: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
7: تدلل
9: جيون ايام دللنا.
0: اغوماغ كل الخميس من نص النهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
3: نص النهار و 27 دقيقة. شكرا على الاستماع. غوماغ مواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. نذكركم انه في الساعة الثانية باش يكون حاضر بحذنا سيد صالح هديدر نائب رئيس اتحاد الفلاحين المكلف بالصيد البحري باش نحكيه على اسعار الحوت في تونس اليوم وباش يكون عنا نقطة مباشرة مع مراسلنا من صفاقس فتحي بوجنيح باش نحاولوا ناخذوا اسعار الحوت اليوم في المرشي في صفاقس كيفاش بالضبط وباش نحكيه على كلفة الانتاج والسوم اللي يوصل للوكيل التونسي الحوت والمنتوجات البحرية وغيره. ولكن خلينا نحكيه على موضوع آخر مهم جدا بالنسبة لتونس واليوم وفي قلب حديث العالم نحكيه على انتاج الزيتون. بدأت المؤشرات تظهر بالنسبة لموسم زيت الزيتون 2026-2027 يتقال نيس انه الارقام بتكون خير من عام ناول على المستوى العالمي ولكن عينين الكل على اسبانيا اللي هو أكبر منتج عالمي يجي بعد تونس في المرتبة الثانية, هذا في حدود عام ناول, وحكيوا على توقعات بإنتاج في حدود 1.6 مليون طن من زيت الزيتون. حكيوا على زيادة تفوق 23% مقارنة بالموسم الماضي, رقم كبير, رقم قياسي, زيادة كبيرة 23%. ولكن فما البعض يقول لك ردوا بالنا ناخذوا الرقم بريكوشيون كبيرة بحذر, ينجم يكون راهو فما دي سبيكولاسيون, فما غونفلاج, فما غيره غونفلمون غيره. صحيح الرقم هذا, صحيح التوجه هذا ام لا؟
2: هو ناهد كما شفنا اللي انه صار تذبذب من الاول في الاعلان على الارقام الرسميه في اسبانيا, ورينا بعض التقارير اللي تدل لانه فما مش يكون نقص معناها في الانتاج, الا انه تفاجئنا في نص سبتمبر
3: والريفيرمون اللي صار ذيك الغريب شويه.
2: فما تقارير من الاول حكيت ناهد على 900,000 وعلى مليون انتاج. نفكروا لانه انتاج اسبانيا عاملاه المليون و370 الف تقريبا, السنه كي مش نحكيوا على مليون و600 الف, مش نحكيوا بريسك على 50% من الانتاج العالمي,
3: نحكيوا على زياده ب 23%. اوركو فما تقارير حكيت على نقص ب 35%.
2: صحيح انا قلت لك من كيف نحكيوا على 900,000 نقص على الاقل 35%. اليوم نحكيوا زاده لانه تركيا اعطيت الارقام معناها شبه رسميه نتاعها, وحكيت على زياده زاده هي على 35%, حكيت على 400,000 طرنات السنه مقابل 290,000 عام الاول. ايطاليا بقات في نفس المعادلات, والاخر الارقام اللي تم الاعلان عليها هو 300,000 كيما عملاه البريسك, ما لا فما لا زياده لا نقصان. اليونان زاد اليوم حكيت على زياده ب 35% في الانتاج, وحكيت على 300,000 طرناطة على الاقل مقابل 220,000 عملاول. اللي حكيوا على النقص هما اليوم تونس والمغرب, بالرغم اللي تونس لحد الان مازالت ما عطيتش
3: رقم رسمي,
2: قاعدين يجمعوا في الارقام تاع الدوره الفانيه, خاطر هما يعملوا دوره اولى لمتابعه الانتاج في جويليا, ومن بعد يمشيوا لها في سبتمبر يعاودوا يثبتوا الارقام. بدات بعض الولايات تعلن اليوم على بعض الارقام, اما اذا نحكيوا على المستوى العالمي يو اليوم نحكيوا اوليا توهنا في 8 اكتوبر, فما زياده على الاقل ب 6% في الانتاج العالمي مقارنة بالسنة الماضية. ونحكيه زيادة اليوم
3: جوست ينجم يذرنا نوعا ما, تبدأ فما توندانس من الدول الأخرى الكونكورنت انه ماشيين في أرقام أكبر, وانت عمناول عملت رقم قياسي كبير برشا.
2: هو في الأصل يحاولوا باش يذرونا, خلينا نكون واضحين, هما توكي قاعدين يخدموا على تونس لأنه تونس هي الجودة العالمية رقم واحد بالنسبة لي أنا والعديد من المتابعين على المستوى الدولي, مش حتى على مستوى البلاد. يعني اليوم شنو نحن يانا نصدروا في 87% بريسك من انتاجنا فراك, حشتهم بيه تلاين, حشتهم بيه سبانيور, حشتهم بيه برشا دول باش يعمل بيه الكوباج وغير ذلك, ويعرف اللي انه الجوده نتاع الزيت التونسي سامحوني في الكلمه مش موجوده في حتى في حتى بلاد. لا اليوم زاد الحاجه اللي نوعا ما تخيف شويه هي يو فما توسع في الانتاج وترفيع في الانتاج في الدول الجديده. اليوم نحكيوا على الارجنتين, على الشيلي, على بيرو, نحكيه على الولايات المتحدة الأمريكية, زاد فما شبه ارتفاع في الانتاج, على أستراليا, على باكستان, على الصين, زاد دخلت منظومة الانتاج متاع الزيت. يعني اليوم يلزم تكون عندنا رؤية واضحة داخل البلاد, داخل نقول لك أنا الناس اللي تحكم في المنظومة هذه وتحكم في القطاع وعلى رأسهم ديوان الزيت, هذا يعني على المستوى العالمي.
3: بيه خلينا انت حكيت على الصين وعلى غيره, ونمش نهزك بعد شوية لقلب افريقيا, بشهزك للسنغال لدكار وش نشوفه زيت الزيتون التونسي اللي مي الونور في دكار, ولكن بعد الفصل.
10: بدل الأقوى, بدل الفرجة مضمونة وما تقصش, بدل حياتك واختار الصحيح لدوم, اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية, وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات, ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول, خذ جهاز ألفا وتفكرني, ألفا تبدل لك حياتك. أجوماج كل نهار خميس من نصف نهار الماضي ساعتين على مزيكا فام.
1: بزنا نحكيه على زيت الزيتون التونسي. كما قلنا انيس الاسواق العالميه متحركه برشا توا في الفتره هذه، فما دي سبيكولاسيون، فما دول قاعده تعطي في ارقام رسميه على توقعاتها وغيرها، لكن وميم طون تونس قاعده تخدم على مستوى الترويج نتاع زيت الزيتون التونسي. وهوني السيبيكس الحقيقه تحيه ليه، قاعد يخدم في خدمه كبيره على المستوى هذايا. حكينا برشا على الأسواق الجديدة، حكينا برشا على كندا، حكينا على الولايات المتحدة الأمريكية اللي حطينا فيها سيق باهية، حطينا كوميم أرقام مهمة اليوم صادراتنا للولايات المتحدة الأمريكية ميزا بار لونيون أوروبيان، هذاك متفاهمين فيه، ولكن ما نحكيوش برشا على القارة الإفريقية، على العمق الإفريقي اللي فيه بوتنسيال كبير،
11: واللي هي تعتبر سوق واعدة
1: كبير برشا وسوق واعدة. جوستمون أنا حبيت نحكي لك على الأيام التجارية لزيت الزيتون التونسي من 7 إلى 9 أكتوبر، حاضرة فيها عديد الشركات التونسية في داكار في السنغال. خلينا ناخذ معنا مشكور أنه يدخل معنا سي عماد حفيظ مدير مكتب صندوق النهوض بالصادرات بداكار. مرحبا بك سي عماد.
12: صباح الخير سيناد، مرحبا بك وكل مستمعي ومستمعات إذاعة موزايكا فام، شكرا على الاستضافة. من 7 إلى 9 أكتوبر 2026 العاصمة السنغالية داكار تحتضن فعاليات أيام زيت الزيتون التونسي في السنغال. تظاهرة نوعية تفتح أفاق جديدة للمنتوج التونسي في غرب أفريقيا وترجم إرادة حقيقية لتونس باش تبني شراكات استراتيجية متينة مع عمقنا الإفريقي. حدث هذا تنظم وزارة التجارة وتنمية الصادرات ومركز مستصدرات سيبكس تحت إشراف سفارة تونس بداكار وبدعم من وكالة التعاون الألمانية جيزات في إطار برنامج لتفعيل اتفاقية المنطقة القارية الإفريقية لتبادل الحرس لكاف. الوفد التونسي المتواجد في داكار يضم 10 من كبرى الشركات التونسية المنشأة المصدرة لزيت الزيتون. علاش الرهان اليوم على السنغال بالذات؟ السنغال هو الشريك التجاري الثاني لتونس في أفريقيا جنوب الصحراء بحجم الصادرات بلغ 144 مليون دينار سنة 2025، يعني قرابة أكثر من 11% من صادراتنا نحو هذه المنطقة. هو بوابتنا اللوجستية لغرب أفريقيا في قطاع زيت الزيتون. تونس تحتل المرتبة الأولى في قائمة مزودي السنغال من مادة زيت الزيتون بحصة سوق 50%، متفوقة على فرنسا وإسبانيا. زيد على هذا واردات السنغال من زيت الزيتون تسجل نمو سنوي استثنائي ب 23%. اليوم افريقيا ما زالت تمثل اقل من 4% من صادرات الزيت التونسي، وهنا تكمن الفرصه الكبرى. الهدف من تظاهر داكار ما هوش مجرد عمليات بيع وشراء كلاسيكيه، بل الانتقال الحقيقي الى منطق الشراكه والاستثمار المشترك. اتفاقيه الزليكاف تعطينا اليوم الاطار المثالي لخلق سلاسل قيمه افريقيه مشتركه. نقل الخبره التونسيه، التعليب، التصنيع المشترك محليا في السنغال، وخلق منصات توزيع إقليمية تغطي غرب أفريقيا وتبقي القيمة المضافة داخل قارتنا. لقاءات مؤسساتية رفيعة المستوى، على رأسها سيكون هناك لقاء رسمي مع السيد وزير الصناعة والتجارة السنغالي، إلى جانب زيارات ميدانية لكبرى مركزات الشراء وأهم المستوردين والموزعين في السنغال.
1: هنيس خربيش، برشا حاجات مهمة نجم ناخذوها من كلام سي عماد حفيظ اللي هو مدير مكتب صندوق النهوض بالصادرات في داكار. يقول لك أعطى الأرقام متاع التبادل التجاري بين تونس والسنغال اللي هو الشريك الثاني بالنسبة لنا، ولكن أرقام صادرات زيت الزيتون تبقى منخفضة مقارنة بالبوتنسيال اللي نجم يكون موجود. تحدث على الزليكاف يقول لك إطار مهم اليوم، كادر على غاية من الأهمية، ونفهم استراتيجي للسنغال بالزكي اللي عنا موجودين في داكار غاديك هي بوابتنا اللوجستية في غرب إفريقيا. خطر نعرف أنه عديد الدول الإفريقية وخاصة الغربية اللي ديجا سوسون بوزيسيوني انطلاقا من بوابات، ومنهم يمتدوا تمتد سلاسل الامدادات نتاعهم. يظهر لي هذه استراتيجية اللي لازمنا نمشيو فيها واللي ديجا خذينا فيها برشا روتار. يعني
11: في دقيقة ناهد، هو داكار سنغال اليوم عندنا ميزان تجاري ايجابي، ومعناها بلاد قابله اللي انه العديد من المنتوجات التونسيه سواء زيت الزيتون او بالاخص الصناعات الغذائيه تمشي للبلاد هذيا وتكون بوابه الى دول اخرى. اليوم فقط اللي نحب لهنا هكا نحرص عليه، ويمكن ما قالوش السيد المكلف بالتمثيليه نتاع الصندوق في داكار سي عماد، لانه يا اهم اشكاليه اهم مشكله هي الامور اللوجستيه وهي امور نقل. يلزم اليوم رؤيه واضحة داخل الحكومة التونسية ويلزم نخدموا عليها أكثر من أجل الانسيابية متاع تصدير هالمنتوجات هذه متاعنا إلى إفريقيا.
3: من زيت الزيتون خلينا نمشيوا للدقلة، الدقلة التونسية والاجتماع الأخير لوزير التجارة يقول أنه الاستعداد لموسم التمور يلزم مقاربة شاملة فيها مختلف حلقات المنظومة، حكي على الانتاج، على الخزن، الترويج على المستوى الداخلي والخارجي، يحكي على تثمين المنتوج، تحسين مردوديته، تعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية. هذا الكل ممتاز، هذا الكل أهداف وشعارات الكلنا ماذا بينا نحقوها، خاصة في ظل تسجيل رقم قياسي على مستوى التصدير في موسم 25-26، ذكرون وتجاوز حاجز المليار دينار. على شنو النجم ونبنيه انطلاقا من الرقم هذا؟ خلينا نرجع على مختلف المعطيات اللي عنا اليوم مع زميلتنا غفران العكرمي ثم نرجع.
13: تجاوزت عائدة صادرات التمور التونسية مليار دينار مع تصدير نحو 160 ألف طن خلال الموسم الماضي، وفق المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور قيصر بن عرفة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. لكن هذه النتائج القياسية لا تحجب الصعوبات التي يواجهها القطاع، فالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر تتوقع تراجع إنتاج الموسم الجديد في الجهة بين 10-15% مقارنة بالموسم الماضي رغم تحسن الجودة. يضاف إلى ذلك تأثير التغيرات المناخية على الواحات والإنتاج، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والخدمة اللوجستية، وهي عوامل تضغط على قدرة المنتجين والمصدرين على المنافسة. كما يواجه القطاع منافسة متزايدة في الأسواق العالمية، ما يجعل التحدي لا يقتصر على المحافظة على حجم الصادرات، بل يشمل أيضا تحسين الجودة وتنويع الأسواق وتطوير تثمين التمور ومشتقاتها. وفي هذا السياق أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سامير عبيد أن الاستعداد للموسم يتطلب مقاربة تشمل مختلف حلقات المنظومة من الإنتاج والخزن إلى الترويج داخليا وخارجيا. ووفقا لذلك يعمل القطاع على إعداد استراتيجية تمتد إلى سنة 2055 بهدف الاستعداد للتحولات المناخية والسوقية وضمان استدامة قطاع يمثل أحد أهم المنتجات الفلاحية التصديرية في تونس.
3: مشكورة غفران. واللي يهمنا هوني زادة خاصة أنيس خرباش هو الكلام في الاجتماع على التمويلات هوني وتمويلات اللازمة لفائدة مختلف حلقات منظومة التمور، وخاصة نحكي هوني على صغار الفلاحين.
11: ورينا في الجلسة هذه في الصور اللي على موقع وزارة التجارة ناهد حضور كل البنوك العمومية. وأنا كنت حتى في اتصال مع بعض البنوك العمومية اللي يقول لك اليوم يا فما انفلوب، فما تمويلات، فما فلوس في البنوك مع الفلاحة كانت تتوجه إلى الفروع بمناطقها. أنا واحد من الناس قلت لهم يا اليوم مخر شوية يا الفلاح، مش المولوك يجي يمشي يجمع الدقلة اليوم. التمويلات مجم تمشي للمصدرين، أما يا الفلاح يلزمنا المولوه من أول سيزون اللي هي تبدأ من جانفي وفيفري، وقت اللي يبدأ يصرف على نخلته باش يوصل دقلته في أكتوبر ونوفمبر.
3: خلينا نفهم شو أكثر الموضوع، وخاصة اللي يسمع فينا يتسائل أنا في ظل الأرقام اللي تحكيوا فيها أرقام قياسية، أنا كتونسي اليوم نحب الدقلة توصلي بأسعار النجم نشري منها، أسعار النجم قادر عليها، الدقلة بقي غالية بالنسبة للتونسي. كان فما حديث حتى على نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك، ولهذه كانت لقات استحسان عند التوانسة، هل بشي تم تعميمها؟ هذا الكل يتسائل تساؤلات عند المواطن التونسي. مشكوري دخل معنا توفيق التومي الرئيس السابق لمجمع التمور وفلاح هو ومنتج تمور بولاية قبلي. سي توفيق اهلا وسهلا، تحياتي ومرحبا بك على موزايك.
14: اهلا ومرحبا بكم ومرحبا بمستمعي اذاعه موزايك.
3: شكرا لك سي توفيق. خلينا الساعة نطرح السؤال في علاقة بالتمويلات، هل التمويلات وانت على امتداد السنوات هذوم الكل تبارك الله والخبرة هذه الكبيرة الكل، التمويلات هو المشكل الاول بالنسبة لفلاح الدقلة في تونس؟
14: والله هو مشكل من مشاكل الفلاح في تونس، خاصة كما تعرف أن تقريب ثلثي إصابة التمور هي نلقوها موجودة في ما يعبر عنه بالتوسعات الخاصة، اللي هي ما يشملها حتى إجراء بالنسبة لتونس، لا امتيازات فلاحية ولا قروض ولا حتى شيء. والنسبة الكبيرة من التمور الجيدة واللي تتباع على مستوى داخلي وخارجي هي متأتية من التوسعات هذه، فبالتالي كل القرارات نسمعها في الاجتماعات هي قرارات نظرية على مستوى الواقع ما شفنا حتى شيء. وكما ذكرت في سيادتك أن زاد التمويلات حتى ولو إن وجدت توجد في آخر الموسم اللي الفلاح صرف عليها منها في إعداد الصابة, في إعداد النخلة, في التذكير, في التدلية, في حماية الصابة, وبالتالي ما عنده حتى مردود على الفلاح. والفلاح جاء خاصة في ولاية قبلي قاعد منها يعاني في إشكاليات عديدة منها التمويل, ولكن منها مشاكل أخرى, عملية الميكنة, عملية نقص اليد العاملة, منها عديد الإشكاليات. واليوم اللي كوننا مشكل هو أن الجيل الجديد لم يقبل على القطاع هذا نظر لصعوبة تسلق النخيل.
3: مشكلة
14: وإحنا ما عملناش حتى, ومزاحمة دولية, وللأسف إن شاء الله منها المورد هذا ما يبقى على كل موجود لميزانية الدولة.
3: تقريبا نيس عامة عموما نفس المشاكل نلقاو فيهم من قطاع إلى آخر, نقص اليد العاملة, تمويل, هذم الكل.
11: أنا نهد على الأقل في العشر سنوات الأخيرة نفس المشاكل. فقط تحية ستوفيق, أهلا وسهلا ومرحبا بك. أنا حبيت نسأل بالأخص نقطة الناموسية اللي صار فيها العديد من الإشكاليات السنة الماضية, شنية الأمور السنة, وهل تحسنت الوضعية متاع توزيع الناموسية هدية, وماذا بينا طمنا على الصابة السنة, خاطر قاعدين نسمعوا لأنه مش يكون فما نقص من 10 إلى 15% مقارنة بالسنة الماضية, وكيفاش مش تكون الأسعار, خلي حتى المستهلك اللي يسمع فينا يطمان كيفاش مش تكون الأسعار بالأخص من مستوى الفلاح, وعليش توصلنا لتونس العاصمة بالأخص بالأسعار اللي قاعدين نشوفه فيها اللي تعتبر أسعار خيالية اليوم توصل 14 و17 دينار الكيلو.
14: والله هو بالنسبة للناموسية قاعد نفس الإشكال, لأن اليوم منها الإدارة تتعامل مع القطاع مش كقطاع فلاحي وكنخيل, تتعامل معه كمواطن. كما تعرف اليوم إذا كان نحب نحمو الصابة ونحافظ عليها, هو يلزم تكون دعم للفلاح في إيجاد الناموسية هذه وتكون بأسعار معقولة, لأن إذا كان كل ضغوطات تجي الفلاح في اليد العاملة, في المواد لحماية الصابة, في عديد الإجراءات

0: كما كل القطاعات اللي انتجت في الحين الأخرى منها اليوم الأسعار ولو ما زادت في البداية لكن من 7 دينارات إلى 10 دينارات بالنسبة للكيلو
1: تخرج من عندكم أنتم
2: باللي معناه
0: تخرج من الفلاح من الفلاح تخرج ما بين 7 دينارات إلى 10 دينارات
1: باي قديش توصل قديش توصل للوكيل
0: والله بالنسبة قديش توصل احنا كمنتجين ما ناش مسؤولين على قديش توصل احنا مسؤولين على قديش نجم نبيعها ومنها والآخر يطبق بممكن
1: عندكم فكرة معناتها اذا كان تخرج 7-10 آلاف انيس
2: هو في الاصل فما هو مش ربح لتتعدى 30% اما اللي يلفت الانتباه اليوم سي توفيق إذا تقول لي أنت تخرج من عند الفلاح من 7 إلى 10 دينارات كي نجوا نشوفوا أسعار التصدير هاو معدلات أسعار التصدير 6 دينارات داخل كلفة النقل بقداش تبيعوا فيها للمصدرين ما المصدرين قداش يشروا فيها غادي
0: هات نقول لك لأن المصدرين ما ياخذوش في الكاتيجوري الأولى ياخذوا في درجة ثانية ودرجة ثالثة لأن يدخلوا عليها بعض تحسينات من الجلوكوز وكذا فياخذوها بأسعار تكون أرخص بطبيعة الحال وهذيك هي اللي قاعدة منها يصدروا ويعتمدوا عليها أكثر من المنتوج الجيد اللي هو يتروج على المستوى ده وهذه ثم غلطة موجودة أن ساعة التوانسة يقولوا ناخذوا في درجة ثانية لا المنتوج اللي يتباع على المستوى الوطني هو في الدرجة الأولى وذاك علاش يكون السعر بتاعه يكون أكثر ارتفاعا من التمور المصدرة
1: واضح شكرا لك سي توفيق التومي الرئيس السابق لمجمع التمور وفلاح ومنتج تمور بولاية جبلي 6-7 آلاف 10 آلاف تخرج من عند الفلاح انيس الحقيقة ما نعرفش قديش باش توصل للوكيل ما نعرفش قديش باش يقدر التونسي يشري خاصة
2: هو الأمانة ناهد أنا واحد من الناس نفرح لأنه الفلاح يوصل يبيع في الدقلة متاعه ب7 دينارات خلي على الأقل يغطي كلفة الانتاج ويبقى في الحلقة وفي الدورة الاقتصادية لكن اليوم في المستهلك نلقوها من 14-17 ألف يعني ربح دوبل ربح 200% يوم مش معقول هذا يدور وزارة التجارة
1: ماكش تلقاها ب14-17 ألف اليوم
2: أنا كري عنوان الاجتماع نهار الاثنين في وزارة التجارة يقول لك دعم صغار الفلاحين وكل شيء أنا رأى الدور الرئيسي هذا يزم تلعبه وزارة الفلاحة اليوم في الأصل وزارة التجارة يزم يكون دورها في مراقبة الأسعار في مراقبة مسالك التوزيع في ضبط هوامش الربح اللي قاعدة معناها يزين يفيفوا فيها تجار التفصيل ويزينا ما الدقلة تخرج ب7 آلاف ناكلوها نحن ب17 ألف علاش هذا
1: خلي فهمونا هالدورة هذه مثالش مهم هما يعرفوا خلي فهمونا الدورة هذه كيفاش تصير مرحلة بمرحلة خل نفهموا الإشكال وين في الوسط وين يجي الإشكال خاطر في عديد المنتجات ماهوش في الدقلة بركة نلقاو أسعار بعيدة وبعيدة برشة وترواف وكات وانتي طالع من السعر اللي يخرج من عند الفلاح ولا من عند المنتج حتى لين يوصل للمستهلك التونسي
2: في كلمة ناهد هذايا إذا هما وزارة التجارة فاهمين مسالك التوزيع اما انا ناكد لك باللي صاير فينا مشكله كبيره مسالك التوزيع وزاره التجاره مش فهمته
1: يعرفوا وقيت باش نفهموه لا احنا بيدنا خاطر الحقيقه كيف نسمعوا هكا ومن بعد نمشي واحنا بالتجار التفصيل ولا المواطن التونسي يمشي لتاجر التفصيل ولا الخضار ولا الكميونه ولا غيره يشوف الاسعار الحقيقه يبهت يقول انا وين شنو صاير شنية الحلقه اللي في الوسط هذه هل هامش الربح نتاعها يكون بارقام خير الحقيقة ما هذا ما عنده حتى مبرر وما نلقى له حتى تفسير أنا الحقيقة خلينا نمشي فاصل صغير ثم من بعد نرجع نحكيه على طماطم
3: بادل المرسى يحتضن 32 ايتاب من سيركوي اوفيسيال البادل اكثر من 20 الف دينار الربح من 12 ل 18 اكتوبر وما تنساوش الانسكريبسيون توفن على 8 اكتوبر وحتى كان مش باش تلعب ما تنساش تعمل طلة على خاطر عندنا برشا كادوات ومفاجآت للناس الكل بادل المرسى برعايه جيم بوكس ايس فيغاس جولدن شيبس المزرعه بيتيكا هانس جروي ايفو سبور بيك لايونا بابولا اوديليس فارمافيرا رياليتي سبورتس غاديسون بلو برجر وموزايك اف ام اغوماغ كل نهار خميس من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام
1: نص نهار 50 دقيقة مرحبا بكم زنا موصل معكم في الساعة الأولى من أغوماغ باش نحكيو بعد شوية على العسل التونسي انتاجنا الوطني أسعاره شنو حكاية العسل الحر العسل المغشوش الموجود ليش نيا قصته ولكن قبل خلينا نتبعوا مسألة الطماطم وين وصلت أمورها
3: انفو انتوكس
1: كنا حكينا عليه الموضوع إنيس وخصصنا له وقت كبير، حكينا على الارتفاع الكبير والجنوني اللي يوصل لسعر الكيلوغرام الطماطم.

0: وصلنا نحكي على 4500 4800 وحتى 5000. والأسباب كنا حكينا على موجة الحرارة، على التبرور في عديد المناطق وغيرها. اليوم برشا أطراف وقت تحثوا قالوا بين أسبوع أسبوعين يعاود يرجع ترجع الأسعار إلى مستواها الطبيعي. شو الأمور اليوم وشو تقول عندك الأرقام في الأسواق اليوم يا نسخر بيش؟
1: وهو فعلا ناهد، نحن كنا منذ أسبوعين أو أكثر شوية طمنا السادة المستمعين وقلنا ياهو من 10-15 أكتوبر مش ترجع الأسعار لطبيعتها.
0: احنا اليوم
1: فعلا اليوم 8 أكتوبر والاتصالات اللي قمت بها مع العديد من المنتجين بالأخص في ولايات القيروان، ولاية القصرين، ولاية الكاف، اللي أنه الأسعار انخفضت وأصبحت على مستوى الفلاح من 850 مليم إلى دينار و500 كأقصى سعر للجودة العالية. واللي يزيدوا يطمنونا فيه اللي أنه اليوم الزراعات المزوزية متاع الطماطم الآخر فصلية قاعدة معناها تمشي لباس، ما فماش حتى مشاكل. لا مش يزيد يرتفع العرف في الأسواق مدة أسبوع 10 أيام القدام، قبل حتى ما ندخل البكورات اللي ندخل بها أواخر نوفمبر هي البكورات. لكن اليوم المزوزية زاد لبس ومش تزيد يكون العرف أكثر، ولربما الأسعار مش تتراجع. فقط لهنا
0: ما هوش يعاود يرجع للأربع آلاف
1: معناها إن شاء الله ما تكونش فما هكا تغيرات مناخية والأسباب خارجة على نطاق الفلاح. لكن
0: نطمن المواطن،
1: لكن نطمن المواطن مش تزيد تنخفض الأسعار. وعليش لهنا فقط مشكلة اللي انه يلزمنا نزيدوا نراقبوا اكثر مسالك التوزيع كما كنا نحكوا في التمور. ياو الفلاح اليوم وكيبيحها ب 850 في سنيته ونلقوها في المرشي ب 2000 و 2200، ما زلنا نحكوا على هوامش ربح كبيرة.
0: صحيح، هذا زاد نقاط استفهام كبيرة. يبقى حكينا وتبعنا، قلنا لكم باش نتبعوا مسألة الطماطم، ولكن خلينا توا نمشي ونحكيوا على موضوع آخر زاد يتسائل عليه برشا التونسي وساعات ما يلقالوش إجابة بخصوص العسل. كونسوماك كونسوماك. الحقيقة أنيس، من بين الأرقام اللي بهتتني برشا الحقيقة في علاقة بالعسل في تونس، المعدل نحكي وعلى الموين متاع استهلاك المواطن التونسي للعسل كي نحسبوه مع الانتاج الوطني نلقاوه 200 جرام سنويا.
1: هو فعلا هذه آخر الأرقام وآخر الإحصائيات اللي موجودة على الأقل. وهذا علاش اليوم مش يكون معانا خبير فلاحي باش يعطينا أكثر معطيات حول المنظومة هذه.
0: باي خلينا نفهمه أكثر. مشكور سي وليد نجارة يكون معانا حاضر بالتليفون. مرحبا سي وليد وشكرا على قبول الدعوة.
2: مرحبا بكم ومرحبا بجميع المستمعين، شكرا على عطاكم الاهتمام بتاع تربية النحل في تونس، وان شاء الله تعمل فايدة لجميع المستهلكين والمحالين.
0: اكد لي الرقم هذا بربي، معدل الاستهلاك التونسي حوالي 200 جرام سنويا.
2: للتصحيح، هو اليوم كي نحسب الكميات المنتجة وطنيا لسنة 2025 نحن انتجنا 2650 طن، هذا حسب ديوان تربية الماشية، والكميات المستوردة تقريبا 970 طن. كي نقسموها على عدد السكان نقرأ تقريبا 300 جرام، هذا داخل فيها المستهلك والمصانع اللي تحول في العسل تستعمله كمادة أولية لإنتاج مواد أخرى، يعني محاولة كمواد تجميلية ومواد سائلة.
1: معناه سي وليد كان النحو هالكوانتيتي اللي ماشية معناه للصناعات فعلا يكون الرقم صحيح 200 جرام للفرد الواحد
2: تقريبا. نحن ما عندناش معدات بالضبط قداش
0: الأرقام تقريبا،
2: تقريبا 200 فوق 200 بشوية، يعني قديمة ضعيف مقارنة بالبلدان العالم، يعني ضعيف جدا، يعني بالرغم لأنه هو كان 60 جرام من من من 10 سنين تقريبا التالي كان 60 جرام، ولكن اليوم ولا المستهلك التونسي أعطى أهمية للوعي المستهلك اليوم فما بالفوائد الغذائية والعلاجية للعسل، ولا يعطي أكثر اهتمام خصوصا بعد ما تعدينا بجائحة الكورونا، ورى العسل اللي يعطي نتائج كبيرة لمقاومة الآفة والوباء اللي جانا، وكذلك زاد منتجات الخلية تساعد لمقاومة الآفة اللي تعدينا بها.
0: قديش تبيع سي وليد كيلو العسل في تونس اليوم؟
2: اليوم كيلو عسل يتباع من 80 دينار الى 150 دينار حسب كلفة الانتاج وحسب المربي يشتغل. يا اخي يخدم وحده ما يخدمش وحده وعنده دوتر شارج معناتها على عاتقه, معناتها المعدل من 80 الى 150 دينار سعر المفرد, يعني هذا عن ديتاي بري ديتاي, وسعر الجملة من قوله من 40 حتى 100 دينار.
0: أنا نلقاه ساعات في شكون يبيع ب 30 الكيلو 35 كل مرة أخويا نلقاه سعر
2: هذا السعر اللي أقل من 40 دينار ما نجم كان يكون عسل ذو جودة متدنية ولا ما هوش عسل ولا عسل مستورد اللي هو السعر متاعه رخيص برشا مقارنة بالكلفة الانتاج متاع العسل التونسي.
1: سي وليد رينا بعض المنتوجات متاع العسل اللي مكتوب عليها بديل العسل, شو معناه بديل العسل؟
2: ولا هذا باهي اليوم يزم المستهلك يرد باله قبل ما يشري العسل يثبت شنو المكتوب على الاتيكيت, خاطر اليوم يكتبوها بديل العسل بالصغير ويحطوا صوره اللي هي تعطي انه كاينه عسل طبيعي وهو مش عسل ولا يكون مخلوط ما بين عسل. بديل العسل هو ماده سائله تشبه العسل, يعني تنجم تكون سكروز, تنجم تكون جلوكوز, تنجم تكون اي حاجه اخرى حلوه, وتنجم تكون مخلوطه بنسبه نتاع 10 ولا 20% من العسل ويكتبوا عليها بديل العسل. هي في البديل العسل ضار بالصحه وما نجموش نستعملوه كغذاء او كدواء لانه ما فيش المنافع اللي تنجم تعطيها العسل كفيتامينات ومضادات مضاد اكسده وكالسيوم وفيتامينات ومعادن.
0: بالنسبه للتونسي اللي يسمع فينا توا يقول لك انا كيفاش نعمل باش نفيق بالفرق بين العسل الحر وهذم لي ديريفي وساعات اللي يبدا مخلط وكل شيء على مستوى التكستور, معناها بعد محل الدبوزه سي وليد وانت خبير كيفاش شو يزمو يعمل الكونسوماتور؟
2: بل المستهلك قبل ما يشري دبوزة العسل لازم يقرأ الاتيكيت.
0: تفهمنا في هذيك
2: الضمن الأول. ثاني حاجة ثم ضمن آخر اللي هو اليوم الأجريمون سانيتير ترخيص الصحي, لأنه هذا ترخيص صحي يعني منتج مراقب من الهيئات المسؤولة على المراقبة اللي هي الانسبا, معناتها مع اليوم اللي هي الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه, يعني هذا عسل مراقب ومراقبين سلاسل الانتاج نتاعو. هذا كمرحله اولى. كمرحله ثانيه يقرا الاتيكيت شنو مكتوب عليها, عسل حر ولا بديل العسل. ثالث حاجه بعد ما حلينا حكه العسل اليوم خاطر بديل العسل عنده نفس التكستور نتاع العسل ما نجمش ديتكتيه. العسل الطبيعي عاده الريحه نتاعو ما تكونش قويه برشا, تكون هافته شويه معناتها بلغتنا نحن
1: دوس,
2: ولكن راهو اذا ما تعداوش على المخبر على اللابوراتوار اذا ما العسل ماهوش بالسهل باش نديتكتيوه. كيبدا بديل العسل ممكن ديتكتيوه أفورت دو واحد ديما مستانس يستهلك معناتها العسل الطبيعي نجم يفيق به, ما واحد مستهلك عادي وما عندوش خبره مستحيل ينجم يعرفوا انه عسل حر ولا بديل العسل ولا هو خلط ما بين بديل العسل والعسل الحر, يعني صعيب شويه الا ما يتعدى على المخابر. وهذاك علاش ناكدوا انه ماشي اللي كان العسل مراقب ومراقبه سلاسل الانتاج كل مراقبه واللي فيه الترخيص وفي ضمان انه عسل ذو جوده عاليه وانه مطابق للمواصفات التونسيه.
1: سي وليد فقط سؤال اخير, هل اليوم التغيرات المناخيه اللي عاشتها البلاد تاثر على المردوديه نتاع بيت النحل نقولوا نحن وعلى جوده العسل زاد؟
2: اكيد نحن نشوف اليوم فما مواسم تاع الجفاف بعض الاحيان, فما حرائق, فما تغيرات كبيره في درجات الحراره, هذا اكيد ياثر على الانتاجيه نتاع الخليه, كذلك استغلال فحش نباتات العسل الغبيه, استعمال مفرد المبيدات, هذه كلها وكذلك فما العديد من الحاجات اللي تاثر على ضعف الانتاجيه, هي نقص في العلاجات الفعاله ضد الامراض, حتى المربين صغار المربين هم يمثلوا اكثر من 75% من المنتجين ناقصين حتى معرفه وتاثير ومرافقه. يعني اليوم لو كان ما نحسنوش في الانتاجية متاع الخلية ونحسنوا حتى في السلاسل في التحسين الوراثي, ما اليوم كما الحصنية كما البقرة وكذا ما نحسنوش في الجينات الوراثية متاع الحيوانات هذه, لو ما بش نلقاو الكود برودكسيون الكل عبش يتزيد ومعاش الأسعار متاعنا معاش تكون منافسة مقارنة بالرغم اللي عندنا الجودة العالية. دونك اليوم التحديات كبيرة دونك يلزمنا نحسنوا وننقصوا من التهديدات هذه. وكذلك فما اليوم كما نشوف اليوم حاجه جديده اليوم هذا اليوم فما على في البلدان المجاوره فما وباء اللي يهدد قطاع تربه النحل اللي هو الدبور الشرقي وهذا افع عفانا عافاكم الله معناتها مسترسل النحل. وكان من ما تدخلش كل الاطراف يعني اللي وضع معناتها مع ريزو ديبيديميو سيرفيونس ما كانش راهو باش يعاني
0: النحل استباق اي واضح
2: بالضبط لازمنا نستبقوا الاف هذو ونصدوها من الاول باش ما تزيدش تكمل علينا.
0: واضح شكرا لك الخبير الدولي في العسل وليد نجار شكرا على كل هذه التفاصيل. أخبار ماضي ساعة مع الجميلة غفران العكرمي ثم نرجع لكم في أجروماك.
3: أجروماك كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام. هذه البرنامج الشتوية على موزايك اف ام. صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بنيديك مع اليس الغربي ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحال واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماك العوني فهمي البرهومي وأحمد عدام والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرامج الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فام.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية والمجمع المهني للطاقات المتجددة يطالبان مجلس نواب الشعب بالسحب الكامل للمعالم والأداءات الديوانية على تجهيزات ومعدات الطاقات المتجددة، خاصة الألواح الشمسية والبطاريات وأنظمة تخزين الطاقة. كما دعا الهيكلان في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس البرلمان وأعضائه إلى تخفيض الأداء على القيمة المضافة على هذه التجهيزات إلى 7% بهدف خفض كلفة الطاقة الشمسية والتخزين وتشجيع الأسر والمؤسسات على الاستثمار في الانتقال الطاقي. وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع استعداد مجلس نواب الشعب للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027. الدورة 10 للصالون الدولي لقطع الغيار والتجهيزات الصناعية تنتظم من 17 إلى 20 نوفمبر بمعرض الكرم بمشاركة نحو 250 عارضا وسط توقعات باستقبال 15,000 زائر، وفق ما صرح به مدير المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية نور الدين جيزاني لزميلتنا سيد الهمامي.
1: هو الصالون الدولي لقطع الغيار والمعدات والتجهيزات والخدمات الصناعية. الإضافة متاعه il va être un environnement où vont se rencontrer donc l'écosystème industriel soit les bureaux d'études les laboratoires de recherche les industriels اللي عندهم معناها دي سوليسيون حاب يبيعها ولا عنده اكيبمون زاد كيف كيف ولا عنده تكنولوجي، هذا الكل كي باش يعملوا اللقاء متاعهم اللي موجود غادي بطبيعة عنا فضاء عرض مش يلم اللي فيه لي سيت فيلاج تيماتيك القرى هذه الموضوعاتية، وانه هي اورينتي فير دي تيماتيك داكتواليتي كيما ترانزيسيون ايكولوجي كيما لا مانتونس اندستريال كيما le mesure et contrôle industriel etc. donc هذوما مش يكونوا اول حاجه ديفلوبمون، خاطر وقت اللي باش يجيو لي زيكسبير وباش يعملوا لي زيشانج والا فما معناها دي بارتناريا باش يصيروا، هذا كل مش يساهم في الديفلوبمون دو لا كومبيتيتيفيتي دون بار مان دو لونتربريز تونيزيان دون سون سيكتور دون سا برانش داكتيفيتي، ويساهم زاد كيف كيف باش يزيد يقوي لا كومبيتيتيفيتي ديكسبورتاسيون دي بي ام تونيزيان ا ليشيل افريكان اي انترناسيونال.
0: التغيرات التشريعية والمعيارية في الاتحاد الأوروبي تفرض على المصدرين التونسيين احترام معايير الاستدامة وتوفير بيانات قابلة للتحقق حول الطاقة والمياه والإنتاج وإعادة تدوير، وفق ما أكدته المديرة المنظمة للقمة الإفريقية للبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة سهر المشري لزميلنا صلاح الدين الكريمي.
2: أفريكان إيه جسامته هو كما تقول الأديان متاعه باش يعاون الشركات الديبلوى، معناه هو كما تقول أما كعملية قمة عملية اللي التعاون الشركات في التحول هذايا. عام سنة في الدورة هذه حطيناها تحت شعار التصدير كما نقولوا التصدير المستدام. علاش؟ على خاطر اليوم الشريك الاقتصادي الأولاني متاعنا اللي هو الاتحاد الأوروبي قاعد يخدم على دي ريغلومونتاسيون جدد على تشريعات ومقاييس جدد فيما يخص القانون الإنساني والمناخ. المصدر اليوم اللي هو معناها داخل في سلسلة انتاج متاع شركة أوروبية يلزمه يسو كونفورم للمقاييس هذوما ولا تشريعات هذوما ولا للمعايير هذوما.
0: عالميا وزارة الخارجية القطرية تدين استهداف جماعة الحوثيين مطاري أبها والملك خالد الدوليين في السعودية، واعتبرته انتهاكا خطيرا لسيادة المملكة وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والملاحة الجوية. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية قد أعلنت مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين إثر هجومين استهدفا مرافق مطار أبها الدولي ومطار الملك خالد الدولي بالرياض. وتبنت جماعة الحوثي في اليمن هذه الهجمات مشيرة إلى استخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة لتنفيذها. تطورات الحرب الروسية الأوكرانية تشهد تصعيدا نوعيا في ظل اتساع رقعة المواجهات لتشمل البنية التحتية التكنولوجية والسبرانية، إلى جانب استمرار الغارات الجوية والمعارك على الجبهات المختلفة، فيما ارتفعت حصيلة الضربة الروسية على حافلتين في شرق أوكرانيا إلى 30 قتيلا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع ناهد في أجروماك. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
3: الأولى في تونس. موزايك FM أجرو ماج. أجرو ماج كل نهار خميس من نصف نهار المالي ساعتين. نهاد الجندولي.

0: أجو ماج كون على الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
1: ماضي ساعة واثنا دقيقة، مرحبا بكم من جديد. هذه أجو ماج مواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. نذكركم أنه بعد شوية في حوار الأسبوع بش يكون حاضر بحذنا السيد صالح هديدر، هو نائب رئيس اتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومكلف بالصيد البحري، بش نرجع معه على كل ما يهم القطاع، بش نحكيه وعلى الانتاج، بش نحكيه على الأسماك، على التنوع، على الراحة البيولوجية، على الأسعار، خاصة أسعار الأسماك والمنتوجات البحرية ككل. وبش يكون عنا روبورتاج خاص قام به ذي في ميناء بني خيار اللي خرج مع هيثم البحار والصياد، عدا معاه نهار خلي نفهمه الصياد التونسي اليوم شنو المشاكل اللي تعرض لها، شنو يومه، شنو العراقيل، وشنو عنده ما يقول في علاقة بالأسعار بين اللي بيعه هو وبين اللي يوصل للتونسي. ولكن قبل هذا خلينا نسأله السؤال، إيش معناها اليوم؟ سعيد برش أنه يكون حاضر بحذية المهندس الفلاحي رضوان العايدي عن منبت سيليكت بلانت. مرحبا سي رضوان، أهلا وسهلا وشكرا على قبول الدعوة.
2: يعطيك الصحة سي ناهد، مرحبا بكم ونشكركم على الاستضافة هنا حذاكم في الاستوديو.
1: مرحبا سي رضوان، باش نحكيه على سيليكت بلانت ساعة. المنبت شنو معناها؟ منبت بيبينير خلي توينسا يعرفوا.
2: المنبت هي انه احنا ناخذوا الزراعة ونبتوها باش تعطينا شتلة، معناها باش تكون حاضرة ديريكت للفلاح، معناه هو ما يضيعش وقته وما يتعبش روحه، خاطر هي المرحلة بين انك انت من سمونس تولي مشلة مرحلة ديليكا، وهي مرحلة قوية برشا باش نجمو احنا نوصلوا لصابتنا في الاخر.
1: باي
2: دونك حاجة مهمة برشا.
1: باي
2: جوست انا عندي رسالة صغيرة قبل ما نكمل. جوست عندي رسالة شكر وامتنان لصديقي محمد علي الصافي، ونحب نقول له باسمي وباسم شركة سيليكت بلان وباسمي وباسم شركة بلانيت فيرت، نحب نقول له يعطيك الصحة وفرحانين بيك ونحبوك حذانا ويعطيك الصحة وربي يفرج عليك إن شاء الله.
1: تحياتنا ليه يا أخويا وربي إن شاء الله يفرج عليه. بيه فسرنا شو معناها بيبينير اليوم في سيليكت بلانت. اليوم المشاتل اللي تخرجوها تمشي للفلاح، تمشي لكامل تراب الجمهورية، والرقم اللي يريته رقم مهم ومهم جدا الحقيقة.
2: صحيح، هي البداية. احنا بدينا من 2010.
1: باي
2: 2010 ننجو في قرابة 100 مليون شتلة.
1: باي
2: وبالطبيعة في سوبرفيسي متاع 6 هكتارات ونص.
1: ممتاز.
2: توا عملنا اوغمونتاسيون وصلنا برسك ال 400 مليون شتلة.
1: 400 مليون شتلة.
2: 400 مليون شتلة في سوبرفيسي متاع برسك 18 هكتار.
1: هذا في علاقة بالخضروات.
2: هذا في علاقة بالخضروات بالطبيعة. هو سيليكت بلان هو منبت مختص انتاج الخضروات. دونك هنا سيليكت بلان خذا التخصص هذايا على خاطر بالحق معناها فيه مارج كبيرة متاع بروغري. دونك خذينا التوجه هذايا باش نتجهوا للخضروات، اي سورتو اهم حاجة الخضروات، اللي اهم حاجة المشاتل اللي ديستيني للتحويل.
1: كيما شنو تزرعوا اليوم؟
2: باه احنا عندنا اهم حاجة اللي معناها كيما نقولوا الكرونو اللي بالحق متميزين فيه هو انتاج مشاتل موجهة للتحويل كيما الطماطم كيما الفلفل. ما ينفيش هدايا في البريود متاع الخريف ننجو زادة كيف كيما نقولوا المشاتل متاع الخضروات الورقية كيما الخس،
1: نحكيو على البسباس
2: كيما الخس وكيما البسباس كيما البروكلي وكيما الكرم، هذو ما زاد ننجوهم. واهم حاجه زاد عندي نسمى كيما نقولوا باش نعرفوا بيبينير بالحق، معناها بارمي لي بيبينيرات الكبار في تونس انك تدخل للغريفاج. دونك هنا حاجه مهمه برشا للفلاح. دونك اش معناها ريت احنا كسيليكت بلان هنا معناها اذا انت توصل تنتج مشاتل غريفي دونك تعديت بالي اخرى. خاطر شنو هما احنا كي نعملوا الجريفاج ان ناخذوا امبورت جريف يعني حامل طعوم ونطعمه عليه كما نقولوا الفاريتي اللي حشنا به.
1: أوكي.
2: علاش احنا هنا؟ باش خاطر نعرفوا في بلايص معينه فما سالينيتي، فما امراض في السول، فما كذا. دونك
1: انت والخصائص نتاع التربه هذيك،
2: احنا وخصائص التربه وخصائص المنطقه زاد. فهمت؟ دونك هنا باش
3: نمنعوا لهنا سي رافوين. فما انا ساعات ناد كي نمشي نشري هكا الدلع يخزر لي الخفار يقول لي تحب دلع عادي ولا ملقم؟ هذا اللي
2: هذا هو
3: فيه.
2: صحيح هذا هو هذا هو. دونك دلع الملقم، دلع الملقم راهو ديما في العادي، ويعرف الفلاح الكاليبر ديما خير. اش معناها؟ معناها الانتاج الجريفي، الانتاج نتاعو معناها حتى في وزن الكعبه راهي مش تلقاها ديما خير. او كنشوفوه احنا ديجا نشوفوهم، تلقاها دلعه كبيره ما شاء الله نسميها احنا الفلاح يسميها بالماس، كعبه كبيره تجم توصل حتى 23 و 24 كيلو. دونك هنا هذا الجريفي هذا في الدلع، كيف كيف زاد في البطيخ نخدم زاد الجرفاج في البطيخ.
1: ممتاز.
2: هذا في سيزون معين.
1: ممتاز. قبل ما نكملوا خلينا نسألك على علاقتكم جوستمون، علاقة البيبينير بالفلاح اليوم التونسي.
2: بالنسبة علاقتنا احنا علاقة شراكة. اش معناها؟ هي أهم علاقة بين كما نقولوا فورنيسور وكليون، هي علاقة شراكة. خاطر كان ما يحسش الفلاح روحه قريب من المنبت راه ما يجيبش تعامل معاه.
1: وعلاقة ثقة أيضا
2: أهم حاجة. خاطر احنا نبداو شراكة وبعدين نمشيو للثقة.
1: طبعا
2: خاطر هنا الثقة يلزمك تجسدها في التراب.
1: تبنيه بيان سور.
2: وتجسدها في التراب. كيفاش مش تجسدها أنت في التراب هنا؟ بحوايج معينة. احنا كسيليكت بلان رانا نمشيو وقراب برشا للفلاحة في سوانيه.
1: كيفاش جوستومون؟ كيف
2: هذا هو؟ ثم فرق تقنيه موجوده سور تيران نجم توصل لاي فلاح في اي بلاصه، سورتو اللي عنده اشكاليه.
1: دونك فما مرافقه معناها.
2: هذه المرافقه. أوكي. هذه هي. دونك هنا احنا الفلاح نوصلوا له، وكان عنده مشكله كان عنده حكايه نفضوها له. وقت
3: مش دوركم فقط تبيعوا
1: الشاشه، ياخذ المشاتل ويمشي
3: بعد ما يشري الفلاح تخلطوا عليه وتشوفوا مرحله النمو نتاع المشاتل هذيك، والله اللي يقدر كان فيها بعض الاشكاليات تعطوا الحلول.
2: صحيح. والدليل على هذا ان مثلا انت باش تعرف روحك بالحق ماشي في الثنيه صحيحه انك تلقى ريكلاماسيون. مش معناها كلمه ريكلاماسيون؟ كيجيك فلاح يهز التليفون ويكلمك معناها عنده ثقه فيك. خاطر فلاح اخرين راهم يكلموكش يتعداو ديريكت. ماذا وصل الفلاح هز التليفون وكلمك معناها عنده ثقه فيك ويحب، عنده اشكاليه يحب يفضها باش يجي يكمل معك.
3: سيرافوين تخدموا المشاتل اللي للبيوت المحميه؟ انا في بالي مش هي نفسها اللي تتزرع اون بلان شون.
2: هي بالنسبه للمشاتل للبيوت المحميه الاكثريه احنا تو بور لو مومون ما نخدموهاش، مي كان ثم بالحق مرشي كبير نجموا نتعداو ونجموا نخدموا ما حتى قلق. دونك احنا الاكثريه سيرتو في السيزون هذه نخدموا الاكثر حاجه مطلوبه اللي هي الورقيات تو نخدموها.
3: طبعا شنو عندكم تو؟
2: تو عندنا الخس، عندنا البسباس، عندنا الكرومب، عندنا البروك، كل موجودين هذو.
1: باه سي رضوان العايدي نخلي لك كلمة الختام للفلاحة اللي يسمعوا فيك.
2: باه أنا نحب نقول الفلاحة بالنسبة لي أنا راهو أهم حاجة الاتصال بالمنبت. أنا من هنا من المنبر هذا نقول الفلاحة ما يبخلوش، يهزوا التليفون ويكلموا كان يحبوا يجوا للمنبت ما ثم حتى مشكلة. خاطر الفلاح إذا يجي ويشوف سيرتو أهم حاجة كيما نقولوا البروسيس نتاع الإنتاج تزيد الثقة في المنبت.
1: وين يلقاو لي كوردوني نتاع سيليكت؟
2: يلقاو في الباج نتاع سيليكت بلون، يلقاو فيها الهواتف الكل، يجموا يتصلوا يلقاو المهندسين فما حتى مشكلة يتصلوا المهندسين موجودين. أهم حاجة زادة بخلاف المهندسين اللي هما لي بيرو نتاع سيليكت في المناطق الكل.
3: قلت لي نجموا يزوروكم في أي مكان،
2: نجموا يجوا في أي بلاصة. أهم حاجة
3: فين المنبت موجود؟
2: المنبت في الهوارية، المنبت موجود في الهوارية، يجموا يتصلوا يجموا يجيوا. وكان كان مثلا ما نجموش أنهم يتصلوا ثم لبيرو
1: مكاتب الجهوية،
2: مكاتب الجهوية يتصلوا بهم ومفهم حتى مشكلة مرحبا بهم في كل.
1: شكرا لك سي رضوان العايدي، هو مهندس فلاحي وممثل عن منبت سيليكت بلانت. شكرا لك على كل هذه التفاصيل. كانت هذه إيش معناها؟
0: إيش معناها؟ أجوماج كل نهار خميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك إف إم.
1: احنا كما قلنا لكم فاصل قصير ثم نرجع نحكيو حوت ونحكيو منتوجات بحرية مع سي صالح أهديتر.
0: كي تقول سبور نقاشات تحاليل أسرار وكو

0: للعبة متلاشية.
1: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري أو ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك أورانج.
0: أغروماغ كل الخميس من نصف النهار المريض عتين على موزايك فام.

0: كلنا الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
1: ماضي ساعة و 25 دقيقة على موزايك اف ام. شكرا على تفاعلاتكم اللي قاعدة توصلنا على الرقم تاعنا على الواتساب, وكيف كيف على اللي تفرجوا فينا على اليوتيوب. تحية للناس الكل, وعلى الباج تاعنا فيسبوك. نمشي وتوت سويت للانترفيو.
0: لانفيتي
1: سعيد برشا انه يكون حاضر بحذايا لانفيتي د لاسمان سي صالح هديدر, نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري المكلف بالصيد البحري. سي صالح مرحبا بيك, نورتنا وشكرا على قبول الدعوه.
2: شكرا على الاستضافه, مرحبا بكم, مرحبا بكل المستمعين موزايك اف ام.
1: سي صالح, باش نحكيوا على قطاع مهم جدا بالنسبه لتونس وللتونسي وللاقتصاد التونسي وللي تحب انت كل, كي نحكيوا على قطاع الصيد البحري, ولكن كما عديد القطاعات الاخرى فيه برشا مشاكل باش نحاولوا نتوقفوا عليهم في الحوار هذا متاعنا. ولكن قبل ما نبدأ حوارنا جوستمون, حبيت نخليك تسمع ومع السادة المستمعين الروبورتاج الخاص هذا من قلب البحر. ذي شندول زميلنا مشكور برشا خرج في بالانسي مع بحار هيثم. هيثم متوارث المهنة هذه كما برشا توانسة, كما برشا بحارة أب عن جد. يقول البحر حكي غرام قبل انها ما تكون خدمتي وانها تكون مصدر الرزق متاعي. البحر يقول وين حس روحي مرتاح, البحر هو اللي يداوي. ولكن يقول البحر اليوم ولا صعيب علينا.
3: البحر في تونس هو مصدر رزق وحكايات ناس وتاريخ مهنة وحياة كاملة تتعاش يوم ورا يوم على إيقاع الموجات. على امتداد أكثر من 1300 كيلومتر من السواحل, قطاع الصيد البحري يخدم فيه أكثر من 43 ألف شخص في تونس. القطاع يضم أكثر من 13 ألف مركب صيد وبقدرة إنتاج توصل لأكثر من 147 ألف طن من خيرات البحر سنويا. قطاع عنده قيمة اقتصادية كبيرة, وساهم خلال 2026 في تحقيق عائدات تصدير تجاوزت 400 مليون دينار. أما وراء الأرقام هذه فما حكايات, وفما بحارة يعيشوا يوميا تفاصيل البحر بصعوباته وتحدياته. التاريخ نهار 7 أكتوبر, المكان برد بني خيار, العشرة متاع الصباح. هيثم بحار أب عن جد يستقبلنا في البرد باش نعيشوا معاه جزء من عالمه.
4: جدي كان بحار وبابا بحار وبعده جيت أنا بحار. حوتش تحس كي تبدأ في البحر تحس بروحة بأمان, تحس بروحة شيخة. احنا كيك البحار كيك كي يخرج للبحر يحس روحه خارج باش يجيب قوت, وخارج باش يخدم على صغاره, باش يخدم على روحه, باش يوكل العباد اللي معاه. حس بالراحة, حس بالراحة, تحس بالأمان, حس بالحنية, حنية البحر, مولود في البحر.
3: رجعنا للبرد وطلعنا للبالانسي متاع هيثم, المركب اللي يحمل ذكريات وتعب سنين.
4: المازوت اللي هو أهم حاجة, اللي هو المشكلة الكبيرة. تو خموا على المازوت أكثر من يخموا على البحر. يعني مش نجم تبعد وتجيب الحوتة مين هي تكون, أنت مش تجيبهم. يعني مش تقعد ديما تخمم ديما تحسب كلفة الإنتاج, تصير إنه الماتريال يكون رخيص, إنه المازوت يكون رخيص. هذه كل بالنسبة للبحر, هذه كلفة الإنتاج. السردينة تنجم توصل حتى 10,000, كما تنجم توصل بلاش, كما تنجم توصل بدينار. خاطر السردينة تو أول حاجة نو بالنسبة للسردينية والأمبير كل عندهم برسك تو 15 يوم ما خرجوش للبحر. اللي مش يخرج مش يحط روحه في الريسك, مش يجيب لك شوية حوت, مش يجيب برشا حوت. كيما السيف اللي تعدى علينا لا فما ثلج لا فما ضولة, القشر ما ينجمش يشري خطر ما فما ثلج. البحار يجيب سلعة سخونة شوية خطر بحكم ما عندوش ثلج, معناها ترجع للبحر خيط. ما تجيش في موفيتون ولا في قمرة وتحكي على أسوام متاع حوت, راهو ديما تلقاها طالع. راهو موفيتون ولا برشا, راهو ولا برشا. كنا نعملوا في 220 يوم خدمة, وفي 200 يوم ولينا ما نعملوش حتى في 120 و130 يوم. احنا تو دخلونا تربية الاسماك, يحبوا يبدلوا ثقافة التونسي من ناحية تربية الاسماك, انها باش تكون تربية الاسماك تعوض لك الحوت اللي ياكل في الحشيش واللي ياكل في الحوت واللي ياكل ماكلته.
3: من البالانسي مشينا للمجبد واللي هو البلاصة اللي تتصلح فيها المراكب وتستعد للرحلات الجديدة.
4: بنية تحتية مش ولا بد, ما فماش جملة اونترتيان بالنسبة للاسقال من عام 2017, معناها قايلين بالسقوط لتو ما صار حتى تحرك. معناها علاش احنا ما نصلحوش توا وقليه باش تكلفنا رخيصة، نستناوها لين تطيح باش تتكلفنا غالية. زيد انا باش نحكيو على البرات الاخرى خاطر نفس الوضعية، اما برتنا في حالة كارثية. بالطبيعة برتنا نحبوه نغيروا عليه، حتى في الهيكنا كي نصنعوهم على حسب قياس البرت، معناها على حسب البرت قداش باش يتردم باش نجم تدخل وتخرج للبرت.
3: البحر في تونس غني بثرواته وتنوعه، اما اليوم يواجه تحديات كبيرة من الصيد العشوائي والتلوث وغيره، لين نوصلوا لارتفاع كلفة الانتاج وصعوبات العمل في الموانئ. ورغم التحديات الكل يبقى البحر مصدر امل ورزق لكل بحار متمسك بمهنته، امل في حماية الثروة البحرية، وامل في تحسين ظروف العمل وضمان مستقبل يليق بقطاع هو جزء من هوية تونس.
4: بحول الله ما تقعد ديما الحوتة متاعنا هي الرقم واحد، تونس كلها على البحر تتسمى، ما فماش تونسي ما يعرفش الحوت وما ياكلش الحوت وما يتفننش في ماكلة الحوت.
0: أجوماك.
1: شكرا لك فيه شندول على الخدمة الممتازة، هذه ريبورتاج خاص كنتوا تتفرجوا فيه وتسمعوا فيه صوت وصورة. شكرا لوسيم المسعودي زيدا على المونتاج. سي صالح هديدر نذكر نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري، كنا نسمعوا في ريبورتاج ذيه في كلام هيثم البحار برشا حاجات قالهم. شنو أكثر حاجة شدتك في كلامه في شهادته؟
2: هو يعطيه الصحة، ربورتاج مزيان، وهيثم الحفار هذا معروف بحار أبن عن جد، وأنه في بني خيار معناها من الكفاءات ومن الناس اللي تعرف تخدم وجبد على العديد من أبداها من المحافظة على الثروة السمكية وديمومة القطاع هذا بتطبيق القانون. بتطبيق القانون احنا تطبيق القانون من 94 إلى يومنا هذا عد القانون
1: الصيد العشوائي.
2: النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي البنية التحتية المينائية اللي هي مهترئة وعندها سنين من عام 87 و 83 إلى يوم من هذا لزام التيرفونسيون الكبار ما ثمش حاجة قليلة. اليوم نلقاو رفعات معطلة، نلقاو سبت ما ثماش، نلقاو ماتريال مهترئ، نلقاو بنية تحتية للأسف نلقاوها تعبة، وخاصة وإحنا قادمين على المفوضية الأوروبية اللي هي جاية في نوفمبر باش تعاين وباش تشوف وباش تشوف الوضعية نتاعنا، وإحنا لتو ما عملنا حتى شيء. لذلك كيف نشوفوا إحنا بار إكزامبل اليوم كيما هيثم الحفار وإلا كيما صالح ولا كيما غيره، إحنا معناها العمر قاعد يتقدم والوقت قاعد يتقدم وما خرج خرجناش كفاءات، ما خرجناش، ما عملناش رسكله وتكوين ربابنا وميكانيكيين، ان اليوم عندنا نقص كبير وكبير جدا فيهم.
1: هذا اشكال زي
2: هذا أيوة. اشكال زي نورمال.
1: هما برشا ناس يقولوا راهو حتى البحاره الصيد مهنه ناس قاعدين يتخليوا عليها، ما عادش كيما قبل،
2: علاش
1: ما عادش جينيراسيونيل؟
2: شنو السبب؟ لو لاحظت انت في الريبورتاج نتاع سي هيثم يقول لك انا حياتي البحر، حياتي هو مورد رزقي وحياتي هو الشيء اللي نتنفس فيه، لا هو اللي نتنفس فيه. صحيح البحارة كلهم رجال البحر هذوما كلهم يحبوا البحر نتاعهم ويحبوا المهنة نتاعهم، ورغم اللي هي شاقة رغمية من المهن الشاقة،
5: الداخل مفقود والخارج
2: خارج مولود سي نورمال. اليوم الناس تحب تشد، لكن مالورزمو ما فماش إجراءات إدارية منظمة تخلي القطاع هذا يستمر ويكون، وما فماش، وشفنا للأسف نقولوها معنا بكل حرقة، نشوفوا فماش إرادة حقيقية لتحسين وتطوير السكتور هذا عن القطاع هذا. اليوم احنا ديما مدين يدينا كبحارة، وديما شفت المعلومة منين تجي، المعلومة راهي تجي من بحار من الكتف ولا من طبرقة ولا من أي بلاصة، راهي المعلومة في الإبان تلقاها موجودة عند البحار،
5: حراس حدود غير
2: حراس حدود من غير مقابل، حراس حدود بدون مقابل، ويوصلوا المعلومة لوزارة الفلاحة، يوصلوا المعلومة للناس الكل، يوصلوا المعلومة للمهنيين وحراس حدود كما قال السيانيس لبلادنا.
1: هذا من الكل مشاكل باش نطرقوا لهم في الحوار امتاعنا، ولكن اللي يسمع فينا اليوم يقول لك يا سيدي انا بالنسبة لي كي نمشي للمرشي اليوم ونلقى كيلو سردينة ساعات 7000، ساعات نلقاه يقرب ل9000 ل10000، كيلو لمناني في وقت ما قرب ل90 دينار، التريليا غيره، يقول لك انا بالنسبة لي بلادي عندها ثروة سمكية كبيرة، بلادي معروفة بالتاريخ ببحرها بكيلومتراتها متاع السواحل، علاش نشري الحوت غالي؟ علاش ما عادش خالط على الحوت؟
2: هو صحيح الكيلومترات نتاعها برشا، 1350 كيلومتر معنا السواحل نتاعنا، انه ما شاء الله معناها الاسماك والقشريات والرخويات اللي هما كروفات وقرنيت وجوابي ما شاء الله معناها ديما موجودة وديما متوفرة. صحيح فما تواتي في بعض المناسبات فما نقص بالمفيطان كيما تو في البواسون بلو بار اكزومبل سردينة ولا قراض ولا شورو ولا غيره راهو بالقمرة وقت اللي فما قمرة شنو فما خمسة أيام وفما عشر أيام معناها هنا وقتاش تتوفر الانتشار
1: سيكل انتع البواسون بلو
2: اليوم صحيح تواتي في بريود كما قلت لك اللي هي غاليه شويه لكن راهو من عند البحار وناكد لك كما اليوم بار اكزومبل اليوم انا موجوده هنا بحذاكم اللي في المرشي طرانت عشرات الطرانت اللي هي قاعده ما تبعدش لا بدينار ولا بعشر ولا بعشرين خطر الكميات ما شاء الله كبيرة
1: العرض متوفر وبكميات كبيرة العرض كبيرة. أكثر من طلب
2: اليوم اليوم بعد رحى بيولوجية اللي تعرف أنه خريج جابس كان مرتاح قاعدة الثلاثة كانوا بلانسيات أنهم كانوا ما يخدموش في منطقة مش شابة حتى راس كمبوريا
1: الموضوع والصندوق متاعه
2: هنا رجعت البلانسيات ولا التريلة موجودة الشورو موجود المرجان موجود وكميات كبيرة وكبيرة جدا ونشوفوا في الكريفات انتم حتى كي تروا في التواصل الاجتماعي الكريفات بلانش اللي تشوفوا فيها ما شاء الله من 6000 وانتي ماشي 6 7 8 10 حسب الكاليبراج وحسب الكونتيتي حسب النوعية.
5: سامحني سي صالح نشوفوا فيها على صفحات التواصل الاجتماعي لكن كي نمشوا معناها في تجار التفصيل الحوان اللي تبيع في الحوت وكل شيء الاسعار هذه ما نلقوهاش
2: هو في الحقيقة صحيح ما تلقاش الاسعار هذه خطر تلقاها الدوبل والتريبل علاش نلقاوها الدوبل والتريبل على خطر نلقاو على أصل الوسطاء الوسطاء اللي هما حزدا فما جشع في الوسطاء اللي يحبوا يربحوا أكثر بون ويقول لك أنا ترانسبور ونخلص 2% ونخلص كذا ونمشي ونتنقل بها وندور بها لكن لكن لكن أو برنسيب فما هامش ربح يلزم يكون موجود أو برنسيب فما 30% هامش ربح ما يفوتوش بالقيدونسات باللي ياخذ فيهم المرشي دو جرو ولا المرشي بير القصحة ولا غيره ولا من المراش معناها المرشيات اللي في وسط المواني اون برينسيب فما رقابه والرقابه هذه خطيتنا
1: اليوم فما ناس تحب تدخل لك في تكاليف الانتاج النقل وحتى ساعات الكريم تاع المحل والضو والماء و و و و تلقاه كله ساعات اسعار الحقيقه مشطه جدا اسعار كي تقف قدامها تحس انه المواطن التونسي المتوسط غير قادر اليوم انه يشريها هذا وقعنا اليوم سي صالح هذا موجود نسمع في سي هيثم قبيلة يحكي على الصعوبات عند البحار اوكي متفهمين فما المزوط فما النقل فما التبريد فما غيره هذا كله نعرفوه هذا كل مواطن تونسي يتفهم ولكن يقول لك اعطيني هنا الاشكال وين في الوسط من اللي خرج من عند البحار من عند الصياد لين وصل للمرشي ولا للحانوت اللي يبيع باش نشري انا من عنده شنو صار انترتون
2: هذا هو هذه الحلقة اللي ناقصة الحلقة هذه اللي يلزم أجهزة الدولة وزارة التجارة التابع الناس هذه التابع الوسطاء هذوما باش المواطن التونسي من حقه باش ياكل كعب حوت في متناول نتاعو اليوم صحيح فما برشة الأسوام راهي تمشي من إلى حسب النوعية حسب الجودة حسب الوقت حسب كل شيء لكن احنا كبحارة واللي نعرفوه واللي موجود راهو اغلب الاحيان ان الاسوام راهي في متناول المواطن التونسي.
1: مادامك حكيت على مساله التوزيع نحب ناخذ رايك وراي الاتحاد هل الحل اليوم في المراقبه وحدها تكون حاضره اكثر تكون ربما صارمه اكثر ام في الاصلاح نتاع السوق من الاصل يعني في تقليص ربما الوسطاء ربما نمشيو في رقمنه مسالك التوزيع في تحسين التخزين التبريد معناها في تنظيم البيع من الأول شنو نظرتكم الإصلاحية انتوما في القطاع هذا
2: هو مش النقص في الوسطاء الوسطاء ماذا بينا احنا يزيد وماذا بينا انه توصل للمناطق الكل في الربوع تونس كامله
1: احنا اللي شفنا الوسطاء
2: اللي شفناها مش كل حتى اللونه الاخرانيه عندنا تو برسك عام ونص عامين ولات شفت الوسطاء كثرت ويمشيوا حتى المناطق الداخليه ويمشيوا لبرشه مناطق معناها من ربوع تونس ويوصلوا في الكونتيتي لكن كيما قلت لك اليوم يلزم فما رقابه يلزم تكون رقابه فما قيدونسات راهم يخرجوا قداش قداش الكيلو والغرام هذا قداش معنا خذاه القشار هذا الوسيط هذا ويرزمو قداش يبيعو ويرزمو تعملو هامش ربح وتربطو بهامش ربح وممتون يرزم تصير رقابة فيها الحوانة تهذوم وفيها ولا تاكل البراج زاد اللي موجودين يرزم تكون رقابة تكون موجودة منين جاء البرودوي هذا
1: هو الله يسعى تلقاو كمين تبيع في الكروفيت وتبيع في السوق
2: هذا هو لكن شوف تسمع احنا باش ننصحوا كبحاره احنا ننصحوا ديما تاخذوا البرودوي تاخذوا المصدر نتاعو خاطر البرودوي هذا سونسيبل برشا حساس برشا وتخاف على الناس
1: الصحه
2: واحنا نخاف على صحه المواطن التونسي يلزمنا ناخذوا بالثلج نتاعو بالكلاص نتاعو
1: تكون عندها
2: اليوم راهو نشوفوا في برودويات اللي تجي في برامل وتقعد بالنهارين وتقعد بالثلاثه واللي هذا بصراحه احنا كبحاره ما نحبوهوش يلزم تصير في النوع هذا
1: هو والله حتى مؤخرا سي صالح رينا في مرشيه كبار انه كان فما في رقم تاع مراقبه لقاو منتوجات بحريه انها تالفه وقاموا بتلافه وقاوها فيستا وغيره دونك الحقيقه يلزم زاد شويه الوعي يكون موجود لكن خليني نحب نمشي بيك الواحد من اكثر الملفات المخطره في نظري انا مخطره على بلادنا تهم امن الغذائي بشكل مباشر مساله الصيد العشوائي. سألت السيد العشوائي يحكينا عليه من مدة شنو أكثر أشكال الصيد العشوائي اللي تستنزف اليوم في الثروة البحرية ولا السمكية متاعنا معناها ربما التوانسة يسمعوا صيد عشوائي ما يقول لك ضر فينا صيد العشوائي لكن ما يعرفوش معناها فسر لنا
2: هو شوف
1: شنو معناها صيد
2: هو
1: عشوائي
2: اشتربط البحارة والدولة ووزارة الفلاحة وتربطوا قوانين وزارة الفلاحة لها الدراية الكافية في معناها شنو اللي ممنوع وشنو اللي مش ممنوع اليوم احنا نلقاو في القرنيت بار اكزومبل في الصيف الكعبة ب 200 غرام و 300 غرام بدرين بلاستيك اللي هي مخالفة للقانون وهذا الكل امام انظر واعين الناس الكل اليوم انا ارى الصيد الممنوع اللي هو بالكركارة معناها انه معناها في مناطق ممنوعة ولا انه ما عندوش ترخيص صيد انه يخدموا دخلاء على القطاع هذا برشا دخلاء ولات اللي تنهك في الثروة السمكية
5: سمحني سي صالح بالله كيفاش تو نسموه ممنوع وهما هالفلايك اللي يصطادوا بالكركارة مربوطين في البرت والا بجانب البرت
2: هو هذا
5: الامن يشوف فيهم انتوما كبحاره في الموانئ هذه تعرفوهم هل هذوما اقوى من الدوله
2: شوف.
5: ويخرجوا يصطادوا وقت اللي يحبوا هما ويروح وقت اللي يحبوا هما كي يجيب الحوت نتاعو من البحر وهو جايبه بالكركار فين يهبطوا كي ما يهبطوا قدام الناس الكل كي وقدام
2: عينيك هذا هو سيانيس هذا هو موجود قدام معناها الوزارات المتداخله في قطاع الصيد البحري الكل ومالورزمون أنه تمشي وتتفكت وتتخدم وتتريقل وتمشي على روح هذا احنا طالبنا شوف طالبنا احنا بالعكس احنا قلنا الدخلاء هذوما يلزم توقف هذا نزيف الصيد العشوائي كما اليوم اش عملنا ركبنا منظومة الأقمار الاصطناعية لمراكب الصيد بالجر صار جار القائل بالانسي
5: بي ام اس
2: وركبناه البواسون بلو اليوم انا كواحد من الناس كمهني جيت انا مثلا للصيد الساحلي قلت اكوا سير تركب للصيد الساحلي لو تركب له تكبدوا في خسائر بخمسة مليون دينار خمسة ملايين ولا ستة ملايين في العام يخلص فيهم للشركة هذية وهو يخدم في بروفوندور ميتر ولا زوز ولا عشرة سي كيف
5: عليه خمسة ملايين سي صالح
2: أنا عم خمسة دينار
5: كي تم احذافها من الأول بخمسة مية دينار
2: فهمنا على أساس أنه لا تتجاوز المية وخمسين دينار في الشهر اليوم نلقاو أكثر من خمسة مية دينار ولكن هذا بدعم من وزارة الفلاحة للأمانة راهو احنا وزارتنا لا محالة واحنا راهنا نحبوا تكون موجودة لكن بدعم من وزارة الفلاحة اليوم ما تخوش خدمات إلا ما يخلص الشركة هذه تبدأ خالصة خطر يقص عليك الخدمات الشركة هذه تولي الوزارة ما عطتش خدمات لا مزوط لا أمبارك
5: معناها هي شركة خاصة ما يخلصهاش البحار الوزارة تقص عليك الخدمات
2: يقص هو
5: العامة معناها يقص التزويد بالوقود وغير ذلك
2: بالطبيعة يقص هو الساتيليت ما يعطيكش الساتيليت هذا تولي ما فماش رقابة من سلطة الإشراف تولي ما تعطيكش الخدمات هذا اللي قلنا راهو ما يجيش متفاهمين احنا نخلصوا متفاهمين احنا نحافظوا على الثروة نتاعنا وهذا الهدف نتاعنا يلزمنا نحافظ عليه ويلزم يكون فما رقابة متفاهمين لكن ما خليش انا فيزافي نتاعي شركة اللي هي تكماندا فيها انا نجم الشركة ماني بار اكزامبل اخويا انا ما خلصتهاش وموجودة معنا برشا فليك اللي ما خلصتش وما عندهاش باش تخلص كما حكيت لك على البشكوتير معناها الصيد الساحلي الواه اليوم انت بوسون بلو مثلا السمك الازرق مربوط ببروفوندور 30 متر مثلا انه تراقبه اقل تنجم تخالفه بالساتيليت كيما البالانسي لكن احنا اش قلنا قلنا هذو من راقبوهم عن بعد كيما احنا تو قاعدين في الاستديو والراقبوا عن بعد كي الراقب عن بعد نخلي فما تولورانس كيما الرادار الالي في وسط الثنيه خلي تولورانس على الاقل باش انه هامش الهامش الخطا
1: باي. خليني نمشي بك الصفاقس مراسلنا فتحي بوجناح حبينا ناخذ معاه اليوم النظره على الاسعار اليوم نتاع الحوت والمنتوجات البحريه في صفاقس. فتحي اهلا وسهلا مرحبا بك.
6: اهلا بك وبكل مستمعينا في موزايك فهم
1: تحيه
6: اليوم عايشك اليوم هنا في السوق اللي بين سير تعرف انه بالنسبه للبحاره كان في فتح الراحه البيولوجيه طولت وبين سير ما يتو حلت فيها واحد في ديبي اكتوبر اليوم دخلوا يعني دخلت السلع وبين سير شنو اللي مركزين عليها اكثر هي التريليا وهي الحوت الصغير كما هكا وهكا علاش نلقاو الاسعار نتاعو اليوم نقصت شويه

0: بالنسبة للسردينة زاد على 5000، الملو ب 25-27 دينار، وقت كان قبل أغلى. بالنسبة للشوابي بنسير مش الوقت متاحة، من القو التوى السوم متاحة على 28 دينار، الفار على 20 دينار، يعني تقريبا فكرة اليوم رخصت الفار متاع شوية على مستوى تريليا ولا لوميلا دي، أنه البحارة دخلوا يعني دخلوا بعد مدة كانوا فيها في الصيد، بعد فترة راحة طويلة برشا، لكن الأسعار هذه اللي نحكيه عليها توى السوق باب الجبلة بسخف. يعني كيف نمشي للأبراز معتك المحلات اللي نلقاها في الطرقات العثنية وكل هذا، أكيد يكون الأسعار أغلى، وبيزير ذلك كيف حسب النوعية، كيف نلقى سما النوعيات اللي هي مازالت غالية، كي نلقاه كما مثلا مناني نلقاه فيه اليوم وفي السوق باب الجبلي على 75 دينار،
1: 75
0: دينار
1: وسطاء،
0: وجه غالي على 38 دينار، وبيزير انداس قينا اليوم ناقص شوية، هو كان وصل حتى 70 دينار، اليوم نلقاه يعني انداس المتوسط على 25 واللي أكبر منه بشوية يوصل حتى 50 دينار. دونك الحاجة المهمة هو بالنسبة لسوق باب الجبلي في المدة اللي فاتت الحقيقة كان ناقصة فيه برشا الموفمو في العرض شوية، علاش؟ لأنه فترة الراحة البيولوجية بالنسبة لزون 3 المنطقة السالفة تو كيف رجعت رخصت، لكن شنو اللي دخلوا أكثر البالانسية هي الحوت الصغير كما تريليا ولا حاجة هيك، ما اللي دخلوه وهكا اللي طاحت الأسهم نتاعهم شوية بكيلو ميلا.
2: فتحي فما إقبال من المواطنين ولا؟
0: اليوم شفت السوق يعني اليوم الاقبال يعني مقبول، ممكن افضل من الايامات اللي فاتت، انا ساعات نتعدى من السوق بجيب له كل حاجه، اليوم افضل شويه حتى على المستوى العرضين، اليوم اكثر مرات كنا نتعدى النقاو يعني السوق بريسك فير، اليوم اكثر شويه، وكما قلت لك بعد ما رجعوا البالانسيه باش يخدموا اكيد في المده القادمه يتحسن اكثر، وسمى في البريود الجايه زاده كيف كيف برشا الحمام برشا حوت ينجم يكون موجود، هكا علاش نشوف الاسعار نتاعهم.
2: سؤال اخير فتحي بالنسبه للحوت المربي شنو هي الاسوام؟
0: بالنسبه للورط على 22 دينار والقاروص على 26 دينار.
2: 22 و 26 دينار واضح. شكرا لك، مشكور برشا مراسلنا في صفاقس فتحي بوجناح، مشكور على كل هذه التفاصيل. خليني نبدا منين وفي فتحي سي صالح، خليني نمشي للاكواكولتور اللي ربما الحوت المربي اللي نجم يكون بديل، رينا تطور في اسعاره في السنوات الاخيره بشكل كبير برشا، اليوم في صفاقس 22 بالنسبه لل قاروس و24 بالنسبة للورقة، ولكن في العاصمة راهو نلقاو 26 نلقاو هكا ولينيس 26 27
1: قاروس حتى 3000 دينار،
2: نلقاو أسوام كبيرة. علاش كيفاش نفسروا هذا اللي نورمالمون جي باش يعاون وجي باش يرد الحوت اكسيسيبل أكثر؟
3: هو
2: هكا ولا هذه الفلسفه
3: معقول وبالنسبة ما هوش بديل الحوت؟
2: لا مش بديل قول باش يعاون،
3: ماشي ضاهي المعنى الحوت اللي موجود والكميات اللي موجوده. صحيح هو من الفيرمات تلقاها بال 20 دينار 21 دينار، لكن لو تلقاها مثلا اليوم كي يهبط للسوق مش ياخذوا ب 22 دينار، بعد بقداش يوصل ب 25 ب 26، هذه اللي نحكيوا عليها انه الوسطاء اللي يزيدوا معناها
1: حتى في اما عمي سامحني سي ناهد، عامين ثلاث سنين التالي سي صالح الحوت المربي كان ب 13 دينار 11 دينار 14 دينار،
3: ما شوف احنا
1: معناها في عامين ثلاث سنين
3: هو اللي دوب ثلاثه واربع سنين،
2: كلفه الانتاج نفسها
3: كلفه الانتاج زادت، كلفه الانتاج راهو جدت معناها كبيره وكبيره جدا.
2: سي صالح جوست باش نفهموا بعضنا بربي، كلفة الانتاج بين حوت سوفاج وحوت مربي، اعطيني الفرق، اعطيني قدامي لدوزيماج خلي نفهم انا والمستمع يفهم.
3: كلفة لاكواكلتير كلفة تربية الاحياء المائية اللي هي الوراطة والقاروس وغيره وغيره، هذه الكلفة نتاعها احنا منين تجي من برا؟ معناها انه باش يوكلوه باش معناها
1: الاعلاف
3: وزاد الارقيات هذيك الحوت هذيك منين كله جينا من برا، وانه يتربى في ليكاش وانه يقعد سرتا مومون مثلا وقت حتى يعلف يوميا، كان تكلف له شفتوا البحار هذاك واللي ربي في الاكوا كلتير تتكلف له، كي تتكلف هو بالنسبه له عمليه حسابيه قداش انه مش يبيع معنا الكاليبراج نتاع 200 غرام نتاع 300 غرام نتاع 500 غرام خضر كل واحده والنوعيه نتاعها، فما مواطن يحب الكعبه 200 غرام وفما مواطن 250 وعندنا الاكسبور زاد ما شاء الله
2: والخليج. هذيك النقطه الجايه
1: والكلفه في الحوت البحري،
3: كلفه الحوت البحري عندنا غازوال معناها مزوط برشا
1: قداش

0: شيء يمثل
1: راه يمثل 70% راهو
0: 70% من كلفة الحوت مزود.
1: كلفة الحوت راهي مزود رغم اللي توا معناها نشوفوا في راهو طرنات الحوت هاي فيها سيفونسيون فيها دعم نعبيو فيها احنا برسك مليون ومية معناها طرناتها كان انت تشوف انه مثلا شاليتيب ولانسي ولا غيره راهو ياكل كونسومسيون
0: معناها يوصل الدعم لحدود 55% في بعض مناطق الانتاج
1: لا مناطق شوف انت عنا قلنا الكلفه 70% اغلبيتها مزود وزيدها ماتريال دو بيش اللي مازال الاخر وزيد انه لك اللي في لي دي بيش ورا ماتريال الميكانيك وغيره وغيره راهو احنا نحكيوا على كلفه انتاج راهي 85% راهي تتكلف 5 اليوم بار اكزامبل البحار يجيب 10 مليون 10 ملايين راهو مش يجيب برد منهم قداش مش يبرد منهم مليون ونص راهي مش حاجه كبيره راهو بالنسبه
0: معناها مش ربح البحار لا تتعدى 15%
1: ما تعداش 15% راهي هامش ربح البحار راهو سرتم مو ساعات خاسر اليوم نلقاو بحاره وقت يخ يعمل شر كان ما يصورش دينار وساعات يصور 4 500 600 مليون ومعناها انت والدخل نتاعو انت والسوق زادها واحنا شنو هو علاش نقولوا احنا سوق اليوم نلقاو اليوم برودوي غالي شويه وغدوه يطيح ما هو من الموفيتون من الوقت ومن كذا اليوم راهو قداش يخدم قداش يخدم في العام احنا عندنا 360 يوم يخدم زون 3 بار اكزومبل تخدم 180 يوم
0: معناها اشتر العام البحر مرتاح وخدم مشاكل
1: تاع نو موفيتون يصلح يريق الماتيريال اللي قعد له في البحر مشاكل
2: هوني ما فما صندوق انيس
0: وهذا اللي حبيت نسال عليه سي صالح اللي هو الراحه البيولوجيه اللي تو كان تحكي عليها برشا وفما صندوق راحه بيولوجيه رينا نحن بلاغات في وقت سابق حتى من اتحاد الفلاحين ساعات هو فما ريتار في الخلاص أو فما مشاكل في خلاص البحارة هو الصندوق قاعد يصير اقتطاعات على البحارة الكل في كامل أنحاء الجمهورية لكن هو يعوض إلى منطقة معينة
2: أعطينا الصورة
1: هو الراحة البيولوجية من 2009 مشيت للمنطقة عدد ثلاثة اللي هي من الشابة حتى الكتف
0: هما اللي تم التعويف لهم البحارة
1: اللي ما راكب الصيد بالجر كان البالانسيات للي شنو للي عنده بار اكزامبل 160 يوم عمل كامل واللي عنده البحار اللي خادم اكثر من 100 يوم من 180 يوم بعد تنقحت ولات 140 يوم وبعد من 160 يوم بحكم الموفيتون موفيتون غيره كانت اول ما بدات الراحه البيولوجيه قداش كانوا بحار كان قداش كانوا المركب 180 مركب 190 مركب معناها يقفوا على النشاط
2: هذوما اللي مشمولين بالصندوق هذوما
1: مشمولين بالراحه البيولوجيه
2: واليوم قداش
1: اليوم مثلا بار اكزومبل السنه اللي تعدى هذا 60 مركب 61 مركب 61 مركب
0: معناها فما نقص كبير اول شيء
1: نقص كبير علاش النقص الكبير اليوم وقت اللي انت وزاره تربطه بايامات عمل وتقول له راه انت معناها ما خدمتش الايامات الكافيه ما عندكش حق باش تخدم ولا الهدف شنو ولا احنا ولينا هدف وزارة الفلاحة للأسف هنا نشوفوه اللي نقوله الهدف نتاعها هي شمش تبرد من هك الصندوق هذاك شمش تخلي من الصندوق
0: فلوس وتمجم تمشي للأمور واحد اخرى المصاريف
1: ما نعرفوش احنا من اليوم من 2009 ليومين هذا ما نعرف اليوم بار اكزامبل نعطيك شي
0: فلاحين مش عضو في تركيبة الصندوق
1: ما هوش عضو انت اليوم بار اكزامبل 2025 خلينا نفهم الرأي العام صدرنا بقيمة 878 مليون دينار صدرنا 2% تاعهم قداش هذو 17 مليار ونص بريسك حساب والاسواق الداخليه اللي نحكيوا عليهم في المرشيات كما وجناح اللي خلق
0: اقتطاعات 1%
1: اقتطاعات ل 1% نقولوا في حدود 6 7 مليون دينار 5 مليون دينار
0: معنى 25 مليون دينار
1: عندك 25 مليون دينار زد على ذلك اليوم من الطن الاحمر مرابيح الطن الاحمر 40% وين ماشيين من مرابيح الطن الاحمر للصندوق الراحه البيولوجيه
0: قداش يعوض في العام
1: ما نعرفوش قداش زيد بار اكزومبل من الطن الاحمر اقتطاع كيما عملناه معناها 2025 اقتطاع 3640 في الكيلوغرام اللي عندك 3500 كيلو ارى قداش فلوس اليوم قداش صرفنا لهم احنا الراحه البيولوجيه 3 مليون دينار ما اقل من 3 مليون دينار
0: معناها ينجم يكون يدخل هذايا على الاقل 30 مليون دينار يصرف 10%
1: يقعدوا يستناوا اليوم من هذا القسط الثاني من الراحه البيولوجيه لتو متمتعوا به كل 61 مركب لتو يستناوا فيه
2: وانت حكيت على التصدير خاطر مازالوا عندنا دقيقه ونص تقريبا حمسك على زوج سؤالات تصدير اليوم شنو المنتوجات الساعة اللي نصدروها ويتسائل المواطن يقول لك علاش ما يكونش التصدير حل بالنسبة للبحار اليوم التونسي
1: اليوم احنا عندنا مؤسسات تصديرية هي اللي تاخو من عند البحارة كي الكراب بلو معناها الحوت
0: قشريات والرخويات
1: قشريات الأغلبية وشنو كروفات وقرنيت وشوابي هذوما اللي والحوت شوية شوية اللي نصدروا فيه فري فرشك كما لك وقلت يرزد نصدروا فيها بكاليبر كبير. اليوم اليوم للأسف هنا في باريكزامبل السناء كريفات روش نلقاو روحنا وقفنا على تصدير الكريفات روش. علاش؟ شنو السبب؟ ما عندناش حتى علم. يقول لك راهو اتفاقية بين كوميتي أوروبيا وتونس اللي هي وزارة الفلاحة اللي هي راهو قالنا ست أعطينا الكوتا نتاع تونس 36 طن، في حين احنا قداش نصطادوا في أكثر برسك 400 طرنات.
0: وهذا معناها وصلت اللي شفته أنا على صفحة التواصل الاجتماعي، وصلت السلعة، وصلت كريفات روج لإيطاليا
1: ورجعت بتدخلات. لو كان حالها ما هي قاعدة غالية نزيدك اليوم شكون ما خسرش؟ كان البحار اليوم ما خسرنا كدولة تونسية اللي اون برينسيب على الأقل 90 مليار مش نزيلوا ندخلوهم من العملة الصعبة، خسرناه. واليوم الباقي علاش هذا؟ خطر ما فماش عمل تشاركي بين سلطة والمتدخلين في قطاع الصيد.
2: 40 ثانية نحب نحكي على وضعية الموانئ والبنية التحتية، خطر مهم جدا وحكي عليه هيثم قبيلة الصيد في الروبورتاج حكيت عليها انت. اليوم وين الإشكال في علاقة باللبرات متاعنا؟
1: احنا كنا قلنا الوضعية المينائية، اليوم وضعية مينائية فما 2% 2% اقتطاعات من عند البحار من البريت. معناها شفتوا انت بحار
0: من
1: المداخيل من البريت. اليوم خرجت انا فلوكة بمليون ياخو، جبت مليون ولا مليون ونص ياخو على المليون ونص، معناها من الفلوس كامل. اليوم 2% وما شاء الله نعرفوا اللي الصندوق فيه على الاقل اكثر من 50 مليار وتو انت وكالة تجهيزات مواني الصيد البحري، لكن التدخلات لزام في انترفونسيون في المواني المستعجلة والخاصة، لكن مالوريزمو اليوم للأسف حتى رئيس
0: متردية
1: حتى نشوفه متردى، حتى رئيس مدير عام عنا تو أكثر من 3 سنوات ما فماش وكالة المواني.
0: على البلاد ما فيهاش إطارات باش يتم تعيين رئيس مدير عام،
1: ما نعرفوش رغم اللي عنا الكفاءات وعنا من رجال الدولة
0: بارك الله موجودين. مجلس إدارة
1: موجود، مجلس إدارة، لكن ديما بتفويض بتفويض بتفويض. اليوم للأسف شوف فما برشا نقائص وفما برشا إخلالات، وهذا الكل علاش؟ هذا الخطر ما نجي ونلقاو سلطة الأشراف مالوريزمون تخدم وحدها وما فماش معناها ماهيش مادة يديها للمهنيين للناس هذية باش أنها تطور وتحسن القطاع هذا وتعاود تخليه يقف على سقيه.
2: شكرا لك، شكرا لك.
0: فقط الأخبار معلومة وأنا مساج البحارة كي يوصل للتقاعد قديش يخرج تقاعد البحار بعد ما يخدم 30 35 عام 220 دينار
1: 240
0: دينار تقاعد البحار بعد 35 عام.
1: زاد كيف كيف احنا ما حكيناش عليه، زاد منظومه الضمان الاجتماعي مالوريزمون
2: نرجعوا لها نرجعوا لها علاش قلنا يلزم اعاده هيكله
1: حبلوا قطاع الصيد البحري تحبلوا مش طبعًا مش ساعات حبلوا ساعات
2: طبعا
1: يعطيكم الصحه.
2: نوعدك نرجعوا له على امتداد الموسم. شكرا لك
1: السيد
2: صالح هديدر نائب رئيس اتحاد الفلاحين المكلف بالصيد البحري. شكرا لك انيس خربيش.
0: شكرا
2: شكرا لسليم، شكرا نضال، شكرا لضياء أيضا اللي كان حاضر معنا. خولة بعد شوية يجيكم في أخبار ماضي ساعتين، ثم فهمي في سبور إكسبريس، ثم أمينة في فوروم. نقولكم نتقابلوا فوروم سبور، عفوا اليوم فوروم سبور مع كل فريق الرياضة. نقولكم موعدنا غدوة في ميدي ماغ إن شاء الله مع نوفل الورتيني في لمان. شيء طيبة، باي باي.
3: أجو ماغ كل نهار خميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام. السهرية على موزايك هي بنت الاف ام، برشا موزيكا تستنى فيكم، لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة، واللي يقول بنت الاف ام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة، تكلمونا على 71 113 ألف، والسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك، زوز متبارين كل ليلة ربحين.
4: ايه اما وين التحدي؟

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. انطلاق معرض التشغيل في دورته السادسة بمقر منظمة الأعراف، من المنتظر أن يستقبل ما بين 12 ألف و 13 ألف زائر بحضور عدة شركات ترغب في الانتداب، من بينها بنوك ومساحات وشركات تكنولوجيا وغيرها. ووفق ماهر بن سالم منظم المعرض، فإنه من المرتقب أن تفضي هذه الدورة إلى ما بين 800 و 1000 عملية انتداب، مشيرا إلى أن هذه الدورة تركز على موضوع الذكاء الاصطناعي كمحور رئيسي.
1: الفكرة شنية العامة؟ سنحطوا شركات عندهم برامج انتداب على 3 ولا 6 شهور الجايين، شركات من سيكتورات الكل، تلقاهم فما بنوك، فما سنتر دابيل، فما شركات اندستري في الميكانيك ولا في الاجرو اليمونتير، جروبات توانسة كبار، بنوك، مصحات، سنتر دابيل، شركات مثلا تاع كيما تاع ليجونسي موبيليير، شركات في الريتيل، يعني كلهم موجودين. مهمتهم هم عايتين دي عباد ستاف كامل يقبلوا شباب اللي هما قاعدين يلوجوا على فرصتهم الاولى. حسب الاحصائيات نتاعنا احنا نجيبوا بين تقريبا 12-13 ألف فيزيتور في نهارين هذوما في التشيكا، وان شاء الله نقولوا كان كل شركه عندها في برنامجها بين 25-30 انتداب بريفو، نصوروا نجموا نوصلوا 1000 بين 800 و1000 انتداب.
0: دوليا، التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط. المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع يحث العاملين في منشآت النفط السعودية على تجنب المواقع التي تعتبرها الجماعة أهدافا، ويجدد تحذيره بشأن هجمات تستهدف المطارات وشركات الطيران. تلاميذ المدارس الثانوية في مختلف أنحاء فرنسا يواصلون اليوم الاحتجاجات رغم محاولات الحكومة احتواء أزمة تهز البلاد منذ أيام. ورابطات تلاميذ الثانويات يدعون إلى التعبئة مع توسع نطاق الاحتجاجات وانضمام اتحادات طلبة الجامعات إليها، مع التخطيط لتنظيم مسيرة في باريس، فيما دعت نقابات للأساتذة إلى إضراب عام. وفي خطاب متلفز مساء الأمس الأربعاء، وعد رئيس الوزراء سيباستيان لكورنو بوضع خطة للتعامل مع الأزمة بحلول نهاية شهر أكتوبر الجاري. الجهة المانحة لجائزة نوبل تعلن فوز الشاعرة والكاتبة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل للأدب للعام 2026، تقديرا لإنتاجها الأدبي الجريء والمبتكر الذي أبدع أشكالا جديدة للأدب المعاصر من خلال المزج بين الحوار المرح والتراث الكلاسيكي. وتبلغ قيمة الجائزة 1.2 مليون دولار، والفائزة تبلغ من العمر 76 عاما، ولدت في تورونتو بكندا وتحمل الجنسية الأيزلندية أيضا. نهاية الموجز خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع مكي في سبار إكسبرس.

0: SMS.
1: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو متاع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم سيدات اللي يلعب اليوم مع 7 متاع العشاء في ذهاب الدور الثاني من تصفية الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. منتخب السيدات يلعب اليوم ضد السنغال والدخول باش يكون مجاني للجماهير. في المقابل نذكر تلعب في ملعب حمد العقربي في رادس مع 7 متاع العشاء. أملنا في منتخب السيدات على الأقل بما أنه فشل ذريع وتأخر كبير لمنتخب الذكور. لاعبي النادي الافريقي سافروا اليوم العشاء بالطياره الجربه وين باش يكملوا تحضيراتهم مواجهه اتحاد بن قردين نهار السبت لحساب الجوله الخامسه من البطوله. الملاعبيه الكل على ذمه الاطار الفني للنادي الافريقي باستثناء صادق قديده اللي يغيب للاصابه. نهار السبت زادا يتلعب اول ديربي ما بين تقدم ساقيه الدير والنادي صفاقسي وساساس باش يغيب عليه جمال موتيابا اللي مازال ما رجعش لتونس. مؤمن الرحمن وهشام بكار المصابين مقابل عوده تري محمد رابلسي وايمانويل اوغبول اللي كانوا مصابين وكذلك عوده حسام ادو اللي كان غايب للعقوبه. نذكر بالبرنامج الكامل الجولة الخامسة من البطولة نهار السبت ويكلو ترجي الرياضي التونسي الأولمبي البيجي نادي البنزرتي الاتحاد المونستيري تقدم ساقط الدير نادي صفاقسي واتحاد بن قردين يواجه نادي الافريقي. نهار الأحد دفعة ثانية شبيبة العمران ضد مستقبل المرسى نجم الساحلي ضد نادي حمام لمف نجم المتلوي ضد الملعب التونسي وترجي جرجيس يواجه أمل حمام سوسة. المقابلات الكل يتلعبوا مع ماضي ساعتين ونص. المحكمة الرياضية الدولية التاس بدأت اليوم جلسات الاستماع في الطعن لاتحاد سنغال لكرة القدم ضد قرار الكاف بهزم السنغال جزائيا في نهائي الكان ضد المنتخب المغربي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بوانيت. خليكم مع اسكندر إبراهيم وكامل فريق فورم سبور.
1: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو متاع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك. موزايك فام لا غد.

0: Kids.
1: Forum Sport. Forum Sport. كل الخميس بالمدي ساعتين للأربعة متاع العشية. اسكندر إبراهيم.
2: ساعتين 11 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم أنتم معنا في فورم سبور على موزايكا فام من توا حتى الأربعة متاع العشية. السلام عليكم وين ما كنتم. نشكركم ديما على الاهتمام, نشكركم ديما على الوفاء والمتابعة. تحية الهادي اليوم على مستوى الإخراج الرقمي, مرحبا هدهد, مرحبا زيد بسيزي, زيد موجود على مستوى الإخراج الإذاعي. الفريق اللي معنا في البلاتوش نبدأ بأحمد عدالة صحف البرنامج ومول البرنامج كما كان يحكي وكان أكد في الأسبوع الفارض. مرحبا سي أحمد.
3: مانيش مول البرنامج, أنا صحفي البرنامج وساعات نجيب ساعات ليرة.
2: به مرحبا بسي نادر داود موجود معنا زاد صحي, فرحنا نورنا. مرحبا
4: الله ينور ذاتك خويا, مرحبا بيك سكندر. تحية ليك, تحية لأسامة أحمد لو خيال معنا الكل, وحبيت تحية من خلال برنامجنا اليوم. وعيد ميلاد سعيد للحيدر الشتاني, وانا البارح ما كنتش معاه.
2: اليوم عيد ميلاده هو؟
4: لا البارح. انا بالتاخير لان البارح ما كنتش
2: نعاودوا عطينا وحيدر
4: كما حبينا نقول له عيد ميلاد سعيد. ان شاء الله ربي يفضله لعائلته ويحفظ له نجاته ويشد له بالصحه. ان شاء الله كل عام وحي بألف خير.
2: يقول كل عام وحي بخير حيدر, عمل 26 سنه البارح. اليوم 26 سنه ونهار, دونك ان شاء الله ربي بطول العمر وان شاء الله قد الصحه قد العمر, ان شاء الله ربي يفضله لوليداته ولعائلته كما كنت تحكي يا نادر ويفضلهم ليه. مرحبا يا سي اسامه السلام, الفرحه الكبيره بك انت اليوم متواجدك اليوم في فورام نورنا اول مره ذلك في الموسم. مليان رجعت نخدم على الاقل موجود معنا في فورام سبور.
4: مرحبا,
2: وهذه حاجه شرف عظيم بيان سور, من نجم يكون كان شرف عظيم.
4: مرحبا مرحبا بيك اسكندر, مرحبا بالولاد وبالمستمعين وبالمشاهدين. وتوين عقلتك عندي ساعه انا وياك, ما عقلتكش مليح. توين عقلتك
2: خاطر انت بدلت اليونيت.
4: اي وانت بيدك بدلت
2: اللوك والبوست البروفيل وليت كشاف.
3: سي
2: نورمال ديك متعرف على ديك, تكتشفني بشويه بشويه.
4: انا بدلت حاجتين, انت بدلت بكلك صدقني. بقى كان الاسم
2: وانا غيب برشا. الحمد لله
4: الحمد لله
2: اخويا. مرحبا ربي يفضلك. مرحبا بيك زاد كيف كيف اسامه. مرحبا بكم الناس كلها ونسلم عليكم الكل وين ما كنتوا تفرجوا فينا ديما على السبور باي موزايك ولا موزايك فام لباج تاعنا اللايف على فيسبوك ولا زاد اللايف على قناتنا على يوتيوب. كي العاده انتم موجودين وتابعوا معنا طوال الساعتين هذوما مباشرة من استوديوهاتنا المركزية, تكونوا موجودين حتى الأربعة متاع العشية. أنا برشا ما نحكيو, أنا برشا حكايات, أنا برشا دوسيات نمشي فيهم. وضيفنا كالعادة في فورم سبور, ضيفنا في ساعتنا الثانية اليوم شكون؟ المدرب الوطني ومدرب كانت عنده تجارب مع فرق تونسية كيما نادي حملل في النجم الساحلي, الترجي الرياضي التونسي, الملعب التونسي, عمار السويح. عمار السويح يشرفنا إن شاء الله في ساعتنا الثانية يكون ضيفنا في الجيست إن شاء الله في الساعة الثانية من فورم سبور. الساعة الأولى باش نحكيه على الترانيات متاعنا, وقت اللي يقول حسين جنيح أنه فما إمكانية علاش لا ما نعملوش كوب دافريك مع الجيران. اسكو عندنا ملاعب اليوم حاضرة ولا هذا؟ أكيد ما يش حاضر, لكن شنو ينجم يخليها مؤهلة؟ عملنا دورة مع مراسلين في بعض الملاعب في تونس نفهموا شنية حالتنا وشنية النقائص اللي نجم نوفرها باش غدوا في الأيامات نقول له أوكي ها عندنا ملاعب نجم نعملوا بهم كوب دافريك. زاد باش نسمعوا أنتم زاد أسئلتكم للكيب الكل, الأحمد النادر الأسامة على 23 513 ألف على الواتساب. تبعتونا الأسئلة بصفة مباشرة, اسألوا اللي تحبوها, اسألوا اللي تحبوا زي ما في إطار المعقول هك. لا يعطيك صحة زيد. هاي يا سيدي خلنا نبدأ, خلنا نبدأ بالانطلاقة البطولة. عنا ما نحكيه على انطلاقة البطولة, عنا أسئلة على انطلاقة البطولة قبل أيامات ورجع أو نقول رجوع البطولة معاش انطلاقة بعد أربع جولات. عملنا توقف دولي سور ميزور. هاي آه سيدي سور ميزور كالعاده. اسامه انت التلميذ اللي التحقت بينا مؤخرا بدات الكلاس, دونك نعطيك شنو سور ميزور, نعطيك الجمله وانتم على شكون تركبوه, شوف على شكون تنطبق. قلنا العوده البطوله, خلينا نحكيو على ونطرحوا بعض الاسئله اليوم. قداش قاعد لنا نهارين كيك احمد ونرجعوا السبت واحد معناها شنو البرنامج اللي فما بالنسبه
3: للجوله هذيا؟ الجوله القديمه من
2: 5 6
3: اليوم, دونك الجوله الخامسه بالنسبه للبطوله الرابطة المحترفة الأولى. فيها تتلعب على زوج دفعات بالطبيعة, نهار السبت الترجي الرياضي التونسي والأولمبي البيجي, توقيت جديد ساعة المباريات نورمالمون مساعتي ونص, مذكرش كان كملنا مساعتي ونص قبل تريف انترناسيونال. دونك الترجي الرياضي التونسي والأولمبي البيجي دون حضور جمهور, ما أنه الترجي الرياضي التونسي معاقب. نادي الرياضي بنزرت الاتحاد الرياضي مناسيري, تقدم ساقية الدير نادي الرياضي الصفاقسي, أول دربي في تاريخ تقدم ساقية الدير مع السي اس اس في طيب المهيري. الاتحاد الرياضي بن قردان نادي الإفريقي, هذوما نهار السبت. نهار الأحد شباب الرياضية بالعمران تلعب بالمستقبل مرسى, النجم الساحلي نادي الرياضي بحملف. النجم الرياضي بالمتلاوي يستقبل ملعب التوسي وترجي الجيجيس يواجه الأمل الرياضي بحمل سوسة.
2: احنا قديش عملنا في التريب انترناسيونال تقريبا جمعتين هكاك وشويه يقولوا ثلاثة جمعات احنا الكل في الكل. السؤال اللي كنتي وسام بعد نادر واحمد كل واحد يسمي لي ايكيب اذا كان كلكم يعني متفقين على اسم واحد هذا كان موضوع واحد اخر. فريق استغل كما يلزم فتره التوقف الدولي. الجمله هذه على شكون تنطبق حسب متابعتك للتحضيرات الاخيره؟
0: شوف عديد الفرق الحقيقه ما نجمش نلخصها في فريق واحد. نجم نقول لك
2: مثلا واحد
0: نجم نقول لك انا مثلا ترجي رياضي. علاش؟ على خاطر مثلا العوده كانت نتاع اكزامبل البلايلي اللي ما كانش في التحضيرات اول موسم كيف كيف ريبيرو يعني عده لاعبين حارس المرمى كيف كيف بشير بن سعيد اللي حسب هكا اللي زيكو اللي كونه رجع للفورما نتاعو يعني عده اسباب. النادي الافريقي كيف كيف حاضر مليح مثلا لعب ماتش اللي خلينا نقولوا شبه شويه المباراه نتاع الشامبيونز ليغ اللي حاضر بها يعني عده فرق الحقيقه ما نجموش نلخصها في فريق واحد. لكن وهذه حاجه ممتازة حاجة ممتازة اللي كونه ولت عنا العقلية متاع الفرق اللي تحاول تخدم وقت اللي كده ديبار مثلا سافابار رغم اللي أنا ضد وذي ديما نقولوها اسكندر اللي كونه في بطولتنا مالغزمان اللي كونه النجم نقيمه على مباراة ولا زوز ولا ثلاثة يعني في أول موسم ونقيله مدربين في أول موسم وهذا مش معقول. هاي جات فرصة للمدربين كل باش على الأقل يعاودوا نجموا يخدموا واللي مش حاضر مثلا اللاعب اللي مش حاضر يحضر والمدرب اللي ما قعدش برشا حتى ما
2: تفكريش السؤال هذا خاطر عندي سؤال في الصنص هذاك. نتعدى سؤال آخر ولا متحب نتكملوا في نفس الصنص؟ عندكم أسامي تاع فرق تشوفوا أنه استغلت كما يلزم فترة التوقف الدولي وإلا اللي نتعدى السؤال اللي بعده نادر؟
5: لا هو من الضروري ومن واجب الأندية اللي تستغل فترة التوقف الدولي.
2: فمشكون ما استغلش يا سيدي ما حسيته هكا ما
5: ثم مثلا كي نسمع المشاكل نتاع نجم المتلوي المشاكل المادية يعني الأكيد أنه ما استغلهاش رياضيا لأنه يأثر على بعض كي يبدأ الأمور المادية مثل ما إيش اللاعبين مش خالصين الشكاوي بالنادي فهمت وهنا نداء الأخين الكل يعني ارحموا هذا الفريق لو المتلوي فريق عريق يلزم تكاتف كل الجهود من أجل أنه تقعد دائما منارة المتلوي دائما في العلالي لأنه الفريق قاعد يقدم في أداء ممتاز في منطقة كيف المتلوي عندها سنوات المتلوي في ضبط المحترفة الأولى ومثال في العمل والانضباط والفت انتباهي أنا توهك على المتلوي حركة اللي قادوها العمال متاع شركة فوسفات قفص عليها ما أعتقد أنهم قالوا معليش اقتطعونا مبلغ معين من رواتب الشهرية متاعنا يمشي مباشرة لدعم
2: فريق الجهة
5: فريق نجم المتلوي يعني حركة كفاية يعني تدل على انتماء وتعلق ويعني الجذور متواصلة بين المواطن بين العامل وبين الفريق يعني ذو الفريق هكذا يمثل العمال يمثل الناس الكاتحين وبالتالي نداء هكا بس جيت على الطاير والله فكرت نحكي على المتلوي لكن دائما احنا في اعتقادنا وفي عدد بلدان اخرى انه كان الفيفا دي فترة راحة مثل مش ماتشوات او فهمت وهي بالعكس هي وقت المدربين يخدموا يجربوا خطة تكتيكية يغيروا في مراكز اللاعبين لانه بعض الاحيان المباريات ما تخليكش تبدل مثلا نبيل كوكي نعطي مثل كان بعد اصابة بكار المباريات متتالية فهمت كان ناوي ان يفكر حتى تغيير رسم التكتيك كان يحب يعطي فرصة للاعب بن علي مثلا محور الدفاع قاعد ينتظر لانه يلعب اربعة وحد ومشاركة افريقية ما لقاش الوقت توا حاليا نجم المدرب يستغل الفرصة هذه باش يرجع اللاعبين على نفس الجاهزية البدنية يجرب خطة تكتيكية يبدل مركز لاعب بلاعب حتى يكون جاهز لكن لفت انتباهي الاصابات حاجة اخرى لفت انتباهي الاصابات اللي هي نقولوا سلامات ان شاء الله الصحراوي
2: أبطل متقاطعة
5: ان شاء الله للأسف يعني بعد تنقل ما بتاعه للترجي كنا ننتظر التألق وأنه يبرز وأنه يقدم موسم استثنائي ولما لها العودة للمنتخب جات إصابة للأسف معها بن علي معها قديدة في المنتخب اللي جاء مصاب وهو غياب مؤثر مؤمن الرحماني مازال منتدب جديد مازال كي رجع من إصابة أولى كيف كيف إصابة هذه تقريبا زادت 3 شهور ما كانش محظوظ للنادي الصفاقسي وغيرها وبالتالي إن شاء الله نتمنى عودة تكون طيبة لكل جل الفرق ونشاهدوا مستوى أفضل من الأربع جولات الأولى.
2: أعطيني ملاعبي الجملة شتقول أحمد، ملاعبي غاب على الأربع جولات الأولى كسوال الروند مونتي وما كانش في المستوى وإلا كان غايب تماما ما كانش موجود في حسابات المدربين، منتظر تشوفه في الجولات الجاي يستفيق ويعطي مردود خير ممكن يزدعون أكثر الفريق متاعه. ملاعبي هكا تشوف عنده الكامباك متاعه من خلال المقابلات الجاية والعودة للبطولة.
3: الكامباك متاعه منتظر الزوز هو خاطر ما لعبوش، كانوا الأول كان مصاب والثاني ما ماش بريباراسيون كما يلزم. الأولاني نور الدين فرحاتي باش يرجع لشباك حراس شباك الملعب التونسي بنسبة 90% ديما الشوا عند لونترونور، ولأنه عاطف الدخيلي قبل بلاء الحسن، دونك نستنى في عودة نور الدين فرحاتي. كيف كيف بشير بن سعيد اللي البريباراسيون نتاعو الأولانية اسكو شوا منه هو ما كانتش باهية ولا الظروف خلاته البريباراسيون تكون خايبة، لأنه كان ثمانية في الاستغناء عليه وعلى خدماته
2: حتى بعض الإصابات
3: والإصابة عمناه وكمل بها السيزون الإصابة هذيك. دونك نتصور هذوما هما الزوز ملاعبية اللي يمكن الجولات القادمة هما اللي نستنى في الكامباك نتاعهم
2: باش يظهروا من خلال العودة للبطولة. شوف تعطيني اسم غير ديفلوبمون خاطر لازم نربح الوقت. عندك
5: لا نعطيك فقط باك تعليق على بشير بن سعيد. هذا بشير بن سعيد هذا حارس منتخب، هذا حارس خبرة، هذا غير احنا الذاكرة نتاعنا قصيرة. الناس كل في الموسم الفات تغنى بشير بن سعيد في مباراة الأهلي، من بعد تودا نكون ما لقواش. هذا بشير بن سعيد اخذ مقابلة مع المنتخب ضد نبيلة 9 جوان و5 جوان غير نبيب وغنى الاستوائية. هذا اخذ مباراة 26 افريل، اوكي جات اصابة وقتها خفيفة لكن بعد ما قيناش موجود. يعني انا تفاجأت كي قريت منتصر الصيد معوض لي مميش في وجود بشير بن سعيد. اذا كان
3: لانه النوادي تاع نعطيك معلومه صغيره نادر سامحني قصيت عليك، لانه في البريباراسيون الاولانيه حتى كي تسال ستاف الترجي تقول له مثلا بشير بن سعيد بيقول لك البريباراسيون الاولانيه ما كانتش في المستوى، هو بيدو ما كانش راضي على فتره التحضيرات الاولى قبل الموسم.
5: خفت التحضير هو مع الفريق ولا
3: اي ما كانش في هو بيدو ماهوش حاضر، ينجم يكون ماهوش حاضر
5: في شنو مش حاضر يودي عمل تحضيرات ما دام مش مصاب، فهمت؟ هذا يقول لي تقييم فني، تقييم فني من المدرب حاس والمدرب الاول الاخير او القرار المدرب الاول.
2: راهو الامور الصحيه كانت ممكن هي العائق اللي خليته كل مره
3: فما
5: مش معلوم على هذا
2: كي تكنيك واحد وغيره
3: ومن بعد الاصابه خليته بريباراسيون مش كيما يحبها هو
2: من الاول من بعد سي بون بعد
5: انت كترجي ولا عينادي
2: وجبت متصرف الصيد انت ملاعب جديد ما فما تبعته مش حاجه داخليه يقول لك الكلاسمون يكون داخل ما نصورش انه فما مدرب في العالم يخرج يقول ما عندي واحد اثنين ثلاثه هذه الكلاسمون تاعي بور لو مومون بعد في الاخر.
5: لكن
2: العوده نتاعو هي اللي اليوم تنجم تكون معناها شوف زاده فما حاجه اخرى باللي احنا زاده جماهير صعيبه بعد ماتش الاهلي كان احسن جول في العالم بشير بن سعيد بعد الغلطه اللي عملها مع ميلودي سان داونز في جنوب افريقيا ولا سامحوني في الكلمه اخي بملاعب اخي بجول في العالم. دونك ساعات رانا احنا من الاكستريم للاكستريم نمشي وهذا ما يؤثر ساعات حتى على المردود نتاع اللاعبين
5: ولا من السنه الفاتت عمل 34 مباراه منهم 21 مباراة بدون قبول أهداف. ما تجمش تقنعني أن يجي حارس ليست له الخبرة الكافية واللعب في الفرق الكبرى ياخو مكان الحارس الأول. لو بن سعيد كمل الموسم الحارس الأول
2: ذا فما حقيقة نتاع ميدان وتمارين احنا نجهلوها زاد باش ما نخلي ناخذ نعطيه حق الحارس
3: اللي جاي في الاخر
2: مميش حق ولا الموجودين
5: بدا مميش
2: الله اعلم على التمارين والله اعلم على التحضيرات والله اعلم شنو هي الرؤيه نتاع الاطار الفني
5: اللي قلت لك. النوادي نتاعنا مطالبين باش يعطيونا على الاقل كي تبدا ثم اصابات او ثم حاجات باش احنا التقييم نتاعنا ما يكونش على استنتاجات ولا يكون على حاجات غلطه لانه كي تقول انت فلان مصاب ولا معاقب ولا عنده انا ما نحكيش عليه فنيا
2: سمعوا سمعنا به اللي صار نتاع اخر العام وغيره انا في بالنبي وقت ما صار
5: يا سيدي ان شاء الله لاباس
2: ان شاء الله لاباس اهم
5: حاجه ان شاء الله بسعيد تو يكون موجود
2: تو غير ما ديفلوبمون اسم مدربين ولا مدرب
5: لا ملاعبين ما عطيناش احنا الخضراوي
2: يعني. لا بجاه ربي والله العاد قول لي
5: خضراوي
2: اسمع من غير ديفلوبمون
5: خضراوي
2: به اوكي زدنا اسم يا اخي معني خضراوي
5: استنى من الاستفاقه الكثير
2: به
5: يعني القدرات تاع اللاعب هذا تخول له انه يعطي اضافه افضل من هذا
2: تستنى منه
5: لما نشوف المنتخب ما فيه حتى جناح من البطوله التونسيه يعني واللي موجودين تو مثلا كما هذا كقيمه المردود معاهم انه تو المردود ما عاطي شيء الخضراوي لكن المشكله الخضراوي مهاراته ماهيش قاعده تتماشى مع عطاؤه
2: دونك نستنى وانت تستنى انه الاستفاقه منتظره بالنسبه للخضراوي من انطلاقه من جوله الجايه. تحب تكمل ملاعب اسم ملاعب مدرب مدرب اللي ممكن التريب هذه جاته في الصالح باش يراجع روحه وتكون اخر فرصه اليوم قبل ما الله يقدر عليه كان توصل النتائج في انحدار فانه نجم يكون الاقاله في انتظار. وشكون المدرب تقول رد بالك؟
0: لازمني نقول على الاقل جمله جمله قبل ما نقول الاسم. خاطر هو صديق هو كومبيتون هو خدام هو الى في سي بروف في ان غران كلوب اللي هو شامو في حمام نيل
2: شمس الدين ذويدي.
0: شمس الدين ذويدي علاش قلت الكلام هذا باش ما ياخذوهوش بالاوترمون راه شمس الدين ذويدي نعرفوا السيتوياسيون تاع حمام نيل فاول الموسم وما فما ما جابولوش يعني لي كونديسيون اللي تحط فيها اوكي بمحبه في جمعيته وكذا الى في دي ساكريفيس لكن الكاليتي نتاع اللاعبين في حمام نيل في الحقيقه يعني صعيب برشا باش تنجم تنجح سورتو اول الموسم يلزم برشا وقت معاهم وبرشا خدمه وان شاء الله وان شاء الله في ديسمبر على الاقل يزيدوا يدعموا الفريق. لكن ما نحبش نقول لان ما نحبش نقول راهو رد بالك شمس الدين لكن حسب رايي انا اكثر واحد محطوط في سيتوياسيون صعيبه ما مذنبه هو.
2: احمد اسم نتاع مدرب كيف السيتوياسيون هذه شمس الدين ذويدي.
3: كان نادي حمل لنف عنده مشكله
2: نادي نكمل معك فيه
5: رغم انه حمل لنف يعني الاداره نتاعها تكلمت وصرحت انا عندها الثقه فيه وانه تعرف انه مشاكل اي حمل لنف حاليا ما هيش سبب نتاعها مدرب وهذه كلمه لازم نقولوها في كل المسؤولين الموسم هذا لانه لاول مره من 69 سنه ما صارش تغييرات في الاربع جولات الاولى خصوصا استغناء عن خدمه المدربين لانه نعرفوا بعد مفات الجوله جاتنا المعطيات نتاع ديك كام غادر تعلم ويبي هو نفس الشيء الذي غادر
2: ومدرب ترجي رجيز هذا كيف
3: كيف كان بداية الموسم هذا
5: كيف كيف لكن بعد أربع جولات لما تختتموها بعد في أثناء الواحد في أثناء الأيام الفدي وجات الإقالات وبالتالي الأندية التونسية كان المسؤولين فهموا أنه لما ما توفرش الرصيد البشري الكافي وما تعملش تحضيرات كافية ما تجيش تحكم على المدرب في أربع خمس جولات لكن يبقاوا المدربين الكل في تونس فوق صفيح الساخن نجم مباراة اثنين يلقى روحه فليشت ولا الباب وكي قدر المدربين الكل والمدربين يعرفوه وهذا ما ينقص حد شيء ونداء كلمة للمدربين كما يكلمك رئيس نادي قولك تفضل عنا الثقة فيك بجيتات تمسك الفريق كما يقولك السلام عليكم لا تبحث على أسباب أو على تبريرات قل له ربي وجهك وخير والسلام عليكم
2: ورحمة بعد. الله وبركاته. هاي قول لي بكمل حاجة عندك حاجة تقولها
3: وفيه سؤالين كنت شتسع على فريق كان يزم ويستغل
2: ميسيلش ما نحيت هالكستيوم
3: خطر عندي اسم فريق
2: شكول في الفريق
3: بل الرياضي بحمام سوسة
2: بيجا لما الرياضي بحمام سوسة
3: خاطر ثلاثة تروا ديفيت بالنسبة لأمل الرياضي بحمام سوسة بورتون كان ثم ماتش والاثنين كان فيه مردود بي الفرق هذوما أولمبي البيجا أمل الرياضي بحمام سوسة مش نقول فرصة الأخيرة أما يلزمهم توا يستفيقوا سينو شتوف السيزون على
5: بيجا تعرف علاش
2: صحالي كان يدري
5: نصيف البيوي جاء قبل أسبوع من انطلاق يعني كان لسعد معمد وانسحب وجاء البياوي يلقى رصيد بشري لا اختاره ولا عنده علاقة به والظاهر من تصريحاته أكد أنه ما هوش مقتنع بنسبة كبيرة حتى من رصيد البشري ولا من الانتدابات وبالتالي قاعد يخدم توا باش يحاول يصحح يتأهلوش المنتدبين مش يخدم الأكيد أنه حتى بلاعبين ما هوش رصيد بشري مقتنع به وما اختاروش حتى الجانفي إن شاء الله يكمل الجانفي نصيب
2: عندك فريق خلف أبو سما فهمني وسمتك صحة بارك الله فيك. سور ميزور كانت على انطلاق البطولة عودة البطولة قبل الأربع أيام نقوله من قديش أربع أيام خش نهارين كهوا سبت واحد منك حبينا نعمله هكا دورة صغيرة قبل ما نشوف إن شاء الله يكون تكون عودة ميمونة إن شاء الله يا رب نشوف كورة إن شاء الله نشوف الأجواء اللي نحب نشوفها في كرة القدم التونسية وتتطور فيها كل الفرق إن شاء الله بارابور للمرحلة الأولى كان في أربع جولات. سور ميزور فات على روحه نبدأ شوي آخر مع صلاح الدين الساكوحي في ريبريز
1: فورم سبور كل الخميس بالمدي ساعتين للعبة الترشية
2: خلنا نسلم عليه قبل ما نبدا الانديكاتيف. مرحبا يا اخويا.
3: مرحبا بك اسكندر. مرحبا ابو اسامه بنادر بالكيب الكل نسلم عليكم نسلم زاد على اللي تبعوا فينا في اللونتين وفي اليوتيوب مزيكا ف
2: سمعتوا صوت عرفتوا شكون صلاح الدين ساكوحي
3: اكيد مليح حبدي
2: ريبريز مرحبا سي بليغ، ما تعطيناش عندك خويخ قبل ما تمشي تقصد رب.
3: والله باش نبداو ساعة قبل ما نقصد ربي باش نحكيو على ما تحكي فيه برشا اللي هو نمبر 1. أكيد مش نحكيو على محمد رمضان طبعا، بعد نعرفوا شكون نمبر 1، ولكن قبل نحكيو على الحدث الكبير في الكورة اللي هو الاعتزال الدولي لليونيل ميسي، بالطبيعة اللي هو نجم نقولوا آخر مباراة ليه مع المنتخب الأرجنتيني، لكن فما شكون برامو حبوا يتقلع جملة من كرة القدم. نحكيو على نصر البدوي في ديوان اف ام وين تكلم، قال صعيب الاعتزال بالنسبة لأي جور، هو رأى نذكره رأى اعتزال دولي فقط.
6: أصعب قرار تجب تاخذه وقت اللي بش تبطل الكرة وتاخذ تقول أنا سيء. أنا في تبطيل الكرة قعدت
3: أقعد كيكا ناصر ما أحمر وما فهم حتى جور نجم يعطينا مثال مسيلش مع اعتراماتنا ليك وأي لعب تونسي غير مرتخل في الأمثلة هذه مسيلش معنا مشكلة حسين. نذكر
2: ناصر أنا باش بعد ما تقولي
3: شكرا متعلقة ناصر، نذكرك أنه راح تزيل دولي فقط. زاد نلقاو ملك لندلسي في سونغون نحكيه اللي كان تكلم على ميسي، هو يحب ميسي ظاهر معناه أنه معناه من عشاق اللاعب ميسي، لكن نحكيه زاد لهنا أنه شبه بحاجة. فما ناس قولك ميسي هو الجيني في الكورة، فما الناس كل فما تشبيهات بالشاب وتراه ملك الأندلسي ليونيل ميسي.
7: كل عادة كان حاسم ضد البنين ثلاثة بلاش
8: سلام. أنا جنرال مانيش متعصب في كرة القدم حتى في الانتمائيات متاعي مع ميسي. الحقيقة أنت وقت اللي تبدأ تستحق حاجة تحب تسألها تسأل شات جي بي تي، تسأل الذكاء الاصطناعي، تسأل شات جي بي، تسأل شات جي بي، تسأل شات جي بي.
3: شات جي بي تي بالبي مش بالبي، دونك مش مشكل بسيرش. أما التشبيه وقالك ميسي وشات جي بي تي متاع الكورة فهمش العلاقة، مش مشكل بسيرش مالك مرة جاية إن شاء الله الابليكاسيون جاية تخطف مع الجوال القادم إن شاء الله في كريستيانو تخطف. نشوف ودرا لما حالة ميسي توبت الكورة مع المنتخب الوطني إن شاء الله يحقق حلم الفتاة التونسية اللي كانت وجهته نداء عندها مدة توا إن شاء الله يحقق لها الأمل متاعها.
9: طبيعي نشق فتري مع ميسي يعجبني، نحب نهار نتمنى نهار نقعد معاه على طاولة شرتو في شقان فتري
3: فلكي. أن رمضان إن شاء الله نهار 8 فيفري نستناو في دار الإفتاء إن شاء الله ميسي يكون حاضر 8 فيفري شق فتره مع المواطنة هذه. ترى هاد نحكيه زادة لهنا على نمبر 1 بالنسبة لي يخذي الجائزة هذه يشكونوا حسب الصحبي بكار نمبر 1 كحكي بالطبيعة، وزاد حكيه لثم شكون يحب يعكر مزاج السيد نائب رئيس الجامعة اللي هو حسين جنيح. ترى شنو وصفه هك
10: نكلمك يعكرولو مزاجه لأنه حسين جنيح في الخدمة هو نمبر وان، مش نعطوا حق الراجل روا هو نمبر وان في الخدمة في المنتخب منذ أن مسك بزمام الأمور
3: منذ أن مسك بالعربية. مش مشكل مثالش نمشي وقال لي هو نمبر وان
2: في المحتوى
3: حكم اللي هو قال نمبر وان حسين جنيح، لذلك بما أنه صاحبي بكر يشوفه نمبر وان قول لنا صاحبي شنو تتمنى ترى معناه أنه يكون موجود في الجامعة.
10: أنا تمنيته حسين جنيح هو الرئيس وسي معز نائب الرئيس. لماذا؟
3: ما غير لماذا ذاك اللي صاير سي صاحبي، دونك ما غير ما تمنى ذاك ذاك الواقع. دونك كامل ترى هو لهنا يوري اللي هو بطبيعه يدعم لهنا ويشوف اللي زفور. احنا بطبيعه اي واحد يخدم على روحه وربي معاه اللي ما نجم سبحان الله هذيك كرة القدم في اي منصب نجم تكون فيه. لكن نرجع شويه بالتوالي صاحبي بكار في نفس البرنامج وقت اللي اللي صار مع ليكيب ناسيونال في الكوب دي موند في الوقت هذاك معناها مستقبل سليمان وشبيبه القيروان طالبوا بسحب الثقه من مكتب الجامعي في الوقت هذاك. تعديت في برنامج ملعب النجوم وتعليق صاحبي بكار شنو كان
10: وتكونوا عندهم الجرأة وينزوا على منوال مستقبل سليمان وشبيبة القيروان وبادروا بسحب الثقة من مكتب جامعي مازال باش يهزنا للهوية. مكتب جامعي اليوم وللأسف خذا فرصته بطريقة ديمقراطية، لكن شفنا التسيير بطريقة ديكتاتورية وشفنا برشا خور في المكتب الجامعي. ما زلنا نتستر على العديد من الأخبار والمعلومات.
3: وانت ما زلت تساتر سي صاحبي، دونك بحكم لي هنا عاوزين اللي هو نمبر وان بالنسبة لي كنتيكا، ودونك نستنيه ان شاء الله في كوب دي موند اخرى بكشي يحكي لنا شنو الخوار اللي في الجامعة ويحكينا عليه بالكدي بالكدي. كانت هذه الفقرة برعاية الفنان المصري المتألق محمد رمضان.
10: انت هات الفصحى كما يقولوا
1: ريبريز فورم سبور فورم سبور كل ريبريز بالمدي ساعتين للأربع تراشية
2: هاي يا سيدي رجعنا لكم من بعد الله يربي ربي هدي هو نمبر وان متاعنا اليوم يقعد ديما في فورم سبور وسلاح الدين سكوح هذا لا سبيل إليه ما نفش نهربوا منه الموضوع شكرا لك سلاح نشكركم الكل ديما على المتابعة ساعتين وخمسة وثلاثين دقيقة سنة نحكيه على موضوع آخر هو موضوع في نحلو فيه شوية هكا الدوسي في خصوص ملاعبنا سكو احنا بالحق نجم نكونوا موجودين على آخر عنا كوب دافريك ونظم كوب دافريك ولا ليه ديبلاسمو بهدي بلاسمون تلاقا ما التصريح هذا تصريح نائب رئيس جامعة تونسية لكرة القدم حسين جناية على زيارة إلى ملعب المهيري
11: مجهودات مبذولة على كامل معناتها على الولايات مسكير سوسة صفاقس تو في الوقت الحالي إضافة إلى رادس إن شاء الله المنزة معناتها في القريب العاجل إذا كان مستعدات هذه الكل راهي ولات أومولوجي تونس تنجم تطمح حتى في تنظيم كأس أفريقيا للأمم مش وحدها بيان سور معناتها باربع استعدادات ما تكفيش باش تكون وحدك ولكن مع معناتها تجم اليوم الناس الكل ولا تتنظم معناتها بلدان شقيقه ولا مجاوره معناتها تجم تنظم معناتها كؤوس افريقيا ان شاء الله كان استعدادات هذه الكل تتواجد في القريب العاجل تونس تجم تولي تخمم حتى باش تنظم كاس امم افريقيا في تونس
2: حاولنا من خلال مراسلينا انه نمشيو للاخر نشوفوا شنو الحاله نتاع الملاعب نتاعنا ولا بعض الملاعب نتاعنا السؤال اللي كان في 2004 فيهم شكون احتضن مقابله من كاس افريقيا والا ملاعب قريبه على الاقل نقولوا المطارات تنجم غدوه في الايامات تنجم تكون هي وجهه للمقابلات الرسميه في كاس افريقيا تنجم تنظمها تونس كما كان يحكي حسين جنايح بتاتر مع دول الجوار ولا وحده ولا غيره خلينا نشوفوا تو فور اكزامبل استاد سوسه شنو ناقصه باش يكون مؤهل بصفه رسميه للاحتضان مقابلات قارية إفريقية هذا التفاصيل مع مراسلنا أمين شرف الدين
12: خصوص ملعب الأولمبي بسوسة وحسب مسؤول المنشآت الرياضية ببلدية سوسة يقول لي أن الصاد باش يولي يستضيف مقابلات إفريقية يولي أومولوجي لازم فما 13 نقطة تصير أولا الكراسي اللي باش تكون تتركب أواخر شهر نوفمبر النقاط الأخرى لازم يكون فما تركيح في تريبين أوفيسيال ويكون فما قاعات في بي وكذلك تجديد الكراسي تزيد في الكراسي في البنك الاحتياط كيف كيف في غرفة الملابس لازم فما 23 بلاصة للاعبين معنا 23 جوار لازم يكون عندهم بلاصة باش يحطوا فيها دبشهم والمريول نتاعهم صالة للتحكيم النسائي صالة للمنشطات كذلك صالة للمسؤول على الاتحاد الافريقي هذوما النقاط اللي لازم تكون موجودة
2: هذا بالنسبة لأستاذ سوسة خلينا نشوف أستاذ المهيري مع مراسلنا فتحي بوجناح زاد شنو النقائص اللي لازم تجاوزها باش يولي مؤهل على المستوى الافريقي
13: بالنسبة لنقائص ملعب مرحوم مصطفى بن جنات بالمنستير أكدنا أحد المسؤولين أنه خلال الفترة القادمة سيقع إعادة تأهيل الملعب هذا وحسب ذات المصدر فإنه مشروع التأهيل سيشمل تركيب المقاعد بالمدارج إلى جانب تطوير منظومة الإنارة وتدعيمها حتى تبلغ مستوى عالي وتحسين بقية المرافق والخدمات اللوجستية على المستوى المالي تقدر الكلفة الإجمالية لمشروع إعادة التأهيل والصيانة حوالي 6 مليارات من المليمات غير أن أحد الملفات الفنية الهامة اللي ما زال تنتظر الحسم يرتبط بصدور تقرير الاختبار هذا لو رابور ديكسبرتيز وإذا نحكيه على الفترة فينتظر وفق التقديرات الأولية أنه تمتد أشغال تأهيل على فترة تنهز 18 شهر
2: هذا سامي اسطنبولي وحالة ملعب بن جنات في المستير متخاف زياد أنا الغلط في الكلاسمون أنا قلت لك صفاقس وإحنا فما مستير تحب صفاقس تو المهيري شنية حالته مع فتحي بوجناح
14: بالنجم نقولوا اللي ملعب الطيب المهيري قريب برشا من الحصول على التأهيل الإفريقي من الكونفدرالية باش ينجم يحتضن مقابلات سواء بالنسبة للمنتخب الوطني وإلا أيضا بالنسبة للنادر ذي صفاقس وترجي جرجيس الأشغال كانت انطلقت من المدة وفي آخر جمعة هذه توفى كل الأشغال وتعرف أنه المقابلة بين المنتخب التونسي والمنتخب الليبي النهار 13 نوفمبر وفي القوانين أنه على الأقل التأهيل يكون قبل بشهر يعني ملعب طيب المهيري ينجم قبل 13 أكتوبر يستقبل وفد من الكونفدرالية باش يعاينوا الأشغال اللي تمت وماش يلقى الأمور والاشتراطات تم إنجازها وكيف كيف ماش يشوف ماش يطلع على شهادة الأمان وصلاحية الملعب كيف كيف على العقد اللي متاع المولدات الكهربائية وماش يشوف ملعب طيب المهيري تقريبا يكون مستجيب للمواصفات اللي طلبتها الكونفدرالية
2: هذا بالنسبة للملعب المهيري به. بالنسبة لملعب بيجا، ملعب بيجا يهاب النفزي يحكينا شنو النقائص كيفاش غدوة في الأيمات. ينجم يكون ملعب بيجا مؤهل لاحتضان مقابلات على مستوى القاري، ونجم يكون الملعب من الملاعب إذا كان نحبوا غدوة في الأيمات ننظم كأس أفريقيا للأمم.
15: باش يكون ملعب بيجا مؤهل هاوش يلزم نبداو بالأشغال الكبرى على مستوى المدارج. أولا ربط المدارج المكشوفة بالمغطاة بمدارج في شكل قوس في آخر الملعب مش في المتنين. توسيعة التغطية بالنسبة للمدارج المغطاة وبناء دو لوج، واحد في اي بي والثاني للصحاف. نمشي وطول حجورات الملابس، فما مليون دينار مرصودة من مدة لإعادة تهيئة حجورات الملابس المتواجدة حاليا بجنب مدخل الملعب، والتهيئة باش تكون شاملة بإزالة الموجود وبناء منشأة جديدة توي على حجورات ملابس وزون ميكس. نجي وطول الأشغال الأقل حجم على من اللي حكينا عليهم. أولا السبورة اللامعة في اللمسات الأخيرة وقريبا تدخل حيث الاستغلال. ثانيا الإنارة موجودة في ملعب باجة وتستجيب للمعايير فقط تعويض البروجكتورات التالفة. وأخيرا الباركينج اللي فما مقترح أنه يكون قرب الملعب المعشب اصطناعيا واللي يبعد 100 متر تقريبا على ملعب بوجمعة الكميتي.
2: شفنا سلوسة، شفنا مستير، شفنا سفاقس، شفنا باجة، هنعملوا طلع على قفصة، نكملوا بملعب قفصة. شنو يلزم الملعب ده يكون مؤهل على مستوى الإفريقي؟ عماد التومي عنده الإجابة، والإجابة راهي واضحة على الأخر من عند عماد التومي.
16: بالنسبة لملعب قفصة حسب ما أفادني به المكلف بالمنشآت الرياضية أنه أول إشكال يتعلق بالشرط الأساسي اللي هو الطاقة الاستيعابية متاع الجماهير اللي هي ما تفوقش يعني 8000 متفرج. أرضية العشب الاصطناعي والعشب الطبيعي، العشب ملعب قفصة عنده تو حاليا 30 سنة بالضبط ما تغيرش، ولو أنه مبرمج لهذه السنة ومازال ما فهمش حتى إجراء إداري لحد الآن. فيما يتعلق بالإنارة والإضاءة، توفر نظام إضاءة كاشف لضمان النقل التلفزيوني بجودة عالية وهذا مازال مش متوفر. بالنسبة غرف الملابس، بالنسبة للملعب قفصة ما هوش موجودة أربع غرف الملابس. فيما يتعلق بالمنصة الفي اي بي كذلك للشخصيات والمركز الإعلامي، بالنسبة مركز إعلامي غير متوفر. بالإضافة إلى ذلك زادة ما فماش فيما يتعلق بالخدمات الطبية، الملعب قفصة ما يتوفرش على عيادة طبية أو حتى قاعة لفحص المنشطة.
2: بهديجا فهمنا ملعب قفصة قداش يزمو خدمه قداش يزمو فلوس وخربش، قلنا ما غير ما تحكي معي بالموضوع عماد. وانتو هذا اعطينا بس تنقول على خمسة ملاعب موجودة في تونس. اذا كان نرجع ونقول احنا عنا رادس مؤهل، شوفوا حسب كلام المراسلين سفاقس قريب، سوسة زادة قريب، المستير يقول لك 18 شهر تقريبا، احنا وقت 18 شهر بوقت نحن ما كتعرف تولي اضربهم في اثنين. البقية تحس ملاعب بعيدة، معنا بنزرت اللي كان مؤهل لاحتضان مقابلات في 2004 وقتها تو ملي كان طبيعيها ولا سنتيتيك ديجا من الجازون نجمو نفهمو. بين تصريح حسين جنيح والواقع، اسكو احنا كابابل غدوة في الايمات نجمو نحلمو بكاس افريقيا في تونس؟ اسامة
0: لازم تحلم اولا، اذا ما تحلمش ما عندك علاش لا باش تخدم لا باش تعمل حاجة اولا. لكن
2: تحلم لازمك تخدم،
0: اي بيان سي
2: باش توصل للحلمة،
0: اي تخدم عندك حلمة من الاول بعد تخدم باش تحققها فهمت. ولذلك هو انا نجم ما نعرفش نتسائل ما عنديش المعلومة اسكو كان بعد كي تحط الدوسي اسكندر باش تحاول تنظم مع دولة أخرى مجاورة اسكن بعد الكاف تعطيك مثلا أفانس على البنية التحتية باش تكمل تقد ولا كان تعطي
3: مبلغ ما ثماش مبلغ كبير.
0: سامحني سامحني انا مش نعطي الفكره نتاعي تو، مش
3: انت تبحث عن معلومه عاونت
0: بها هي هو
3: قلت كان تعطي
0: هو نحكي فيه في سؤال ما اي في الموت كان باش ناخذ مبلغ محترم وقت تنجم تحاول تأهل الملاعب وتنجم
2: تستغل الفرص
0: صحيت. أما كان كما قال نادر مثلا مبلغ بسيط صعيب برشا، علاش؟ على خاطر عدة ظروف اللي تخليك كما قلت أنت تو مثلا تيران مستير يقولك 18 شهر، لو ما تجيش مثلا شركة كبيرة وتدعم الفلوس وتحط الفلوس ديجا على ذمة الملعب بس تبقى 18 شهر كما قلت تولي بعد 3 سنين و 4 سنين وإن شاء الله وبإذن الله والكلام هذاك كما شفنا في مالوغوزمون التيران تاع المنزة. ولذلك نصور اللي صعيبة، لكن إذا كان فما يعني دعم بريمان من الكاف وبينسير زاد الدولة كيف كيف يعني وزارة الإشراف مثلا تحاول هكا تزيد تعاون شوية بورك وابا
2: نصور الدولة وكي تحب تسعى بتنظم يزم هي تحط الموايين الكل أما الكاف ما نصورش برشة فلوس كما كان يحكي قبيلة
0: أي أنا جي السلت
2: خدمش كل كالي ليلي جوشت على المنطقة احنا ما نحبش ان المنطق يقول انه معنى اي واحد وقته اللي يستغل الفرصة يعمل دوسي ويقول واي برة تنتعامل على الكاف والكاف تعطيني نعمل استادية لا ما نصورش كان فهم المواقع شفنا المغرب باريكزوف ما نصورش كان نستنيت الدعم انت على الكاف
0: المغرب الزاير كذين اشوف الدول ذوكم معاك لكن زادة لو انا كنشوف انا اخر مره كنت في سيمينار تبع الفيفا في التكوين نتاع الشبان تشوف الانفستيسمون والفلوس اللي قاعده باش تتعطى للمدارس راه نحكي للمدارس بار الجامعات في الشبان يعني مبالغ محترمه جدا جدا جدا ولذلك بوركوا با زاد الكاف يعني اي منتخب يعني تولي كيك حسب كلامك اسكندر تولي حكر على زوز ولا ثلاثه بلدان اللي لابس عليهم هاكم ينظموا والباقي
2: تنظيم مشترك جاي كينيا وغندا وغيرك ويتعاونوا كل واحد شوي شوي كل واحد على قد هذاك ايش قلت لك ما نصورش الكاف كان عينها تعطي وغندا كل شيء تعمل كل شيء وتعطي كينيا كل شيء وتعمل ولونا راه كينيا وغندا راه اللي مهم تعمل حتى في سبورت حاجه معتبره كمل معك انت نادر خلينا نقبل ما يجيب احد
4: هذا هو التنظيم تظاهر كبيره كيما كاس العالم او العاب متوسط كانت تتذكر او غيرها هو مشروع دوله بالاساس لا علاقه له بالجامعات الرياضيه والدوله نتاعنا تعرف شنو تعمل ووقتاش تعمل لأنه كذلك ما تنساش حاجة ثم زلال الأمور الرياضية أنت لما يكون عندك منتخب ينجم يتعداش حتى الدور الأول في كأس أفريقيا تنظم فيها باش تجيب الأخيان لفارقة والأخيان الدول العربية باش تلعب وإحنا نقعد نتفرجوا فيهم هذا موضوع موضوع الثاني حاليا أنت قلت عنا ملاعب قاعدة مش تتأهل
0: تتنظم تتعدى ديريكت
2: لا لا خل ما أي بعد قالك تروح من البريمير تور شامنه جمليه والرياضيين من نجموش فهمت خلق معنا
4: أنت قلت عنا رادس مؤهل وعنا توس فاقس مستير سوسة أم جايين في الثنين لكن مش يتأهلوا لشنو
2: للمقابلات القارية
4: المقابلات
2: أي معناه يخدوا في الكوب دافريك معناه في المسابقات الإفريقية
4: ما تقدرش مسابقات
2: أي مسابقات
4: أي. أو تصفيات كأس أفريقيا للمنتخبات أو كأس العالم أنت في بالك تول نادي سفاقسي ملعب سفاقس لما يؤهل ثم سوف يكون مؤهل من الصنف الثالث والصنف الثالث يسمح للنادي سفاقسي اللعب في كأس الكاف أو تشامبيونز ليج إلى حدود الربع النهائي فقط يعني لو يتأهل نادي سفاقسي نصف النهائي راه مش يلعب في رادس حتى بعد التأهيل
2: يا اخي نتعدوا للصنف الثالث احنا تعطينا بركه الصنف الثالث بعد نتعدوا للصنف الثاني نعرف نعرف
4: تنظيم كاس افريقيا يلزم ملاعب من الصنف الرابع فقط
0: وطرقات
4: واحنا حاليا عندنا الا رادس مصنف من الصنف الرابع واستثنائيا
2: عندنا حاجه استثنائيه ترخيص وقت في المجموعه
4: على الاقل

0: كانوا ننظموا والدولة عملت مجهود كبير باش نولدت لنا كالستة ملاعب اللي عملنا فيهم كاس افريقيا 2004.
1: يعني نفهم اللي صعيب برشا حسب كلمتك انت معناها وحسب ليزامبرسيون وال وال وال نقولوا احنا اللي ديتاي قاعد تصرت فيهم صعيب ياسر نكون
2: ستة ملاعب على البلدان ولا بلاد واحد.
1: لا لا هو يحكي على تونس.
0: لا نحكي على تونس
1: بعد ذلك الجوار وغيره
2: تولي مورو. لا نحكي على الجوار نحن على باز هو ديكلاراسيون
0: مثلا كان مش تعمل مع ليبيا. ليبيا توفر أربعة وانت توفر أربعة مثلا.
1: يعطيكم الصحة شكرا لكم. إن شاء الله نشوفه كوب دافريكا علاش ليه إن شاء الله على المدى القريب المتوسط غيره. سمادي مرحبا يا أخوي نورتني يا أخوي ليه مفاجأة ذي وسامة نادر تقابلوا في ساعاتنا الاثنين. نحن نسلم عليكم برشا.
0: أنا نشوف وجوه طيبة ونيرة
1: وجايين بحضينا شوية
0: وتوكي نرجع مش نقول كلمة مش نتعسف على الدومين متاعي ومش نقول كلمة في حق البادل في تونس وحق الجامعة التونسية.
2: اليوم الوقت باش يحكي والله
1: اكثر حاجه يعرف يربط لنا يخلينا يعطينا باس نخرج ورا الراس نبدلوا للديسيبلين من الكوره والاستاديات وغيره نمشيو للبادل. شكرا لك نادر شكرا لك وسام راجعين بعد شويه نحكيو بادل على موزايكا في ام بي فورم سبور.

0: Business. Forum Sport. Forum Sport.
1: هاي سيدي بدلنا لكل شيء حتى للوين ودنيا كل شيء بالضبط بدل يعني من الكوره وما كل نحكيو على استاديت ان شاء الله يا ربي يكون عندنا كوب دافريك لكن فرحانين برشا انه هم الرياضه قاعده تتطور لهنا وقاعدين نشوفوا تدي تورنوا كبار وقاعدين نشوفوا في ناس قاعده تمشي وتقبل على هالديسيبلين هذو نشوفوا اكثر ناس شباب برشا معنا الاصناف الكل النساء الرجال الكبار الصغار البادل السبور اللي قاعد يلم في الناس كل بصراحه في العوام الاخير وقاعد يتطور من عام لعام ومن نهار لنهار نقولوا سعداء جدا نحكيو اليوم على التورنوا اوفيسيال بادل مرسى من 12 حتى 18 اكتوبر ذاك علاش موجودين معنا ضيوفنا ويشرفونا برشا بالتواجد معنا مدام مريم عواز هي المديره نتاع الدوره دي مرحبا مدام شتحميل
2: صبا
1: اكيد الميكروف نسمعك بالكدي
2: خاطر مهم
1: وانا فرحان برشا زيد الحق انا فرحان برشا بك انت وبرشا السربريز انه كي هزيت راسي لقيته قدامي وزميل الدراسه قرا معايا قبل ونشوف فيه قبل من كنا صغار تو نشوف يتبرك لك قدام شحكي على البادل سمادي
3: عايشك
1: يا مرحبا بيك
3: عايشك
1: يا بدل المرسى نخلي الناس اللي تسمع فينا تعرف عليك شنحوين
3: شنحوينك سي اسكندر لاباس عليك الحمد لله انا بدي فرحت بوجودي بحذاك
1: كبرنا
3: احنا كبرنا
1: والله كبرنا
3: والله العظيم
1: كبرنا
3: في طاعة ربي الحمد لله يا رب كل عاده
1: صوب
3: دي سبورتيف
1: كل عاده
3: نحب الخليدي ما خليتني
1: لا خليني لا ما عندي ما برشا ما لازمني نحكي معاه بالكدا سامحني ما دام حيش بالكل الحق
3: يجي شيء شيء والله سي اسكندر يعيش تبارك الله برنامج ناجح ويعطيك الصحه
1: مرحبا انتم شرفتونا
3: معطينا فرحان
1: ربي يفضلك مرحبا
3: انت والكيب نتاعكم تشرفنا ان شاء الله يعيشك
1: نبداو نحكيو تحبوا على ليفيرمون هاي خلينا نتعديو من الريترو فاي نحكيو شويه على ليفيرمون اللي هو مهم التورنوا ذا مدام مريم التورنوا الاوفيسيال بادل لمارسا 12 18 اكتوبر ديما نقولوا احنا البادل قاعد يمشي ويتطور دونك الاقبال يولي اكثر نصور بارابور للناس اللي جاي للجوار والجوار معش اليوم لاحظتوا الاقبال هذا قاعد يزيد بارابور الايامات اللي قبل العوام اللي قبل حسيتوا انه فما تطور على مستوى الاقبال
2: اكيد يوغا توجور دي نوفو زاديرون كل يوم عندنا ان نومبر تري امبورطون لابيت قاعده تعرف تو 11 عام عندنا البادل ما شاء الله دوبي 2015 في تونس دونك ما عادش عندنا معناها الوقت باش نعرفوا على البادل
1: براتيكمون سي في
2: سي
1: لعبت كل سبور توندونس سي
2: لا سي تعدى 11 عام
1: تو الناس كل
2: ما شاء الله تو الناس الكل صغار كبار يلعبوا ديزاجي ما شاء الله بلوس دو 60 عام يهزوا دي فيكتوار معناها ادابتي للناس الكل سي سبور كي ادابتي للناس الكل voilà donc Anna je suis la directrice de la 32e étape Aïsk
1: du circuit Padel Marsa
2: voilà c'est un club indoor climatisé je suis qu'on a un court foot je m'en ai jamais allé t'aider moi je suis

0: بهم راهو الماكله موجوده الامبيونس موجوده من الخدمه تعدى ديريكت ما تصحش تروح للدار فوالا
1: انا تمشي
0: اي روحي شغل جي بي نوف
1: فوالا سي بون امورك تلقاني قبل ما يحل كورت فوت
0: مرحبا بك
2: مرحبا
3: باه نمشيو للدات قلنا من نهار 12 حتى 15
0: اكزاكتومون لا فينال لا كونت فينال دونك سرا لو 18 اكتوبر يورا بلان دو كادو beaucoup de surprises donc soyez nombreux marhabé bikom li ma mach inscription yezr biamel hata w khat dernier délai ça sera aujourd'hui à 23h59 minutes بالضبط donc li mach li ma mach inscription yezr biamelha اللي يعرف بديل مرحبا بيه كبار صغار اللي ما يعرفش دونك فرصه باش تعرف
3: طب نحاول نشرهم اكثر حتى اللي يخمم ولا تو سمع وخلط فيلم اللي فما تورنوا في سي تاع بديل مرسى مهدي فما دي بري في الـ في الـ في الـ في التورنوا هذه تنجم ممكن تكون حافز مهم جدا بالنسبه للناس اللي تحب تلعب تحب تجي تحب تكمل الاخر التورنوا هذه
2: احنا في 32 ايتاب احنا عاملين مع تبرايز ماني 28 مليون
3: 28 مليون هي قيمه الجوائز بالنسبه للدوري
2: قيمه الجوائز يغا بوكو دو de cadeaux, il y a beaucoup de une ambiance mata familiale et mata fama jou احنا ديما جو في البادين مرسى جو استثنائي احنا جو عائلي جو اننا فما كيما قالت الماكله فما الجو فما الغناء فما بقاو انت
3: صغيرك
2: مش سبور ماركة لا لا لا عندك تحب تجيب صغارك عندهم وين فما وين نجموا يلعبوا تحب معناتها يغا
3: يجيني الميكرو خليك تجيبوا صغار
2: اللي يجيبوا صغار عندهم وين يلعبوا اللي معناتها احنا خاطر احنا في بارتي دان كلوب وين فما ملتي ديسيبلين فما فولي فما بوكس فما كوره فما تنس بادل مرسى معناتها يلم سبور كله فهمت واحنا بلاستنا على جي بي 9 غادي مرحبا بكم الكل لي بلاسون ليميتي فهمت شانو برشا جو عائلي وان شاء الله تعدى دوره ممتازه
3: ان شاء الله لكم الكاتيجوري الموجودين مونا بي 1000 بي 250 حاجه ديما نستحضرهم شنو هما لي كاتيجوري اللي نقولوا النيفو الموجودين
0: في النيفو هما بي 50 هم اي بي 50 bien sûr,
3: bien sûr.
0: P100 hommes et femmes P250 hommes c'est tout P500 hommes et femmes et P1000 hommes et femmes
3: donc P1000 c'est la plus grande P1000
0: أكثر حاجة يعني البيميل في تونس عندنا بيميل أكثر حاجة البرة فما بي 2000
3: والبرة بشي جيونا من البرة ولا جوز
0: لا لا جوز فيدرال دونك شامبيونات ناسيونال ناسيونال
3: بخلاف الربح اللي نقولوا البرازماني نحكي وقبيل على البري ولا الجوائز المالية شنو الربح بالنسبة للرياضي اللي كان البوان بوالا
0: تشالنج على البرومير بلاس مكتار في الكلها حبيش كون لو شكون الثاني فهمت دي بوان ويلعبوا ديجا
2: كي تربح تورنوا تربح دي بوان فهمت وتطلع ديما تطلع
3: في الكلاسمون ناسيونال
2: في الكلاسمون ناسيونال ناسيونال
3: وكي نزيد انا نطلع في الكلاسمون ناسيونال شنو نجم نربح ماني غدو في المتما اذا كيفاش نشارك على المستوى الافريقي المستوى العالمي غيره لي بوان هذوكم عندهم اهميه
2: هما عندهم اهميه على المستوى الوطني فهمت اما هذوك يخليوك انك انت تمشي فيت بارتي دو ليكيب ناسيونال فهمت او كتولي فوزيت كلاسي نيميرو 1 ولا كلاسي نيميرو 2 ولا حاجه كي باللي بوان قد ما تربح تورنوايات قد ما تطلع فهمت
3: فماش اسامي معروفه لاني في تونس تشارك في التورنوا هذايا خاطر فما شكون ما يعرف وفرصه هذايا نسميو الناس هذوما الملاعبيه اللي بوتيتر والسبورتيف اللي ما نعم يعرفهمش الشارع العام تعرفوهم انتوما خاطر ولاد البادي ولاد الدومين بعض الاسماء هكا كسوا مثل نعمل شويه موازنه بين الرجل والمراه
2: مثلا وجيب
3: سدرين
2: وجيب سدرين بيميل اللي هو ما شاء الله عليه معناتها سان اكسلون جوور
3: باش يكون موجود
2: باش يكون موجود
0: سليم العروي
2: سليم العروي رياف قلال
3: تينو تونسي
0: ياسين شعيب
3: تينو جابنا تينو
2: عندنا النيفو قاعد يطلع بالقديم بالقديم بالحقرة والنيفو قاعد يطلع وحتى تو انت تشوف الملاعب قاعدين يتكافروا أكثر علاش خاطر الناس عجبتهم اللعبة اللعبة حلوة برشا تلعب مرة
3: يقول لك تلعب تحصل
2: تحصل تلعب مرة تحصل سيء خاطر فيها برشا جو فيها برشا
3: جرب شو يحصل لما الناس كل تقول لك بنفس الكلام
0: مشان أكثر عندنا جرب
3: والله كان خلاني احمد عداله يا مدام انا كل مره نحاول كل مره قاعد يبخل فيا على المشي وعلى السبور
2: انا هكرتني فافت بالبدل والله تك صح 13 كيلو بالبدل
3: والله باهي ما بدي تشرك
2: شرك
3: شرك بدي تشجع
2: في كوميونيكاسيون في استراتيجي معناتها سي ان جو معناتها زين معناتها به
3: جو يعمل كيف سمينا الرجال النساء اللي باش يكونوا موجودين
0: ان شاء الله. عندنا نور عليني, عندنا ساره ليزا وبيختان, عندنا اميره حندوس, فرح مزيد, وئام بن سدرين, عندنا دوتر
3: اللي سميناهم تبارك الله. مازال فما برشا باش يكونوا موجودين. مهدي نسالك شنو اللي يقولوا احنا يخليكم انتم كل مره تمشيوا اكثر في لي تورنوا ككلوب, كنحكي على مرسى بادل بادل مرسى, شنو اللي يخليكم ديما تتشجعوا باش تعملوا هذي زيفينمون هذوما سوجون ديفينمون كل مره كل عام وتشدوا صحيح وتكبروا في الجواز الماليه وغيره؟
2: والله احنا الحاجه المهمه نسعى نشكر السيده المديره مريم عويز, ونشكر زيدا شركاء سي مهدي الحبيب سي خالد الحبيب على الجهود الكبيرة اللي نعملوا فيها باش ديما نقعدوا معتها نعملوا حاجات بها السبور بادل نطوروا فيه. عملنا غير من نجمون كبير, عملنا روكين كبير في دي ترافو في المرسى, فهمت؟ احنا اندور كليماتيزي هذا كله الكونفور جور, فهمت؟ وهذا زاد سي غراس للسبونسور نتاعنا. انا للسبونسور احنا عندنا كيما البي تي كي جروب اللومي, سي لسعد بن رمضان ديريكتور جينيرال, مدام سليمة بن سالم زاد كيف كيف جروب هانز جروي اللي ممثل نتاعهم سي سليم كنزاري اللي هما 1925 ans ils sont leaders في الروبينيتري, فهمت؟ اوديليس
3: سمينا
2: هما الكبار معناتها سورتو اوديليس اللي معناتها هما امنوا بينا من الاول معناتها جروب المدرب ودعمونا ودعمهم في السبور معناتها بشكل عام وكل شيء, فهمت؟ السي بسام الزواوي هو رئيس الجامعة التونسية للتنس اللي عاملين بوكو ديفور الحقيقة, وسي معز الغربي رئيس التنس رئيس جمعية المرسى اي سي, وسيمون جيشابي تي سي الرئيس نتاعها, فهمت؟ هذا الكل باش نخلقوا معناتها ابطال جدد. انا اعطيني نبدو من الاول, مش معناتها انا تو كان انت تولي بطل مع ساي, اما حاجتي باللي يبدا من هو صغير لازمنا ندعموه. باش ندعموه سي غراس للفوما لي سبونسور ودنيا, وعندنا زاد الموند وزاد كيف سويتو تيل في لاك دو
3: تعاون باش
2: معناتها الناس كل قاله تعاون في سبور هذا على خاطر ممنا بسبور هذا وممنا بصغارنا, وهذا يساعدنا احنا حتى نمشوا للانترناسيونال نرفعوا راية تونس معناتها خاطر بالحق انا دو تري بون جوغ.
3: ان شاء الله ربي يسهل فيهم الكل, ان شاء الله نكونوا مشاريع ابطال ونشوفوا غدوة البادير قاعد يمشي ويقدم على المستوى الوطني والقاري والعالم. شنو نكمل معك مدام مريم, انت المديره نتاع الدوره, دونك كلمه الختام تقعد عندك انت مدام مريم.
0: اي بس قعد شويه وقت, نحب نشكر لي سبونسور خاطر سي مهدي ذكر شويه منهم هما ما شاء الله
3: باش نكملوا فما
0: شويه خاطر ما يجيش نذكروا ايفو سبور بيك ليونا المزرعة جولدن شيبس ايس فيغاس
3: هم اي حاجه موجوده في الافيش الناس تفرج فيها تيقاول كل سبونسور الكل. انت جوست ذكرني في الدات وقتاش
0: نكون نبداو 12 اكتوبر 18 اكتوبر
3: وين بالضبط؟
0: بادل مرسى بادل مرسى سور لا جي بي 9 او سنتر دو تي سي ام.
3: ولي زانسكري تو اللي مازال ما خلطش شويه
0: اللي ما خلطش عنده جوسكو 23 اور اجوردي جوسكو 23
2: لي بلاص سون ليميتي
0: سون ليميتي اكزاكت.
2: ونشكروا موزايك اف
3: ام يعطيكم الصحه ونشكركم انتم
2: على تعرفني انا سبورتيف ونحب السبور والبادل غرامي
3: وانا بدي نحبك برشا مادي
2: وانا حبك
3: شكرا لك هذا مرة العواز. مرحبا ان شاء الله بالتوفيق كل موجودين معاكم ان شاء الله بالترنوان
0: وانتم
3: ان شاء الله بالنجاح. شكرا لكم يعطيكم من الصحة. ساعتنا الأولى وفيت من فروم سبورت, الثانية تبدأ بعد شوية الأخبار جيكم تسويت مع خولة راجعين ضيفنا في الساعة الثانية. نعود نذكر المدرب الموجود كان قبل مع المنتخب الوطني التونسي كان موجود مع الترجي التونسي كان موجود مع النجم الرياضي الساحلي ضيفنا سي عمار السويح.
4: السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بونيمور كي العادة, واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة. تكلمونا على 71 بيو 13000 وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
5: ايه اما وين التحدي؟
4: مين الكنيوتا كل

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الغرفة الوطنية للطاقة الفولتا ضوئية والمجمع المهني للطاقة المتجددة يدعوان مجلس نواب الشعب إلى التدخل من أجل السحب الكامل للمعاليم والأداءات الديوانية الموظفة على التجهيزات والمعدات الأساسية للطاقة المتجددة، وخاصة الألواح واللاقطات الشمسية الفولتا ضوئية والبطاريات وغيرها. وجاءت هذه الدعوة في رسالة مفتوحة وجهها الهيكلان المهنيان إلى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس في وقت يستعد فيه للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027. والغرفتان تطالبان بتخفيض الأداء على القيمة المضافة إلى 7% بالنسبة إلى هذه التجهيزات، بما يجعل الطاقة الشمسية والتخزين أكثر نفاذا إلى الأسر والمؤسسات ويحد من الكلفة النهائية للاستثمار في الانتقال الطاقي. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تقول إن ظاهرة النينيو هذا العام ستشتد قبل أن تصل إلى ذروتها في شهر ديسمبر، ومن شبه المؤكد بنسبة 100% أنها ستستمر حتى شهر فيفري 2027، مع توقع بأن تتجاوز درجات حرارة سطح البحر الأرقام القياسية، وهو ما يجعلها واحدة من أقوى الظواهر المسجلة منذ العام 1950 على الأقل. والمنظمة التابعة للأمم المتحدة تبين أن درجات حرارة سطح البحر في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، وهي المنطقة التي تشكل قلب ظاهرة النينيو، ستسجل ارتفاعا قياسيا قدره 3.7 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر. وباحثون في مختبر تأثيرات المناخ بجامعة شيكاغو يتوقعون أن تؤدي ظاهرة النينيو الفائقة هذا العام إلى ما يصل إلى 451 ألف حالة وفاة إضافية في أنحاء العالم في الفترة من جوان الماضي إلى شهر فيفري القادم. جماعة الحوثي اليمنية تصعد غاراتها الجوية الدامية على العاصمة السعودية الرياض، أين سمع دوي صباح اليوم وتعطلت رحلات جوية، وطلب من بعض موظفي المكاتب العمل من منازلهم. والجماعة تقول إنها أطلقت صاروخا باليستيا على مطار الرياض، وكررت تهديدها بإجبار المجال الجوي السعودي على الإغلاق بعد أن قدمت المملكة الدعم لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. بعد 11 عاما على تصويت البرلمان الباكستاني في العام 2015 على إبقاء البلاد بعيدا عن التدخل الذي تقوده السعودية في اليمن، إسلام أباد توافق على الإسراع في إرسال مزيد من القوات إلى السعودية دون تصويت في البرلمان، مما يسلط الضوء على سيطرة الجيش على السياسة الخارجية تحت قيادة عاصم منير. وقد منحته التعديلات الدستورية التي أجريت في العام الماضي قيادة جميع الأفرع الثلاثة للقوات المسلحة حتى العام 2030 مع رتبة فيلد مارشال مدى الحياة أي المشير، وحصانة من الملاحقة الجنائية. ويقول محللون إن نشر قوات في السعودية تشير إلى تزايد نفوذ الجيش الباكستاني في الداخل، حيث يتظاهر أنصار حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان في إسلام أباد متهمين الجيش بالهيمنة على الحياة السياسية. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع كامل فريق فورم سبور.
1: الأولى في تونس فورم سبور. فورم سبور كل الخميس بالمدينة ساعتين للأربعة متاع العشية. اسكندر إبراهيم.

0: Konstantin للأربع متلاشية.
1: مطلعت 12 دقيقة لو سهلة. مرحبا بكم. ساعتنا الثانية تبدأ تو من فورم سبور، متواصلين معكم كالعادة حتى الأربع متلاشية. نسلم عليكم وين ما كنتوا، ديما نشكركم على الاهتمام والمتابعة والوفاء. مرحبا بسي زياد على مستوى الإخراج الإذاعي، مرحبا بلالا هادي على مستوى الإخراج الرقمي، مرحبا بأحمد عدالة، وسام السلامي، نادر داوش، وآخر عنا فورم بوكس. لكن نادر عنده شهوة، تفضل نادر نحكي على البادل. خليت لك كيك قالت لك في قلبك حكيت البادل، قلت 30 سكوند نادر. والله 30 سكوند
2: خاطر انا سناء بالصدفه كنت شاهد على المجهودات الكبيره اللي عملتها من الجامعه التونسيه للتنس اللي البادل ينضوي تحت منها صدفه، لانه ولدي الصغير هو قال كان يحكي على الاولادات الصغار وسبور للاولاد، تغرم بالبادل في ظرف سنه فقط. لعب سناء شارك من خليني صيف كامل ندور من سوسة المستير لتونس البن عروس لعدة أماكن مشيت زرتهم، ولعب في عدة دورات، ربح في أربع دورات كان في فائز، وعمل ثلاثة تنوات عمل فيهم فينال في كاتيجوري متاع الإيدوس، ولأول مرة سنة اجتهدوا عملوا إيدوس إيكاتوس إيساز، يعني سيركوي جون كان فيه أجواء كبيرة، عائلات أباء واللامبيونس حلوة برشا، فريمون يعطيهم الصحة، قاعدين يجتهدوا وقاعدين يخدموا.
1: إن شاء الله ما تدخلش فيها الأكتاف كما في الفوت يا ربي.
2: لا لا ما تنجمش. لا
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله
1: إيش قلت؟
2: لا ما خذت كل شيء تشوفه بعينك.
1: إن شاء الله.
2: ما سماش عملت الأكتاف.
1: يا أخي الفوت ما كان. يا أخي الفوت باش نشوفه ما هو بعينينا، ذاك علاش عرفنا الأكتاف.
2: لا أسامة لعب فردية ولا لعبة ثنائية.
1: صحيح.
2: ما سماش ما فيهاش.
1: اللي فهم على برا.
2: لكن فريمون إن شاء الله يكملونا. الاسبوع الفاضل كنا في كان دوره
1: نادر 30 سكوند.
2: لا الاسبوع الفاضل بادل كونكشن عمل تورنوا برونز
1: يا ودي. خلينا
2: اسمع
1: شو اسمه الوليد، شو اسمه الوليد
2: خلينا نسمع عليه. يوسف
1: مرحبا يوسف داود، ان شاء الله بالتوفيق ليك، ان شاء الله تكون بطل كبير، ان شاء الله تشرفنا كيما تشرف بكره، واحنا بدا شرف لينا ما يكون ان شاء الله من الناجحين، ان شاء الله ربي يفضله لك زاد. انا
2: كيف كيف ما عندك
1: فورم ان بوكس، تفضل اي
0: فورم ان بوكس. فورم ان بوكس
1: أسئلتكم وصلتنا على الواتساب على النمر نتاعنا، نذكر به النمر 23513000. بعض الأسئلة اللي يسحقوا الإجابة سؤال أي فوالا هو الأسئلة،
3: أنا ما عندي سؤال
1: أنت جبت جوجي بارتي غالب يلا غالب يحصل على حامي
3: معروف على شنو
1: إن شاء الله ما يكون نلقاه بركة. تفضل أعطيني على أسئلة.
3: السلام عليكم. السؤال أنيس، السؤال موجه لأسامة السلامي، علاش خطاب نتاعك تغير من وقت دخولك للجامعة؟
4: ما نحترم اللي قاعد يتبع، لكن ما نحترمش برشا اللي خاطر مش قاعد يتبع ظهالي في الديكلاراسيون. عادل انت قبيله برك،
3: قلت لك انا السؤال برك عشان نضحك
4: صحيح. لذلك اللي يعرفني مليح يعرف ما غير ما نقعد نطول معاه برشا. سعيد جدا سعدي قابلت سي عمار، خلينا نستعرف اللي
1: شو راني سؤال عليك انت راه
4: سي عمار قرانا في الكافئة فهمت، وكشفت يعني حتى كي قعدت بحذاه تو استنيتك باش تجيب باش نقوم انا خاطر حتى من الحشمه نحشم
1: نعرف فهمت قبيله
4: فهمت
1: معناها الدستور ما تبدلش عنده هو. لا لا خليك الدستور ما تبدلش، خليك ركز شويه في التصريحات.
4: فما اسئله بارفوا هو كي يدخل يوتيوب يعرف هكا الاثنين اللي فاتت ولا البارح ولا
1: خونا انيس نقولوا راجع التصريحات الاخيره لاسامه تفهم اللي الدستور.
4: مرحبا بيس يا انيس.
3: صلاح الدين العامري شقر سؤال كما هو، تحياتي لكم. سؤال للسيد نادر داود، ما سر لطفه كان مبالغ فيه مع حسين جنيح، وما الفرق بين التحليل الرياضي اي هكا مكتوب انا نقرا السؤال كما هو، وما الفرق بين التحليل الرياضي وتصفيه الحسابات، يقصد تصفيه الحسابات بالميكرو. صلاح الدين العامري
1: والله انا جو بريفير الشطرتيني نتاع السؤال اخي،
3: مش ما نحكيش على اشخاص الحق معناها،
1: وانا لطف ونقد كل شيء واضح ديما سي صلاح الدين، فما تصريحات وفما الاراء والمواقف واضحه. لكن السؤال الثاني،
3: الفرق بين التحليل الرياضي وتصفيه الحسابات.
2: هذه يبديك هذه
3: تخوف
1: خويا الناس
3: تخوف. انا
1: مستغرب لا حقهم هذوما الناس مستغربين المتابعين.
2: السؤال الثاني
1: يحب راه واحد ماذا بيه
2: السؤال الثاني
1: يجاوب مباشره معني بالامر
2: جدا
1: اي فوالا. السؤال الثاني
2: لو الاولاني انطباع تنجاوب عليه، اذا ما عنديش انا حاب حاجه نجاوب عليها ما عنديش مشكل. قال لك بالفرق بين التحليل الرياضي وتصفيه الحساب، يعني حب يقول هو انه استنتج ان هناك بعض التحاليل من عشي من يقصد فيها ويقصد فيها عامة.
1: لا أنا الرياضية
2: عام حتى كان يقصد فيها على رأسي من فوق وتصفية الحسابات، هذه مبادئ المهنة. إنسان عنده مبادئ يفصل بين المهني والشخصي، واللي ما عندهش مبادئ يبدا عنده حاجه خاصه مع اسامه مع احمد يستغل في تحليله او مدرب او رئيس نادي او كذا، ولو عاجلا ام اجلا سوف تفضح. وانا من هذا المنبر حتى السؤال هو عام، اذا كان هناك شخص رئيس نادي لاعب مدرب اعلامي شاف في تصريحي او انا تحليلي في وضعيه معينه تصفيه حسابات خاصه، مرحبا به في ميكرو موزايك يجي هنا يواجهني ويقول لي شنو الحاجه اللي بيني وبينه سابقه وانا تكلمت عليها بهذا الشكل. انا نتكلم يمكن هنا نمشي للسؤال الثاني، اللي قال حاجه يمكن انا اتهمت بعكسها، هو قال ما سر لطفك مع السيد حسين شنيح.
3: بتشوف العكس ده ينجم يكون
5: هو
3: مش قال لي عدنا نقراش النوايا
4: شو عدنا البوميو زاد البوميو كما نحن نقراو دروسنا قبل ما نجيو فهمت نحضروا للبرنامج ساعات راه حتى اللي يسالوا لازم يحضروا شويه فهمت خاطر كي جيت تسالني اكزامبل سؤال لي انا تقول لي مثلا الجامع يا اخي انا قبل باربع ايام قلت لهم بالله اللي
3: استقيلوا
4: ولذلك حتى سؤال
3: كيما هو
4: لا لا مش اللوم عليك انت انا اللوم في الشخص اللي تبع في البرنامج ويسال سؤال هو يتحرى شويه
6: شوف لو جست كلمه واحده شوف المواطن والمتابع والمستمع والمشاهد وقت اللي تكون عنده فرصه انه يسال ديريكتومون لو كونسيرني راهو يسال السؤال كيما هو يخم وراهو ساعات احنا علاش نعديه السؤال كيما هو خاطر مهم خاطر فما برشا يخم وكيف وهذا وجب التوضيح يقول ما عندك فرصه اسامه نادر احمد غيره انه يوضح الموضوع هذا
4: لا مش لازم التوضيح
6: لا لا اجابه هي في الاخر اجابه
4: مانيش مستحق باش نوضح خاطر انا نعرف روحي شنيا
6: اما مطالب انك تجاوب واحد يعرضك في الشارع يسالك سؤال
4: اما شوف
6: مطالب انه واحد يطلبك في التليفون يحب يسال عنده فرصه دونك هذاك علاش احنا مطالبين انه نجيبوا
4: مطالبين زاد حتى سؤال يكون يفيد الناس الكل
6: مفيد هذا هاك هاك عرفنا اللي انت ما هاك بار اكزامبل فما شكون ما يعرفش
4: انت تنتظر في السؤال هذا
6: باش لا لا مش انا نحكي فما واحد اخر غيري فما شكون الناس تسمع فينا فما شكون عنده راي
4: هاني دخلت اليوم ونتكلم
3: ونشوف والله خليك شكرا على الروح الرياضيه وسام
4: هو نفس السيد بالله يسلم عليه قلوا على الاقل تبع شويه البرامج نتاعنا وبعد اعطي سؤال انا تو في ثلاثه برامج مع المنتخب ما هو في الوقت هذا المنتخب يرى اذا اكثر واحد حكيت على المنتخب وعلى المسؤولين وعلى الشبان وعلى
6: احنا بالاجابه هذه اسمح لك خرجت انا اجابه به تفضل كمل معك
2: يا عمار ما سر لطفك مع سي حسين جنيح ثم غيره وقت كاس العالم قال لي كنت قاسي مع حسين هي انطباعات هي اراء نحترم الكل أما أنا راني ما عنديش كي ندخل البلاتو مانيش محظر سوف أكون لطيف أو سوف أكون يعني بصوت عالي
6: شرير.
2: أو سأرسل رسائل
4: اللطف يجي في وسط الميسي
2: لا لا لا لا لا هو احنا شنو نقيمه وتقييم هذا ماهوش قرآن نجم أنا تقييمي أو تحليل الفني يكون فيه نسبة كبيرة من الخطأ هو رأي فهمت أنا كما نحكي على حسين جنيح كنائب رئيس أو رئيس الجامعة أو رئيس نادي أو لاعب أو مدرب أول شيء يلزم الاحترام والتقدير لشخصه أنا ما نتوجهش بالكلام للشخص في حد ذاته لأن الناس الكل نحترمها ونقدرها وفوق راسي كما أنا ما نسمحش الواحد يمسني في شخصي أنا ننتقد الصفة القرار ردة الفعل التصريح هو اللي أنا مطالب مهنتي للأسف مطالب أني نعلق على تصريحات على تبريرات على تفسيرات على قرارات وشكون ياخذ قرارات أصحاب المراكز يا مدرب يا رئيس جامعة يا رئيس
6: في, في موقع مسؤولية هو لا غالب
2: ما عنديش حتى
6: هو شكر لي هو
2: اللي نأكده للمستمع ذا وغيره أنه أقسم بالله العظيم أنه لا عندي حتى ضغينة أو حسابات مع أي مدرب أو لاعب أو رئيس نادي أو عضو جامعي وبيني وبينه إلا مصلحة المدرب هذاك أو المهنة أو النادي أو المنتخب يمكن بعض الأحيان بحرقة بحرص بغيرة الواحد يمكن يتجاوز شوية هكا التعابير لكن دون الثلب أو القدح أو في الأشخاص احترام للجميع لكن هذاك مهنتنا للأسف مهنتنا احنا زال بيدنا خاضعين للتقييم
6: واضح.
2: كمحلين قل له انت
6: يدخل
2: زال وشوف في المباشر على موزايك الناس تكتب علينا تو تلقى حاجات عجيبة وغريبة لكن احنا نتقبلوها بصدر رحب وكل واحد
6: اللي تحت الضوء الكل لازم يتقبلها بصدر رحب
2: اللي حلل ولا قال كلمة في شخص قصدا وعمدا بنية معينة حسابه عند ربي وحسبه الله حسبه الله ونعم الوكيل وانا اولهم ندعي بنفسي
6: لو كان
2: حللت ولا قلت اي معلومه على رئيس او عضو جامعي او مدرب او لاعب لغايه سيئه في نفسي.
6: بارك الله فيك، شكرا لك نادر. كانت اجابه لواحد من المتابعين امتانا راهو ديما عندنا هكا الاسئله فرامي بوكس واسئله مباشره للموجودين معنا في البلاتو المشاركين ومساهمين في تاثير هذا البرنامج. شكرا لك نادر، نشكرك انت وسامه ضيفنا بعد شوي، وفرحاني برشا ان يكون موجود معنا
2: ضيف عزيز
6: سي عمار السويح المدرب الوطني السابق ومدرب الترجي الرياضي التونسي النجم الساحلي والملعب التونسي. تنفهم علاش ثلاثه فرق كهو كارير كبيره برشا تبارك الله ونادي حمام الفيس هاي بشوي بشوي نيد اعطيني كلمه خرحوا خرحوا بالمخ يمشي هاي
0: فرام انبوكس فرام انبوكس فرام سبور فرام سبور كل الخميس بالمدي ساعتين للعبه نتاع العشيه تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام.

0: تونس. فورم سبور. فورم سبور كل خميس بالمدي ساعتين للأربع متاع العشية. فورم جيست. فورم جيست
1: ضيفنا اليوم فرحانين برشا بتواجده معانا. أنا برشا ما نحكيه معاه عنده برشا زادة ما جيش ولا أول مرة يجي لإذاعة موزايك. سي عمار السويح مرحبا يا أخوة.
2: بيك يا عايشة
1: المعلومة بالله دقق هنا أول مرة تجي موزايك معناها
2: والله بتشكك بين مرة يظهر لي البرنامج ما تمش ولا حاجة كيف هناك غالبا يظهر لي ما حضرتش في باو كان وقت عبد السلام اعتقد ما كانه ما حضرتش موزايك.
3: تحية لعبد السلام ضيف
1: عبده كان هنا دونك كان ما جيتش مره مع عبد السلام هذه اول مره وكان جيت وقتها ما عرفش شنو الظروف هذه ثاني مره. في كل الحالات مرحب بك دائما وابدا وشكرا لك على قبولك للدعوه سي عمار سواش نحوي لك انت
2: الله يصباح
1: صحه لاباس من المغرومين من البحر صيف وشتاء سي عمار تعرف معنا حتى كنا ننظموا معك في البرنامج كما
2: بالوقت
1: لا مفماش ما
2: البحر والعومه
1: هذيك ما تنحالوش سينو نقول نوضو تو اكتوبر شوي خير او نوفمبر ديسمبر الاوقات الكل سي عمار
2: ولا نبرمجوا يعني الوقت نتاعنا الكل اترافير معناها الحصة متاع البحر ذيك اللي بده منها
1: نكاو حاجة أساسية
2: ناخذ وقتنا وانا ما نعمل تريت نستمتعوا بالراحة نبعدوا على الصخب على الضوضة على كل شيء
1: حتى الضوضة تبارك الله تقريبا 40 سنة
2: والله بو سي باسيون 40 سنة بالعكس معناها فيهم برشا حاجات معناها إيجابية ونستمتعوا معناها كي نخدموا نستمتعوا بالتيران نستمتعوا معناها بالنتائج الإيجابية تخلينا كيف كيف الأمور اللي ما تمشيش نراجع أنفسنا يعني مهنة بصراحة معناتها مشوقة وباهية وتخليك بطبيعة الحال بالنجاح يعني تخلينا نقوله تضمن مستقبل عائلتك وهذا شيء معناها مفروغ منه
1: والحمد لله
2: مهم بالنسبة لنا احنا دونك هذاك علاش مي ديما راهو المهنة نتاعنا خارقة العادة مي مالوريزمون ليالو ماتش
1: به اذا كان نحكيو على المهنة هذه من بعد نحاول نسمع من عندك الباهي والخايب المهنة ولا في الكورة التونسية ككل وحتى نمشي على التجارب اول حاجة باش ما ناكلوا حق حتى جمعية انا سميت قلت المنتخب قلت الترجي نجم الساحلي الملعب التونسي والنادي حمل الف زاد هذوما زاد كيف كيف فمش نوادي اخرى تحب نسميها في تونس تبولبا زاد كيف
2: هذوما في يعني في قال راجل في الممتاز في البروفيسيونيل مي الرصيد نتاعي هو معناها اللي موجود هو كونه بديت من اصناف شبان في تبولبا واتحاد جديده وبعدين قعدت بين تبولبا وجديده سينيور بعد 10 سنوات معناها متتاليه في الوطني با يعني المحطات اغلبهم معناتها بتبيعها بتفاوت لكن المحطة اللي مرموقة بالجدا هي مع المستقبل هذه بودليه مع حسين بن سالم ربي يعطيه الصحة والعافية ويستاهل كل خير ويستاهل يعني نعطيه حقه لأنه في حاجة للمعنويات في الوقت هذا يعني وجل الأندية أنا عندي على انتباعات طيب على غير أرمز البرقيبة الكاف قرنبالية يعني بن عروس يعني بني خلاد يعني أجريسة قفصة يعني الباساج كل كانوا معناها مرموقين وفيهم يعني خلينا نقول تزاكولات بهين علاقات طيبة انطباعات طيبة أجواء كانت يعني محترمة معناها فيها فيها فيها مصداقية وفيها ثقة ميك عالم كرة القدم تعرف يعني فيه الربح فيه الخسارة يتعكر بعض الأحيان المزاج لكن هذيك هي يعني ضريبة العمل بتاعنا
1: يلزمها
2: وما ننساش معناها يعني أنا خذيت يعني حتى الخطوات الأولى والمبادئ الأولى من تبربة عند مسؤولين كانوا يعني أكفاء عندهم يعني ليفالور قبل كل شيء ديسيبلين قبل كل شيء معناها يعني من الصغر متاعي تربيت على أسس معناها صحيحة وكنا معناها عائلة واحدة ومجموعة واحدة حسيل وعست عدة أشياء ما يعرفها حتى حد معناها
1: وشوف بالله على الأسس بالله يا أحمد أكثر حاجة كنا نحكي فيها حتى مع الملعبية أكثر صفة عند سي عمار وتسمحها برتو
3: انضباط يفرض الانضباط بعد نجيو على ترجمة الترجي هذه التونسي شريك اللي هو فريمون يثبت معناه يفرض عليك كونك تكون منضبط واحترام كبير برشا
1: هذاك علاش رجعنا للأسس الأولى شوف كلمتين يقولوها الملعبية ممكن نسمح لنفسي على الأقل 4-5 ملعبية اللي سألتهم على عمار سوايح يقول لك الديسيبلين ورجولية هذا العنوان اللي خلينا اليوم نحكي معك على برشا.
3: وفقط اسكندر بانوتيز صغيرة ثم حتى في قضيه هلال الشاب شفنا عنده موقف
1: هذاك على شان
3: اللي خلت الناس
1: عندي اسئله دون سونس. وقت اللي نشوف الترانسفير ماركت نلقاك في المعدل نتاعك تعمل مع كل فريق هكا حسب الاحصائيات الموجوده 0.6 في العام, يعني تقعد مع كل فريق بمعدل 6-7 شهور. هذا يعني انه بعد المحطات الكبيره تعديت بها تبارك الله انه مدرب قلوقي عمر السويح.
2: لا بالعكس اسكندر, هو الوقت هو اللي معناتها فرض بعض الأشياء, وخاصة فترة الراحة الطويلة اللي خذيتها ما خدمتش فيها, انقطعت معناها العمل
1: من وقتش
2: بخيار مني. معناها عطيتك أنا بار اكزامبل العشر سنوات في تونس مثلا 2005 خرجت من النجم الساحلي, 2015-16 الترجي ذات التونسي, 2025 الترجي الملعب التونسي, معناها كل عشر سنين
3: دربت انترطوف في الجزائر.
1: لا خلينا في تونس على الأقل نحب نعمل
2: مثلا لو تاخذ الفترات اللي خدمناها في وقت اللي كان فما استقرار وفما مسؤولين وفما عمل وكذا, تلقاني الفترات اللي باية هي بكلها متاع سنتين يعني زوز مواسم متتالية, أو نخرج ونعاود نرجع الفريق هو بيدو. أنا نخرج ونعاود نرجع ذوما مثلا في الناسيونال بي سيرتو. بعدين جات يعني الفترات متاع الخليج كل بصراحة نخدم هكا بأكثر معناها راحة, وجينيرالمون جيني ديز اوبيراسيون كور سيزون نكمل وبعد نخير مثلا باش نرتاح اغلب اختيارات او نغادر لوجود سوء تفاهم, لوجود تصدع. تعرف الاجواء غاديكا فيها برشا يعني امور اللي انا ما نتنزلش عليها. فكنت مثلا قدمت استقالتي في نادي الطائي, قدمت استقالتي في نادي الرائد, قدمت استقالتي في القادسيه, هذا كل تقديم استقالات, قدم استقالتي والنتائج راهي متى موجوده نتائج وموجوده معناها امور عاديه, لكن المزاج نتاعي ما يتحملش باش تصير فيه معناها هكا. من مره تعطي الديميسيون نتاعي في كونفرنس دو بريس جوست بعد الماتش
1: في يعني ماتش كون هذا
2: مع نادي الرائد لانه التصرف نتاع المسؤول بعد المباراه التغيير وما التغيير تفضل يا جماعتك
3: صار مره يعني دورك قدمت استقالتك في واحد من الانديه الخليجيه خطر قلت رئيس النادي ما يفهمش كوره.
2: لا هذه هو باش نحكي لك السالفه نتاعها كما يقولوا بالخليجي
3: هات السالفه
2: نفس في محطه في الكابون هي
1: محطة في الكابون
2: حتى الراديو في الكابون ما تعرفش في
1: اي فهني معنا
2: كنوز
1: في تونس
2: لا في تونس
1: في راديو ميد
3: في تونس
2: يظهر لي في تونس
1: كابا اف ام
2: يظهر لي كابا اف ام استدعاني معد برنامج كيفك مونت ماك و عنده اسالني قال لي نادي الرائد وتخلفت انت وياه وقدمت استقالتك بعد الماتش اتسيتيرا وكذا. قلت له انا راهو السيد هذا ما يفهمش كور من وقتاش يعرف الكوره ما يفهمش في الكوره اصلا عمره ما كان يفهم في الكوره ويعرف الكوره الديكلاراسيون هذه خذات صدى في السعوديه خاصه عند جماعه اللي ما يحبوش هو تعرف هذا ليسيت نتاع النادي منا والمعارضين نتاعو منا اتسيتيرا وكذا. بعدين المده هذه بعد مباراه الملعب التونسي جاب صحافي اعتقد مصري شفت اعتقد جاء بعد في حكاية في الحصة لا جاب معاد البولال في برنامج تلفزي كيف يحكيوا علينا على سالفة الملعب التونسي. قال السيد هذا يراه كيف في في في مؤتمر الصحفي قال رئيس نادي ما يفهمش كولر أو موشيك سويلة الكلمة قلتها بعد عام ولا عامين من اللي خرجت
3: واضح.
2: أما قدم استقالتي معناها جوست وقت تنبزت أنا ومدير الكورة غالي قدم استقالتي جوست معناها في المؤتمر الصحفي يعني هذوما الوضعيات الكل هي نعطيك اللي النتائج معناها لبس بها محترمة وين قدمت فيها مسيقالتي لكن تقع هكا ديزل تركاسيون مسؤولي وغالبا على صلارة متاع ملاعبية على كذا يعني
1: على ملاعبية انت دابيت ما جابوها مش على
2: مثلا يجيب ملاعبية يقول لي يلعبوا به قلت له قال لي تعالش كيف هو عندنا ماتشوية كوب نجربوه. قلت له ما حضر جلسة سجلنا ما حضر جلسة شكون باش يمشي شكون باش يقعد هذا يلعب هذا ما يلعبش دخلت ماتشوية كوب يلعب يخرج قال لي لا والله المرة التالية. قلت له هذاك محضر جلسة اللي نمشي به ما عنديش حاجة أخرى. اتفقنا كونه السيد هذا باش يشارك كاختبارات وجلس به في الكاس وصلنا فيها الدمي فينال عندي جاء معناها
1: السعودية هذا
2: في السعودية وصلنا فيها الدمي فينال معناها سي دون سو سونس معناها مثلا تبدا عندهم لاعبين أسوام كبيرة خذيت مثلا نادي الرايد عنده نقطة في 8 مباريات دخلنا على 5 مباريات دونك بالنسبة لنا كلي كونفرونتاسيون ديريكت ما نلعبش فيها بطبيعة هذا 800 دولار وقتها وكذا برازيلي 8 مباريات عمل فيهم شيء. حطيته على الدكة بعد الحاجات اللي طلعت عليهم. قال لي كيفاش ما يلعبوا؟ قلت له تعرف مش لعبوا. قال لي مش يلعب، مش يلعب ضد الاتحاد في جد.
1: حطيته في فم مدفع
2: بالراس هو 800000 دولار غادي هذوما انا نجم نبرو بالملاعبيت هذوما. لهنا انت تنجم تجيب لي الطرح هذا ما تجيبوليش، تنجم تعاوني وتوقف الجمعيه للسقاه تولي جمعيه تنجم تقارع معناها الاتحاد والاهلي باللاعب هذا ولا دخلته ما نجمش شلته معناها من الفريق معناها على اساس يعني المعاملات تقع الامور هذه. مي جنرال ما وقت اللي كان فما استقرار وفما خدمه كنا مستقر. مثلا نادي الشباب اللي تكاس الملك ما حبيش نجدد باش نفتح القوس على كلمة مليون دولار و 900000 دولار وكذا. هذو مرة أسوام جات قدام، أما قضية مبدئية ما نمشيش.
1: هما مدرب قدام وها مليون دورو ولا دو دولار
2: رضوان الصالحي موجود في الوكر.
1: شنو سبب المبدأ اللي خلي يرفض الفلوس هذه الكل؟
2: رفضت على خطر جاوهم أون روتار شوي وصار العرض، وأنا كتبت عقد مبدئي مع نادي الرائد وقتها وما أعطوني الدوبل.
1: أعطي كلمتك معنا.
2: نعم
1: أعطي كلمتك.
2: دايور الصحافة القطرية كتبت عمار صويح كلمة الرجال عقد غران تيتر ورضوان صالحي موجود، نادي شباب صار البلطان طو موجود، بداني بأم مليون دورو أم مليون دولار بليتو ما عاودش. علاش؟ خاطر تخصمت أنا مدير الكورة في وسط الموسم وكذا، قلت له لو تلقاني السنة الجاية في الفريق هذا، وقلت له كلمة ما نحبش نقولها
1: خير
2: وقلت له كلمة فهمتني لو تلقاني في النادي هذا سوي ايش تحب وزينا كاس الملك وحاشية باش نعاود وكذا. قلت له لا ما عاودش.
1: يا عمار بالله المعروف بيك مواقفك والمعروف بيك صراحتك المعروف عليك بلتونة صراحة والمواقف متاعك، يعني انت من المدربين ومن الشخصيات الرياضية اللي ما تشتش العصام الوسط، أثر هذا على كاريرك في وقت ما؟
2: لا بالعكس،
1: كان ممكن طبعا يعني بيبان أخرى كانت نجم تتحل.
2: لا الأعصاب الوسط لا مجدودة بالعكس يعني في في في
1: شو؟ لا كنت هكا هكا كنا هذي فما لما فهميش
2: هذي هذو شوف هذو شوف عندي يعني حاجة معدل عليها عندي وضعيات لا تلزني مش أقول كلمات ما نحبش
1: شنو ما كان يتقالوا خلينا نقوله.
2: أنا صغير أخويا ميني مكدين أخو ورقة حمر تشيكس مع الأربيتر انا صغير
3: والله
1: العظيم كيف قال لي ريسيرش والله ممتعين والله والله يا باهي انا خلص معهم
2: انا عجبتك
3: والله باهي والله
1: هايله كيك عجبت
2: ما عطاونيش حق الديبلاسمون عطاو صحابي بسرقه مني نقراو خزنا دارس تكنيك باب الخضره كذا خذيت صباط صباط احنا حاجه كبيره ياسر كي جا صحابي قالوا يعطيونا الديبلاسمون بسرقه منك تترا وكذا هذا ما نقسموه. قلت له حكمت لي في راسي بعته بسوم الديبلاسمون نزلت خليته عند جماعتي كانوا انا باش نلعبوا قلت له ما عندي صباط. قال لي وين الصباط؟ قلت له بعته. قال شنو؟ قلت له بعته. كيفاش عمر بعته؟ قلت له تحب نقول لك سرقوه لي؟ تحب نقول لك ضيعته؟ تحب نقول لك طاح لي؟ عطاو ديبلاسمون بسرقة مني بعده حق لك حق ديبلاسمون
1: مش صغيرة معناها كانت مسألة موقف وبرنسيب
2: يعني هذو ما حاجات مشيت باهين خايبين أما صغير حتى حد ما قال يعمل هكا ولا
3: صح
2: جونيور وكادي وحاجة كما هكا ماني شكلي دونك تربيت حاجة أخرى من النقاط اللي نعرفهم أنا عندنا مسؤولين متاعنا بربك بل زادر دربونا مدربين كبار سيطة باش حامل يرحم أزدي بن سيسر خالد فهمني برشا مدربين لبس بهم باهم مش بسمي الأسماء في القهوة كي تدخل في وقت الشتاء وكذا دون لطان قشبية وبرد واحد وكذا ممر ندخل يعني في كابوسان صاحب وقالوا يا فيسا فيسا رو وقت الانترينمون قالوا شيف شيفها ممنوع رب القشاش بهذوم ومسؤول عن الكونتوار متكي وقتها غاد متكي كاو ما غادي خرج مشى له الفستير قالوا رب القشاش بهذوم قالوا لك انت المكتوب ما كملش وانا عايشتها معناها في الطيران هذيك شفت دونك هذوما حاجات هام راسخين في مخي وانا عمري 13 سنه
1: 14 سنه. جوست ديما نمشي معاك في المواقف. تصريحاتك زاد القويه في وقت ما في عهد وديع الجري رئيس جامعه تونس لكره القدم، وقلت ان وديع الجري اضر بالكره التونسيه. كنت ضد الجامعه اكثر من مره، كان موقفك واضح ومساندتك للهلال الشاب وقتها. انت تصريح تقول اسمي كي تطرح لي تدريب المنتخب يكون مجرد ديكور فقط، هذوما تصريحات نتاعك اليوم كي تراجع روحك شويه سي عمار وتقول نقولهم كاري قلتهم كاري ما قلتهمش، كان ما قلتهمش بتيت راني كانت عندي فرص اخرى باش ندرب باش نعمل نعرش ما تندمش على حتى قرار وحتى كلمه قلتها
2: لي فالور قبل الامور الاخرى الكل. الحمد لله خاطر انا في وضع مريح، معناها في وقت من الاوقات مصيري بين يدي انا نتصرف، مانيش معناتها تو انا بعض الزملاء وكذا ساعات نشوف حاجات لك كل مش كيف يدوا في الميه كيف يدوا في النار،
1: الواحد
2: يعني ظروفه
1: ما تلمهمش
2: لا اللوم في حاجات، لكن الايكواسيون اللي موجوده توا في البلاد معناها ايش تلوم؟ جيت تلوم تعذر تقول مي الله غالب انا جوسكو لا نقعد ديما شوف اسكندر انا من قبل وديع الجري وغيره ديما كنت مواقفي واضحه، نتكلم نعطي رأي ندافع على مصلحة كرة القدم التونسية كيما نشوفها أنا من قبل من قديم الزمان مش من اليوم ماهوش من اليوم. معناها إذا كان باش بوركوبي كور معناها البرشا حديث وكذا باش يقول أنا ربي يفرج عليهم الناس كله كذا، مانيش راني عندي غاية باش نوصل للحاجة أو عندي أجندة وراية أو عندي حد أو عندي
1: خلاف شخصي بلا أساس،
2: ما عنديش خلافات شخصية، هي رؤية هي كيفاش نشوف انا الكوره. ولتو ما دونيتو ريزوم انا الحمد لله في كل مواقف في كل ما نشوف فيه القراءات الكل تشوفها مسترس لتلقاني بعد في الاخر بكل في الصف بلوز موان صحيح. معناها خلينا نقولوا في البلوز موان صحيح، معناها مواقفي كان نعطيك انا مثال اخر باش تفهم اللي ماهوش راهو شيء وليد الصدفه او اليوم. في نفس المسار ودادات المدربين تعرفت عليها انا هكا بصفه عن عبد الحميد الحناشي زميلنا نحييوه، خدم معايا وقتها في جديده وفي الكاديه وانا في في في في السنيور تاع جديده، وهو متخرج معنا مارسة بلجيكية عنده ديبلوم معنا محترم وقتها في اوروبا بلدا بلدا. فجاء عرفني قال لي راه فما ديني ديبا باش تفهم المستوى اللي كان يقبل مستوى كره القدم التونسيه والاعلام التونسي وفي الرياضه. ان ديني ديبا جورناليست انترنور منظمته الوداديه في احد فنادق العاصمه. اول مره نسمع على الوداديه وقتها وكذا، وبت في داره ضيفني وكذا ومشيت حضرنا مع سليم زليتا يرحمه، بابا حميد، رضا عكاشة، الصحفيين سامي العكريمي، لفلال خلصي، عمار سروري، بمال معنا رضا العودي معنا عالمين. وانا بلو ساك خلت جيت طالع ما طلعش بيك زنار هادي نعز النار نعز النار نتاعي شنو زنار نطلب زنار لا يكلمهم قالوا خليها يطلع ومن قالك لي الدرجة هكا طلعت يبا ما يعرفونيش لكن وقتها وما جماعة تعرف اسمع بين وفدلاك ومع بعضهم سيد أحمد مغيرب الله يرحمه. فتعشى وممتان داخلين في حوار خذيت أنا الكلمة جماعة تحكي أنا نحكي وما هذي وقت وتمنى وهذي وقت وتمنى أنا بعبارة أخرى ما مش لاهين بي هنا عم تشدك الفرشيطة على الصحن تاك تاك تاك
1: أمل تحس بشي
2: يا يقدر بيها بش نسمع بعضنا ولا مش لازم هيك ولا يعني ناس كل شط الصف
1: ايوه
2: وناس كل تسمع وناس كل كذا وانا قلت اصغر واحد فيهم ومانيش معروف جمله راهي في ترازيام ديفيزيون وقتها فهمت كذا وضربت ما نعرف على الجرأه باش قلت لهم نسمعوا بعضنا اذا كان باش نحكي ما تسمعونيش ما فاش قام انا جاي لهنا ولا باش نحكي انا هذوما يعني المواقف في حاجات هكا من عند ربي معناها يعني بشويه بشويه معناها وقع التكوين نتاعها افورج دو فورجي دون ديفيان فورجيرون مع المسؤولين مع الاداريين بطبيعه الدفاع على الحق معناتها كيف نشوف انا الكوره كيفاش نشوفها وكذا لابد باش نقوم به ودفعت وقت اللي انا في السعوديه اون اكتيفيتي ونخدم وما عندي حتى مشكله مع الكوره مع كذا ومع ذلك نطلع ونتدخل وديع الجري موجود ونتدخل على مصلحه كره القدم التونسيه وندافع عن المدرب التونسي وعلى اللاعب التونسي وعلى وعلى وعلى كل ما هو معناها تبع يعني هذه المواقف.
1: ما كانش بينتكم اي اتصال وقتها سي عمار وديع الجري؟ فما كان اتصال ولا فما شكون حاب يقرب وجهه النظر ما بيناتكم؟
2: لا يعني لا لا هو شنو نخدمنا اون 2010 2012 انا في المنتخب الاولمبي هو رئيس لجنه المنتخبات سيتي راوند قابلوا وكنت انا نسير في الاجتماعات ويسلم عليا ونمشي 2014 2015 زيت كاس الملك بعث رساله برقيه تان للجامعة للاتحاد السعودي والاتحاد السعودي للنادي الشباب. النادي الشباب اللي أنا بتبعت جات لي ورقة رجعت لقلت له بارك الله فيك كذا وفي جتور مرسي بوشي قالي فوزيت لو أنا مسمى أونوري معناها قلت له اللي في الاستاسيون بتاعي قالي فوزيت له أونور الميمان هذيك آخر يعني
1: آخر محاثمة
2: بيه آخر محاثمة صارت هذا بعد الفينال في الكوب دافريك مي كل حد في بلاسته معناها ما عندناش معناها تواصل ما ثماش يعني حاجه ما ثماش كيما نقولوا احنا كلي بشبهات لي حد لا وكلا ذاك كله ما ثماش لانه ما عنديش يعني غايه انا وما عنديش اجنده وما عندي حتى شيء اللي فما مش نحكي على الكوره نشوف
1: التصريح اللي قلته وقت قلت انه المكتب الجامعي هذاك اللي بقيت وديع جريئة ضرب الكره التونسيه ينطبق على الحال بالنسبه للمكتب الحالي
2: تبعات تبعات اسكندر معناتها في هو شو هو بيرو فيدرال عنده ديبارتمون تاع ليليت تاع زيكيب ناسيونال فيها اولا ديريكسيون تكنيك اللي كانت مهمش انا هو شادت ضمان الكل هو يسير في كل شيء يعني في كل دائر منظر كبير قال حتى كوره بنفخان كوره يدخل فيه فهمني يفهم فيه وكذا اداره فنيه مهمشه عنده رؤيه كيفاش يخدموا كذا فما ديبارتمون تاع ليليت خلينا نقولوا لاقي من عيني لاقي من عيني لكن كتكوين كبرمجة توسكي مي مويا تيرم ولون تيرم لا لا حياة المنتونة دي لا في التحكيم لا في الفيمينا لا في ما فهم هذاك هو الشيء اللي صاير
1: لا من وقت التو
2: جات بعد الثورة تعكرت شوية الأمور احنا باش نفسروا توا باش نفسروا يعني من رحمه رسول الله من بار اكزامبل خلينا نقول عندي بروموسيون باهي 2012 انا فيها المساكني وعبد النور ستيرا وكذا ملي وصلنا طوال واحنا حتى لعبنا 2022 الكرو هذاك اللي صاير او نيفو دي جون للي اليوم ما لقيناش رولاف شاركوا في ان كوب دافريك لي جون نتاعنا ان كوب دافريك في موريتانيا في كذا في كذا ما ثماش دي رولاف ما ثماش ما خرجناش ريزيرفوار ما عطاناش وزدنا معنا اعتمدنا على البي ناسيونو مرحبا بهم ما نقولش لا مرحبا بالعكس هاونو عندنا مجموعه ناير لابس بها من لي لوكو وبعد جبنا لي بي ناسيونو عملنا 2018 عام 2022 كونفنابلومون محترمين احنا ماناش راضيين نروح 100% فما انتقادات وفما اما رضينا باش لكن او نيفو دو لا فورماسيون او نيفو باش نطلعوا اللاعبيه فما كرو كبير صاير وقبل كيف عملنا احنا 78 قعدنا 20 سنه بعد عملنا 3 كوب دو موند كيف هناك وبعد عملنا كرو 2010-2014 وديا جاي الجامعة 2014 ما مشيناش كوب دو موند وبعد رجعنا 18-22 توا في نفس الوضعية الله أعلم شنو اللي باش يصير دونك ديما فما الكرو هذاك الفان دو سيكل اللي يصير وتتلخبط فيها الأمور لعدم وجود الرؤية البعيدة وعدم وجود معناها البرمجة
1: باه سي عمار عندي 15 دقيقة ما يسالش سيد المخرج 15 يوليو عندي برشا سؤاليات حب أسأل هكا سريعة ومباشرة وإجابات مباشرة من عندك أنت زاد لا تحكي على المنتخب ولا نسمع في الأفكار ولا نجم غدو في الأيامات يفيدونا علاش ما كنش موجود في اجتماع الوزير وقتها كي تلمت الملعبية والكرونيكور وغيره تم دعوتك ولا
2: لا شاور الوزير
1: تقلقت ولا ما تقلقتش
2: لا
1: ما عرفت علاش ما تمتش دعوتك ما لوجتش
2: لا
1: ما شفتش به كنت مرشح للإدارة الفنية زاد في الفترة الأخيرة اسم الأسماء المرشحة لكون مدير فني طبعا موجود رضا جدي إن شاء الله نتمنى له التوفيق كنت قريب زاد
2: ما قدمتش مطلب
1: كانوا يفكروا فيك
2: فكروا ما رجعوا
1: ما في بالكش اللي كانوا يفكروا
2: لا ثم هكا خيط اكس مستعد كذا مستعد وقفت غادي أما ما قدمتش معناها مطلب باش ناخذ الإدارة الفنية
1: سمعت قبيلة تحكي زاد على الإعلام في 2002 بعد خروجك من المنتخب قطعت العلام عام كامل انت
2: قطعت العلام والله هي من خروجي من كاس العالم صحيح لكن اللي خلاني خرجت بالاحرى بصفه معناها دقيقه بالقدا هو تعرف قبل العنوان عنده معنى كبير لكن الكونتينيو تقام يتبعش والعنوان يعمل لك مشاكل أنا عملت تصريح دار تقاف في كونتوني قلت تمنيت تدريب الفرق الكبرى وسميتهم النجم الساحلي الترجي الرياضي النادي الرياضي الصفاقسي قبل المنتخب شنو تلقى في العنوان؟ تا تمنيت تدريب الترجي التونسي قبل المنتخب بس عاف. اي با حبيبي دي دي وخذ لي واحد صاحبي قال لي اسمع لا قلت باش تحفي البياج نتاع جاوبو نجاوبو تولي لي بوليميك يشوف قلت له شكون خراس عافي سوس 20 واحد 30 شافوها ما شافوهاش ما يجري اسبوعيه هذا انا باش نطلع قلت له باش نعاقب عليه هذاك الجو وهذاك الجو اللي يحبوا عليه انت ترد ويرجع لك انت قلت له ما نعطيش فرصه اي قلت شنو اللي بيني وبينه انا هذوم هي معاش متكلم
1: معاش كلم جمله في
2: ما تكلمتش الا بعد ما هزينا كاس الكاف
1: ما عندك معلومه
2: عند نجيم اسماعيل لا في مطعم ساهرين

0: رب وسما يحكي يقول انه عملوا الجبيره وغيره روحت بعد كي روحت يلقى روحه ماهوش مضروب. الفيرسيون زي قالوا لك راهو مضروب وفقت بيهم بعد والا ما كان عندك علم بالموضوع عنه؟
1: لا الموضوع حكيته ان فوا ونعاودوا باش نبداو معناها واضحين في الامور هذه وباش نعطي حاجه ما اول مره نقولها. وسام السلامي ما كانش في الحسابات نتاع
0: فنيا
1: معناها بام ما كانش عندي رؤيه في نتفرجوا في ماتش جي اس كا وستاد تونيزيان معناها اللي جاب لي الفكره انا وسالي السلمي ونهارته وما لعبش عنده ما لازم معناها في كرشه ما لعبش فسالي انصحني به وبعد شفت اتسيتيرا وكذا حسيلو جات الفكره واقتنعت بالامكانيات نتاعه وخذيته معايا الى اخره في ماتش ميكال تعرض الى اصابه
0: بيه.
1: وانا مطلبت من الدكتور باش يعمل له راديو انا طلبت منه
0: بيه.
1: طلبت مش عمل وعمل له راديو وشفتها اون انجلي اللي فما اون ليزيون موجود كي روح لتونس اتنحى با شنو اللي نقول انا يا فما معناها هذا اللي صار سانسيرمون معناها الراديو تعمل والرابور شفته والرابور شفته اضفت اللي معناها سي علي السلمي هو اللي نصحني به اتسيتيرا وكذا يعني ومقتنع به اللي موجود مقتنع به معناها في القائمة. جات الإصابة وإحنا وهو ساقه في جبس ويضر لي شهر لقداش راح ما نجمش أنا باش نحيلو جبس غادي وشوف شو ما في المجل كيف روح الطبيب نتاعه يضيسي المكي ولا حاجه كيف هكا معناها يعرف يعني الاصابه نتاعه بالدبل دا يعني اش عنده مليح بالدبل دا فنحالو جبس دون لي 48 اللي روح فيه مي هذا اش صار قدامي
0: بيه.
1: اذا كان باش تصير حاجه اون دور بعيد على مخي انا قوي على مخي فهمتني في اليابان والرابور ريتو اون انجلي مكتوب معناها شفت فهمت أنا هذه حاجة وقلتها ألف مرة وما عنديش عليها لو فما والله لو فما حاجة معناها صايرة يعني شوف فك الوقت هذاك حميت الناس كل وبرشا ديما كيف نقول راه ما فماش تدخلات راني نعرف شو نقول راني كنت واقف ريت الكلام هذاك قالهولك مسنتر وكلمتي وفرضت روحي وعملت اللي نحب عليه وفرضت روحي بالأساليب نتاعي
0: إيكومبري أسامة السلامي. باه خلينا نقدم بك شوي لخاطر ديما برشا فما معلومة ما يعرفوش نحكي على أسامة السلامي النادي الإفريقي ما دربتش النادي الإفريقي ساعة عمار أنت لكن في الفترة الأخيرة في فترة اللطخات تاع النادي الإفريقي كنت من المساهمين ولهنا نحب نسألوك شنو هي الأسباب اللي خلاتك وقتها تساهم في البريود هذيك في اللطخات وتعطي أنت فلوس وشنو اللي خلاك وتتحرك وقتها مع جماعة النادي الإفريقي؟
1: والله داخلة في الليتيك سبورتيف معناها في كيفاش نشوف انا سبور هذا انا سبور نشوفه با وما هوش تعبوز انا طلبت من مسؤول خاطر نشوف الاسامي تطلع طلبت منه قال لي قلت له لا انوني با كيسيون اسمي مش يطلع اسمي خاطر تقول لا ما تهم ما هوش كيسيون انا ما نحبش الشو في الحكايات هذه نعمل في حاجات قناعاتي انا داخله في ليتيك سبورتيف اون ايكيب تاع معاه ان جيست ولا حاجه كيف هكا داخله في في في, في الفير بلاي نتاعك داخل كيفاش انت تشوف سبور كيفاش تنجم معناها عندك الرؤيه نتاعك في الرياضه شنو هذا هو انا نحكي حتى على رامسر دوبال نحكي حتى على اي حاجه تمس باش نحسنوا من يعني من من من, من الاخلاق نتاع ليكم نتاع الملاعبيه نتاعنا نتاع المسؤولين نتاعنا نتاع الجمهور نتاعنا انا بارتيزون له معناها داخله في في وجمعيات الاخرين في الجمعيات اللي دربتهم ما وصلليش باش نعاونهم وعاونت برشا جمعيات اخرين
0: ما غير تشهير
1: يعني نعطيك انا حاجتين عملتهم انا في المنتخب الاولمبي
0: اللي هم
1: حاجتين نكلم الطبيب عندي بار اكزامبل ستاج هو عيب بعدين الناس تتصور وتعمل وتقد وبرشا انا عندهم توا 23 سنه عندي مثلا ستاج في في في في الحمامات فهمني نكلم الطبيب يقول له شوف لي مثلا ش عندنا من حاجات هكا نتاع يعني
2: نقص في المواد
1: لا في نتاع عجز نتاع كذا فهمتني شوف لي شنو المركز اللي عندنا غادي يقول لي عندنا المركز الفلاني برد صلبام شوف شنو هي النقايص
0: بار برانسيب
1: ونعطيه قيمه معينه وياخذهم ونحطهم في نحطهم في البروجرام تاعي ونبع عليهم نقول لهم ما نحبش تخرج حاجه اللي انا عملت زياره وعاونت ولا عملت ولا مع المنطقه مع الفريق بكل الفريق بكل يمشي هو اللي
0: كل شيء بالستر نقولوا
1: يرحم والديه بقينا نتلزف بعض العيان بعد قداش نقولوا رانا ساهمنا باللي نجمه
0: والحمد لله
2: سؤال خطر هو

0: هذا شو بيتر الكلوب كنت لحب نسلك على كاس العالم 2002 غلط عملتها ما عادش تعملها فيك كان نرجع بك الوقت ما تعودش تعملها سواء في استدعاء لاعب او في اختيار تشكيله او في اختيار مباراه روسيا ولا جابون ولا غيره حاجه عملتها كان نرجع بك تاريخ ما تعملهاش في الاختيارات نتاعك في كاس العالم 2002
1: ماشي حاجه اللي امور كلها برسك شبه معناتها عادية مشيت بالنسبة لي أنا شبه ما أنت شبه عادية برشا لأنه التسيير في تونس راهو سبيسيفيك لتونس
0: الليستة راضي عليها اللي اخترتها وقتها
1: لا كل راضي عليها راضي عليها
2: الليستة 24
0: لا لا لا لا كما اسم لا مش يقعد ديما في بالي
1: والله باش نقولها وما هيش حاجة اللي يمكن ما نعرفش متمسني ما تمسنيش وما تجي على بال حتى واحد ما يفهم حتى واحد جوهر المنار عاد عاد ما يخمم فيه
2: ولا ما
1: انا مقتنع بيه نخزر له كافالورا مقتنع بيه يعجبني في اللعب نتاعو ما مشي حتى نهار المنتخب قبليا ما حضر حتى مباراه وديه واحنا ما عندنا لا تحضيرات لمباراه وديه معناها اللي حاضر باش يلعب ما زيتوش
2: تحس روحك ظلمتو
1: ما ظلمتوش خاطر ما دخلش المنتخب جمله ما زيتوش خاطر كان باش نهز شكون باش نمشي بوب داخل فيه عجبت الراجل وربي يفرج عليه ما نحبش معناها ندخل هذه الكال الوحيده اللي صارت لي في مخي ما عملتهاش للشيء هذا
2: تظلم مريانكو على خاطر سليم شبوب
1: الاستراتيجي هو يلعب في الدرجه هو بيدو ما يعرفهاش ما عمره ما وقتاش قلت تظلم اذا كان مشى للمنتخب وشارك وعمل له كذا وفي الاخر معناتها يعني انت تحرمه كما صار الفرجاني وصار العيدوني هذوك اللي زانسيدونس الخايبين
2: باه دو بوان اللي مازالوا خلينا على غالب لازمني دو بوان كاهو من هنا حتى تو قداش مازال وقتك هيك 5 6 دقائق ميساج خروجك من الترجي الرياضي التونسي وتصريحك وقتها في 2015 في ديسمبر قلت انا لا علم لي بما راجحه ولا اقالتي ولم يتصل بي اي مسؤول بعد 3 ايام خرج خبر مغادره عمار سوايح للترجي الرياضي التونسي وخرج حديث زاد على انه كان فما اجتماعات متوتره صرت مومون بينك وبين رئيس النادي حبيب المدب وخرج برشا ديفيرسيون الاجتماع حكيت الاجتماع شنية هذه متاع غدرت اجتماع من كان مقتمع حمد المدب وقت خروجك ولا في وقت
1: لا هذا في الانتر سيزون يعني وقت لي باش نعاودوا الموسم الثاني
2: اوكي
1: وقت وقت انا خاطر الكونترا نتاعي بعامين معناها بعامين وقت باش نعاودوا كانت عندنا سلسله نتاع اجتماعات للتقييم الموسم اللي فات وش يلزمنا وما يلزمناش وجينا لافي قالوا عندنا اجتماع مع ستاف تكنيك كل مع بعض جيت انا قبل وما نلقى معايا المانجر جنرال وقتها منظر الكبير معنا في بالي الديريكتور تكنيك دي جون وكذا دخلنا حاصلوا دخلنا في اجتماع انا ورياض ورئيس ومنظر الكبير فديما عنا احنا شويه درجه وضحكوا واحد ونكتوا شويه بعدها دخلنا في صلب الموضوع قالوا تفضل بدينا نحكيوا اللي بدا منظر يحكي على يعني الريستركتوراسيون على سيلول دو ريكروتمون على كذا سي عمر بعض ما نجمش سيلول دو ريكروتمون يلزمها وهذه هكا انا ململتك شويه درت انا حمدي وقف قال لي شنو رايك قلت له فاش قال لي كيف فهمت شيء غير درجين ويورور نتاع شيء قلت له فهمت لي هو مانجر جنرال انا في باليش قال لي انا باش راجع معايا راسي وعين أما هذا قرار يهم يزين نبدأ في بالي بي تشاورني فيه ولكم سديد النظر نعطيك راي ولكم سديد النظر أما هذه حاجة باش تعدالي أنا هكا لا
2: قطعت الاجتماع
1: حسيلو تكلمنا وقلت له غادرت الاجتماع بقى في الليل اتصلوا بيه مسؤولين وكذا
2: ورجعت المياه إلى مجاري
1: بطبيعة لأنه تخدم مع إنسان جنتلمان وقت اللي يقول لك انا راني احترمتك في مواقفك ولا هو ساعه وقت اللي خرجت انا دخل الستاف المون ابويي قالوا له الكوتش عنده حق ونورمالمون تستشير فيها حبه فيها باس وكذا واخذها على حسن نيه معناها ماهيش حاجه نتاع فهمني فقال لي ابري تو فيزيت باي بور سا فيزيت باي بور نو دير نو وانا نحترمك ونقدرك وزدت احترمتك وقدرتك اكثر فاكثر وعلاقتي به لتوا احسن لانه ما قعدش بيناتنا يعني هكا يعني تحاورنا لمصلحه النادي انا نحب طريقه عمل لك ويحب طريقه عمل لك تناقشنا فيه اقتنع هو في الاخر بكل اقتنعت انا لكن فماش حزازيات ولا حاجه صارت وكذا فهمتني هاي تو قداش عندها الحكايه هذه لا خرج لا من الترجي لا من بعد تو 10 سنين ولا
2: هاي فما حاجه اخرى وقت اللي وفيت العلاقه ما بيناتكم في 2015 كنت انت نستنيه في الترجي ويمشي عمل استاج نتاعو يا في تونس يا في مراكش وقتها هكا ولا ليه؟ صار نقاش على تونس مراكش أكيد على الكواليس ترى صارت وقتها وشنو اللي صار من بعد هذا
1: هو هو الكواليس هذه اللي فما في الترجي تقول خرج بالترجي ولا ساعات نشوف على ساعة في برودكاست نشوف تشوف ناس يعلق هذا خرجت على خاطر هذا عمل لي أنا خدمت في الترجي في نفس الظروف مع نفس المجموعة ومع ذلك والله أنا نتكلم أنا يعني صراحة نعرف اللي مثلا رياض ولا كذا رأيه باش معناتها أنا نخرج من يعني يغير المدرب وكذا حقه هو قيم الوضعية لكن والله ما نشد من رياض بن نور كان النكت وكان الضمار متاعه وكان الضحك هذه الفوزة صارت في فستير
2: هاي نكتة هذه يتصمم
1: أنا يقتلني بالضحك رياض قبل الماتش نبدأ نعود بالدموع يدي يزي اختاني سيبني هو يضمر
2: أحكينا النكتة
1: هنا قلت اسمعني راني بزيلو يكون 10 أيام وتصير لحقي قلت له رياض رو مش نعمل ستاج في تونس مش نعمل في مراكش قال لي قلت أخويا هنا في تونس ارتاح لي وخير وكذا قال لي لا وغادي تعودنا وما تعرف العادة متاعنا منا لهنا كذا قلت له ما تعرف حمدي راهو ما يلويش في دي الاعصاب باش قول له لا نوني با كيستيون وشد صحيفه وحنا عاملين له بالعانيه كذا فهمتني قال لي لا عمر قلت له لا رياض قال لي اسمع مره من الاخر بالكل نقول لك حاجه راه تنجم تقعد تبدا في تونس وانا في مراكش وهذاك اللي صار انا في تونس ورياض بن نور بعد ترجي في مراكش
2: معناتها عنده عريقه بس
1: وحيد
2: معناتها
1: هو يطبخ يطبخ على روحه يخت حقه انا قلت لك ساعات نبدا خارج من الماتش نخزنهم التكيت تاع الحيط ونشم مش يحكي نقول مسالي باي باي في بالي معناها بالمواضيع الكل معناها مش لكن عادي مع ذلك والله انا احترمهم الكل والله ما عندي حتى اي ادنى ضغينة ولا حقد عليه يا سيدي انا اللي موجي خرجت قريب يطلبوا من السماح عملوا معايا كل شيء بالبيت
0: صار انصدام مع واحد من الملاعبية في الترجي هذه التونسي خلك ديكلونشمون نتاع الخروج نتاعك ثم ملاعبي يمكن هكا ثم شويه مونك دو ريسبي شويه احترام
1: لا لا لا لا صاروا حاجات
2: هو في سلك على ملاعب رميد دو صار
1: تاع لا هذوكم شوف هذوكم في الجمعه الاخرى ما فيها حد شيء نتصوروا محمد علي منصر نتصور
0: ما عنديش بون مش
2: فما حادثة مع ملاعب مشكون بالضبط وقلنا بالبتيتر انت تستحضر
1: الوقت لا لا لا هو كيف شوف انا جونتيسيب ديما في الوضعيه في الوضعيات هذه ديما جونتيسيب ديما اخر الموسم وقت الملاعبيه يحسوا اللي فما نوع مش دونك انا حكيت الدوسار هذه اش نعمل نجي نعطي الاكزرسيس والثاني والثالث ونقول هذا باش يبدل وهذا باش يبدل خاطر ينجم يلوح الدوسار وقت اللي ما تعلموش اما كي تعلم ينا با الدروا
0: هو ما نجموش فات وقتها لازم نسال السؤال خاطر جماهير ملعب التونسي كلها تسال ملعب التونسي والنهايه الحقيقه هم احترموك على الاخر وانت احترمتهم على الاخر كيفاش تلخصها في 30 ثانيه اللي صار
1: والله مش 30 ثانيه راهو صاروا يعني عده حاجات متتاليه خلاتنا نوصلوا حتى بارير ما وقفت الانسيدون خلاتنا نوصل للوضعيه هذه فهمتني طرد زوج لاعبين جي موان دو وانا ما نحبش نطرد ونعاقب على الفلوس اما طردتهم لانه ثم شكون يعتقد اللي الديسيبلين هي التطريد ودر شنو وكذا باه مشينا دونك ولاو 6 اترانجي باش نختصر وقت اللي الكره تلعب جات بينالتي لا عندي شانجمون باش نعملو افون سنتر بافون سنتر اترانجي بترانجي جات بينالتي اللي بشوط البينالتي نورمالمون كان باش يخرج جات بينالتي وليت تعيط الميلو تاع على اساس كي تمارك البونتو شانجمون تاعي تبدل ونعطي طون جو للاتاكون اللي باش يمارك اذا مارك البينالتي نعطيه طون جو خاطر مارك البينالتي وتخرج وماش باه
2: ونعطيه
1: 5 مينوت 10 مينوت شوفوا كيفاش دونك ماركينا البينالتي وقع ان شانجمون وبعد مازال يمكن 10 مينوت حاجه كيف ما هكا في 10 مينوت هذوك مازال باش نعمل الشانجمون اللي معناها ليترونجي بيترونجي هما هكا في على حرف الطوش على حرف الطوش مهزوزه للوحده على حرف الطوش مهزوزه للوحده من غادي نغزل للصحفي عمل هكا بيده ايبويزي داير جاني بعد الماتش اي سيت اكسكيوزي قال لي كوتش سمعني راني عندي دوزيام كارتون راني تعبت وعندي دوزيام كارتون خفت قلت له تنكيت ما عندك حتى دخل على دارنيير سكوند قلت له الصحفي هذاك عندي 6 بريباراتور فيزيك ادجوان واداري مي هذه اللخبطه اللي صارت يعني صارت في دي موفمون تاع كاسكور طلع هبط كذا الى اخره للي وصلنا لغادي هذه هي معناها باه في الاخر بكل بصراحه ما كانش يا اون باس اوتر شوز اما كونه باش ينحي مساعدين وكذا ما قبلتهاش ما حبيتش يا نقعدوا الكل يا معناها ان معناتها يا نمشي انا بون عارف اللي باش تكون الامور صعيبه حق صراحه حبيت نكمل ماتش الترجي حبيت نكمل قلت له كمش ترجي ونمشي على رأيه خير حتى اللي هو هو عمل الموفيشوا في الاخر بكل بوري كابتولي خرج محمد محجوب مشكور وعطاني حقي قال راني الاقاله نتاعو غلطت فيها عملت غلطه نعتبرها في الموسم نتاعي هذا وراه وعطاه حصيل وحكى على اللي شافه هو معناها في الميدان الاخير يغلق به معناها القوس
2: واضح سي عمار فعملنا ديباسمون به بس حاب نشكرك برشا ساعه برشا مازال عندنا برشا سوايع كيف نخرجوا معك
0: والناس حكيت وذكريات بدي حاب نفس لازم نشكر
2: اي بيان سور كنا نخرجوا معنا برشا حكيت تحكيو حتى في حمل الف وماتش الفينال هذاك فما ما يتحكي تو في مناسبه اخرى مش مستايبك سي عمار
0: شكرا جيت مش تعاود ترجع
2: حاب نشكرك برشا وان شاء الله يا ربي يوفقك ويعطيك الف صحه على قبولك دعوتنا ان شاء الله في عوده سي عمار شرفنا بوجودك في فورم سبورت مخر برشا كمان على محاله تحيه الخوله على مستوى الاخبار شويه اخر زاد يجيكم احسن على كل سنه تحيه الكل كيف نتقابلوا الخميس الجاي ان شاء الله
3: هذه البرامج الشتوية على موزايك اف ام برامج نجحة تجدد أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ أول ساعة نيتل فورتي أحلى صباح أمين جارة صباح الناس جيهان ميلاد ميدي ماك نوفل سلاح ونهب وجديد كل خميس أفرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بالدوة ترجع برشا جديد في فوا حسن الهمالي قدم لكم على كل لسان سامي الحامي في كولتور بلو وشكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس يوسر جديدي في بنها الثلاثات وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك موند إلياس الغربي إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترينت وحضن حوات في جلسة الثلاثات موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فاغون سبور كل قسم الرياضة حيدر الشارني سكندر إبراهيم مكيلوني فامي البروم وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كفاية

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 يصدر بطاقة إدعام بالسجن في حق 10 متهمين تورطوا في قضية طفلة الملسين، وتتوزع قرارات الإيداع الصادرة عن قاضي التحقيق بين إرسال 7 متهمين إلى السجن المدني بالمرناقية وإيداع قصيرين بمركز إصلاح الأحداث، بالإضافة إلى سجن صاحبة المنزل أين جرت وقائع الجريمة بالسجن المدني بمنوبة. والقاضي يقرر الإفراج عن سمسار قام بتأجير منزل المتهمين 2 بعد أن كشفت الأبحاث عدم معرفته بهما أو علمه بأنهما محل تفتيش في القضية. ومن المقرر أن تستأنف المحكمة جلسات استنطاق بقية المتورطين في هذا الشهر تمهيدا لإجراء المكافحات القانونية بين كافة الأطراف والاستماع إلى شهادة الضحية فور تحسن حالتها الصحية. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة تتعهد بتوفير مياه الري لمزارعي اللفت السكري للراغبين في تخصيص مساحات للموسم الفلاحي الجديد، وذلك بهدف المحافظة على ديمومة هذه المنظومة الفلاحية لأهميتها في دعم قدرة التربة على الإنتاج وتوفير العلف وخلق مواطن الشغل. ووفق المدير العام لمصنع اللفت السكري بن بشير بجندوبة الشمالية نعيم غربال، فإن الشركة تعمل على زراعة 3000 هكتار من اللفت السكري، ثلثاهم بولاية جندوبة وثلث المتبقي موزع بين ولايتي باجة وبنزرت. في الشأن الدولي، شركات الطيران التابعة لمجموعة لوفتانزا تعلق رحلاتها إلى الرياض حتى 16 من أكتوبر. الدفاع المدني السعودي يفيد بحدوث أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات في الرياض إثر سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون. مجموعة فنادق عالمية وإقليمية تتطلع إلى دخول السوق السورية أو توسيع أعمالها فيها، معتمدين على أن تاريخها الثري ووجهتها الساحلية ستجذب السياح الأجانب وكذلك السوريين الذين عاشوا لفترة طويلة في الخارج. ووفق محمد العبار مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز الإماراتية، فإن السياح سيتوافدون إلى هناك دائما لأن العاصمة دمشق هي أقدم مدينة في العالم. والعبار الذي يرأس أيضا شركة إعمار العقارية التي شيدت برج خليفة في دبي يضيف أن الكثير من السوريين المقيمين في الخارج يرغبون في العودة إلى سوريا. وتشير الوكالة العربية السورية للأنباء إلى بلوغ عدد السياح في النصف الأول من هذا العام أكثر من 2 مليون من المغتربين السوريين، ونحو 660,000 من الدول العربية، ونحو 720,000 من دول أخرى. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع حسن الهمالي وكامل فريق على كل لسان.

0: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس 4 درجين على موجاتنا. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا، رحبوا بالكيب الكل من تابع حتى للستة. اسمعوا فينا في الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام، تلشارجيوها. نذكر موزايك اف ام تلشارجابل على اي او اس على اندرويد، تنستعي الابليكاسيون تسمعنا من خلالها كيف كيف ترقى كيف الأخبار الوطنية والعالمية. تحية كبيرة للدياسبورا التونسيين، زادة تسمع فينا في الابليكاسيون وفي موقعنا موزايك اف ام.net وعلى مختلف الترددات. زادة رحبوا بكم الناس الكل، تحية للكيب اللي قاعدة باش تأمننا اليوم ساعتين من بث المباشر. صديقنا الحاج يستقبل تليفونات من كل محبة على 71113. قداش عنا في الكاليوسة اليوم؟ عنا 1500 دينار كاش من أهداء موزايك اف ام. عطوني خويا الواتساب، عجب واتساب عجب 23500 13500 13000. بعد شوية في واتساب عجب في الساعة الأولى، الساعة الثانية بيتو من على كل لسان نقراو لي ميساج نتاعكم. قاعد رحلة خونا خالد قطعت ماتشي نوياك اليوم، أنا وياك أخويا بالأسود. تحية ليك سي خالد، رحبوا بأختنا أميمة علي في البرودكسيون والعمل الصحفي. أهلا وسهلا،
1: مرحبا،
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: الجميلة لبنى معانا في الإخراج الرقمي، مرحبا يا لبنى، إن شاء الله حرقص العرس يا لبنى، كي نفرحوا بيك يا ربي. رحب بيك سي يونس، أهلا وسهلا.
2: مرحبا.
0: شنو الأمور؟
2: الحمد لله.
0: جونا به؟
2: طبعا.
0: توتو بني؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله، تحية كبيرة ليك يا سيدي، رحبوا بيكم. اليوم تغيب علينا سونيا لأسباب شخصية، ترجع لنا غدوة إن شاء الله. كيفاش كانت أجوانا البارح؟ توتسيت البيست أوف.
3: بيست أوف.
0: مرحبا سيدة سونيا، يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا
1: بيك. صفا
0: عايشك. الألوان والأجواء
1: ديما الألوان،
0: مش عارف عليش حاسك تعبة
4: يا عيانة،
0: كأني البارح بيت الطيب مثلا ولا هكا سهرة ولا تفع عليك.
5: تعبنا يا دكتور، أنا تعبنا.
6: إعلاميين موجود حاضر
0: بخو بثلة مصرية نحبها برش. مش يا رسماعيل؟
6: أي
0: عرفت أنا ولا
6: أي
0: عرفت أنا طلبت سيد شغال هذيك كانت تقول له هذيك اللي مرت اللي خذاها بعد عبد الإمام، يجب أن أدخل بها هذيك.
7: ولا بد أن يدخل بها على النعمة، مزاجك عالي قوي قوي النهاردة.
0: هذيك هي مخها علي الحجار، هذيك هي
8: ديما معلي لي راسي ومنور لي وجهي الراكوي نتقبل تربح ولي
0: منصف. أنا الحمد لله
1: مانيش
0: بال
9: باش يضحكوا تو توانسان. بدا يضحك
0: برا برك. قالوا الاخر وشو كلامي، وشو كلامي يا دراري حوا، الحديث راهو قيس مش يدوق. قال الفليك
10: عزقك يا حبيبة متبليسي والجرح سخون، حليلي ناية الجرح سخون الجرح سخون.
0: كيو على الحب ونحكيو على الاشتاق اللي قلب العالم العربي. أختكم ميمة سي فت عامين عرس، دونك ما عادش رومانسية كالعادة، ما زلت رومانسية بالرسمي.
11: تزبط علي بالدم البارد، أنا تزبط علي بالدم البارد.
1: وانا ياسر عجبني اعترافه، عجبتني كيفاش انه كان شجاع.
0: ليه ليه عشيقة؟
1: مش عشيقة، حسيت
0: عندما تحبين
12: نخليكم تحكيوا على راحتكم تو نرجع في وقت اخر.
0: فهمتني، ما نشوفكش انت مثلا تعبر على حبك لزوجتك مثلا لبناتك
12: في الدار،
0: امك
12: في الدار
0: تكتبش على غيزو
13: جتام.
3: بيست اوف،
0: هذا هو البيست اوف. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا على التفاعلات نتاعكم، تواصلوا معنا على مختلف الترددات وكيف كيف تواصلوا معنا على مختلف ايضا لي باج نتاعنا على فيسبوك، ايضا على الكونت انستغرام نتاعنا، على شانل يوتيوب، على اكس، تلقاونا على مختلف ايضا وسائل التواصل الاجتماعي. نبداو بالموسيقى. اليوم اخترت لكم واحده من مش الحقيقه اخترتها، اختار اخونا خالد قطعتك، هي ديسيزيون كوليجيال كيف ما يقولوا فيها. يلا نيكست تو سويت على موجيت موزايك فيما
14: فكرنا جو

0: برنادو.
1: أغنية المبوتياج.
2: صوت اختار على أغنية المبوتياج اللي نسمعها في الساعة الثانية من على كل لسان. اليوم اخترت لكم لا شانسون إيطاليان. اخترت لكم زوج أغنيات يعملوا الكيف لصوت مميز إيروس رامازوتي. يلا الأغنية الأولانية من أشهر أغاني رامازوتي، أونا ستوريا بورتانتا.

0: On a fait de la canzone. Yes, Fernit, nous yénim. صوتنا على الكونت انستغرام تاعنا موزيك اف ام اوفيسيال اون ستوري تختاروا كوزي دي فيتا والا اون ستوري امبورتانتي على موجات موزيك اف ام يلا نمشيو توت سويت الموعد يكون مع لا ديكلاراسيون دو جور
1: قالوها اليوم
0: وما زلنا نستناو في نهايه 2026 لعل وعسى تنتهي مع المأساة نتاعنا مأساة الاشغال اللي هي اللي توسعت المدخل الجنوبي للعاصمه قاعدين نستناو في كل مره كل ما يحلو كل ما قدموا مترو كل ما نفرح وإحنا لخاطر معاناة يومية لسائقي السيارات وأيضا خاصة للعبيد اللي قاعدة تخدم مع خدمتها الكيس نحكيه هنا للشوفور متاع الشاحنات للواجيست للتاكسيست الناس اللي زدا كيف كيف تخدم في نقل البضائع على خاطر بالحق طويلة الدعوة معناها تقول أنت كان جينا بنينا واحدة أمبون في بحر الأبيض المتوسط أنا كملنا باش نوسعوا هذا المدخل الجنوبي للعاصمة أنا قاعدين عوام ورعوام وحكومة ورحكومة والمواطن أهم حاجة أنه يوسع بيله في هذا للكل يظهر لي التوسعة الحقيقية هي بتاع بيل المواطن برا سيدي حاولوا نكونوا بوزيكتيف قالت المرأة كالعام وقت توقيت على الكورونا حاولوا نكونوا بوزيكتيف لماكسيموم هات نشوفوا شنو جديد فيما يتعلق اليوم بتوسعة المدخل الجنوبي العاصمة معاكم ميمة
2: الفرج قريب إن شاء الله في إطار مواصلة أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة دخل البارح العشية جسر جديد حيز الاستغلال على مستوى محاولة طريق الجهوية رقم 22 وطريق الوطنية رقم 3 ومستشفى الحروق البليغة ببن عروس جسر جديد من المنتظر أنه يساهم في تسهيل حركة المرور في اتجاه تونس وينظم أكثر حركة الجوالين على مستوى المنطقة خاصة وأنه باش يمكن مستعملي الطريق من العبور عبر طريق الجهوية رقم 22 مباشرة من غير المرور من مفترق مستشفى الحروق البليغة وهذا اللي أكدته مديرة مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة بوزارة التجهيز والإسكان إنس بنتيشا في تصريح البرنامج صباح ناس
3: بالنسبة للجسر هذا هو الحقيقة مشي أفونتاج للمتسكنين معناها تاع المروجات وللناس اللي جاية معناها عبر الطريق الوطنية رقم 3 معناها من خارج تونس الكبرى واللي ماشيين لتونس السادة والسيدات هذوما مستعملين طريق هذوما ما عادش مجبورين باش يتعداو من الرومبوان الحروق عندهم قصة واحدة هذوما ما يفوت الجسر الجديد على مستوى مفترق المروج 1 و 2 يشد اليمين بتاعه ويطلع على الجسر قصة واحدة يلقى روحه في طريق تونس معناها في اتجاه تونس ماهوش مجبور باش يتعدى من رمبوان حروق وبالطبيعة الشيء هذايا من ناحية مش يربحنا معناها في سلسة المرور معناها في الحركة المرورية بالنسبة للسيدات والسادة هذا وفي الوقت هي وشي لقدام المفترق بتاع السبيتار فما ضغط مرور كبير دونك باش يخف برشا باش نلاحظوا معناها انفراجة معناها قدام مستشفى الحروق للناس اللي كسوها داخل السبيتار ومع العلم اللي احنا رانا مازلنا معناها مواصلين معناها عندنا تهيئة معناها مش تعملوا ان شاء الله مئوي سيارات معناها اللي مش تستقطب السيارات توقف السيارات المحاول من ناحية المستشفى باش الناس اللي ما تلقاش وين تاعك كياس وليبرتيل وتسكر سيركولاسيون هذوك مشوا اليوم عندهم معناها مئوي سيارات يقفوا فيهم
2: وخلال إشرافه على افتتاح الجسر أكد وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري أنه دخول المنشأة الجديدة حيز الاستغلال يمثل خطوة مهمة في تقدم أشغال القسط الثالث من مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة ودعا الوزير مجمع المقاولات المكلف بإنجاز المشروع إلى التسريع في نسق الأشغال واستكمال بقية مكونات المشروع في أقرب الأجل بهدف تحسين ظروف التنقل وتحقيق الأهداف المنتظرة من مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة دخول الجسر الجديد حيز الاستغلال يمثل بالتالي خطوة إضافية في إنجاز المشروع في انتظار استكمال بقية الأشغال بما من شأنه أنه يساهم في تحسين انسيابيه حركه المرور والتخفيف من الاختناق المروري على واحد من اهم مداخل العاصمه.
0: يعطيك الصحه اميمه وهذا هو المطلوب انه نحاولوا بقدر المستطاع انه ننجزوا ونحاولوا انه نحضروا هالمدخل هذايا وتكمل هاللي تخافوا طويله الدعوه يا سي يونس معناها نحكيوا عليه ديما واحنا بتعرف عرفتك اللي كما يقولوا فيها قبل كل فريضه معناها بكل ركعه بوضوها وكهو انا نقولوها احنا كل ما نعملوا ركعتين الا ما نعاودوا نتوضاو من الاول جديد انا ما نعاودوا اون انونس نقولوا هاي مبروك علينا انا حلينا زوز متر انا حلينا قنيترة انا عملنا حاجه طويلت برشا الدعوه سي يونس
4: شو هو شريان حيوي دخله هذه المشروع قديم مشروع بدا من مارس 2021 وكان من المتوقع انه يوفى بعد 3 سنوات وذا خلينا نثبتوا خاطر المساله ديما كوقت ترتبط بوزاره التجهيز يقولون ما منين دوك مدير مشروع توسيع المدخل الجنوبي للعاصمه بوزاره التجهيز والاسكان سيد سامي حسني يقول في مقطع فيديو خرج في 2023 انه بدايه الاشغال تكون في مارس 21 تتواصل على امتداد 3 سنوات
0: معني المفروض ال 24 كملنا
4: 23 نكمل مش 24 3 سنوات
0: 3 سنوات 21 22 23
4: 24 بوريس. احنا توا 2026 ومن المتوقع ان يوفا بعد رمضان دونك 2027. الطريقه ذي او المدخل ذي يتعدى منه كل يوم حوالي 150 الف عربه ابار 5000 شاحنه. ومن المتوقع انه يكون عام 42 عام 1942 معناها العدد المركبات مش تجاوز اكثر يعني 220 الف. دونك هو شريان حيوي. معناها المساله المرتبطه مش مساله فقط اكتظاظ مروري او انسيابيه حركه المرور ولا لا لا, مسألة حيوية في التنمية الاقتصادية والعمرانية للبلاد. دونك تأخرنا, كانوا يقولوا قبل أنه أحيانا تتعطل الأشغال نظرا ثم مسائل عقارية كيف فقر في يعني مستوى العنصر البشري وغيره. والجسر اللي نحكيه عليه اليوم معناها ماهوش بروكلين بريدج, معناها جسر صغير معناها أنه يشرف عليه
0: جسر
4: مقارنة بالجسور العملاقة في الدنيا معناها ما
0: جسر
4: بيه مثالش. لكن يقولوا توان 80% من نسبة تقدم الأشغال. إن شاء الله التاريخ 2027 أو النصف الأول من سنة 2027
0: هو قال لك بين 3 و 4 شهور الأولى من سنة 2027. بربي راهو أنتم وزيد ديزانجنيور, معناها احنا ديما نقولوا ليزانجنيور سي تيت بيان فيت, ويعلموكم في المدارس الكبرى نتاع الهندسة لا جوستيس, ونعطيو دي ديدلاين محددين. معناها 3 ولا 4 شهور قولوا لنا موفى أفريل وإحنا بالاستفاضة مثالش تكيو على المذهب المالكي بالاستفاضة خويا بالواسع هاو منا 30 أفريل نحاسبوا بعض واضح ولا شوفوا معناه خاطر كل مره بين 3 و 4 مانيش قاعدين ندقزوا رانا احنا راهو
4: تاخرنا على الموعد الاصلي
0: تاخرنا برشا على الموعد ويتغشوا راهو ويجي يقول لك حاجه ويتغشوا ويكلموا التحرير ويكلموا كذا وتغششنا وعيب عليكم وعلاش تقولوا وعلاش نروح فينا حق الرد نقولوا احنا ندفعوا في الضرائب رانا مش ندفعوا نعاودوها لكم بولا انيم فوا. نقولوا احنا دورنا كاعلام ننقلوا راهو صوره المواطن. المواطن متقلق في الشارع, الناس اللي تاخذ في الكياس كل يوم تصوير بلادنا خايبة من الأخر. معناه التصوير متاع أنه سي سوفيان تقية والناس اللي تخدم معاه في وزارة السياحة يصرفوا في معناه ملايين دينارات باش يجيبونا السواح, كيجي سائح ويشوف المنظر هذاك وجاه هو عنده عامين وثلاثة ويقول لي ميم ترافو تخن أنكور معناها في 10 كيلومتر, يقول لك شنية هالبلاد هذه
4: 11
0: كيلومتر يا دي ها 10 نقصنا لهم ما يسالش يقول لهم يا خويا يقول لك شنية سي كوا سو بي معناه شنو هو هذا. عمرنا كنا هكا في تونس تاع احنا القنطره نتاع هذيك نتاع حلق الواد نتذكر قلت عليها معناها لي ترافو لا حسنا بهم لا حتى شيء واكسبلوا وامور واضحه وقت لي تكنيك ماهمش ديفلوبي كيف ما اليوم. احنا حرنا اليوم في هالترونسون هذا وبرا شوف انت تو تجري بكرهبتك شوفوا هل باش يعاودوا يقدوه ولا لا. قلت علينا في جرون ويترا طلعها المشكله وين يخلينا اليوم نتساءل انه كل كياس اليوم يتعاود يتصلح يتعاود معناها مالوغوزمون يفيس عم يدقدق ومالوغوزمون ما يتعاود سولون لي نورم. هذوما من الحاجات اللي نتسائلوا عليهم ألف مره ومره زيد. وهنا نحكيو احنا تو فرخه شوية آخر هاو عدد بيه تجي ميسالش ليلة هنا فرخاء اليوم
4: جيشتي
0: وهو المية تكذب الغطاس. ما هو يا خويا إيجانا نفهم بعضنا ونصارحوا الناس ويزيونا من الوعود اللي تكون فضفاضة راهو نحكيه كخت شو اختابل عدد 80% راهو من سيدي رمضان نسمع فيها رنيان وقربنا هاو قريب هاو فحيجة ونكملوا ديما ليش قاعدين خينا راهو سيد لاسيونس هذي راهو علم هذي والعلوم علوم صحيحة معناه يجي واعطيونا
4: دقة المواعيد في الإنجاز
0: ولا اكزاكتومون وهذو ما سيبا ديز اكسبلوار. وأنا يحزني أنه في تونس اليوم ولينا نمشي مشروع بمشروع. يذكروني في الناس اللي حكمت بعد 2011 أكل قنطرة هذيك متاع حي الخضرة تعرف قديش من رئيس حكومة 6 ولا 7 كل واحد كل ما يعملوا ترانسون يمشي دشنها ويقول ان هذا متاعي. دونك سي با نورمال.
4: مشروع قديم مشروع كبير
0: قديم
4: حوالي 370 مليون دينار. هو شراكه بين ميزانيه الدوله التونسيه والبنك الاوروبي للاستثمار.
0: دونك
4: سان غون بروجي معناها ومطالبين انه معناها يا خويا المواعيد اللي اعطيناها من الاول حتى ولو تاخرنا ما نتاخروا شهر شهرين ما احنا تاخرنا تو اكثر من 3 سنوات معناها ماهيش ماهوش هين
0: اكثر من 3 سنين ماشيين في 4 سنين. دونك احنا تو عرفتك سامبل دوبل، والمفروض بانه خويا نبداو نخدموا معناه ليلا نهارا من اجل انه ننظموا الامور هذه، يعني على خاطر راهو ماهوش معقول. راهو تفكر شنو صار فينا في رومبوان بندحها زاد نفس الحكايه. هذيك هي المشكله
4: البنية. زمان قياسي معناها
2: والاشغال تو اللي في باردو زاد حسن تاع ترا اللي تو انطر جايه والاشغال موجوده غاديك معناتها مدره كبيره مشيت
0: ليه والدنيا محلوله
2: وقاعدين يحلوا
0: كيفاش
2: قاعدين يحفروا
0: هي يحفروا هذيك المشاكل الكبيره. دونك
4: وبربي احسن حبيت نشير الحاجه انه قبل يتم البدء في انجاز اي مشروع، اي مشروع مش كان جسر ولا بربي هذه مساله التسويات العقاريه، بربي ما يلزمش تقعد معناها معطله الاشغال في وقت ما يزي خويا تم التسويه التامه والنهائيه للمساله العقاريه ومن بعد نبداو في الانجاز. لانه كيف تسالنا في وقت ما على شنو سبب التعطيل اللي صار في المشروع هذا، قالوا راهو بعض المسألة متعلقة بتسويات العقارية أيضا نقص العنصر البشري.
0: اليوم كأننا أمام سلطتين، سلطة مما يقوله رئيس الجمهورية معناه والذي في دناص اللي يعطي فيها ويقول سوف وسوف وسوف وسوف والإرادة السياسية تكمن في هذا وفي هذا وبين التنفيذي. السلطة التنفيذية اليوم كأنها لا تتماهى مع ما تقرره معناها السلطة رئيس الجمهورية. دونك إيجا أخويا نعدلوا الأوتار واضح ولا يطبقوا كلام الرئيسي، أما إيجا خلنا نحكي وقول الشعب رأنا احنا أوني أنكابابل اليوم من تطبيقها معناه ونحكي وراء وكاخت يختبل شوف أنت قديش تنفذ من الميزانية معناه فيما يتعلق بالاستثمارات نحكي وراء هذا مربوط بهذا راء هذا هو شأن عام اليوم نحكي فيه بكل صراحة. دونك مشكلة كبيرة كيف كيف يتفاعلوا معنا الناس يقول لك شوف ما تنساش في احتجام اللي ولت بحر زيدا نفس الحكاية. دونك فما برشة مشاكل اليوم فيما يتعلق بالبنية التحتية. على كل نستنيه أنه يتم التفاعل إيجابيا مع الكلام اللي قلناه وكيف كيف أنه بالحق نمر إلى التنفيذ.
4: وإحنا كنا نحكي واكي حسننا من جدد حتى حد بالعكس
0: نشد
4: عن الناس اللي تخدم الناس اللي تخدم ربي عينها فلا دونك نذكروا فقط
0: نذكروا
4: بيسك دورنا نحن
0: يا حبيبي احنا دورنا شنو احنا مرية احنا المرية تعكس الواقع. اللي انسان كيغزل روجه للمرية ما يكسرش المرية يمشي يسقم وجهه معناه يمشي يريق الامور يصلح في وجهه ما يكسرش المرية. دونك ننقلوا وراه تساؤلات عديدة راه كان نمشي ونعملوا ريبورتاج صباح بركة مسباحات معناه في مدخل تونس الجنوبي والله تتفرج ولا تو هاو تو احنا ليش احنا تو قاعدين الاربعة ونص ولا ليه شوف الاسوختيم تاع لبونليو سود معناه واللي ماشيين لسوسة وبنجردين ولا ما اخر ذلك شوف العبيد قديش تتعط راهم متلافة يبدأ لهنا من محمد الخامس يبدأ لزنبوطية اجرا
4: مش لانه شريان رئيسي وحيوي
2: جدا من اهم المداخل معناتها رئيسي
0: حيوي جدا وقعدنا احنا كل مرة بتخانسون كل مرة بكذا كل مرة نفرحوا يعطيكم الصحة قال الاخر متوسط نحبوا احنا توصلوا للحسن ما نقولش نوصلوا للحسن جدا معنا الى قريب من الحسن خويا نخدموا صباح وليل
4: ربي عاش يقولون زيد بربي الاشغال في بخطن حثيثه
0: لا فماش خطن حثيثه هذه اعطيني لا فريكونس اعطيني لا فريكونس شوف لا فريكونس انت وقت اللي تشوفهم يخدموا اقل من الادارات تتبوس السؤال زيد في الويكاند ما يخدموش زيد هذيك المشكله الكبيره اليوم يا خويا هات لنصل الليله بالنهار عمل خلينا نسكروه هذا على الاقل شانتي اللي نعاودوها اونكور اون فوا راهي الدعوه طويله برشا على كل رايكم يهمنا كي عاد نكون مطيق على الباج نتاعنا مزيكه فهمه
1: قالوها اليوم

0: الرغم.
1: إن شاء الله نحب نعمل عمرة. نحبك نسر على كل الاستعدادات. نحب نعرف إجراءات المناسك متاع العمرة. كيفاش تنجح العمرة متاعي باختصار؟
2: والله العمرة هي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى ما شاء الله.
3: أنا عملت عمرة. نتذكر كان الحاجات الباهية المتعة الحقيقة متعة. ديما السكن كيكون قريب من الحرم هو اللي أحسن حاجة.
4: عامين التالي مشيت عمرة وصادف انها كانت في رمضان. نذكر اجواء ياسر باهية روحانيات عالية. معني شفت مكة ومسيتها. انا رايح حاجات ما تنجمش توصف راحة نفسية من كل عبد يعيشها.
5: لا ما مشيتش العمرة ان شاء الله ربي يسر. هو قبل كل شيء التسهيلات. مثلا سؤالي تسأل هل انه كي يكون ارتح كي تمشي للمدينة ديريكتومو والا تمشي للمكة قبل؟
6: بنحب نعرف امي كي تعمل عمرة كيفاش يصير التنظيم لوتيل يكون بشي تلهابه.
7: قمت بكل الترتيبات اللازمة. اعتبرها انا رحلة العمرة مع امي. قيام بالعمرة ماهوش سهل خاصة ان يكون شخص متقدم في العمر. نصح ما يمشيش وحده واللي يمشي مع مرافقين يكونوا اكفاء.
8: تجربة العمرة، الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها، والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه. شنو النصائح الممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل؟ شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعو؟ تجربة العمرة مظفرة من نهار الجمعة. توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
9: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بندور. عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس. أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج. عمرة ترتح ذاتك. عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك.
10: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
11: والله نحب نشري فريجيدير، القديمة هرتني ذو.
10: قداش انتوما في العائلة؟
12: العائلة؟ شمدخل العائلة في الفريجيدير؟
10: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضو زايد في الاستهلاك.
11: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
10: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة. عدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
11: يعطيك الصحة خويا.
13: أكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
9: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. نعود نذكركم 23500 و13000 23500 13000. مرحبا بكم على واتساب عجب. بعد شوية مع الخمسة واربعون نقراو أبرز الذي مساج متاعكم تفاعلاتكم أيضا مع ما يقال في حصتنا لليوم في على كل سنة. نمشيو تشويت الأشتاك يحكي.
9: أشتاك يحكي.
1: ايوه
14: باش نحكيو مرة اخرى على المباني المتداعية للسقوط اللي ما زالت تمثل مصدر خطر على المواطنين والممتلكات، خاصة في عدد من المناطق بالعاصمة وتونس الكبرى وبقية المدن في كامل تراب الجمهورية تقريبا. وفي اطار هذايا اكدت وزارة الداخلية انه الوضعية محل متابعة يومية من قبل مصالحها المركزية والجهوية والمحلية، مع تركيز بالخصوص على ولاية تونس الكبرى ومعتمديتي تونس المدينة وبسويقة. وفي ردها على سؤال كتابي تقدمت به النائب امين للمد بخصوص مآل المباني المتداعية للسقوط بنهج عامر بي بتونس المدينة، وضحت الوزارة انه بلدية تونس شرعت في حصر البنايات المهدة واعداد قائمات في العقارات المعنية، كما تمت دعوة اللجنة الثلاثية المتكونة من ممثل عن بلدية تونس وممثل عن الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان وممثل عن المعهد الوطني للتراث للقيام بمعاينة ميدانية للمباني هذية واعداد بطاقات وصفية وتحديد درجة خطورة كل عقار منها وطبقا لمقتضيات القانون عدد 33 لسنة 2024. وبناء على نتائج المعاينة هذية وتقييم تم توجيه التنبيه الى اصحاب العقارات المعنية لاتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة والحد من المخاطر سواء كانت على الملكية الخاصة أو الممتلكات العامة، كما يمكن زيادة حسب درجة الخطورة إصدار القرارات القانونية اللازمة من بينها قرارات الإخلاء. على المستوى الميداني خاصت بلدية تونس فريق تدخل سريع للتعامل مع الحالات الخطيرة، ويشتغل فريق هذية وفق زوز آليات، الأولى تتمثل في التدخل الفوري عند حدوث انهيار مفاجئ لرفع الأنقاض ودرء الخطر، في حين تقوم الآلية الثانية على التدخل الاستباقي لهدم الأجزاء المهدة بالسقوط واللي تمثل خطر وشيك على المواطنين. وحسن هذا مش أول مرة نحكيه على موضوع البنايات الآلية للسقوط، حكينا عليه برشا مرات وخاصة في تونس المدينة اللي براتيكمون اشترى العقارات نتاعها الى السقوط والتو تم تدخل.
1: هذا هو الحبر. حييها برشا المهندسه مدام امل مدب، تحيه ليها. كيفاش مدب
14: نائب
1: نائبي
14: مهندسة هي بالأصل،
1: هي مهندسة ببلدية تونس. دونك هذاك علاش ليه سيدة نائب، هي وهو كذلك. دونك امرأة فاضلة مشهود لها بالكفاءة، يعطيها الصحة. علاش؟ على خاطر هي تعرف كانت بنت البلدية وتعرف في وسط البلدية شنو صاير من مشاكل. قبيلك في الكواليس يقول لنا المخرج نتاعنا سي خالد قطاتي، يقول لي انا وين نمشي نحاوس البلاد العربي نحس ان كلها الى السقوط الا بعض المباني. عندك الف حق. صحيح. اليوم مشاكل كبيره ونعرف فيها مشاكل عقاريه، فما اليوم عشرات المباني التاريخيه سي يونس التي هي مهدده اليوم بانها تسقط، معناها على المار مش حتى على ساكنيها، لانه برشا وسي ديار سكواتي. قديش منه المعهد الوطني للتراث، قديش منها بلديه تونس، قديش وقديش وقديش وقديش. احنا ساعه مشكلتنا عويصة مع تراثنا ومع تاريخنا ومع هويتنا، هذه مشكلة كبيرة برش. والمشكلة الأكبر اليوم أنه حتى التراث هذية يا أخوي حتى كما عارفينش نقيمه
0: مصنف المدينة راو إرث إنساني،
1: إرث إنساني في اليونسكو. إيه ما أخوي شنو تحب تعمل اليوم لو كان لقدر الله نقعد ونستناه حتى تصير كارثة، حتى تحسبات على عبيد متعدين، حتى تحدار، حتى تصير كارثة من الكوارث باش نستفيق. قديش قلنا أنه عشرات بالمئات المباني المهددة في البلاد العربي، في البلاد سوريا ما ذي وحكينا على البلاد العربية، حتى البلاد سوري، حتى في نحكيه عن البلاد سوري، معناه نحكيه على شل الشوارع عم تعشر حبيب بورقيبة وكل الشوارع اللي أطوغ معناها ونهج روما برشا شوارع هذوكم الكل خويا اليوم مهددين لأنه مباني إلى السقوط من قلة الانتخاطين.
0: مباني هذه استحسن هي الذكرى الحية للمدن وهي عماد الهويات الثقافية. المجتمعات نحكم عليها من خلال بنيها، من خلال شنو خليت الإرث العمراني ذي مهم، المدينة العتيقة وإلا حتى حتى الشوارع الأخرى اللي كنت أحكي عليهم، معناها مش فقط أبنية، ثم ارتباط عاطف بالأمكنة عند الناس، وفما زادة ينجم فيكونوا في في في بشكل ما ويعال إنجازات فكرية وثقافية متاع مش لكل المجتمعات، المجتمع ما، ولكن احنا نحكي على تونس. احنا حكينا في وقت سابق على الأبنية ذي الأيلة للسقوط والحلول، مش فقط مسألة أنه يعني معناها تدخل فوري وفما تجهيزات ولوجيستيين حاضرين، مش إذا كان طاحت تمشيو نلموا الدم في ساعة وإلا استباقية تنشدوها بلوحة ولا وحديدة. لا مش المسألة هذه، مسألة هذه نزلنا ننتبهوا أنه فما برشا بنايات قادرين أنه رموها بشكل جيد
14: ونستغلوها زي ده في حاجات أخرين
0: وظيفي لهذه الأبنية والمباني القديمة باش تكون. ونعرفوا ما نحبش نسمي لأنه كان إشهار أما فما بعض المباني اللي يخذوها خواص واللي تم ترميمها بشكل جيد واللي
14: صار انفستيسمون
0: كبير وظيفيين في شكل فيها شيء
1: مطاعم ومتاحف وفما برشا
0: مطاعم
1: ومقاهي ودي كونسيبت ستور وغيره. راهو اللي يخليك تحزن اليوم انه يا سي يونس انا كنت طالب في سنه 2002 كنت اكتب في الصحافه المكتوب بالناطقه باللغه الفرنسيه وهذا حوالي ليه، وكنت زيدة كيف جات الفرصه انه عندي اصدقاء وقتها قالوا تحب تدبر شويه فلوس، قلت لهم ايه ندبر معكم شويه فلوس شو تحب تعمل. كنت فما خدمه وقتها ندوروا على مدامني انا وقتها نقوبه شويه كي ملي انا صغير عطاونا ليستا فما فورمولير نعمروه ندوروا نمشي مثلا نمشيو للبط مثلا تاع باب سويق مثلا نهبطوا لصبات 4-2 نشوفوا غاديك في صبات 4-2 فما أديار معينة هذوكم نعمرو جيوك سيونس يقول لك جار شكون يقول والله ذي جار دار أميمة علي أميمة علي واللي تعيش في أمريكا تو ما عادش راوي عنديش صغار وكل تقولي لي أنا مشيت هي وصغارها أخوها جي ساعة 2 يحل الوحدة يحل الدار يتفقدها أي شنية اللي تمتاحها يقول لك والله مريق لا ولا رايق أي للسقوط كنا نعمرو علي نعملو نسخ دونكيت وكان فريق فيه 4-5 من الناس. دونك كنا دي زيتيديون كل واحد من سبيسياليتي نتاعو سيتي اون سورت دونكيت. وقتها عملوا اون باز دو دوني عام 2002 راه نحكي لك فيه شوف قداش عندها نذكر مليح مليح حتى العبيد من كانوا معنا في شكون في السوسيولوجي شكون في الاركتيكتور الى ما اخذ كان ان بروجي باش يشوفوا وقتها هل معناها هل الديار المنازل هذيا المهجوره المنازل اليوم اللي يمكن تكون فيها مشاكل عقاريه والا كيف لي ميزون سكواتي كاريمون. اكتشفت وقتها انه فما برشا بوكو دي ميزون سكواتي دونك
0: في وقت ما تقل في وقت ما قلعوا حتى زليز الموجود وكل حكي ولا
1: برشا حاجه
0: فيونس تقلع
1: هدي ولا تحف فيه معناها فهمتني تهزوا الدربوز ولا من اخر ذلك. دونك هذايا معناها من 2002 كانت الدوله فايقه شوي اليوم تقريبا معناها عاش نعيشوا في سوبيت على خطر بعد 2011 نعرفوا شنو صار وتبديل الهويه وكل
0: ليبرناسيون
1: دخلنا خويا اون ليبرناسيون مالوغوزمون في السوبيت الشتوي. دونك اليوم من باب اولى واحرى انه نحب نحييها برشا اونكور اون فوا مدام مدب على ايفوكي لو سوجي اليوم تحت قبه برلمان باردو. اما مدام يلزم ان كول تو اكشن زاد اليوم يلزم الناس تتحمل المسؤوليه نتاعها ويلزم زادة نرجع نحافظوا على جمالية المدينة العربية والمدينة السورية
0: نحافظوا على خصوصيتها أيضا لأنه حسنا أنا لاحظت في كل أماكن مش كان في تونس العاصمة في برشا بقايا أخرى
1: وقتم
0: استبدال معناها حاجة بنية قديمة تطيح يبنيوا في بقعتها
14: باش تكتشف جديدة
0: بشعة جدا
1: أنت عندك شارع حبيب بورقيب واضح ولا مانيش باش نسميه حتى شيء. شوف انت مثلا ستيل بيلي بوك اللي موجود معناها
0: اللي تعود ترامب بشكل
1: وشوف اخرين زاد عباد اللي جات بنيت بنيه بالبلار قديش فما قبح معناها
0: بلار
1: والله
0: في الافنيو
1: هي حاجه قبيحه جدا
0: معناها في قبلات بعيده معناها نقصد وكهو مع الحق معناها لانه اللي بحذاها منه شكل واللي بحذاها منه
1: شكل اللي بين هزر حطها في البحيره خاطر تمشي مع الكل
14: بحيره
1: فهمتني هاك. دونك لازم نعاودوا اونكور اون فوا نحترم زاد الخصوصيات المعماريه وغير نحترم الخصوصيات المعماريه نحاولوا انه نصلحوا زاد ايضا معناها ما هدم ولا كيف ما تاكل بما
0: يشوفوا شراكات بالله يشوفوا شراكات مانيش قادرين ذكاء مانيش قادرين على الترميم
1: برشا شراكات
0: فما جمعيات فما ناس فما دي فون كبار فما حتى خواص
1: شجع الخواص اليوم انه ينتصب. علاش لماذا مدينه تونس في الليل حزينه راه ما عادش يسكنوا فيها العباد هي المدينة قولوا قبل ما فهمت الزاكتيفيتي على خاطر المدينة كانت قبل المسكونة الديار الكبار العائلات الكبرية المشيخ والتجار وكل ما عادش هاجروها إلى المرسى سيدي بوسعيد. دونك ما عادش
0: المرسى سيدي بوسعيد
1: هربوا دونك اليوم من باب أولى وأحرى أنه الناس تمشي والله تمشي هاو طوها وما زلت الدنيا صح راك تمشي تصلي العشية في جامع الزيتونة وتخرج ولا تستوحش أبار هكا قهوة ولا اثنين قراب زادة كيف باب بنيت رواه محلولين ما تلقى حتى شيء حتى باش تجي تحوس وكل. دونك المدينة تعيش شهر في السنة في الليل اللي هو في سيدي رمضان وشوية ساعات في الصيف كان الطقس يبدا مريقل. دونك من بذابينا زادة اليوم نهتموا أكثر فأكثر بالمدينة متاعنا وبالمباني اللي مثلوا أيضا جزء كبير من تراثنا. تيكم صحة ناس الكل كانت هذه الهاشتاج يحكي
15: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية
1: يا راني مشيت تشويت الجود فايبس
15: جود فايبس
1: ما تحكينا على المدينة سيدي اي اخويا باش نعطيكم غنية ترجعكم للمدينة تشموا ريحة تونس اللي نحبها هذه عمك

0: شوي خطوة بثرية على موجات موزيكا فيم. قبل ذي نمشي للمعهد الوطني للنزل الجوي ناخذوا فكرة على حالة الطقس كيفاش باش تكون إن شاء الله في الساعات المقبلة. ميديو مشكورة الدخل معنا مباشرة من المعهد الوطني للنزل الجوي وفي وقت التحيين تقريبا بتاع النشرات مدام سعيدة بن صالح. مرحبا لله. أهلا وسهلا.
1: كيف الحال؟ الحمد لله.
0: عايشك طيبة.
1: الحمد لله.
0: أيوه دوك حبيت نشوف معاك اليوم آخر المستجدات على ما يبدو بأنه الطقس باش يتبدل خلال الساعات المقبلة.
1: تغيرات على مستوى الأمطار وعلى مستوى درجة الحرارة زيادة غدوة بشي يكون انخفاض ملحوظ خاصة في مناطق الشمال باش تروح القصوى عامة بين 20 و 25 درجة باش تكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات وبقية الجهات باش تروح بين 26 و 30 درجة وتوصل حتى أكثر شوية في الجنوب الغربي 34 درجة. اليوم سجلنا 33 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر في تونس العاصمة غدوة نتوقع 26 درجة حرارة قصوى دونك انخفاض ملحوظ تقريبا ب 8 درجات مقارنة باليوم. كذلك ابتداء من الليلة يعني باش تبدا السحب الرعدية تشمل المناطق أقصى الشمال المناطق الساحلية الشمالية يعني شمال ولايات بيجة وجندوبة وكذلك بنزرت باش تشملهم أمطار تكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة. الأمطار هذه تتواصل حتى تكشي الغدوة زادة غدوة تكون في الصباح تشمل مناطق الشمال وتشمل بعد الظهر مناطق الوسط ومحليا الجنوب ويمش تكون أحيانا غزيرة. كنا أصدرنا نشرة متابعة اليوم مفادها أنه الكمية باش تروح غدوة عامة ب 30 و 50 ملم وتوصل حتى 70 ملم مع تساقط محلي البرد خاصة بولايات زغوان وسليانة وسيدي بوزيد والقيروان وكذلك جهة الساحل. كذلك مع الأمطار هذه يرافقها يعني رياح قوية وكذلك تساقط محلي للبرد وكما قلنا درجة الحرارة زادت في شاشة انخفاض ملحوظ إن شاء الله غدوة.
0: دونك اليوم هل من معناه من تحذيرات خاصة فيما يتعلق بالأمطار هذه؟ نعرفوا بأنه الكميات نجم تكون كميات هامة معناه تساقطات تصير في وقت صغير فما خطر نتاع سيول ليه ونعرفوا بأنه فما
1: أي فما الخطر بطبيعة مدام الكميات كبيرة كيف هي يعني خطر موجود تاع السيول. احنا باش نحينوا إن شاء الله خريطة اليقظة اليوم وغدوة الصباح أكثر يعني تكون تحيين أكثر مع الميزة جوغ الكل اللي إن شاء الله هتجينا ان شاء الله نحينوا خريطة اليقظة.
0: شكون المناطق المعنية اليوم؟
1: الليلة اخر الليل نحكيوا على المناطق الساحلية الشمالية اقصى شمال ولاية جندوبة وبيجة وبنزرت باش تشملهم اخر الليل وبداية صباح الباكر يعني الفجر بتاع يوم غد تبدا وبعد تشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال وبعد الظهر تشمل مناطق الوسط وكذلك بعض من جهات الجنوب نحكيوا على قفصة كذلك تنجم تشمل زادة ولاية صفاقس واخر الليل اثناء الليل تشمل الجنوب بالشرقي يعني ولاية مدنين غدوة.
0: غدوة دولة مدين معني على كل احنا ديما نتبعوا نحاولوا انه نعطيوا المعلومه في وقتها وكل عاده نشرات محين. نحب نحييك برشا مدام صالح. شكرا ليك. لسعيده تحياتنا ليك والعاملين العاملين بالمعهد الوطني للنزل الجوي. الحذر ثم الحذر كما قالت مدام صالح لانه فما امكانيه نتاع سيول كيف ما قالت في المناطق الساحليه الشماليه نحكيوا على ولايه جندوبه ولايه بنزرت تقول هي وايضا ولايه بيجه وبعض معناها من تونس الكبرى.

0: غدوة تقول الصباح وكيف كيف باش تبعوا قاعدين في غيام زور سيون صح
1: الزوز غان يقرا
2: سؤال
1: بربي بربي مش كيما المره اللي فاتت
2: بالثلاثه
1: امشيو تو هزوا صغاركم تدخلوا بعض
0: واش قالت قالت احنا باش نحيينوا نحاولوا احنا
2: كيف فما نصور انه فما كيف فما حاجه
0: كيف فما حاجه
1: كيف فما بلاغات منهم باش الناس تنظموا امورها
0: تتفق خاطر الكميات كما قالت هي مهمه وكتابه الكميات في وقت معناه صغير دون لابس دو تون دونك تنجم تصير معناه لا قدر الله حتى سيول ربي يرحمنا ربي يرحمنا ان شاء الله تجي امطار الخير وامطار امطار البركه كيف ما نقولوا فيها داكوردو ان شاء الله نحلب حليب الرحمه يا سيدي
3: على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه
0: توب 3 نشوفوا لا توندونس المره هذه ميوزيكال على واحده من اهم لي بلاتفورم نشوفوا ديزر وورلد وايد نلقاو في المرتبه الثالثه تايلور سويفت في اي نيو ات اي نيو يو
3: توب 3
0: في المرتبه الثانيه نلقاو تشوزن تكساس

0: بوستن توصلنا حتى للأربعة وثمانية وخمسة دقيقة على موجة موزايك FM. خليكم تتسويت مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية موجز الخامسة الأولى في تونس مع صديقنا المتميز الحسين الدبيبي. آخر مسار في تونس آخر مسار في العالم تلقاوه في موجز الأخبار. بعد موجز الأخبار كالعادة ساعتنا الثانية وين تلقاو فيها هايتيك تلقاو فيها صدارة واحد تربح نلعب على 1600 دينار كاش من أداء موزايك FM. أسألة سهلة مهلة في الثقافة العامة أطلبونا 71 ألف. مرحبا تليفوناتكم الناس الكل ما تنسوش زادة تفعلوا معنا واتساب عجب في الموعد متاعه مع الخمسة ودرجين على موجات الأولى في تونس على 23 513 ألف. كونوا سعادة باش نقرأوا لي ميساج متاعكم مقترحاتكم زادة كيف سينو باش نخليكم زادة شوية آخر مع موزيكا تعمل ستاستين كيف بعد الأخبار. اخترت لكم أن كود كور بصوت ملائكي
1: عطي بعيد عن عيونك أنا مش حملها
0: ياسمين الخيام في ابعد عني عيونك غنية حلوة برشا ذكرنا بالزمن الجميل وعنا مديدة ما سمعناهاش على موجة موزايك FM. خليكم دوت سويت مع ياسمين الخيام لكن قبل هذية يجيكم المعلم تاع الأخبار الحسين الدبيبي موجز الخامسة على الأولى في تونس. شكرا لكم مستمعات ومستمعين على المفاة بنتنا ثقة بنتنا عشرة بنتنا محبة تسمعوا فينا على مختلف الترددات على موقعنا موزايك FM بونت الأخبار والحديث بقية.
2: هذه البنجة شتوية على موزايك FM الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع اليس الغربي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحال واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة FM نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد عدام والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرامج الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك FM.

0: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تونس تحتاج إلى تمويلات عاجلة لمساعدة مؤسساتها على مواكبة التشريعات الأوروبية الجديدة المتعلقة بالاستدامة والبيئة، خاصة مع دخول آلية تعديل الكربون على الحدود حيز التنفيذ منذ جان في 26 2000، وفق الخبير الاقتصادي والمستشار في حوكمة المؤسسات الحبيب كراولي. وكراولي يدعو في تصريح للزميل صلاح الدين الكريمي خلال الدورة الرابعة للقمة الأفريقية للبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة في العاصمة اليوم إلى تفعيل التمويل الأخضر والاستفادة من برامج التأهيل لتعزيز تنافسية الصادرات التونسية لامتثال لمعايير البيئة والحوكمة والشفافية وقابلية التتبع.
1: كل مؤسسة تصدر إلى الفضاء الأوروبي مجبورة باش تكون عندها اون امبرانت كربون نت، ولكن ما عندهاش بصمة كربونية محايدة تدفع تاكس إضافي، وهذا يجرنا إلى صعوبة منافسة الاتحاد الأوروبي في العديد من السلع نتاعه، لأنه هذه إكراهات جديدة. والسؤال اللي طرحته أنا شخصيا هو من سيمول كل هذه العناصر للامتثال؟ اللي شفناه في بلدان يعني شبيهة بين 2 و3 سنين، لأنه فما بعض حالات أنه يلزمك تبدل كل التجهيزات، لأنه ما تتمشاش التجهيزات تاعك مع المتطلبات القديمة إلى آخره، وزيد حتى مصادر تمويل لازمك تنوعها، تمركز في الأسواق التقليدية ثم ممكن في أسواق أخرى. يعني وقت اللي احنا نثب أنه رانا نحترمه في الطبيعة، نحترمه في الحوكمة الرشيدة، نحترمه في الاستعمالات.
0: وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وسفير الصين بتونس ولي واكدان ضرورة التسريع في تفعيل مذكرة التفاهم المتعلقة بتركيز فريق عمل مشترك لتداول سبل رفع أو دفع الاستثمارات الصينية في تونس. ووفق بلاغ للوزارة تطرق الطرفان إلى الاستحقاقات والتظاهرات القادمة، ومن بينها بالخصوص المنتدى الصيني الأفريقي وما يتيحه من فرص لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الآليات المالية والفنية المتاحة لدعم التنمية الاقتصادية الاجتماعية. دوليا، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يؤكد أن العملية التفاوضية لا تزال مستمرة وأن تبادل الرسائل يجري عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن طهران تدرس وجهات النظر الأمريكية بشأن خطتها وستقدم ردها خلال أيام. وعراقشي يوضح في تصريح إعلامي يوم الخميس أن إيران قدمت خطتها واستمعت في المقابل إلى الآراء الأمريكية بشأنها، وهي الآن بصدد دراستها تمهيدا للرد عليها. ومن جهته رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي علي يشدد على أن بلاده لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم ولن تسلم اليورانيوم أيضا. نهاية هذه الجولة والمشوار، تواصل مع حسن وكامل الفريق على كل الإنسان، ابقوا معنا.

0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: مرحبا بكم وين ما كنتم، تحية لكم مستمعات ومستمعينا ونوصلكم صوت الأولى في تونس. سلام عليكم الناس الكل. بعد شوية الموعد يكون مع واتساب عشب قبل هدايا وميمة تعطينا فكرة لحد طرقات تلقاوها معبية برتو وببختو كيف ما يتقال. توت سويت في بوان غوت
2: مش نبدأ كالعادة بحذينا في خير الدين باشا، في محمد الخامس، في شارع الحرية، في شارع طيب المهيري ولفايات، وصولا حتى للباساج في حبيب بورقيبة حتى الببحار. كيف كيف فما اختناق مروري كبير اللي يتواصل نهج الجزيرة سيدي البشير، وباب جديد فما توقف نسبي لحركة المرور. كيف كيف زادة في مصف في البلوتو في شارع شارنيكول موجودة غاديكا فما سيركولاسيون. كيف كيف زادة في باب سعدون حتى الباردو زادة اختناق مروري كبير، واللي ماشي المنوبة زادة فما اختناق مروري كبير في السعيدية حتى المنوبة. دونك سيسر ويحكم وطريق السلامة للجميع.
1: سيزين لكم الكل، تحية لكم مستمعات ومستمعين وين موصلكم صوت الأولى في تونس. يلا نمشي تسويت الواتساب عجب.
3: واتساب عجب،
1: واتساب عجب. نبداو بمساجاتكم توصل فينا على 23513. نمشي للبرتغال مع صديقنا عربي، تحية ليك عربوش، شكرا جزيلا ليك. يقول نسمعكم كل يوم وانا نخدم نحس بريحة البلاد. ربي عينك خويا، شكرا ليك. ويتفاعل مع غنية خدني معاك لياسمين الخيام. نمشي والمساج جينا من فرنسا، محمد هويش يسلم علينا الناس الكل، يبعث لنا تصاور دي فيديو كاريمون مصورهم من بلاس كونكورد ومن عدة اماكن في فرنسا. يقول معناها اليوم احتجاجات التلاميذ في باريس وفما استعمال مفرط يقول للقوة مع المتظاهرين خاصة التلاميذ. يقول زادة كيف كيف عملية تخريب الآن في عاصمة الفرنسية باريس، ويقول لكم بأنه لو كان هذا صار في أحد البلدان العربية راهو خرج الغرب والمجتمع المدني يتحدثوا على الحرية والديمقراطية وحاولوا يعطينا درس. للأسف يقول الناس اللي تبسيطة تعطينا في دروسها واليوم كيفاش تتعامل معه بناتها ومع أولادها. تحس فما أبو يونس في فما هناك إفراط في استعمال العنف ضد معناها المتظاهرين في فرنسا.
4: إفراط كبير، وكما قلت لك المرة فاتت وقت اللي حكينا على المسألة دي، المسألة حساسة جدا، الوقت حساس جدا خاصة 6 شهور قبل الانتخابات الرئاسية. دونك وفما معناها تدخل بين ظفرين لليسار الفرنسي، وشفنا المرة فاتت تأثيرات حزب فرنسا الأبية اللي يقولوا بين ظفرين اللي هو تأثيراته كبيرة على المستوى النقابي ومستوى الطلابي كيف كيف. وشفت حتى أخيرا شفت حتى اعتداءات بالعنف على متظاهرين من ذوي الاحتياجات الخصوصية في فرنسا. وبينسور الناس معناها حكيت برشا على شيء ذي، أنه بينسور ما يعلمونا أحيانا احترام الإنسان وحقوق الإنسان وغيره، لكن الوضعية مختلفة. ليش
1: تشوف لي مجال فرنسي اليوم كيفاش معناها قاعدين يتعاملوا اليوم معناها حاجة أقل
2: نتقل عليها
1: شايتنا شايتنا شايتنا برشا معناها شايتنا.
4: بعض يتهم بمعاداة السامية أيضا لأنه فما برشا معناها احتجاجات ترفعت فيها العلامة الفلسطينية.
1: هذا هو محمد صابر الوسليتي صديقنا الممثل المبدع. قال فرنسا داخلة بعضها بالمظاهرات والمسيس وتيفان يبيعوا في التاجر الكسر. شيء بشيء يذكر خويا هذايا ولا ذكرني به الستاتيو هذايا. وتحية كبيرة زادة من عند نجيب زادة كيف كيف يسلم علينا برشا ويقول راهو نحييكم من كندا وتحية خاصة الببيشة. دونك يقول لك تحية كبيرة يا أخوي هاو في المباشر يا سيدي، تحياتك وصلت لسيونس. نحب نسلم على صديقتنا ألفة العزيزة اللي تسمع فينا ديما، تقول نبدأ أنا راني متعلقة بكم، نبدأ نستنى في برنامجكم، نسمع أمينة وبعد نقعد نستنى فيكم باش تجي ونعدي معكم سويعتين. شكرا لكم، شيختونا بالبنسية، شيختونا بكيف كيف ابعد عني عيونك عني، وتقول كيف كيف حتى المواضيع تطرحوا فيها راهو الكلام الكل اللي قاعدين تقولوا فيه هو كلام يمثلنا ويمسنا، لانه احنا بكلنا نحب بلادنا ونحب بلادنا اليوم تسير نحو الافضل.
4: ماذا بينا احسن نبهجوه
1: هذا هو
4: اخبار باهيه، لكن احيانا
1: ما يجي يقول لك في الاخر احنا رانا ننقلوا نحاول ماكسيموم انه ننقلوا الصوره كما هي نتاع الواقع نتاعنا. سي صلاح الدين يقول مرحبا بالجميع، يسلم عليكم الكل. يقول لك العاصمه والمدينه فقدت الروح نتاعها، شنو هي الفايده في ترميم من غير روح وحس فني شنية الفايدة في الترميم من غير ما نحافظ على التاريخ وحكاية كل مبنى؟ شنية الفايدة انك ترمم في مبنى وتهدم في تاريخه وحضارته وحكيته؟ وان شاء الله الدولة تراعي الشيء ذي، على خاطر اذا هدمت كل حاجة عندها تاريخ ما عادش عنا شنو نحكيه لولادنا كيف يكبروا. والله المستعان.
4: هذا كنا نحكي فيه احسن. هذا كنا نحكي فيه بالضبط، معناها انه فما مكان كبير للزارتيست من ذفرين للفنانين في ترميم، ولانه الجمال في الواجهات والجمال اللي موجود معناها في المدينة، في لانه في نالمون المدينة هي عمق هويتنا، معناها
1: ما تكون شبه عمق الهوية. هذا هو. سلموا برش على اصحابنا كيف الناس تفاعل معنا من خارج حدود هذا الوطن العزيز على 23 500 13 ألف، من الكومباني الفرنسي كيف ما يقول بالريف الفرنسي ثامر حديد، يسلم علينا ويسلم على أهله في قربة ويقول نتبع فيكم بلقدي بلقدي ونحس أنه قاعد في وسط عائلتي وأصحابي، وسلم برشا على الناس الكل. كيف يرجع لك سينجيب يقول لك يا خويا والله لحمي تقشعر وقت اللي سلمت علي وين موجود في الغربة. ربي يرد غربتكم بخير، تحية لكم الكل، شكرا لوفائكم. 23 500 13 ألف هو الرقم اللي تتواصلوا فيه من خلالنا. نحب نقولكم بأنه قد ما تبعثونا مساجات على قد ما نكونوا فرحانين. زي كيف نحاول نذكركم على 23 500 13 ألف. مرحبا بالجميع في، ومرحبا بمساجاتكم، مرحبا بمقترحاتكم، وبرشا فيكم زيدا اقترحوا زيدا غنيات. والله إن شاء الله الغنيات هذية أتوى نعديوها بحول الله إن شاء الله. سلموا عليكم الناس كل، شكرا للأوفياء وشكرا اللي بعثونا في كل نهار، وشكرا زيدا كيف العبيد تسمع فينا في الخدمة وهي في الغربة ولا في تونس. كل ربي يعاونكم، وإن شاء الله دائما نكون أحسن رفيق وأحسن ونس لكم.
5: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
6: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
5: عندك اورانج
7: شكلا لا لا لا لا لا توا افتحي ورده اغلقي ورده.
8: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 اكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
9: مونوبري ديما معك. احسن ما تتمنى عمره مع تونيزي بوكينج، عمره تحس فيها بالراحه والامان، تتفرغ فيها للدعاء والقرب للرحمن، عمره ترتح ذاتك، عمره تتمنى تعاودها الف مره في حياتك. احسن ما تتمنى عمره مع تونيزي بوكينج. الاكثر معلومات يرجى الاتصال على 71 124 124، ولا ادخل على سيت tunisibooking.com. نجم زادة تزور واحدة من الاجانس الموجودين على كامل تراب الجمهورية.
0: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الاربعة للستة العشية.
1: السلام عليكم الناس كل، شكرا جزيلا على التفاعلات نتاعكم في الابليكاسيون نتاعنا كيف موزايك اف ام. تنجموا تسمعونا على سيت نتاعنا موزايك اف ام بوان نت، وايضا على مختلف لي ريزوسيو نتاع موزايك اف ام تنجموا تتابعونا صوتا وصورا. نمشيو الى رقم اليوم.
0: رقم على كل لسان.
1: اليوم نحكيو على صغيراتنا وميما هكا وليه.
2: أكثر من 80% من وقت صغيراتنا يعديهم في وظائف مسكرة بين الحضانات ورياض الأطفال والمدارس والنوادي وغيرها، وهو ما يطرح تساؤلات حول جودة الهواء داخل الأماكن وتأثيرها على صحة الأطفال. في تونس ما فماش إلى حد الآن نص قانوني ينظم ويراقب جودة الهواء الداخلي في المؤسسات اللي تستقبل الأطفال. هذا وفق ما أكدته المهندسة رئيسة ورئيسة مصلحة بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر شادي عبيدي في تصريح للزميل صلاح الدين الكريمي، ووضحت أنه أعداد الدليل يندرج ضمن مسار عمل انطلق منذ سنة 2014 بهدف حماية صحة الأطفال وتحسين ظروف وجودة وجودهم في الفضاءات المغلقة.
10: الصغيرات هذوكم يعديوا أكثر من 80% من وقتهم في أماكن مغلقة، نجم تكون رياض أطفال، مدرسة، الكلوب، باش نرافقوهم باش ينجموا يطبقوه، خاطر ساعات راهم هما إجراءات ما تستحقش أن بيجي، ماهيش بيجيتيزي، ما تستحقش أن إفور، ما تستحقش فريمون دي زاكسيون، هما حاجات ندخلوهم أن ريفليكس كوتيديان. كي تحل تهوي شبابك 15 مينوت حتى في فصل الشتاء، هذايا سا دوموند با أن بيجي. كاين كيف احنا باش نخمو كيف نجيو نختاروا لي ماتيريو، نختاروا الفرنيتور فيرتشو سكولير نختاروا دهن اللي ندهنوا به الاقسام نتاعنا والقاعات والدليل هدايا احنا باش يقع وضعوا على ذمه العامه الناس الكل معناها ينجموا يدخلوا على الموقع نتاع الوكاله الوطنيه لتقديم المخاطر.
2: من جهتها أكدت الأخصائية في أمراض الرئة وعضو لجنة تحرير الدليل دكتورة هيلة كمون أن توصية الوردة فيه مش مقاعد جديدة وإنما هي ممارسات ومعايير معروفة لكن ما تمش الالتزام بها بشكل كافي. وضحت أن الأطفال يعتبروا أكثر عرضة لتأثيرات تلوث الهواء خاصة وأن رئتين متاحهم تكون ما زالت في طور النمو خلال السنوات الأولى من العمر وهو ما يرفع من احتمال إصابتهم بمشاكل وأمراض في الجهاز التنفسي من بينهم الربو. الدليل اقترح زيادة توصية تتعلق بعدد مرات تهوئة القاعات وعدد التلامذة مقارنة بمساحة الفضاء إلى جانب المواد اللي من الأفضل تجنب استعمالها في الأدوات المدرسية والأثاث والدهن والتنبيه إلى المخاطر بعد عملية خلط المواد اللي تنجم تفرز مواد ضارة بالصحة. وهذا كان ضمن ملتقى وطني لتقديم دليل جودة الهواء الداخلي بالمؤسسات اللي تأوي الأطفال ببادرة من وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر بهدف الحد من مخاطر تلوث الهواء داخل الحضانات ورياض الأطفال والمدارس. ويبقى تحسين جودة الهواء داخل المؤسسات اللي تستقبل الأطفال مسؤولية مشتركة تبدأ بإجراءات بسيطة كما التهوية المنتظمة وتمتد إلى حسن اختيار المواد والتجهيزات في انتظار تطوير الإطار القانوني والتنظيمي بما يضمن فضاءات أكثر سلامة وصحة للأطفال.
1: هذا هو المطلوب اليوم. نعرفه بأنه مثلا لو كان تاخذ لك المصفيات الهواء هذه كلمة يأخذ ذلك اللي فما ده مكينات تصفي الهواء وفما أمغ غالية
4: صحي غالية مكلفة جدا.
1: مو قلنا لي يكلف الله نفسا لا وسعة. تعرفني أنا متفهم جدا.
4: حل شباك
1: هوي الأمور صحي ليه مش هوي الشباك زادة أنت زادة قلش عليك تبرش في البطيخ ولا في الدلاع في عز الشتاء في سقنطري زادك الصغيرات يمرضوا ويجيهم مرض معناه يجيهم
2: غريب ولا حاجه مش يعملوا غيرهم مش حلو شبيك
1: حل شبيك
2: شويه بتاع 15 دقيقه
1: ولا ليه نفس ما فيها حتى مشكله. راه هو حتى الانسان في داره ويبدا حتى شوف اش صوت خارج لما اخر ذلك يقول لك لازم ديما تخلي شويه تنفيسه معناه يلزم الهواء يدور يتبدل. في الاخر هذاك مطلوب حتى كي تحل كليماتيزور معناه هاو يخرج لك البرا ديما يقول لك اكدتها وهذيك راهي اللي توجور دوموندي دوتون بلوس اليوم جوده الهواء الداخلي علاش على خاطر الصغار يمرضوا برشا على خاطر وقت اللي تشوف اليوم ساعات يزربوا ما احنا ديما نفكروا ليلة صلى الله باغ اكزومبل في الغونتري وغيره ديما هاهم يدهنوا هاهم يعملوا لي زونتروتيان هاو يصلحوا هاهم كذا ساعات المواد هذه الكيميائيه وقت اللي نسكروا عليها نغموا عليها تجم تسبب في مخاطر كبيره للصغيرات نتاعنا سيونس
4: تاثر معناها بشكل مباشر على الصحه نتاع صغيرات وصغيرات نعرفوا معناها معناها كيفاش بدنيتهم معناها يتأثروا في ساعة
1: خفيف
4: خجيل وأيضا هذه مرتبطة بالصيف والشتاء كيف فما ممارسات معناها اللي بتاع صيف وبتاع شتاء. والمسألة التوصيات اللي عطاهم اليوم هي توصيات هي مسائل بديهية جدا أنك حتى كما كنت تحكي حسن معناها في ديارنا احنا نحلوا ونهوي في أوقات وقت يكونوا مثلا في الروضة وقت يكونوا يتهزوا من فضاء الفضاء داخل الفضاء بيدو الكبير مثلا مش وقت يفطروا البيت اللي يلعبوا فيها تتحل تتهوى شويه من بعد كيرجعوا لها تتسكر اذا في الشتاء معناها تاع الحق ان التعامل مثلا الاخوه ليكزامبل مع بنتي فقد كانوا في الروضه معناها تعامل جيد زاده بشرط ان يكون الهواء الخارج ايضا هواء
1: نظيف
4: احيانا الداخلي تاعب والخارج معناها تحل الشباك فلا تحل الشباك مش داخل هواء اخر زاد كيف اي فلا دونك
1: ماشي نظيف ولازم يكون زاد كيف
4: ملوث
1: وغير انه يكون ملوث معناه نجم يكون فيه حشرات تكون فيه برشا حاجات معناها خايبه معناها برشا الناس يقول لك اليوم الهواء الفضاء الخارجي ملوث من بالك بالداخلي اللي فما ملاحظات اخرى جينا صديقنا العزيز سليم تحيه كبيره ليك يقول راهو فما للاسف فما شكون يدخن داخل القسم معناه في المدارس
2: هذاك على ما نحكيوش
1: لا لا لا زيد كيف هذه من الحاجات التي توشو موطو احنا مش قلنا حرم امن مفروض الحرم يكون امن واضح ولا الحرم المدرسي خويا فما حتى مشكله انت زيد اليوم كلماج نعطيوها للصغيرات ونعطيوهم ديما الاكزامبل كيف ما يتقال ولا ما تصورش اليوم فما شكون يقري ساعتين لا فيل ديما عندك الساعه هذيك دريج هذيك بوز متاع قهوة متاع
4: سيجارات
1: يتفقد روحه ولا يمشي يعمل سيجارو دونك اليوم زادة ياما صغار يا سيونس وميمة ذروا من الدخان زادة
2: تدخين سلبي حتى في ديارهم لو كدبوه ولا نمتكيف
1: توتفي اليوم الثقافة هذه اليوم مثلا ندعو أيضا وزارة التربية أنه لإنفاذ القانون على خاطر اليوم الصغيرات هذوكم قاعدين معناه هي قاعدين يتذروا وهذه
4: تربية وزارة المرأة والأسرة والطفولة والمسن
1: هي ذيك الوزارة اللي اسمها طويلة.
4: هو يظهر لي أنا توي تكون وزارة الأسرة. الأسرة هي
1: تجمع الناس
4: الكل الكبير والصغير واللي يبقى على العصير ولا شو الكل معناها
1: وزارة الناس الكل.
4: وزارة الناس الكل.
1: أما نعاود نذكره بأنه الناس اللي تدخن زده في وسط المقاطع في وسط معنى القسم رايز ده كيف قاعدة تدور في صغيرات نتاعنا شو
4: مارسيت غير مسؤولة موجودة
1: غير مسؤولة في بالمرة غير مسؤولة بالمرة. دونك اليوم ماذا بينا أنه بقدر ما قدر المستطاع أن نردوا بالنا على صغيراتنا كيف ما قلنا وكيف اليوم ماذا بينا أنه وزارة المرأة ووزارة المعنية وزارة الصحة وغيرها انكثفوا أيضا من دورات متاع بلوتو من حملات متاع التفقد اللي قاعدة تصير على المدارس الخاصة المعاهد الخاصة كيف رياض الأطفال المحاضن هذه الحضانات هذه وغيرها والنوادي من أجل أنه نشوفوا كيفاش صحة صغيراتنا أيضا صحة متاعهم النفسية
4: صحة نفسية العقلية أيضا
1: صحة نفسية وعقلية مهم. حدث ولا حرج معناه حدث ولا حرج وفما شكون تفاعل معنا ويكون فيرمي في الكلام يقول لك فما شكون حتى هذايا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه شكون فما يخرج حتى تلميذ باش يشري له الدخان دونك هذا مش معقول هذا كلام راهو سانك لا ولا ها خويا ها واتساب حاضر قاعدين نتفاعلوا معنا المواطنين في المباشر يقول لك انه كغي ما توصل وفي الاخر الانسان مو ديما يحب يقلد عبد يحبه هكا عبد يغزله بعين كبيره
2: يولي يمشي يشري روحه
1: دعوه الاساتذه والمعلمين بربي ما عادش دخل في القسم دخل فما سقعت اساتذه برا دخن فيها خويا ما عادش ندخن وكان قبل هكا الدخان مو باش ولا ديمقراطي كان ديما مربوط
4: كان مشعلك ما كنا نحكي مع خالد مش على الحريه
1: مش على الحريه يا اخي احنا صغار كنا نتفرجوا في بيونت كولتور تتفكر ولا بيونت كولتور وش اسمه هذاك نتاع قبل الليل هذاك كيف
4: يا اخي برسانس ما كانش في البرامج نشوفوا فيه
1: برسانس شو اسمه
4: لا جانسبور
1: دي جانسبور اي ولا سيرش جانسبور جيم تاكل كافيه
4: صح شوف
1: الكافيه لا البرامج نتاع فرانس 2 قبل الليل هذيك كي تقع في مكتبه ودنيا سيت اسمه بريزونتاتور انترو دو ميموار كيف كيف وهكا يبدا والله غادي يبدا حالين كتاب ويحكي ويبوب تو سي شو مولير ديزي راسين سيكو فهمتني كيفاش نقول تعطينا الكلام في اللوريات على الاقل بيونت كولتور قلت بيونت كولتور اما غير بيونت كولتور زاد دوتر غير بيونت كولتور وابوستروف وكل هذوكم ليزيميسيون اللي كانت تعطي اكل التصويره ستيريوتيب فهمتني هكا حمو عملنا احنا واحده وحيده تشبه لها
4: لي زانارشيست هما ذوك
1: لي زانارشيست اللي عايشين على الهمش
4: اي فوالا كيف لو فيغي كيف حتى في سور سين معناها
1: افيك لو طون تو سون فا
4: افيك لو طون فا وكيف سور سين تو
1: سون فا ايه كنا ايمي برشا معناها برشا ذكريات الحقيقه بهذا اما مشيت الامور
4: احنا في تونس في السبعينات معناها سي عز الدين المليح الله يرحمه كان كيف
1: سي خالد تليت منوعات كنت برشا دونك لا سيجاريت ني بلو معناه ماهيش توليغي اليوم في الفضائيات هذه المسكره ونعاودوا نقولوا راهو يقول لك انه اليوم هاو من كندا والله تحيه كبيره ليه صديقنا صديقتنا خوله تحيه ليك يا خوله يا بيه تقول لك او كندا راهو في القهاوي ممنوع الدخان احنا كان يقول ممنوع الدخان في القهوه لو حتى حد ما عاد يمشي مادام تسكر قهوه تونس الكل دونك يقول لك اليوم لازمنا نعملوا دورات زي كيف التوعويه كما يقترح صديقنا سلاح يقول راهو لازم هل معناها نحسوا ونقوموا بحمل التوعويه والتحسيسيه على جوده الهواء وايضا اليوم نحاولوا انه كل واحد فينا انه يحافظ على سلامه البيئه وكيف نردوا بالنا على صغيراتنا الف مرة ومرة زيد. شكرا جزيلا لكم ناس كل شكرا لتفاعلاتكم احنا مازلنا نكمل مع بعضنا ان شاء الله في على كل سن حتى لستة
0: رقم على كل سن

0: شاء الله نحب نعمل عمره. نحبك نسال على كل الاستعدادات، نحب نعرف اجراءات المناسك نتاع العمره، كيفاش تنجح العمره نتاعي باختصار؟
1: والله العمره راهي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى ما شاء الله.
2: أنا عملت عمرة، نتذكر كان الحاجات الباهية، المتعة الحقيقة متعة، ديما السكن كيكون قريب من الحرم هو اللي أحسن حاجة.
3: عامين التالي مشيت عمرة ومصادف أنها كانت في رمضان، نذكر أجواء ياسر باهية، روحانيات عالية، يعني شفت مكة ومسيتها، أنا رايح حاجات ما تنجمش توصف، راحة نفسية أتمنى كل عبد يعيشها.
4: لا ما مشيتش العمرة إن شاء الله ربي يسر. هو قبل كل شيء التسهيلات، مثلا سؤالي تسأل هل أنه كي يكون أرتح كي تمشي للمدينة ديريكتومون وإلا تمشي للمكة قبل؟
5: بنحب نعرف أمي كي تعمل عمرة كيفاش يصير التنظيم، لوتيل يكون بشي تلهابه،
6: قمت بكل ترتيبات اللازمة. أعتبرها أنا رحلة العمرة مع أمي، قيام بالعمرة ماهوش سهل، خاصة أن يكون شخص متقدم في العمر، نصح ما يمشيش وحده واللي يمشي مع مرافقين يكونوا أكفاء.
7: تجربة العمرة، الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها، والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه، شنو النصائح الممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل، شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعو. تجربة العمرة مظفرة من نهار الجمعة.
8: توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
9: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بندوة. عبر، خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.
10: عمرة تونسي بوكينج، تمنيتها، اخترتها وعشتها.
11: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te ressemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn.
12: إيريس برودكسيون و غومانتيني سينما يقدمان
13: أنا و هيثم قررنا بيت لارس لحد الجاي
12: دار العرس للمخرج هيفل بن يوسف، بطولة وجيه الجندوبي،
14: حبوا عرس تاع أكابر،
12: محمد صابر الوسلاتي،
15: كورناتا صالي وكورناتا سوتي،
12: والنجوم شادي العرفاوي، سهام مصدق، جهاد الشيرني، خلود الجليدي، نبيل بن مسمية وسامي الحامي. دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر اش ا ال جي وموزايك اف ام.
9: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
16: السلام عليكم الناس كل، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. نمشي وتتويت لآخر أخبار عالم التكنولوجيا، هذا الموعد اليومي في هاي تيك على موجة موزايك اف ام.
17: عسلامة، get ready with me 20 لان and guess what
18: ما أريده تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ماي أريده.
19: أريده طور عالمك.
20: مرحبا، اهلا وسهلا بكم على موزايك فيم. هذا رونديفو جديد مع هاي تيك. البارح مايكروسوفت عملت ليفينمون نتاعها المنتظر، ايفينمون يحضر فيه يانسن هوانغ السي او نتاع انفيديا، والليفينمون هذا تركز فيه مايكروسوفت على السيرفيس وعلى ويندوز وكلام على الذكاء الاصطناعي واستعمالاته بالنسبه للبي سي. خلينا نبداو واضحين، منذ ايامات قليله مايكروسوفت كانت عملت ميزاجور للابليكاسيون نتاعها كوبايلوت اللي ولات موجهه في جزء منها للخدمه نتاع لي بروفيسيونيل، لكن زاد ميكروسوفت أعلنت على جينيراسيون جديدة من السيرفيس. البارح مايكروسوفت أعلنت على ماكينة جديدة، على بي سي جديد، هو السيرفيس لابتوب ألترا. الماكينة دي تقدمها شركة مايكروسوفت كأقوى سيرفيس لابتوب عملته لحد الآن، وهي موجهة بالأساس للناس اللي تخدم على الكرياسيون وإلا الديفلوبمون، وزاد الناس اللي تستعمل الانتيجنس ارتيفيسيال بشكل كبير ومكثف. السيرفيس لابتوب ألترا يجي بالبلاتفورم جديدة متاع انفيديا RTX بارك، ومعها فما ميموار اونيفي تنجم توصل حتى ل 128 جيجا. والوبجيكتيف انه الماكينه هذه تكون قادره انها تخدم لي موديل اي الكبار مباشره على البي سي, يعني اون لوكال من غير ما تعتمد ديما على الكلاود. مايكروسوفت زاد حكيت على التحسينات اللي عملتهم, تحسينات بالنسبه للديزاين فيما يخص البي سي هذايا, اكران تكتيل اتش دي ار 15 بوص وتراك باد ابتيك جديد, وزاد سيستم جديد بالنسبه للريشارج اسمه ماجنتيك كونيكت يخدم باليو اس بي سي. الشركه زاد اعلنت على السيرفيس ار تي اكس بارك ديف بوكس, نجم نقولوها ميني بوكس موجهه اكثر للي ديفلوبر المره هذه ولي زانجينيور نتاع ليا, ومصمم كونسو باش يخدم لي موديل ليا الكبار ياسر والرزان اون لوكال كيف كيف. اما بالنسبه للبارتي ويندوز فهي بارتي مهمه جدا حكيت عليها شركه مايكروسوفت. علاش؟ خاطر ويندوز قاعد يتبدل بالنسبه لطريقه التعامل نتاعو. مايكروسوفت قدمت لحد الان كونسيبت جديد اسمه هايبريد انتليجنس, والفكره هو انه ويندوز يولي قادر انه يختار وحده وقتاش يستعمل ليا اون لوكال, ليا لوكال الموجوده على البي سي, وقتاش يعتمد على الموديل اللي موجود في الكلاود حسب نوع التاش والا القوه المطلوبه. كوبايلوت كيف ما قلت لكم بكري زاد يشهد تغيير بالنسبه للاستعمال نتاعو بالنسبه لميكروسوفت في ويندوز. مايكروسوفت ورا ديمونستراسيون مثلا وين انا جون ايا مثلا يلوج على اكثر من فيشي في لي دوسيي, وبعد يعاود يسميهم, وبعد يلمهم في فيشي زيب, وبعد يبعث ميل بالبيس جوانت, والعمليه هذه كل تصير تقريبا بطريقه اوتوماتيك. دونك تطور كبير في المستقبل باش نشهدوه بالنسبه لتعاملنا مع الويندوز. بالنسبه للبارتي سيكوريتي لهنا مايكروسوفت عرفت انه الناس الكل باش تركز على الاستعمالات نتاع لي زاجون, هذاك علاش مايكروسوفت زاد قدمت مايكروسوفت اكزيكيوشن كونتينرز, هما نجمو نقولوا دي انفيرونمون ايزولي يخليو لاجون يخدم داخل المساحه المحدوده هذه الساند بوكس هذه, وتحدد له بالضبط شنو ينجم يشوف وشنو ينجم يعمل في وسط الماكينه. مايكروسوفت زاد اعلنت على تطوير بالنسبه لويندوز سيرش اللي باش يمشي في بالي واحد اخر, ما عادش يكون كل شيرش على لي زابليكاسيون والا لي فيشي, اما تنجم زاده تسمح للمستخدم انه يعمل ديزاكسيون مباشره من لي ريزولتا نتاع الريسيرش. الخلاصه هو انه مايكروسوفت البارح في ليفينمون نتاعها ورات انها قاعده تركز برشا على تطوير استعمالات الانتيليجنس ارتيفيسيال بالنسبه للي بي سي نتاعها, بعد ما وقفت الكوبايلوت بلاس بي سيز والتعاون مع الماركت الاخرى تحب تركز على الجام نتاعها هي, والمره هذه تفتح باب تعاون كبير مع انفيديا. هذه الحاجه الاولى. لكن زاد مايكروسوفت تبعث مساج لشركه ابل اللي من المنتظر الايامات الجايه باش تعلن على ماك بوك جديد. الماك بوك هذايا باش يكون فيه اكران تكتيل وباش يكون فيه تعامل جديد بالنسبه للذكاء الاصطناعي. نجم نقولوا انه الماك بوك هذايا منتظر في الاسبوع الجاي حسب اخر الاخبار. على كل حال هذه حوصله حبيناها بالنسبه للايفينمون نتاع البارح نتاع شركه مايكروسوفت اللي ركزت فيه برشا على التغيرات بالنسبه الجديد في لي بي سي نتاعها للسيرفيس وويندوز والاستعمالات المستقبليه نتاع الذكاء الاصطناعي. انثروبيك اعلنت على اطلاق كلود هايكو 5.5, الموديل الاخف والاسرع في الجينيراسيون الجديده نتاع كلود 5.5, باش يكون موجه للمهام اللي تحتاج عدد كبير من الطلبات بسرعه وكلفه اقل. انثروبيك قالت انه هايكو 5.5 هو اللي حد الان اسرع موديل عملته بالنسبه للسرعه العاديه, وزاد كلفته في المتوسط اقل بحوالي 75% مقارنه بهايكو 4.5. الموديل هذا معمول خصيصا للمهام القصيره والمتكرره كما لي ريزومي دو تيكست ولا الكلاسيفيكاسيون ولا لي روكيت بالنسبه للي باز دو دوني, وزاد باش يخدم كسوز اجون في وسط لي بروجي الكبار مثلا تحت اشراف كلود سونيت 5.5 ولا كلود اوبيس 5.5. لاول مره بالنسبه للسيري هايكو المستخدم باش ينجم يريجل النيفو نتاع لي فور, يعني يختار دي بارامتر بالنسبه للفيتيس والكلفه والا بتبيع انتيليجنس اعلى حسب التاش. وانثروبيك زاد توضح انه سونيت 5.5 اوبيس 5.5 يبقاو هما الانسب بالنسبه للتاش المعقدين خاصه في الكوداج اجونتيك. هذا بالنسبه لهايتك اليوم. هايتك تقاو على السيت نتاعنا موزايك اف ام بوان نت.
0: هايتك عسلامة. Get ready with me Ventlan. And guess what,
21: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
22: أريدو طور عالمك
23: على
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
16: تحية لكم الناس كل، شكرا لاختياركم موجتنا. شوية آخر الموعد يكون مع الربح عنا 1600 دينار كاش من أداء موزايك اف ام. سينا قبل هذايا حبيت نتمنى هابي بيرثدي إن شاء الله كل عام وهي حية بالخير ندخل بوتيت فرانسيس نيديا اليوم اللي تعمل عوايم، دونك إن شاء الله عقبة 1000 سنة يا نيديا يا مزيانة. قل لك تحية كبيرة ليك، بوسة كبيرة وديديكاس تخي تخي سبيسيال يجيك دو لابار دو بابا وسام مامون نيديا، وكيف كيف من عند خوك تميم اللي يقولوا لك هابي بيرثدي نيديا يا بنينا، ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير. هابي بيرثدي ليندا لبنينة اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها واللي عائلتها الكل يقولوا لها دمتي لنا فرحة لا تنتهي وضحكة تنير حياتنا. بوها وجدي جيد وأمها سلمى تخيلي وأختها لينا يتمنوا لها الصحة وطول العمر، وإحنا نقولها يا ليندا يا مزيانة إن شاء الله كل عام وانت حية بالخير. هابي بيرثدي زيدا توصل اليوم من عند نصر الدين الخوه أنس بمناسبة عيد ميلاد، ويقول نحبك برشا برشا ربي يخليك ليا. نقول له احنا زيدا يا أنس ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير. ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجي زيدا دو لابار دو سا مامون سامح، دو لابار زيدا كيف كيف دو سا غرانمير مامي حسنة اللي تقول نحبك برشا برشا، ونقول لك احنا زيدا ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير يا أنس يا بهي. هابي بيرثدي صديقتنا العزيزة تسمعنا كل يوم نجود، وقلنا إن شاء الله كل عام وانت حية بالف خير. وكيف كيف صديقتنا الغالية نسرين الجنحاني نقولها إن شاء الله كل عام وانت حية بالف خير وإن شاء الله بالصحة وطول العمر. تحية لكم الناس الكل إن شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. نسعى في اليوم بعيد ميلادها، يلا نمشيو تتسويت للوردية مع صديقتنا سارح.
2: روح تربح
16: سارة نويرة من الوردية مهندسة. عسلامة سارة، مرحبا.
22: عسلامة، مرحبا.
16: صفا لباس سارة؟
22: الحمد لله، عايشتك.
16: مهندسة في شنو سارة؟
22: أرشيتك مهندسة معمارية.
16: الله الله، مرة بركة. أي يا سيدي، أي هي تحية كبيرة لك. أي سارورة، أي حاضرة ولا ليه؟
22: حاضرة إن شاء الله.
16: عندنا شوية أسئلة صعب شوية اليومنا محالة، ما تحاول تربح بقدر المستطاع. هاي نعرفك
22: إن شاء الله.
16: يلا سارورة نبدأ وقولوا يلا جو.
22: أي
16: يلا
22: إن شاء الله.
16: فري شي عاصمة كندا يا سارة؟
22: عاصمة كندا يا
16: رب يا رب بالمستقبل
22: أوتاوا.
16: كيفاش أوتاوا؟ أوتاوا أوتاوا أوتاوا أوتاوا شنو المدينة التونسية اللي اسمها القديم سيكا فينيريا في الشمال موجودة؟
22: سيكا
16: سيكا فينيريا فيها مهرجان جاز كل عام.
22: المهرجان
16: يلا عاد سارة
22: هذه
16: ما تعرفي شكون يقدم ريكاب سبور كل نهار على موجة موزايك اف ام؟ نلعبوا في الوقت بدل الضأ.
22: شنية؟
16: شكون يقدم ريكاب سبور يا سارة؟
22: لا الحقيقة مش حافظة، لكن ما عنديش عليك
16: حافظة جملة جملة منها. هي شوف اللي قدم ريكاب سبور وزميلنا المتميز حيدر الشيرني تقول لك بأنه سيكا فينيريا اسم قديم لمدينة الكيف، وأوتاوا هو اسم كندا، هو عاصمة كندا. إن شاء الله في فرصة أخرى سارورة. تحية كبيرة ليك.
22: أوكي
16: عايشك. إذا شيتك تمحليك يا سارة تحية ليك، ومحلى ضحكتك سلموا عليك برشا برشا. نغنعبو غدوة على 1800 دينار كاش من أهداء موزايك اف ام.
2: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
16: احنا ما زلنا نكملوا بعضنا حتى للستة متاع العشية في على كل لسان. بعد شوية الموعد يكون مع فول اتش دي. سينو ما تنساوش انتم صوتوا، انتم اللي اخترتوا على غنية لومبوتياج، اصواتكم مشيت عطينا. Una storia importante, Eros Ramazzotti, شوية خير على الأولى في تونس.
23: موعدكم مع معرض الأثاث والتأفيث ميزون اي توندونس 2026، أحدث تصاميم الموبيليا والديكور بأسعار مناسبة جدا من 2 ل 11 أكتوبر بمعرض الشرقية من 10 صباحا إلى 7 مساء.
24: لبيك اللهم لبيك
25: ليبرتا،
3: الأولى في تونس تعكس التيار، تخفض أسعار العمرة وترفع في الجودة والقيمة ابتداء من 3999 دينار فقط. ليبرتا معاكم في كل خطوة، مرافقين ثقات، خطوط جوية مريحة، فنادق قريبة من الحرمين، جميرة، سويس المقام، منارات غزة، الطائف، فعاليات، تجربة على خطى. هذا دليل ابتداء من 3999 دينار فقط. للحجز والإرشاد 70 105 900 70 105 900. كي تقول عمرة تقول ليبرتا.
4: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة مازيك فم.
5: في بالك بعرض صفتين جديد، ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
6: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
5: إيه نعم، زيرو من لي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لسولير سي نوتخ أفير.
24: الفرصة تتجدد بقصر المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا. لو ديزاين كي فو غوسامبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ملا ايجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحه.

0: على موجة موزايك فيم. تحية لكم الناس كل وين ما كنتم. مشيتوا تسويت الفول اتش دي. كل مرة اقترح عليكم فيلم, كل مرة اقترح عليكم سيري, كل مرة اقترح عليكم كتاب في فول اتش دي. واحد من ليكيب يهزنا الى عالم من العوالم المختلفة. نحاولوا في كل مرة ناخذوا ان ديفيرونسون دو كلوش, وايضا نختار ناخذوا مقترح جميل وجميل جدا. اليوم اميمة باش تتمتعنا بمقترح جميل. اميمة واش تهزنا؟
1: تخيلوا تدخلوا بلاصة وانتم ما كنتمش متأكدين من هويتكم المهمة اللي مشيتوا عليها, وكل حاجة تشوفوها تبديلكم حقيقية, لكن تبدأوا بشوية بشوية تشكوا في الأشياء اللي قاعدين تشوفوا فيها, حتى في ذكرتكم والأشخاص اللي موجودين غاديك وحتى في روحكم. هذا هو العالم اللي هزنا ليه الفيلم شاتر آيلاند اللي أصدر عام 2010. تبدأ الحكاية عام 1954, وقت اللي يوصل المحقق تيدي لجزيرة معزولة وسط البحر مع زميله للتحقيق في اختفاء مريضة من سبيتار مخصص للمجرمين وسط والمذومة المرضى باضطرابات نفسية. من الأول الحكاية تبدأ واضحة, مريضة اختفت. تبدأ الاستجوابات الأطباء والمرضى الموجودين غاديك, لكن الجزيرة عادية, البيبان مسكرة, حراسة مشدة, المرضى يتصرفوا بغرابة والأطباء بغرابة أكثر. كيف كاينهم قاعدين يخبيوا في حاجة. تضرب عاصفة الجزيرة هذه تنقطع عن العالم وتاخذ التحقيقات منحى آخر أكثر ظلمة, وتبدأ ذاكرة المحقق تيدي تخونه ويرجع لذاكرة القديمة, ذاكرته القديمة للماضي للأحداث اللي ما عادش تخليه يميز بين الأحلام والواقع اللي عاشوا. لهنا تبدأ السؤال الحقيقي, هل تيدي الجزيرة هذه باش يكشف الحقيقة, وإلا الجزيرة هي اللي باش تخليه يكتشف من روحه من جديد النهاية الحقيقة؟ ما نحبش نحرقه لكم, نهاية مشوقة وتخليكم أنتم تخموا في الحاجات اللي شفتوها في الفيلم هذية. هل هذية نرجو بيصير في أرض الواقع وإلا لا؟ هل صحيح انه ساعات ذاكره العبد تنجم تخونه, ساعات الحاجات اللي يشوفهم قدامه يخليوه يشك ما بين هذا اللي قاعد يصير معناتها هل حقيقي, وترجعوا زاده للذكريات الماضي, ولهنا تبدا المعادله الصعيبه ما بين معناتها كيفاش نقولوها, هل يستوعب اللي قاعد يصير اللي صاير قدامه, والا يشوفه كانه حاجه جايه من الماضي وكان حاجه جايه من وراء الخيال. دونك لهنا تبدا الحكايه. فيلم يستحق المشاهده, موجود براتيكمون على البلاتفورم الكل, موجود زاده ظهر لي على اليوتيوب. دونك ننصحكم واحنا جايين على ويكاند نجموا تتفرجوا فيه.
0: ايوه سورتو للبطول ليوناردو دي كابريو.
2: دونك ابار
0: اي ابار
1: برشا
2: مخرج سكورسيز
0: مارتن
2: سكورسيز. بيان سور معناها ميزه
0: قامه
2: اخرى, قامه اخرى معناها حكايه اخرى.
0: تفرجت فيه انت الفيلم؟
2: لا ما تفرجتش فيه.
0: ما تفرجتش فيه الفيلم, ما تفرجتش فيه الفيلم.
1: نعرفش كل يستحق المشاهده.
0: يستحق
1: المشاهده.
0: تفرجت فيه خالد قطار؟ تفرجت فيه ولا تخي تخي بيان سيني فيلم
1: عجبكم خالد؟
0: مزيان برشا, مزيان برشا.
1: الحاجه البيه انك ماكش تستهلك فيلم كهو, معناتها خليك انت بيدك تخمم, حتى انت بيدك تشوف شنو النجم يصير من بعد, تولي انت تبدا تحل في الشخصيات الموجوده غاديك.
0: بي برشا اذا الافلام هذوما اللي يتصنفوا ضمن شنو, افلام ذهنيه؟ فماش افلام ذهنيه كيما الادب؟
1: هي تحقيقات اكثر,
0: تحقيقات اكثر منه.

0: السيكولوجي نتاع العباد.
1: بون مقترح جميل، يعطيك صحه وميمه، نحاولوا كل مره هكا نتحفوكم بواحد من المقترحات.
2: فول اتش دي على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الاربعة للستة متاع العشية.
1: هكا نخلو معكم لفان دو على كل لسان. نشكروا ليكيب الكل، ميرسي يونس، ميرسي وميمة، ميرسي خالد قطات في الاخراج، شكرا لبنى السريعة كنت معنا في الاخراج الرقمي، ميرسي بوكو للحاج. استقبل تليفونكم محبة على 71113000. نحب نذكركم انه برامجنا مازلت متواصلة على الاولى في تونس، بعد شوية الموعد اليومي يجدد مع ريكاب سبور مع حيدر شيرني، اخر الاخبار الرياضية كالعادة مع المحللين الرياضيين اللي نلقاوهم موجودين على موجات موزايك اف ام. بعد هي المشوار يتواصل مع سيميا الحامي، سمسم كالعادة آخر المستجدات الثقافية تلقاوهم مع سيميا في ساعة من زمان، وبعدها هي نمشيو في رحلة جميلة مع شاكر بسبيس اليوم مع ضيفه أشهر معناها أشهر في بحر اليمن وسط الحرب، قبطان تونسي يروي كيف نجا من القراصنة والموت. نكتشفوا القصة المشوقة هذه شوية آخر، بعد شوية كيف كيف في الموعد يكون مع المتميز يسري جديدي متسع حتى نص الليل. ما تنسيوش تطلبوا يسري من تو على 17000 وتحضروا روحكم للتشالنج في الليل، برشا فلوس للربح مع يسري، وراح نتقابلوا غدوه ان شاء الله على موجات الاولى في تونس. خليكم تسويت مع الحسين دبيبي اخر الاخبار الوطنيه والعالميه، بعد اخر الاخبار الرياضيه جينا من عند زميلنا فهمي البرهومي مثير النابولي، نختموا بها تهزنا في الدوليشه تعمل 66 كيف. ادما ان شاء الله، باي باي.

0: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيان يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز لاسوان. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم، كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
1: تدلل
2: جيان ايام دللنا.
3: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملا امشي لأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
4: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا. موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعرض بالكرم.
5: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من شهريك. اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفيبري تفيبري تفيبري، حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع باقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دراكوردومون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.

0: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الفلاحة تدعو إلى توخي الحذر واليقظة خاصة أثناء التنقل وتفادي مجال الأودية والمناطق المنخفضة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية، وذلك على خلفية تقلبات جوية منتظرة. والوزارة توضح في بلاغ تحذيري أن الوضع الجوي بداية من ليلة اليوم الخميس سيكون ملائما لنزول أمطار رعدية مؤقتة بالمناطق الساحلية الشمالية، تكون أحيانا غزيرة خاصة بأقصى الشمال الغربي. ووفق مصالح رصد الجوي ستشمل الأمطار تدريجيا يوم غد الجمعة بقية مناطق الشمال ثم جهات الوسط ومحليا الجنوب بعد الظهر، حيث ستتراوح الكميات بين 30 و50 مليمترا وتصل محليا إلى 70 مليمترا مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وزارة التربية تعمل على تعزيز برامج التوعية الموجهة إلى الأطفال والتلاميذ بمختلف المؤسسات التربوية لتشمل المخدرات والمخاطر السبرانية، إلى جانب السلامة المرورية والإسعافات الأولية وفق المندوب الجهوي للتربية تونس واحد الحبيب الدودي. والدودي وضح في تصريح للزميلة بشرى السلامي أن هذه الأنشطة تندرج ضمن برنامج واسع تقوده وزارة التربية بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهيكل بهدف التعامل مع الظواهر والمخاطر التي أصبحت تواجه الأطفال واليافعين داخل المؤسسات التربوية وفي محيطهم الاجتماعي.
1: النشاط نتاع اليوم اللي تحضروا فيه سيادتكم ساعة وقاية تتمثل معنا في جزء من نشاط كبير يخص موضوع هام وهام جدا اللي تخدم عليه وزارة الإشراف وزارة التربية في تقاطع مع عدة وزارات أخرى. الموضوع هذا يخص معنا التوعية والتصدي للظواهر المستجدة في محيط المؤسسة التربوية وفي المجتمع بصفة عام. الظواهر هذه ظواهر مستجدة متنوعة وخاصة موضوع المخدرات، ولو أنه ما هوش مستجد الموضوع هذا، ولكن عندنا مستجدات كما من المخاطر السيبرنية المتعلقة بالإنترنت. دونك وزارة الإشراف تعمل هذه السنة على من توعية الناشئة التلاميذ في كل المؤسسات التربوية بمخاطر هذه الآفات وكيفية التصدي لها.
0: بالشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة تجري محادثات مثمرة مع إيران ولن تشن هجوما عليها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر القادم. ترامب يضيف في منشور على منصة تروث سوشيال: نجري محادثات مثمرة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويذكر بأن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية لا يزال ساريا. الجيش الأوكراني يعلن أنه استهدف اليوم أكبر مصفات نفط روسية في عمق سيبيريا على بعد 2500 كيلومتر من أوكرانيا. ولم تقدم هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل عن أثر الهجوم، لكنها أوضحت أن المصفات تزود الجيش الروسي بالوقود. نهاية هذه الجولة والموعد الرياضي الآن مع حيدر في سبور إكسبرس.

0: بونوس نتاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
1: أريدو طور عالمك.
2: مرحبا بكم الناس الكل. نحكيو على تعيينات مقابلة الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى اللي تتلعب بين 17 أكتوبر ولحد 11 أكتوبر. دونك في البروغرام في استاد حمادي العقربي برادس ساوي كلو ترجي تونسي يستقبل الأولمبي البيجي. في 15 أكتوبر نادي البنزرتي الاتحاد المنستيري. وفي استاد المهيري تقدم ساقيت الدير مع النادي السفاقسي. بالنسبة لبقية المقابلات نهار السبت الاتحاد الرياضي في اتحاد بن قردان والنادي الافريقي في ملعب 7 مارس ببن قردان. وملاعبي النادي الافريقي سافروا اليوم العشية للتحضير لهذه المقابلة. غياب وحيد في الرصيد الفني للنادي الافريقي هو غياب صدقة ديدة مهاجم النادي الافريقي. بالنسبة لمقابلات النهار الاحد في استاد زويتن جي اسو مع مستقبل مرسى. وفي اولمبي سوسا النجم الساحلي مع نادي حمام لم. في المتلوي نجم المتلوي مع الملعب التونسي. وترجى الجيس يستقبل أمل حمام سوسا. وتوقيت هو 2:30 لكل المقابلات. المنتخب الوطني لكرة القدم سيدات يلعب بعد ساعة ذهاب الدور الثاني من تصفيات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028. المنتخب السيدات يلعب ضد السنغال والدخول مجاني بالنسبة للجماهير في المقابلة اللي كما قلنا لكم تبدأ 17 عشية. المحكمة الرياضية الدولية التاس بدأت اليوم جلسات الاستماع في الملف الكبير ملف نهائي الكان بين المغرب والسنغال. و المنتظر القرار في الأيام أو في الساعات القادمة. هذا حسب ما صدر في عديد التقارير الإعلامية أن القرار مش يبدأ في خصوص هذا الملف. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوانات. نعود نتقابلوا بعد شوية في ريكاب سبورة.
0: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
1: أريدو طور عالمك. موزايكا فام.

0: شيرني. على صالة بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. عودكم اليومي مع ركاب سبور، عودة على آخر وأهم المستجدات الرياضية. اليوم نفتح ملف ترجي هولدينج وجماهير الترجي الرياضي التونسي. من أكثر من 24 ساعة تطالب التوضيح في هذا الملف. نرجع على تفاصيل وشو طلبت بالضبط هيئة السوق المالية من إدارة الترجي الرياضي التونسي. الطلبات تحديدا كيف كانت إجابات الترجي الرياضي التونسي، كل ما صار في الاجتماعات بين الزوز أطراف في الأسابيع الأخيرة، هل تسكر الملف ولا مازال؟ كل التفاصيل تلقاها معنا اليوم في ريكاب سبور. نعملوا زادة بيرسو على تعيينات مقابلات الجولة الخامسة والقراءة في أبرز المقابلات، بالإضافة إلى عديد الأخبار والمواضيع الأخرى. نرجع بذكريات 2005 بعد شوية في كيما اليوم، مع ذكريات مزيانة ياسر الحقيقة، خاصة نفتقدوها الأيام هذه في الإكيب ناسيونال. قبل هذا كل خليل رحب لكيف الموجودة معايا في البلاتو، حسني الغربي الناقد الرياضي والصحفي. على سهرة، مرحبا.
1: مرحبا حيدر، مرحبا وليد، ومرحبا بكل سادة مستمعي ومشاهدي موزايكا فهم. سعيد أن يكون معك في أمسية الخميس، إن شاء الله تكون رائقة ومفيدة للجميع.
0: أهلا وسهلا حسني. أمسية الخميس وبعد تتولي بتتر أمسية الجمعة
1: ما تعرش ذلك.
0: أو فيرا
1: إن شاء الله. إحنا ما نخميس اليوم ولا إن شاء الله ليلة مبروك على الجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أهلا بيك وليد، شو الأمور؟
2: مرحبا حيدر، مرحبا حسني، مرحبا الأولاد وجميع المستمعين المشاهدين.
0: أهلا وسهلا بكم. زياد في الإخراج، رحب بيك. مرحبا، كيف كيف يسري في الإخراج الرقمي. كما اليوم 8 أكتوبر عام 2005، نحكيه على 21 سنة التالي، كان فما ماتش في راد السما، مش أي ماتش، مش أي تشكيلة، مش أي ملاعبية، ومش أي رهان. الرهان كان أم بوان يهز المنتخب للمونديال، مونديال 2006. ما لا ماتش اللي ما عاشوش إلا ماتش هذا، وما عندوش عديد تفاصيل، نصح حتى يمشي عاود يتفرج فيه الماتش، لأنه تنجم تعاود تعيشه بنفس الأعصاب وبنفس الخوف والتركيز. مش تلعب مع منتخب كبير كما المغرب، لازمك أم بوان باش تترشح، المغرب لازم تربح، والحكاية الكل في كما اليوم.
3: كيما اليوم ريكاب سبور.
0: كيما اليوم 8 أكتوبر 2005، المنتخب المغربي يرجع الرادس بعد عام وثمانية شهور من خسارة اللقب الأفريقي لفائدة تونس كان 2004، والمغرب كيما اليوم رجعت من أجل الثأر والمرور إلى المونديال. المنتخب التونسي يكفيه التعادل، المغرب لازم تربح، ومن أول ثلاثة دقائق تجي صدمة، الشماخ يضرب واحد بلاش للمغرب. الصدمة ما طولتش،
4: هل كايتوا من لعيبة أصحاب الخلق الرياضي الجميل وصاحب الهدوء الأعصاب، ركل جزاء تونسية، أوبا سلام يا سلام.
0: كليتون من ضربة جزاء يرجع تونس للمباراة 1-1، لكن المغرب ما يتراجعش، وقبل نهاية الشوط الأول يرجع ويسجل الثاني ويكمل الميتون رابح 2-1. 45 دقيقة أخرى تستنى فيها تونس الهدف اللي رجعها للمونديال. الشوط الثاني يبدأ، تونس تهاجم، المنتخب المغربي يدافع، والوقت يمشي حتى لجات دقيقة 69. عادل الشادلي على جهة اليسار يرفع الكرة للمنطقة، ما كانتش تسديدة، ما كانتش توزيعة، كانت حاجة أخرى مخادعة، تمشي تقرب للكاج وتغالط نذير المياغري، تدخل 2-2 لتونس.
5: هذا هجوم منتخب التونسي، التوزيع في القائم الثاني، والهدف الثاني، الهدف الثاني، التعادل، مقابلة الهفوات، تابعها الحارس نادر المياغري أمام صمت 60,000 متفرج.
0: الجماهير تنفجر، فرحة كبيرة في رادس وفي كل شوارع تونس. البوتو هذا يعطي نقطة، والنقطة تهزنا للمونديال، والمنتخب المغربي اللي جاب شيقلب صفحة 2004 يلقى روحه من جديد قدام تونس. 2-2 سكور فينال، تونس في المونديال. منتخبنا بعد أقل من عامين من ليلة التتويج الأفريقي يلقى روحه يحتفل من جديد في نفس المكان، مش بكاس أفريقيا، بتذكرة للمونديال المرة هذه. وفي الحكاية هذه الكل تبقى كرة عادل الشادلي اللي هي التفصيلة اللي بدلت كل شيء. توزيعة بدأت عادية، غلطة الحارس ودخلت للتاريخ.
5: 4 دقائق التي أضيفت، هل هي المرة الرابعة في المونديال؟
6: والثالثة على التوالي.
5: وفي هذا بالذات يعلن الحكم عصام عبد الفتاح عن ترشح المنتخب التونسي لمونديال ألمانيا 2006 بتعادله إيجابيا مع المغرب بهدفين.
3: كيما اليوم ريكاب سبور.

0: مكرور متذكر تعال شدي فصل
1: ورد بقدر ما رجعتنا الحنين ورجعتنا إلى الماضي التليد محلاه بكل عشناها بكل بعد 2004 2004 نتفكر أن المنتخب التونسي في الملحمة متاع 2004 وكاس من أفريقيا الجمهور التونسي طبعا بعد نجيه للحاضر كان ما ثلاثة متاع الصباح يعدي دي نوي بلانش يعني ما ثلاثة الأربعة متاع الصباح يشد الصف يا وليد بشيخوت ساكر بشيحضر مقابلة كاس من أفريقيا ذيك شوف وبعدها جات الإنجاز هذايا وضد شكون ضد المغرب جدي بيان المغرب نحط سطر تحتها ثلاثة أسطرة بالأحمر يعني بقدر ما حاجة ذي تفرحنا لكنها الواقع متاع المنتخب نحس وكل فما حسرة وين كنا وين أصبحنا علاش هكا المغرب اللي علاش اليوم المغرب فاتتنا وتجاوزتنا على مستوى كرة القدم على مستوى يعني المنتخب متاعها ونحن مش قعدنا في المستوى ذاك تراجعنا يعني برشا سنوات وخاصة في ظل ما يعيش المنتخب من خيبة وما تعيش كرة القدم التونسية من فشل وما زادها الطينة بلا التصريحات اللامسؤولة لبعض مسؤولي الجامعة
0: خلينا نرجع للذكريات تونجي وللحاضر بكبش حسني في الحاضر مش بيخلنا نعيشوا شوية ولو أنه في الكومنتير في يوتيوب قالونا قعدتوا عايشين على تلال
1: أيوة.
0: كهو عايشين على تلال لخاطر كان الواقع أحسن نرجع للواقع ما كمان لازم يكون عنا تاريخ خلينا نذكر بالتشكيلة اللي لعبت الماتش هذاك بومنيجل في الكاج اسمه على سامية حاتم ترابلسي على اليمين كلايتون على اليسار في الاكس ومحقي وجعايدي قدامهم البوعزيزي عادل الشادلي وحامد الناموشي قدامهم بن عاشور ودوزا تاكون الجزيري وسانتوس مع تشكيلة كيما هكا متنجم تعمل كينا تراح كيما هكا متنجم
2: حامد ولا النفطي
0: حامد الناموشي اعتقد حامد الناموشي ويمكن يكون النفطي يبط من بعد السامي هذية وروجيه لومير زادة بيانسور على المارك باش ما ننساوش شو تذكر منه الماتش هذا يا وليد
2: نذكر منه برشا حاجات ومعناتها ماتش كبير برشا فيه برشا ملعبية مش كان منتخب التونسي انت سميت أو الأولاد متاعنا اما المغرب زادة فيها دي جوار وفيها الرقراقي اللي ولا مدرب من بعد فيها
1: الشماخ
2: وطلال القرقوري وجاود الزايري حسيلو برشا برشا
0: قرقوري هو اللي مركانا ديجا
2: صحيح ومن بعد مركا هو كونتر جولو تقريب
0: لا هي الكرة اللي هبطت بتاع عادل الشادلي
2: اي مست في ديفونسور
0: في الاخر وهي في الكاش
2: ايه تعليني بونت لازم تقول
0: المياغري متبعها من عرش شنو اللي صار معاه بالضبط
2: فما كافوياج صار شوف
0: فما شوية سيدي محرس على عاد سيدي محرس على عاد فما ايه الكرة ذيك كي تفرش فيها روجيلو مير روجيلو مير شد دراسه كي دخلت الكرة مش فاهمها معناها كيفاش دخلت
1: اما انت تجيبوا الحظ باللعب متاعك بالضغط متاعك
2: بالمحرز متاعك بالضبط
1: انت تستاذ الحظ اما انك تكتف في ديك كما عملنا نحن ويجي الحظ ما يجيكش الحظ هكاك
2: شو انا نقول ديما تو حتى ناس تقول لك عتلال وكذا هذوما راهو دي سوفنير احنا انا صغير نتفكر 97 كي ترشحنا معناها مع مصر وبونتو متاع زبير بيا وقت الايكيب هذيك اللي فيها اسكندر وفيها معناتها جمال الامام ايكيب كبيره برشا وعادل السليم وغيره الليكيب هذية زاد أنا كبرت معناها معاهم أنا جافي 17 وقتها في عام 2005-2006 مشيت للكوب دافريك والماتش هذاك الحقيقة تفرجت فيه في الدار مش في الستاد متاع الدودو اللي ترشحنا به كانت معناتها فرحة كبيرة ومتعة معناها في مشاهدة مباريات المنتخب وحتى الترشح في حد ذاته كان فيه معناتها برشا سسبانس وتخلط مع إيكيب اللي ند لند كيما معناه صار مع الكاميرون 2014 زاد ما عملناش ماتش خايب لا ليه من بعد مشينا غادي خسرنا أربعة
0: هي من الليكيب هذي وليد خليني في الليكيب هذي مشينا احنا كي لعبنا ماتش عليه عملنا نول اعتقد نذكر مع المغرب وماركينا احنا
2: عملنا واحد واحد
0: هاي وماركينا احنا قبل وكنا نجمو نربحو الماتش اللي غادي ومعناه كنا متقاربين شوية في المستوى
2: ايه مش انا هان سكور
0: اللي في لا ليه في المغرب
2: في المغرب نسيت سكور قديش يعني يزمنا ان نتفكروا مش مشكلة
0: شوف لنا يسري
2: اما الدوزة واحنا خاسرين يلزم نفهموا معناها نسيت خاطر والله نسيت الريزولتا نتاع الماتش
0: واحد واحد اي واحد واحد ماركينا احنا قبل سانتوس ماركي نذكر
2: فوالا دونك خويا كان ماتش كان ماتش فيه برشا فجعة وخوف الحقيقة، خاطر في الاخر ماركينا امباراتيك مو والناس كلها مش مصدقة، حتى لونترينور بيدو كما قلت روجي، ويقعد ترشح كأس عالم معناه ايفينمون كبير ياسر. كنا قبل نستناو وقت تمشي تلعب بالتفاصيل، كانت خشينا ياسر الحق معناه ملاعبيه كبار كانوا عنا
0: البريزنس بتاع سانتوس في 2004 واللي بعده وكلايتون يحل شوية الباب في منطقة التجنيس. كان فما الملاعبيه اللي تصلح تكون في الاكيب ناسيونال اليوم في تونس ينجم يكون حل مطروح من جديد.
1: بيان سور لا له عيب ولا هو من المحرمات، اي لاعب قادر يقدم خدمات للمنتخب الوطني التونسي انا في تقديري الشخصي انه علاش لا يتم تجنيسه، ماهيش بدعه ولا حد شيء، في ظل نحن ربما بعض النقائص في بعض المراكز انه فهم نحبوا ملاعبين يعطيونا الاضافه، وبالتالي خاصه الملاعبين نعرفوهم واللي عداوا في البطوله التونسيه ريكي تبدا خطر المشكله. مش يلزم العمل نتاع الجامعه يكون عمل يعني متناغم مع بقيه مصالح ومؤسسات الدولة، أنك أنت كي تكون فيجيلون كي تعرف اللي فما شكون عناصر قادرة كذا أنت تقدم، وأنت تقدم المقترحات للمؤسسة الدولة أنه هذا الملاعب ولا الزوزة ذوما راه قادرين يفيدونا، نشوفوا كان عندهم الرغبة ونقدموا لهم منافات تجنيس هكا تكون وهذا اللي صار في 2004.
2: عندنا منتخب في أوقات ريت لوقت هذاك سانتوس معناه لابور نتاعو كبير، كلايتون على اليسار
1: إيش قلنا نحن قلنا
2: معناه ومع نيس العياري كان ريرغوش معناه وقتها كان فما برودوي تاع ملاعبيه اللي معناتها يملى العين حتى اللي جنسوا باقتناع. اليوم انت شكون تخمم فيه باش يجنس معناه
1: انا قلت في جملتي لو فما عناصر قادره كذا
2: كانوا قبل يخموا في كوليبالي البيفو تاع الاسبيرانس وقتها كان فما مشكل قدام لاكس وقتها قبل ما يجي سخيري نحكيو 2017 18 وقتها كوليبالي في الترجي كان يلعب وكان ممتاز وكان عندنا فقر على مستوى معناها البيفو ديفونسيف السونتينيل، ومن بعد ابارامون تبدل الواحد.
1: نقصد انه يا وليد شكون اخر العمل المتكامل هو شوف هذا كان هو تو نحن اذا كان من قبل التجنيس ساعه تو نحن اولادنا ابناء الجيل الثالث والرابع اللي موجودين في ملاعب اوروبا الكل فهمت ماناش قادرين ان نستقطبوه، والامثله عديده فهمت اللي تعديه قدامنا هكا تاع اليوم لاعب وملاعبيه من على التراس من هيثم حسن وانت ماشي، فما بالك انت باش عنا نحن الفي الوحده يعني الذكاء والحنكه انه باش نستقبلوا ملاعبين جنسهم فهمت عنك
2: هما اللي تنجم تدبرهم راهو من البرازيل من الارجنتين اللي ما لقاوش معناتها حتى 1% شانس باش يلعبوا خاطر جنون غادي
1: فهم
2: ماكش باش تجنس واحد من غانا ولا من نيجيريا ولا اخواتنا المغاربه والجزائريه هذوكم متعلقين باللي معناتها بمنتخباتهم وبلدانهم. كان ندبروا برازيليان كي يبدا مثلا كيما سانتوس، سانتوس راه ملاعب راه اما تتصور سانتوس انت وقتها في عام 2000 مش يلعب مع بيبيتو وجماعه ورونالدو داليما دونك يجنس كي تقدر حاليا تي جوستومون معناها هذا نحبك تفهمني فاش قاعد
1: نقول
2: جينيرالمون هاكو دو برازيليان راهم جنسين وعطاونا البلوس كلايتون وسانتوس هذوكم هما البلدان اللي تنجم تقنعه وتحكي معاه خاطر هو يقول لك ابريتو انا عشت في تونس ومثالش نقدم خدمات وزاد فما زاد واحد معناه
1: حوافز مالي
2: فما بيان سور
1: يلزمنا هذا شو يعني يلزمنا تو من 2004 لتو اليوم 2026 مسكروا الموضوع كما قال حيدر تو بالاشاره يلزم نضاعفوا العمل
0: حتى يلزمنا
1: نضاعفوا
0: الناس يلزمنا
1: نضاعفوا الرؤيه ونحطوا الاستراتيجيه ونحطوا الامكانيات حتى نبلغ هذا المستوى ونعود إلى هذا المستوى. أما بالرعوانية وبالتصريحات اللي ما عندها حتى محل من العرب ما نجمو نوصل
0: واضح فقط هو كما قلت بكري التركيب توسط الميدان في أبو عزيزي وشادلي وحامد ناموشي فما شوية أخواتنا اللي يتابعوا فينا على يوتيوب يقولوا لا وقتها مهدي النفطي ولي سانتر هو صحيح أما مهدي النفطي لي سانتر وتمارك البونتو في الفينال تاع الكوب دافريك عم نحكيو على الماتش كاليفيكاتيف للكوب دي موند ذكرت ولا بونتو نفطي ولي سانتر وقتها بالراس
2: بونتو مع المغرب
0: اي بونتو لول في الفينال مع نفتي سانتره ولا
2: فينال مع المغرب 2004
0: اي
2: البونتو لول نتاع النفتي اللي ماركيه سانتوس بالراس اي
0: نفتي سانتره
2: نفتي سانتره اي
0: الناس عملت كونفيزيون خاطر كي قلنا احنا حمد ناموشي لعب قال لك لا نفتي ولا مره سانتره هذيك وقتها الفينال نتاع 2004 اما ذا الماتش اللي كونتر المغرب 2005 اللي هزنا المونديال في المانيا 2006 واللي الحقيقه البريستاسيون تاعو كانت مقبوله وقتها نحن نتغشوا برشا كل شيء ما في بالناش شنو جاينا في الايام اللي بعدها دونك
2: دو دو مع سا السعودية عملنا خسارة مع أوكرانيا تظلمنا بنالتي شفشينكو. شوف خوي اللي سيميو يا شفشينكو جماعة
0: يا حصر عملنا انتر كونتينونتال عملنا انتر كونتينونتال ممتازة ياسر وقتا مع الأرجنتين وأستراليا وكذا. هاي يعطيكم الصحة. كملنا مع كيما اليوم بعد شوية آخر مسار
3: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
4: آخر مسار ريكاب سبور.
0: جوز أخبار لتعليق اليوم في آخر مسار ونحكي على محكمة تحكيم رياضي تاس اللي بدأت اليوم النظر في الملف الكبير ياسر الحقيقة فينا الكوب دافريك السنغال والمغرب وكل ما صار فيه من جدل وصراع على الميدان وفي المحاكم وفي أروقة المحاكم وفي مكاتب المحامين بكل تأكيد. دونك اليوم تاس بدأت تنظر في الملف ذي ومنتظر أن تصدر قرارها النهائي في القريب العاجل. تعليق على هذا الخبر حسني ثمود.
1: هي اليوم جلسة استماع في التاس في سويسرا، الوفود الكل بتاع المحاكمين وصلوا غاديكا من جهة السنغال من جهة المغرب للاستماع لهذه القضية اللي يلا غالب. نحن ديما في قارة افريقيا عن المشاكل نوع هذين، نحن نحبوا ديما الاستحقاق ديما فوق الميدان، الاستحقاق الرياضي. السنغال هي اللي ربحت فوق الميدان، المغرب من حقها تقول تقدم احتراز على الشيء اللي صار في نهائي كاس من افريقيا، ونستناو تو التاس هي اللي بتكون حاسمة بعد قرار الفيفا انه تعطات للمغرب. ننتظر ونشوف شنو ما تقول هنا. ولو اني أنا ديما نحبذ كرة قدم لأنه المنتخب السنغالي على مستوى الكرة قدم أداء متميز جدا رغم يعني أمام البلد المضيف، ولكن يعني بصراحة كل بلد عنده حق باش يدافع على حظوظه، ولكن أنه
0: حسك ميل أحقية السنغال بتيتر.
1: أنا ديما في سواء على مستوى المقابلات الدولية القارية أو على مستوى مقابلات الوطنية ديما نعطي أولوية للاستحقاق الرياضي اللي يربح فوق الميدان. صح لي تقولي أنت يا كرة قدم تلعب كذلك في الكواليس وفي القوانين وفي أروقة المحاكم وكذا، نقول هذه مسألة أخرى. أما أنا في تقديري الشخصي أن السنغال قدم أداء طيب جدا، صحيح صار تك النرفزة وكل ما بين ظفرين الهبل امتاحهم وكذا وغادر اغلب المعبية الميدان، والمغرب ارتكز على النقطة هذه، ولكن ننتظر ونشوف رأي يعني المحكمة المحكمة الرياضية الدولية هل ستمشي فير الاستحقاق الرياضي فوق الميدان او سيكون لها رأي اخر.
0: نسمع رأيك وليد.
2: شو حتى كان فما اللوبيات معناها في على مستوى افريقيا ديما القوانين فما السوبليس وتنجم تلقى ثغرة وكذا، أما نتصور كي ولي الأمر معناها يتعلق بالتاس وبالفيفا نتصور معناتها اللي عنده حق بش ياخذه، فما قانون بش يتطبق، يعني اللي غلط معناها بش معناتها بش يقع المخالفة متاعه وبش يقع تسليم الكأس للطرف الآخر. على الميدان فما نتيجة حصلت وكما قلت انت السنغال لعبت مليح والمغرب زاد جراند ايكيب، معناها كي نحكيو على زوز خلطوا فينال خلطوا زوز اللي يلزمهم يخلطوا معناها في الـ في الـ في الكان الكل، ومن بعد اما تشوف فوتبول تلعب فما كان معناتها ريتم دون لو جو فرص منا فرص منا. السنغال ماركيت وفكروني من بعد فما علاش غادروا هما خاطر بينالتي هي
1: جزاء تاع
2: ما هما ما قبلوهاش دونك غادروا. ريت مغادره الميدان هي هذه اللي تنجم تكلف السنغال خساره لقب. انا هذا رايي ونتصور اللقب ماشي اقرب للمغرب.
0: باه هما ثلاثه محاكمين تتفاصون فرنسي والماني وايطالي هما اللي باش يخرجوا
2: هما
0: اي بيان سور عركه كبيره وبخلاف معناها العركه الكبيره فما زاد موازين قوى روا في الكاف وفي الفيفا وكذا. اما ثلاثه محاكمين هذوما فرنسي وايطالي والماني ما نعرفوش الحقيقه كيفاش نجم تصير الامور هذيا ويمشي القرار تتفاصون مع كما يقولوا متشوقين ونعرفوا القرار.
2: جابوا جنسيات ولا انت يعني
0: فتاس عموما ديما في قضايا كبيره يكون فما جنسيات مختلفه في معناها اللي مكلفين باصدار القرار النهائي.
2: اي بيان سور مش بشاتيو معناتها الناس من المغرب ولا من السنغال
0: مختلفه حتى اللي يكونوا في يخدموا معناها بشكل دائم في قضايا كبيره يغيروا في هيئه التحكيم.
2: اوكي
0: مش بيجيبوا مغربي والدي هذيك. نمشي للخبر الثاني. ميغيل كاردوزو المدرب السابق للترجى التونسي مدرب سان داونز يمضي عقد طويل المدى مع سان داونز. الخبر في حد ذاته خلينا نقوله مش سابقة، أما في القارة الأفريقية صعيب ياسر تلقى مدرب يصح 4 أو 5 مواسم. الاتفاق صار بين كاردوزو وماميلودي سان داونز على عقد من هذا النوع. وليد،
2: قعدت نثبت في الجملة في بالي مدى الحياة من الأول، مش طويل المدى.
0: وبعد
2: طويل المدى معناها لون تيرم، معناها 4-5 سنين. هي سابقة بون ممكن صارت قبل معناها في فرق
0: مانويل جوزيه مع الأهلي اللي عمل حاجة ما تتعوج.
2: قعد برشا
0: ما كانوا يجدوله، ما كانش كونترات واحد متواصل، كان عام والعامين ويجدد عامين ويجدد.
2: معناها 4-5 سنين كونترا معناها فيرم وبالبنود متاعه سيرمو، راو زادة امتيازات وراو حسنوا له حتى في الأجرة متاعه وفي البريم معناها متاع اللي زوبجيكتيف وبريم دو تيتر وكل شيء. راو سان داونز معناتها إيكيب غنية، معناها إيكيب تخلص مليح اللاعبين وتخلص مليح المدربين. نتصور كاردوزو معناها الكو هذا اللي عمله باش يخليه معناتها على المستوى المادي حتى على المستوى الرياضي ماهوش يراني في نامبورت كاليكيب. سان داونز في السنين الاخرى هي من ابرز معناتها الفرق على مستوى افريقيا حتى في العالم، معناتها الاسم نتاع الفريق تسمعه ولا يعرفوا معناها الفوتبول في الافريق دو سود واسونسيالمون سان داونز معناها اللي هي براتيكمو اقوى ايكيب تاو في الافريك دو سود. دونك صحه ليه معناها اللي دبر اون افير هكا بالحق.
0: ريت يا وليد من وجهه نظر ماليه انت تحكي
2: ماليه ورياضيه، انا نحكي ماليه اكيد.
0: لا خاطر الصحه ليه حسيت على الفلوس مش على
2: الصحه، خاطر نزلت على الصحه
0: صحه
2: ليه دبرها
0: انت حق الطبقي حسيت.
2: لا والله والله ان شاء الله ربي يزيدك وربي يهني.
1: ريت اختلاف البيئه الرياضيه وليد. المدرب هذا كان مدرب التراجرات وكان احنا بحذنا في تونس، اما اختلاف البيئة انه في تونس نحن ما نصبروش على المنتخب على سامحني
0: على المدرب.
1: المدرب
2: نجم سير هذا كنت 5 سنين
1: يعني شوف اقل واحد خاصة في الفرق الكبرى بتاعنا وهو درب التراجي يعني منسوب الصبر ضعيف عنا. بار كونتر كي مشى البيئة اخرى واعطوه الوقت مشك الضغط نتاعنا احنا نحب تلعب تحب ولا تكره عنا ضغط كبير في كل جوله في كل في البطوله مع اي فريق كان فهمت ونطالبوا بالالقاب وبالتتويجات وكل شيء. كي لقى غادك البيئة اللي ربما مناسبه وعندهم الصبر وعندهم طول النفس يعني مشاو معاه. سان داونز فريق ناجح وزيد اعطاه معاه يعني كما تقول انت يعني لعبوا على مشروع. هذه البيئه تختلف في تونس.
0: علاش كلمه مشروع كي جينا من برا نقبلوها ونعدوا المحاسن نتاعها وكي تتقال في تونس نضحكوا عليها
1: بالضبط. خاطر احنا معناش ما فما ثقافه معناش ثقافه هذيك. انت هاو اكزامبل اخر نشوف خاطر تونس يتبعوا ياسر كره الاوروبيه. شوف انت مايكل ارتيتا مع ارسنال قديش من خيبات صارت لأرسنال ومع ذلك تم التشبث بخدماته حتى لين ولا أرسنال
2: سيميوني زاد في أتلتيكو مدريد
1: يعني
2: مهزش
1: هذيك النوسيون ثقافة المشروع. البيئة مناسبة قها بيئة يعني تمشي معاه مناخ رياضي باهي في
2: أمنوا بيه
1: وأمنوا بيه واعطوه ثقة واعطوه الوقت باش يجم يخدم والخدمة متاعه تؤتي الثمار.
2: وفما حاجة أخرى القبول زاد راه ومحبة ومحبة إن الناس والجمهور فكلون ترينور هذاك أبار خدمته راه ونحكيه حتى على المستوى الإنساني راه فما ناس يتقبلوا خويا أكثر من الناس ويتحبوا أكثر من الناس على مشروعهم الرياضي وعلى نتائجهم وعلى تعاملهم سرتو خاطر ما شوف راو لونترينور ولا حتى الملاعب راو نحكيه مدرب ولاعب. ساعات تلقى جوار دوم في إيكيب خاطر تقبل وتلقى ملاعب حتى كانوا راو على المستوى الفني لاعب ممتاز وكذا يقعد عام 6 شهور ساعات يمشي تقول علاش مشي
0: ساعات ملاعب متوسط يطول يقعد خاطر خدام على خاطر زاد
2: منضبط وناس زاد تحبه راهو وريت في العالم أجمع حتى قبل في عهد الرومان وقت اللي ناس باش تدخل تحارب يقول لك الفوق غنيه لافول كي تربح الناس اذا حبوك ارتاح كيما نقولوا
1: نحن
2: وقت تمد سقيك
1: يعطينا القبول ومحبه الرسول
2: هذا هو عندنا في الجرغون
0: يعني هو هو هو المساج الحسني. قالوا لك حسني انت كنت تنتقد فيها كاردوزو انا خليني نعمم لانه 99% من المحللين وكذا كان فما انتقاد
2: حاجه اخرى بربي نضيفها حاجه اخرى ابار القبول ومحبه الرسول صلى الله عليه وسلم
0: كاني ما سالتش انا معناها
2: والمحبه
1: ايوه
2: فما شكون زاد عنده الذكاء اتصالي
1: اي
2: وعنده شويه فازات معناتها يعرف كيفاش فهمتني يكسب الناس بخطاباته كلامه لسانه الحلو
0: يكسب الحرير كوميونيكاسيون داخل في خدمته يا اخي
2: ديجا المدرب يقرا حتى هنا في الاسبيرونس
1: عملها في الخارج
2: عملها وكذا
1: ولبس الشاشيه وعمل جو
2: صحي
0: ارجعوا لي انتم كنتوا تنتقدوا في كاردوز
2: صح لي ماني عنده ميريت
1: شوف شوف نحن اش قلت لك انت وانا لمت روحي كما ننتمي الى الناس اللي تتبع في الكوره من موقعي قلت نحن ما عندنا منشوب منصوب الصبر متاعنا ضيق هذا هذا انا ديجا اول يعني اول انسان معني بالامر هذا لانه من الاول مشيت النتائج معك ميغا كرتوزو وشكرناه وهز القاب مع الترجي ولكن شنو اللي صار كي اجرف على فتره التحذيرات تاع الموسم اللي بعده النتائج ما كانتش في المستوى وتحب ولا تكره جمهور الترجي وربما انا نكون من انسان نتبع خاطر في الترجي عن قرب مع النتائج ما نجموش نصبروا مع النتائج المتواضعه ما نصبروش الا غالب هذيك هي
2: وبالتالي حتى كان الخدمه تبدا ممتازه فما بوادر و...
1: ما في معي ايش اقول لك هيئه الترجي خذت القرار هذاك راه مش منفعل خلينا نكون
2: على كاردوزو
1: على كاردوزو نحكي تراجعت النتائج
2: تراجع انا انتقدته زاد في الفينال سورتو مع الاهلي على خياراته الفنيه وكيفاش معناها
1: يعني اي مدرب هذا يعرف هذيك ضريبه انك تراني فريق كبير كما في التراجي
0: زاد يبدو لي زاد أيوة. بلدان شمال افريقيا مش كما نحكيو في وسط القاره ولا في جنوب القاره
1: المشكل
0: الاهلي المصري بفلوس وفكتيف اللي يتمنى معناه فما فرق اوروبيه تتمنى الفكتيف اللي في الاهلي وشوف قداش من مدرب في فتره عامين غيروا تقريبا 5 أو 6 مدربين معناها الحكايه كما قلت انت حكايه صبر وحكايه ايمان بمشروع
1: طبع تباع تمبيرامون تاعنا ما نصبروش احنا الغلب نحبوا توتو قالوا قوي صادق قالوا توتو ما نصبروش على انه مدرب يتعادل مع فرق ربما اقل من الترجي في القيمه وكل شيء او انه يتعثر او انه اداء ما يكونش مقنع يقول لك خويا انا عندي فرصه 2-3 خاصه انت جاي من موسم معايا بريباراسيون نتاع موسم يعني طولت معايا مطالب انك الاداء نتاع الفريق يتطور طالما ما فيش تطور يعني العلاقه التعاقديه نتاعك تمشي على روح
0: واضح عندك وظيفه وليد وكاو
2: نورمال
0: كونترات وشويه
2: كونترات سمين
0: هاي كملنا مع اخر مسار بعد شويه نحلوا ملف ترجي هولدينغ نعطيكم اخر المعطيات شنو اللي صار تلك الاسابيع الماضيه للاجتماعات شنو اللي صار فيها مطالب هيئه السوق الماليه وكيفاش استجابت اداره الترجي وين توقف الموضوع وكل تفاصيل بعد لحظات
4: اخر مسار ريكاب سبور
3: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل

0: الرقم.
1: إن شاء الله نحب نعمل عمرة. نحب كل نسر على كل الاستعدادات. نحب نعرف إجراءات المناسك متاع العمرة. كيفاش تنجح العمرة متاعي باختصار؟
2: والله العمرة هي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى. ما شاء الله.
3: أنا عملت عمرة. نتذكر كان الحاجات الباهية المتعة الحقيقة متعة. ديما السكن كيكون قريب من الحرم هو اللي أحسن حاجة.
4: عامين التالي مشيت عمرة ومصادف إنها كانت في رمضان. ذكر أجواء ياسر باهية، روحانيات عالية. يعني شفت مكة ومسيتها. أنا رايح حاجات ما تنجمش توصف، راحة نفسية أتمنى كل عبد يعيشها.
5: لا ما مشيتش العمرة إن شاء الله ربي يسر. هو قبل كل شيء التسهيلات. مثلا سؤالي تسأل هل أنه كي يكون أرتح كي تمشي للمدينة ديريكتومون وإلا تمشي للمكة قبل؟
6: بنحب نعرف أمي كي تعمل عمرة كيفاش يصير التنظيم، لوتيل يكون بشيت الهبه.
7: قمت بكل ترتيبات اللازمة. أعتبرها أنا رحلة العمرة مع أمي. قيام بالعمرة ماهوش سهل، خاصة أن يكون شخص متقدم في العمر. نصح ما يمشيش وحده، واللي يمشي مع مرافقين يكونوا أكفاء.
8: تجربة العمرة، الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها، والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه. شنو النصائح الممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل؟ شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعو؟ تجربة العمرة مظفرة من نهار الجمعة.
9: توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
10: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بندوة. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
11: أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج. عمرة ترتح ذاتك، عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك.
12: عزيز اختفنات، قوي الكونيكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة. هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو في اختفنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توبنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل، وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع على الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو في اختفنات. الكل انترنت فما توبنات.

0: ترجي الذي تونسي مازال متمسك بمشروع ترجي هولدينغ، وكان اجتماعات على امتداد تقريبا الزوزة سابعة الأخيرة مع هيئة السوق المالية لاستكمال المرحلة الثانية حتى يتحصل ترجي الذي تونسي ترخيص النهائي للدخول للبورصة، وكان خذاء ترخيص المبدئي اللي هم بورصة تونس. كان فما أخذ ورد، وكان فما عديد المطالب من الهيئة ذي، مطالب لازم تكون موجودة في الملف، وفما مطالب أخرى ممكن ياسر زادة المكلفين بالملف هذا في ترجي يعتبروها أنه نوع من البيروقراطية ونوع من التعطيل. تناخذوا التفاصيل الكل معاك حسني. هما بالأساس خاصة في الأيام الأخيرة كان فما زوز أو ثلاثة مطالب أساسية وترجي يوفرها، دونك خلينا نتعرف عليها معاك.
1: به شوف، أنا باش نحط الأمور في إطارها باش يسمعونا باش جمهور ترجي يكون يعرف العملية والجماهير الرياضية، باعتبار أنه الموضوع لا يهم التاتون بعد نحكيه في على مستوى العموميات.
0: هو بور المومون يعني الترجي الرياضي التونسي، إذا كان الترجي يتحصل على الترخيص باش يكون يعني جميع الأندية، لأنه كل واحد شي يعمل زاد الموديل متاعه ويخدم على روحه من غير ما يقعد يستنى في فلان يعاون ولا فلان يعطي ولا كذا، باش يعمل استقلالية مالية راهو يهم كرة القدم التونسية
1: بصفة.
0: أما بور المومون هو الترجي اللي قاعد يدافع عليه
1: لسنوات عديدة. يا حيدر حمدي المدب كان هو الممول والداعم الرئيسي للترجي الرياضي التونسي، وهذا الناس كلنا نعرفوه، القاسي والداني، وحمدي المدب بذل الغالي والنفيس باش الترجي يوصل هذا التميز هذايا وطنيا وقاريا وعالميا، ونعرف مشاركاته المتعدده في كاس العالم الانديه. ولكن تعلق رئيس الترجي بفريق وبجمهور الترجي خلاه يفكر على مستوى البعيد، على مستوى الاستشراف بعيد المدى بعد 20 و30 سنة، ويفكر في الديمومة المالية متاع الفريق متاع الترجي ما تكونش مرتبطة بشخص بعينه. هذا المنطلق الأول. بهذا المنطلق جاءت فكرة إنشاء متاع الترجي هولدينغ. قدم الترجي المطلب متاعه يعني في إطار يعني القانون المسموح به، وتلقى موافقة مجلس إدارة بورصة تونس منذ جوان 2025. مهم برشا التواريخ، مهم برشا باش نفهم حكاية اللي حكيت عليها انت، حكاية التعطيلات وغيرها. به من 2025 تم تعقدت 14-15 اجتماع ما يعني بعد موافقة مجلس إدارة بورصة تونس، مشيت للهيئة السوق المالية العملية اللي هي من صلاحياتها أنها تعطي الموافقة على المسائل اللي هذه المشابهة هذه. ولكن الترجي وفر جميع الوثائق وجميع الإجراءات اللي طلبها منها هيئة السوق المالية حتى يرى هذا المشروع النور، باعتباره أنه سيوفر كما قلنا الديمومة المالية للفريق. الإشكال وين؟ هذا الصمت وهذا الجمود في الملف بعد عام وثلاثة شهر الترجي ما زال ينتظر، ما نعرفوش علاش. وهذا السؤال المطروح اللي يطرحه بشده جمهور الترجي.
0: حتى نجيو لهذا من بعد حسني، خلينا نعرفوا الناس على الشروط والمطالب اللي كانت مسيمه في هيئه السوق الماليه. شنو طالبت من الترجي هذه التونسي؟ الاموال واللي هو كان من الاول مبلغ 30 مليار، فقيل انه المبلغ اقل من انه معناها يتحط في في في في في في في الاتجاه هذا. فاداره الترجي والهيئه المكلفه بهذا الملف رفعوا المبلغ الى 90 مليار، وجابوا ما يفيد أنه الأموال هذه متوفرة حتى الترجي يبدأ بها مشروع ترجي هولدينغ. ثم كان فما شروط أخرى
1: من المؤسسات الترجي التابعة الترجي على مستوى الترجي بلوس وعلى مستوى الترجي ستور وغيرها من المؤسسات اللي هي ستدرج في البورصة وتولي يعني مؤسسة استثمارية مفتوحة للمساهمين. وهذا يمس يعني الأداء العضال في كرة قدم التونسية اللي هو التمويل، رأوا مهم جدا التمويل. نحن ما نجموش، رأوا نحن كما نخرج والمغرب ومصر وافريقيا ما نجموش نهضوا بالرياضة التونسية متاعنا إلا بالفلوس بالإمكانيات. اليوم الترجي فتح الباب، والترجي كان سبق كعادته في مثل هذه المبادرات. الإشكال وين؟ أنه رغم كل شيء اللي طلبته الهيئة السوق المالية وفرته الترجي، الإشكال وين يا حيدر؟ نرجعوا للمربز الفارغ،
0: نرجعوا للطلب الثاني زيادة باش فاهموا الناس. أيوة. معناها بالنسبة للترجي البارك اعتبرت حديقة ترجي، معناها اعتبرت هيئة السوق المالية وما يمكنش معناها انه اعتباره من املاك الترجي الذي تونسي، هو على ملك الدولة التونسية وبلدية تونس. الترجي استظهر بالورقة اللي تخليه يتصرف في الحديقة لمدة 99 عام، معناها وكأنه تقريبا ملكه. في السبعينات صارت العملية متاع البارك، يعني يحسبوا قداش مازال في 99 عام. حتى في الإشكالية هذه إدارة الترجي والمشرفين على الملف هذه لقوا الحل وتم توفير أرض قطعة أرض بوراقها أمورها منظمة معترف بها وتم تقديمها كيف كيف لهيئة السوق المالية واعترفت بها لكن باقي مازال فما إشكالية أخرى.
1: هذا هو هذا دور ودور ونرجعوا نحن هالإشكال وهذا الصمت. الصمت من هيئة السوق المالية يثير أي إنسان أي جهة تلتزم الصمت وتلزم الصمت بين سور يعني تثير الريبة والشكوك والتأويلات وكل واحد أول من جه ما فهمناش علاش مشروع كيمان هكا يتم تعطيل يعني مشروع رائد كيمان هذا هو اللي ماشي في خدمة الرياضة تاخي الترجي الرياضي. خلينا نكون واضحين بالله راهو الترجي كي باش يعمل يضمن ديمومة ليا ويخدم في الرياضة التونسية مش كرة قدم برك تاخي الترجي أبطال قدمها مش كرة قدم في السباحة وفي بقية الفروع والاختصاصات وهزوا الراية الوطنية في الألعاب الأولمبية وفي غيرها في كأس العالم الأندية الأخيرة اللي في أمريكا والعالم يتفرج فينا والرأي الوطنية عالية الترجي يلعب بأحمر والأصفر لكن اكتب كلمة الناس كل رهينها احنا تونس. يعني بصراحة هيئة السوق المالية مطالبة أنها يعني بصراحة يا إما توضح لنا وتكون يعني واضحة علاش نوع الإشكال وين كان فما وثيقة نزيدوها كان فما إجراء نعملوه ولكن أنه الالتزام الصمت وأنك الموضوع هذا يقعد بالمسكوت عنه هذا الذي يثير يعني كما قلت أنت يعني عديد التساؤلات. وبالتالي الترجي قعد يخدم في المسألة هذه المسألة المالية مهمة جدا في حياة الترجي وفي حياة يعني يجب يكون يحل الباب كما قلت في بداية على لبقية الأندية وبالتالي ما نعرفوش علاش مثل التعطيل هو يعني نحن التعطيل وفي نفس الوقت صمت والرسائل اليومية في تونس حتى على مستوى خطاب الدولة لا لتعطيل مصالح المواطن ولا لتعطيل مصالح المؤسسات ونقضيو أشوار العباد بما نجمو وجمهور الترجي وإدارة الترجي ما قتلكش السوق المالية يعطيني امتيازات وما تقتلكش أعطيني يعني جوز القانون حاشا وكلا. الترجي مدرسة وطنية من البارح مش كل يوم وتعرف ما لها وما عليه ولكن بما يكفله القانون أنت تكون متعاون معايا في سبيل خدمة الرياضة التونسية بغض النظر عن الأسماء أنه الترجي اليوم اللي هو ديما صاحب سباق في المبادرات وصاحب يعني وسباق في مثل هذه يعني الحركات ومثل هذه المشاريع التي من شأنها أن تطور المشهد الرياضي التونسي في كل قدمه في غيره.
0: معناها حتى نختصر العملية هذه الترجي حب يلقى موديل آخر بخلاف أنه أوكي عنده موارد ذاتية الترجي هذه التونسية ما باش يعمل استقلالية مالية حب يقدم موديل آخر مع عكس ولا غير الأمثلة أخرى اللي موجودة موديل اللي حقق له استقلاليته المالية مازال النظر في الموضوع هذا متواصل ما نعرفوه شو يمشي هذا بالضبط. المشكل زاد وليد أنه قانون الهياكل الرياضية اللي بش يعطي زاد هو استقلالية للأندية مشروع مؤجل وما غير حتى تفسير وصعيب كان يتحقق في العام هذا ولا في العوام القادمة. دونك في الأخير لا قانون الهياكل الرياضية تعدى ولا كي جمعية تفكر وتلقى بروجي وتلقى موديل تحب تعيش منه وتحب تحقق منه تواصلها واستقلاليتها المالية مزادة ما فهمش إجابة. دونك شو الحل في الموضوع هذا؟
2: شوف أنا نقعد بيت الحقيقة كيفاش يعني قاعدين نشوفه في الوضع معناتها ماشي ويتعكر متاع الرياضة متاعنا بصفة عامة ومتاع الفوتبول بصفة خاصة وتو فما دي موديل هاو تزاير مثلا سمحوا للفرق بشو وليوا شركات ودخلوا معناها لي كومباني متاع التليفونات ودرشنية ولي سوسيتي متاع الغاز ومتاع البترول ومتاع كذا ومتاع به مصر كيف كيف المغرب نون بارلون با وحتى البلدان الاخرى لافريك دو سود قبل نحكي واحد علاش احنا شنو الاوبستاكل وشنو شكون اللي عامل فيتو في الحكايه هذه. شو الموضوع هذا يلزم يستمع عليه في مجلس النواب ويلزم حكومة تصدق عليه ويلزم إرادة سياسية
0: هذا قانون الهيكل الرياضية
2: قانون الهيكل الرياضية.
0: الموضوع الآخر اللي هو البروجي بتاع الترجي والدين يقول لك لازم تعمل أندية أخرى كيفه
2: يلزم يولي بريوريتي يستنهض بالرياضة يلزم يولي هذا بريوريتي معناه القانون بتاع الهيكل الرياضية علاش قلت أنا يتطرح في المجلس
1: ويلزم هو وليد قانون الهيكل الرياضية توا في على مستوى مجلس نواب الشعب واللجنة المكلفة عملت استماعات عديدة لعديد الخبراء ولكن يظل يقيد توا قيد
2: انه خاصه معاوضة العمل النيابي مش خايفين انا فنحب نفهم شنو فما
0: مانع يعني تفسير ما تفسير
2: فما دونجي
0: لا لا فما فماش دونجي
2: شنو المشكل
0: هابش نقول لك شنو المشكل
2: خلي الناس تفهم معناها
0: اي معناها هذه قراءتي مبنية على معطيات هذه سابقة سيتون بريمير في تونس
2: سابقة خايفين منها السابقة
0: صحيح
2: مفجوعين منها
0: اكزاكتومون المسؤول اللي بيشي صحح وبيشي يعطي لكور ديفينيتيف على موضوع كما هكا ينجم يكون يقول لك انا ما نكونش انا اول واحد صححت, ما نعرفش تبعات الموضوع شنو هي,
2: يقعد يستنى في اللي بعده يجي واللي بعده يقول لك
0: كل واحد
2: 2050
0: ليه الور كل موقف توا بالنسبه لوضعيه كره القدم التونسيه. لان والله نقرا في بعض التعليق والتراجي وكذا, هذا يهم الانديه الكل راه, لانه تقريبا فما حتى نادي اموره مفرده, الناس كل تحب تلوج معناها اليوم جمعيه كيما الافريقي ولا توال سي اس اس برشا جمعيات, لو كانت يتحل الباب هذايا ما عاد حتى حد معناها يستنى شكون يمد ولا ولا بيستنى هيبه من الدوله ولا كذا, الناس كل تخدم على رواحها, وفما الحد الادنى باش تعيش الجمعية.

0: معناتي
1: ما
0: يحبوش معناتها الحكايه كيما نقولوا تولي اكسيسيبل معناها البرشا ناس باش يجيو باش يدخلوا الجمعيات يستثمروا في الجمعيات. ينجم يجي اليوم ام دافير كي تحل القانون هذا يبدا عنده دي سوسيتي كبار برا في الخليج ولا في الاوروب ولا غيره معناتها بنكا ولا كذا يجي خويا الجمعيه اكس قفصه بنزرت مستير كذا ينفستي فيها تولي ليكيب خويا تلعب على الالقاب عادي جدا كي يدخل هو ب 10 و 20 و 50 مليار وتمشي خويا الملعب التونسي كيف كيف وتمشي الحمام لم كيف كيف يا اخي كيفاش معناتها تصير العمليه وقت اللي يتبدل القانون هيك الرياضيه تولي ليزانفستيسور عندهم الحق يجيو كيما باش يصير في الترجي كان يوافقوا لها الترجي باش تولي الترجي معناتها تعمل ريغروبمون تاع كل الستور والترجي موبيل وتنجم حتى تعمل بارك داتراكسيون وريستورونات
2: وكذا
0: تولي معناها دولاب كامل يدور في البلاد. انا راه حاجه ايجابيه ماهيش سلبيه معناها الترجي تستنفع معناها بدرجه اولى وكيما حكيت انت معناها الديمومه نتاع الاستقرار المالي وكذا خاطر واحد الفيزا على 20 و30 و50 سنه لقدام
2: وتخدم عباد وتشغل ناس وتخدم اطارات وكل شيء
0: والفرق الاخرى تولي امورها معناتها تتحسن ويولي معناتها الناس تولي تشري ديزاكسيون معناتها تجي اليوم مع حد الادنى ظهر لي 5000 فرنك اليوم يجي نجم محب للترجي ولا الافريقي ولا كذا يدخل تولي جمعيه ملك الجماهير نتاعها مش بال 5000 معناتها لكن يولي هو المحب يقول لك انا حاط فلوس في جمعيتي مستثمر في جمعيتي
1: معناتها مستثمر مش عاطي كهو مستثمر في جمعيتي
0: في جمعيتي تولي حاجه معناتها انكوراجونت وحاجه معناها فيها شارم وفيها معناتها واحد اخر معناتها ميكانيزم اخر وجو اخر راهو تتبدل كومبليتمون.
1: نحس عندنا الفكره
0: الفرق تولي شركات تتبدل الكره ونشيخوا الناس الكل والناس كل فرق تولي عندها القدره باش تصرف وتجيب لعبيه باهين وتنافس مستوى البطوله يتحسن وكما قلت انت تخلق مواطن شغل تولي فما وعندنا بطوله معناها محترمه والانفراستركتور يتحسن
2: كل شيء يتحسن المطلوب يا وليد لانه علاش وصلنا نحن في هذه النقطه هذه نتاع البلوكاج نتاع الترجي هولدينغ انه الجهه المعنيه يا خويا ما تعاقبنيش كترجي خاطرني ناجح وخاطرني صاحب مبادرات وما تحسبش معايا ما تقولش ربما كي نعطي للترجي هذا تو الترجي يزيد يعني هو تو يعني يسيطر بالعكس حلي الاثنين انت خاطر الترجي مش يخدم في مصالحه الخاصه الترجي يخدم في مصالح انا قلت انا جديد الاكزومبل نتاع الترجي مش قلت قدم فقط عطيت حتى نتاع رياضات اخرى والسباحين والابطال في كل الاختصاصات اللي هما هزوا دراب وتونس في العاب حلي انت اثنين وسهل العمليه اما ما تعاقبنيش على خاطرني ناجح او خاطرني صاحب مبادره او خاطرني يعني سباق في مثل هذه الحركات اللي بتعود بالنفع على الرياضه التونسيه وما تحسبش معايا خليك يعني كمؤسسه وطنيه خليك على يعني محايد اخدم الموضوع على مستوى قانونيه الموضوع على مستوى اهليه الملف اذا كان الملف يستحق اذا كان فما وثيقه كان فما وثيقه ناقصه نعمله واذا كان فما اجراء ناقص كيف نقوموا به ولكن ما تعطلش مثل هذه المبادرات التي
1: تحكي تو باسم الانديه
2: قلت سبق سيفتح للأندية الباب وهذا ليس بالغريب على الترجي انه باش يفتح اليوم تاع الترجي ربما انت تحل كيفاش يقولوها هي مثلا عند وما تكونش حصول عاند اذا نجم الانديه تعمل تقتفي اثر الترجي في مثل هذه المبادرات اللي هي تمس الداء العذار وعيدها في كره قدم التونسيه اللي هي المساله الماليه وبالتالي يا خويا اعطيني اذا كان الملف نتاعي قانوني عنده عام وخمسة شهر أو عام ثلاثة شهر وماخو موافقة مجلس إدارة بورصة تونس يا أخوي أعطيني الموافقة متاعي خلي لعبات تخدم على روحها علاش هذا التعطيل هذا اللي غير مبرر كان فما رأي آخر كان فما مع يعني يعني يعني حاجات تعطل الملف هذا قولهم لنا على مستوى الوثائق على مستوى الإجراءات مثالش
1: ولو إنه حسني باش الناس تفهم
0: نعطيهم وثائق لازم ودوسي معناه كاملة
1: كل ما طلب من اللجنة المشرفة على الملف هذا ومن إدارة الترجي تم توفيره
2: بالضبط
1: هذا على ذمة مسؤولية الترجي
2: ما في بيه كل شيء تم توفيره أنا إيش قلت يا أخويا أنت عام ثلاثة شهور وأنت ساكت علي يا أخويا أعطيني كيف فما وثيقة نكملوها كيف ما اجراتكم بإدارة الترجي هاتوا وحط هبطوا للرأي العام خلي يسمعوه ويسمعوه جمهور الترجي ونكملوه الموضوع ونسكروه الموضوع وخلي تمشي الأمور. لماذا هذا التعطيل؟ ما أني قلت لك خاطر فما إحساس عن جمهور الترجي انه انت خويا ما تعاقبنيش على خاطرني انا نجح وصاحب مبادرات وما تحسبش حسابات ضيقه مع الترجي باعتبار انه هذا لمصلحتي ومنفعه
1: انت خياراتك اللي فما حسابات في هذه
2: شو اش قلت انا في البدايه الصمت ما يولد التاويلات والجمهور الرياضي مختلف المشارب والمستويات وكل واحد يأول كما يحب ويولوا يبحثوا وشكوني هذه

0: وشكون مسؤول عليها وعلاش تم معامله الترجي بطريقه هذه؟ خاطر فما صمت. كان فما مثلا سياسه اتصاليه تقول راه مثلا بلاغ صادر على هيئه السوق الماليه تقول راه صحيح تلقينا ملف الترجي وراه نحن قاعدين ندرسوا فيه وراه فما وثيقه ناقصه او اجراء ناقص، فهمت؟ وعلى اداره الترجي ان تكملها، تولي واضحه قدام الراي العام. اما انه التزام الصمت مع طول المده هو اللي ولد التاويلات. وبالتالي خويا انا اعيد واكرر، خويا انا صاحب مبادرة ما تعطلنيش وما تعاقبنيش على خاطرني ناجح.
1: هي فما هيئة ماي باش صادق على القرار هذايا باش تعطي لاكور نتاعها، فما هيئة فما رئيس هيئة وأعضاء وكذا باش معناتها يوافقوا على الترجي والدينغ ويعطيو للإسبيرونس معناتها
0: الفيزير
1: لوتوريزاسيون باش تدخل. أبارامون فما معناتها رفض معناها من الهيئة ولا من رئيس الهيئة كما قلت انت قبيلة، بتاتر يراف الأمور اللي هي صعيبة عليه وإلا باش تتبدل وإلا الأمور باش تقوى بعد مع شي متريزيها ولا أسافوار. احنا هنا مثالش نقولوا لي راي حاجة إيجابية، علاش؟ على خاطر سيدي الترجي، الترجي معناها هي السباقة تو سيدرني يرزاني ترجي ناجحة، ستركتور متاعها محترمة إداريا، وفما رئيس معناها اللي هو عمل مجهودات كبيرة باش الترجي قاعدة تتنافس وتشارك على المستوى الأفريقي وخرجت كأس العالم وموجودة، وحتى على مستوى البطولة عندها القدرة الترجي باش تنتدب لخطر فما ستركتور وفما معناها أمور متيسرة ماليا.
2: اي ما فما مرحلة لازم تتعدل اسمها الاستقلالية.
1: صحيح إذا كان تولي فما استقلالية وتولي كل معناها فريق في تونس مستقل وعنده موارد وعنده فلوس معناتها تسمح له باش يعمل معناتها المينيموم يخليه على مستوى البطولة يا سيدي ينافس. تو تشوف كيفاش على المستوى الرياضي الناس كل معناها تتحسن ومستوانا معناتها يتحسن برشا رياضيا، اما على مستوى معناتها حكيت الشركات والليكيب تولي شركات راه فما برشا دي زونتربرونور اصحاب شركات اللي كي ينجح لك هو في شركه ينجم كي ليكيب تولي شركه راهو ينجحها اوتوماتيكمون. فما ناس معناها بريون على الاخر راهو توانسه يعيشوا لبرا وحتى هنا يعيشوا في تونس ينجم اليوم يدخل في فريق اكس ينجم راهو يحسنوا ياسر معناتها اداريا.
2: هو ذا اقرب القانون الجمعيه
1: اللي تنجح تحسن اداريا وماليا تولي رياضيا تنجح.
0: نعاود مش من باب التكرام باب التاكيد الشيء راهو المطلوب هو ما تعطيش امتياز للترجي، والمطلوب لا تتجاوز القانون. نحن نحترم القانون وفي دولة القانون بما يسمحه لي القانون، اعطيني حقي. وإذا كان عندي
2: أنا حسني شو أنا فاهم كي تقول أعطيني تحكي على وضع أندية تونسية باش الناس ما تفسرهاش، أنت تتكلم باسم الملف يعني فقط تقول أعطي وكهو
0: أعطي
2: باش الناس تفهمك.
0: نحن اليوم عشان حكينا تو حكينا على الترجي،
2: تي ممكن تقول أعطيني زاد واحد ما يعرفكش يقول هذا ويتكلم باسم الترجي. خلينا في منطق نحكيو على الدوسي نتاع كرة قدم تونسية.
0: أنت اليوم على شنو جبتني أنت؟ وجبنا نحكي شنو نحكي على الترجي؟
2: أنت كلهم سيد خميس تجي مش اليوم مش كمل
0: سيد خميس حبيت نعرف وعمم في كل موضوع وفي كل طلب من هذا القبيل. هيئة السوق المالية يعني المطلوب منها أنها تعطي الإجابة وتوضح في إطار القانون ما يسمح به القانون، وما تعطي حتى امتيازات للترجي في هذا المجال. وكان عنده حق عطيها لا مجال لتعطيل مسائل كما هكا اللي هي في خدمة الرياضة التونسية.
2: بالضبط. هو أنا قاعد نشوف في برشة تعليق ونحترم التعليق الكل وهذيك التعصب للجمعيات داخل في اللعبة هذه الكل، لكن رو نجموا ساعات نخفوا شوية في الفكرة هذه وقت تكون فما مصلحة للجميع. لأنه إذا كان الترجي نجح في فكرته هذه بيان ايفيدامون اللي بعده باش يعمل زيادة نفس الفكرة وباش يمكن تتعمم على عدد كبير من الأندية، دونك الناس الكل مستفيدة منه. ما نحبوش لغير قانون عملوا حتى شيء. فما انيسياتيف باهية تحدثنا عليها لأنه الهدف نتاعها استقلالية مالية باش ما تقعدش أنت تستنى هاو دولة هاو الرئيس يعطيك هاو كذا، معناها تحقق استقلالية حتى السنين القادمة. دونك غدوة إن شاء الله فما الجلسة العامة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، وغدوة يكون ضيفنا في ريكاب سبور المسؤول الأول عن ملف ترجي هولدينغ، المسؤول القانوني عن ملف ترجي هولدينغ، ونتحدثوا بأكثر تفاصيل وبأكثر معطيات وشنو وصار وممكن وين ممكن بريتو يوصل الملف هذا. دونك غدوة إن شاء الله أعطيكم رونديفو في هذا الموضوع بالإضافة إلى عديد المواضيع الأخرى بكل تأكيد. حسني شكرا لكم سيد خميس، يعطيك صحة. شكرا لك، شكرا يعطيك صحة حسني. شكرا لوليد الهيشري زيد كان معنا في الإخراج، يسري في الإخراج الرقمي. يجيكم ورا تو تسويت في الأخبار. احنا غدوة إن شاء الله بستر السمعة عليم على الأولى وزيك فما
3: السهرية على موزايك هي بنت لفام. برشا موزيكا تستنى فيكم. لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة. تكلمونا على 71 113 ألف. وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
4: ايه اما وين التحدي؟

0: في تونس. Rejoins Collège La Salle et Vise l'International. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tm. Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
1: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير إليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة التربية تنظم يوم السبت القادم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي، وبمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. والوزارة تفيد بلاغ بأن هذه المبادرة التي تحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات وسلوكيات المرتبطة بها، وترسيخ وعي الناشئة بتداعياتها على صحتهم النفسية والجسدية وعلى مسارهم الدراسي وعلاقاتهم الأسرية والاجتماعية، إلى جانب دعم دور المؤسسة التربوية في الإصغاء والتوجيه والرصد المبكر والتدخل الوقائي. ويحمل شعار التظاهرة حياتك أغلى من مخاطرة رسالة مباشرة إلى التلميذ، يهمها أن الوقاية تبدأ بالوعي، وأن حماية الحياة والمستقبل تستوجب القدرة على التمييز والرفض وطلب المساعدة عند الحاجة. عدد من أعضاء ندوة الرؤساء بمجلس نواب الشعب يعتبرون أن العمل البرلماني لا ينبغي أن يقتصر على مناقشة مشاريع القوانين الحكومية واتفاقيات القروض فحسب، بل يتعين أن يستعيد المجلس دوره الكامل في المبادرة التشريعية وصياغة المقترحات التي تستجيب لتطلعات المواطنين وتقدم الحلول للإشكاليات المطروحة. كما شددوا خلال اجتماعهم اليوم الخميس بقصر باردو على ضرورة مزيد تفعيل الدور الرقابي للمجلس وعدم الاقتصار على الأسئلة الكتابية، وذلك بهدف توسيع مجالات المساءلة البرلمانية من خلال الأسئلة الشفهية والحوار مع أعضاء الحكومة، بالإضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية والوقوف على واقع الجهات ومشاغل المواطنين. وأكدوا أن اللجان البرلمانية تواصل العمل بكثافة في مجال مقترحات القوانين، مشددين على ضرورة مزيد دعم هذه المبادرات بما يكرس دور المجلس كمصدر فعال للمبادرة التشريعية ومساهم أساسي في تطوير المنظومة القانونية الوطنية. في أخبار العالم، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع يعلن اليوم الخميس استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض للمرة الثالثة خلال اليوم، إلى جانب مطار نجران وقاعدة خميس مشيط الجوية جنوب المملكة. وسريع يقول في منشور عبر منصة إكس إن القوات الحوثية استهدفت مساء الخميس مطار الملك خالد بصاروخين مجنحين ومطار نجران بصاروخ باليستي والقاعدة الجوية في خميس مشيط بصاروخ باليستي، مضيفا أن الهجمات حققت إصابات دقيقة ومباشرة وفق قولها. مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تقول أن وجود قوات دولية في جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله يسهم في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة، في حين طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون بوقف الاعتداءات الإسرائيلية. استشهد 3 فلسطينيين من بينهم امرأة وأصيب 15 آخرون الخميس جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي ودالي بن أحمد في كولتور بلوس مع أجمل تحيات مراد الدريدي. الأولى في تونس.

0: ton as. Culture Plus. Culture Plus. كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل سامي الحامي.
1: 7:05 دقائق عاصمة. مرحبا بكم مما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا فام. توا 8 متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية لو رونديفو 100% كولتوريل على الأولى في تونس. نحكيو جي ام سي جمعة كاملة عشنا على وقع أيام قرطاج الموسيقية. الاختتام يكون نهار السبت 10 أكتوبر. اليوم نستقبلوا بحذنا جروب تونسي نكتشفوه شوية آخر. بحذنا هنا في الاستوديو باش يكون بحذنا نديم الشهاوي على إلى البيانو الكلافيي. فما زيدا باش يكون يوسف بن خليفة في الجيتار ونسيم المنا في الباتري. شوية آخر نكتشفوا معاهم الجروب نتاعهم شنو يعصفوا بالضبط ستيل نتاع الموسيقى. ونسدعكم أكيد باش تكتشفوهم في لي جي ام سي. بعد هما نحكيو مع لي بيس المجموعة الجزائرية. يكون بحذنا نجيم بوزويل هنا على موزايكا فام. نحكيو معاه على الباركور نتاع المجموعة هذيا على الألبوم الجديد وعلى مستقبل لو جروب هذيا. لو جروب اللي أكيد كان في أكثر من مرة في تونس يستنيكم وود وفي أيام قرطاج الموسيقية في كونسير 9:30 تعليم في قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة. هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل. معنا الوثق بالله في الأعداد اليوم, معنا لبنى في الإخراج الرقمي ودلي في الإخراج. توتسويت نبدأ مع الموسيقى جينيفر لوبيز Get Right ونرجو معكم في كولتور بلوس على موزيك فاما.

0: مولجين ألتف كاتي وصلنا حتى لسبعة واثناشن دقيقة. أنتم معنا في كولتور بلوس على موزايك فيم. السلام عليكم مما كنتوا تسمع في ناسي على سيدنا موزايك فيم باني. تلقاهم مختلف أخبارنا, تلقاهم سيدا كوفيرتور خاصة للي جي ام سي, مختلف المقالات على شان يوتيوب موزايك فيم كيف كيف وكيف كيف شوية خير. تلقاهم لايف متاعنا على فيسبوك تتفيت وقايت الانترفيو
1: الانترفيو.
0: فرحانة برشا باستقبالهم بحضنا الشبيبة برشا موزيكا مع الجروب هذايا. جروب اسمه أل كيفاش كيفاش نسيم عوني التفكات التفكات التفكات اللي استنيكم في اللي جي ام سي في أيام قرطاج الموسيقية اللي بين موجودين في مدينة الثقافة ولا على موقع تسكيرتي بونتيان غدوة في مسرح الجهات الستة متاع العشية. يستنيكم نبدأ مع نسيم المانع. مرحبا
2: مرحبا
0: نسيم المانع على البتخي. هكا تعرف دي ناس في مخرين تنحكيو عليه شوية آخر. كيف كيف بحبك الجيتاريست يوسف بن خليفة. مرحبا ونديم الشحاوي على البيانو. هكا
3: بالضبط.
0: مرحبا نديم, مرحبا بكم نورتونا. احكي لي ساعة نبدا معاك نسيم. احكي لي لما هذه وقتاش قررتوا تعملوا جروب, وقتاش قلتوا سي بون قايت باش نعملوا التفكات؟
2: لما هذه جات من الأول أنا ويوسف بن خليفة هو بحبي بدينا نلعبوا مع بعضنا نكسبيريمونتيو مع بعضنا برشا موزيكا. بعديك قلنا قايت نكونتاكتيو شوية عبيد أخرين, دونك خممنا في كوارتيت دونك فيها باس وباتري.
0: نقصنا إيهاب توا,
2: نقصنا إيهاب نسلموا عليه برشا
0: واجهوا له تحية كبيرة برشا.
2: كهو دونك كلمنا قلنا نكلموا من الأول نديم, جا في مخنا نديم, كونتاكت يوسف نديم, تلمينا مع بعضنا.
0: كيفاش عرفتوا بعضكم من
2: الموسيقى؟ نديم من
3: اخت الجام سيشن هذيك وقت.
2: اي عرفته في الجام سيشن هذيك, اما نعرفه من قبل من انستغرام هبط كان ريلز وكل كنت نعرفه وكان تعجبني برشا الموسيقى نتاعو.
0: اوكي
2: بعديك نديم هو صاحب ايهاب زيتوني اللي هو الباسيست نتاع الجروب, دونك تلمينا الاربعة ووقتها بدينا قلنا كي بوتنسيال نتاع
0: قلنا وقايت نعملوا الجروب هذا. جروب قبيله نحكيو في الاوف قلت لكم تعملوا في الجاز يا اخي, قلتوا لي ليه ماهوش جاز؟ شنو هو الستيل بالضبط يوسف؟
4: هو غيرمون نيو جاز مخلط بين نيو سول وهكا جاز, مي زاد تلقى في موسيقتنا برشا دي ستيل اخرين هكا دي ريفيرونس. ثم بارتيات وين تطلع هكا ديناميك تاعهم كانهم روك تيحوا شويه برشا برشا ستيلات. ثم حتى تراك سوربريز في شويه عربي وكل
0: عربي دونك هذوما باش نسمعوا موزيكا انسترومنتال في قاعة الجهات غدوة في مدينة الثقافة ستة متاع العشية. نديم تقابلتوا في لي ريفيرونس متاع الموزيكا اليوم لما هذه بينك انت ويوسف ونسيم لقيتوا روايحكم عندكم نفس المراجع نفس الموزيكا سامعينها نفس لي زوبجيكتيف اللي تحبوا تخلطوا لهم؟
3: فما برشا دي ريفيرونس اللي هما اون كومان ما بيناتنا اللي حاجة سهلة برشا كيفاش نجمو نفهموا بعضنا في الموزيكا غيرمون. مي الحاجة الباهية في الولاد اللي كل واحد فينا سامع برشا حاجات وحده, سامع برشا دي ريفيرونس اللي صحابه الاخرين ماهوش سامعينه. ديكو في الموسيقى بيدها وقت اللي احنا كومبوزي والا في جام سيشن والا قاعدين نكتبوا ديما نلقاو حاجات جدد اللي وكل واحد فينا يتفاجئ بهم عندك ما سمعناهمش قبل.
0: شكون اصعب واحد في الجروب؟ نتعاود لي نعاودو هذيا مش هكا كرهت عصفت نعاودو مره اخرى.
3: هو لو كنا كيك
4: كنا كيك نحبوا خرجوا حاجه كيف بزاف.
0: فما اكيد هكا المومبغ اللي صعيب شويه عنده عين اكسح من الاخرين.
2: فما
0: شكون نسيم؟ نسيم نسيم المانع. خليني نرجع شوية على الحاجات اللي خدمتها مقبل, عزفت في دي جروب. خليني زادة نوجه تحية للوالد.
2: هاي نوجه تحية نبوسوه برشا نحبو برشا برشا اللي هو بش يطلع معنا في جي ام سي
0: غدوة
2: في تراك هو ونادر برقي خويا وصاحبي برشا نوجه تحية. دونك تراك هذاك التراك سوربريز هو معنا نوف المانع بابا ونادر برقي باش نلعبوا حاجة فيها التوش نتاعنا التونسية العربي.
0: نوف المانع كان عمل سبيكتاكل اسمه نسيم حسب ما نذكر. دونك انت المانع هذا ترجع له في
2: هذه رجع له الجميل.
0: واو جميل انك عملت سبيكتاكل باسمي باش نطلعك معايا في جي ام سي.
2: في جي ام سي ان شاء الله يا ربي عن قريب يخرج بروجي نوف المانع اما الفيرسيون جديدة. اللي هي باش يكون ان شاء الله نكون معاه كانوا وحب
0: نوفل خليه معاك خليه معاك دونك باش يكون حاضر بالناي
2: يس نوفل من على الناي نادر برقي جيتاريست موهوب برشا خويا وصاحبي نحبو برشا برشا باش يطلع معنا بالجيتار زيدا اليوم مع يوسف
0: معك. اليوم نسيم ينصحك يوجهك يقول لك اعمل هكا قد هكا تتخالفوا في حاجات فما ما نحبش نقول صراع ولكن فما ديك نتاع احنا جيل قبل وانتم جيل توا والا لي بلو كول نصيحته تجي بلو فلويد
2: والله انا راني انا سمعت نصايح برشا قبل اما كل واحد جاي من باكراوند مختلفه معناها هو من الموندو العربي والتونسي برشا انا يمكن كل واحد خذي ثنيه مي لي برينسيپ ديما يقعدوا نفسهم وبالحق حتى التو ديما معناها ساعات يقول لي حاجه وبعديك نرجع في كلامي عرفت نرجع لكلامه بليتو ونعرف اللي هو صحيح
0: بلدرحة
2: حاجة نجم قولهم وساعات حاجة ما نجمش نقولهم لأن الكويزين انتغني ذيك أما دونك ديما مرجع يعني موسيقي وحتى في الدنيا يعني ديما نسمع
0: طوغد ونسألوا هنا على الكويزين انتغني سيشتار خليها عندي الكويزين انتغني نجولوا دحية كبيرة باشا سيسليح زادا نجولوا دحية كبيرة عائلة موسيقية خليها ما شاء الله انتم الأولاد منين تغرمتوا بالموسيقى نبدأ معك نديم
3: انا والله تغرمت في مفاجاه لروحي وحدي نسمع في الموسيقى من قبل من انا صغير معناها نسمع بوب نسمع بوب جينيرالمون ماذا كنت قبل بعد قررت وحدي نحب نعمل جيتار بديت بجيتار من الاول كملت تعلمت جيتار في كونسرفاتوار قريت هارموني قريت تيوري فينالمون في الكونفينمون هي اكثر وقت وين ركزت فيه اكثر مع الموسيقى بالكدا وين وقتها بديت بيانو خذيت كلافي ميدي كي بديت شويه في البرودكسيون كان عندي برشا وقت في الكونفينمون معناها دونك
0: ميرسي للكونفينمون اللي خليك
3: ميرسي للكونفينمون والله
0: خليك تبراتيكي اكثر الموسيقى باهنا ديما هذايا حكايتك مع الموسيقى يوسف منين تغرمت شنو هكا النوته الاولى اللي سمعتها اللي حبيت بها المود نتاع الموسيقى
4: كيف من صورتي ديما مركز مع الموسيقى في باك جراوند تاع فيلم تاع اغنيات حتى مع اختي الحق تسمع برشا ندا قاعد بحذايا ندا نسمع نحب نعرف اكثر وكل وسبحان الله زاد ديم معناتها انا زاد في الكونفينمون سورتو قعدت مع الجيتار و هكا حسيتها ياسر انتريسون تاع بديت هكا شوف اكثر نوتات وحدي معناتها وكل لين زاد باش نربطو توا الحديث الكل قابلت اول مره نسيم في الكونسيرفاتوار تاعو مشيت غادي
0: مشيت كونسيرفاتوار
2: كونسيرفاتوار بابا
0: تحب تحل كونسيرفاتوار اخر تنافسنا في المنع
2: لا ما نحبش يعني نحب نشكر امي اللي هي جنود الخفي اللي هي
3: اللي تعلمتنا على الاخر
4: مع الاخر
2: ادمنستراتيف الكل اللي هي اللي يعني هي ماهيش ظاهره معانا تو ما عاونتنا برشا برشا
0: دونك هي ورا البروجي هذايا امنت بكم
2: بيان سور هي امنت بيا وامنت بالولاد صحابي وخواتي
3: وفرت لنا الاسباس زاد كيف كيف
2: يس لي ريبيتيسيون الكل يصيروا في الكونسيرفاتوار و ديما تشجع فينا نحبها برشا
0: ربي فضلها اليوم الاولاد وحنا نحكيو على لي جي ام سي نحكيو على فرصه نحكيو على بلاتفورم اليوم كانوا فما برشا خليني نقول دي برودكتور باش يكونوا حاضرين في مختلف لي سبيكتاكل دونك حاجه تشجع وحاجه باش تبقى نتصور ماركي بالنسبه لكم انتم في الباركور نديم
3: يس بالضبط وفيت فرصة مهمة برشا اللي نحنا في الكارير متاعنا الكل كدي ميزيسيان وحدنا وكجروب معنا بيان سور هنا قاعدين نتعرفوا على عباد قاعدين نكتشفوا في أجواء الجي ام سي قبل كنا نجي ونتفرجوا ونسمعوا السنة أول مرة كنا احنا اللي زارتيست معناتها
0: تخوف سنساسيون
3: والله شوية خوف شوية
0: ملي كنت تمشي من ريزيرفي ولا نقص تسكر
3: المرة هذيك مشيت نتفرج قعدت نتخيل اللي أنا باش نكون في السين
2: صحيح عمرك ما تخيلت
3: عمري ما تخيلت كنت جاي نحن في موزيكا
0: يوسف نفس الشيء بالنسبة لي
4: نفس الحاجة حتى كي مشيت تفرج ديرنيومون نفس الحاجة الإحساس خوفا من مزيان وانت اكسايتمنت أكثر
0: شكون تحبوه يكون حاضر ولا يتفرج في السبكتاكل هذا بالنسبة لكم
2: وجدي ريح
4: وجدي ريح
0: وجدي ريح يسافر في بالي اللون دو ما بتاع سبيكتاكل وجدي ريح كان حاضر بعرض سيدا موجود وجدي ريح تريو كان في قاعة الجهات في مدينة الثقافة نوجه له تحية كبيرة برشا نسيم معليش قلت وجدي
2: والله وجدي نسمع فيه ليه برشا ديجا ما انا مليش برشا من اللي اكتشفت الموندو متاع الجاز. صحيح هو في التفكات مانيش نعملو في بيرمون جاز فما لي ريفيرونس هذوكم مي انا انتريسي برشا بالجاز اغ التفكات معناها وكي بديت نسمع وكي بديت نكتشف الجانر هذا اللي هو جديد عليا لقيت كي حبيت نشرشي على لي ميوزيسيان التوانسة واللي يعملوا زي الجاز اول حاجه لقيتها هي وجدي اللي هي ريفيرونس لبرا و
0: صحيح
2: لبرا وفي تونس وحتى كي عملت ستاج مع دي فرونسي كي وقتها كي تسالهم تقول لهم وجدي رياح يقول لك اي بيان سور وجدي رياح كل دونك العبيد كل تعرف وجدي برا موزيكته تنسبيريني برشا برشا وكهو نحبه برشا الانسان ذاك حتى يمنمون يسر محلي على الاخر على الاخر
0: ومتواضع برشا نشره تحيه كبيره وان شاء الله انتم زاده راكم هكا تقدموا بشويه بشويه كيما بدا وجدي وكيما بداو برشا موسيقيين توينسا بتوفيق ليكم غدوه في قاعه الجهات السته نتاع العشاء الناس اللي تسمعوا فينا توا تسنى فيكم برشا موسيقى من شبيبات وينسا قاعدين يحاولوا قاعدين يبدعوا نديم قد نبدا مع نديم قداش عمرك نديم تاع
3: 25
0: يوسف
4: 21
2: 20 سنة
0: شوفوا محلية شبيبة توينسا قاعدين يعملوا في برشا موسيقى
2: اللي سامحني يبص عليك تحية لإيهاب زيتوني اللي هو الرابع عن البسيست
0: صحيح تحية ليك إيهاب نوجه لك تحية كبيرة برشا ونسلموا عليه وغدوة يكون معكم إن شاء الله في الانترفيو معنا هنا على موزايكا FM نذكر كانوا نحن في كوفرتور في تغطية خاصة لأيام قرطاج الموسيقية تلقاو مختلف الستوري تلقاو الأجواء تلقاو الكواليس على الانستغرام تاعنا على موزايكا FM كيف كيف حواراتنا تلقاوهم هنا في كل جور بلوس وإلا زادة على يوتيوب موزايكا FM فيش تقول نسيم فهم اللايف زادة متاعنا على فيسبوك خليوني نكمل بالأقل كيفاش
4: التفكات
0: ما حبش يدخل في مخي أنا التفكات فسروا لي علاش التفكات
3: نديم يال ريت احنا ديما كي بدينا نسجلوا في افكارنا في بي سي معناتها فما شورت كات على الكلافيي اللي هو الت بلس اف 4
0: اوكي
3: سكر بيه البروجي نتاعي واحنا كل ما نكونوا ساتوري هكا نعملوا كنترول اس نسجل البروجي الت اف 4 ونمشي نعملوا قهوه
0: تعبتوا برشا
3: تعبتوا برشا
0: باش شفتوا الاسم نتاع البروجي كلمة راه قصه
3: حسيني ريبريزونتينا كي نتعبوا نسكروا برشا موسيقى
0: ساتوري نرتاح ونرجع
3: ومن بعد نرجع
0: واش تكون رجع به نتصور غدوه في ايام قرطاج الموسيقية السته نتاع العشيه برافو ليكم الاولاد والتوفيق ليكم نورتنا نسيم يوسف مرحبا بك ونديم نتصور التريو هذا ومعكم ايهاب نوجه له تحيه هاني ما نسيتوش ايهاب نوجه له تحيه كبيره برشا غدوه يستناكم الاولاد السته نتاع العشيه في بروجي نتاع موسيقى نيو جاز هكا باش نسمعوا دي ستيل قداش من مخصوص نسيم باش نسمعوا
2: هما احنا في العاده كنا نلعبوهم كل مخصوص سيباغي من المره هذه سبيسيال جيم سي باش نحاولوا نعملوا اكسبيريونس كامله دونك لي تراكس نتاعنا باش يكونوا لي ببعضهم وباش نسمعوا اكسبيريونس كامله من اول للاخر ان شاء الله
0: دونك نقولوا التجربه موسيقيه
2: اما هما ريمون سته تراكات اما باش تسمعهم بفازون اخرى جديده
0: واضح ان شاء الله بالتوفيق ليكم الاولاد التفكات وسته غدوه في قاعه الجهات في مدينه الثقافه هذه كانت الانترفيو بالنسبه اليوم
1: الانترفيو كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك اف ام
0: مازلنا كاملين معكم في كولتور بلس على موزايك اف ام في تغطية خاصة الأيام قرطاج الموسيقية فرحانين برشا باستقبالهم بحثنا شوية خير نحكيو على جروب ما نتصورش فما شكون مازال ما يعرفوش في تونس لو جروب لاباس شوية خير يكون بحثنا نجم نحكيو معاه على عرض لي جي ام سي اللي استناكم في أيام قرطاج الموسيقية هو عرض حسب ما نعرف سولد أوت خلينا نسمعوا الشمعة ونرجو معكم

0: الشمع لابسي وصلنا لسبعة 31 دقيقة. انتم معنا في كل فلوس على مزيك الثامن. سلام عليكم مما كنتم في الاسم ياسي وعلى سيتنا مزيك الثامن فانيت ولا على صفحتنا على فيسبوك شوي خد تلقى وحواراتنا على يوتيوب مزيك الثامن. لحظات بيكون بحثنا النجم
1: طغام. ان شاء الله نحب نعمل عمره, نحبك نسر على كل الاستعدادات, نحب نعرف اجراءات المناسك بتاع العمره, كيفاش تنجح العمره نتاعي باختصار؟
2: والله العمره هي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى ما شاء الله.
3: انا عملت عمره, نتذكر كان الحاجات الباهيه المتعه الحقيقه متعه, ديما السكن كي يكون قريب من الحرم هو اللي احسن حاجه.
4: عامين التالي مشيت عمرة ومصادف انها كانت في رمضان. ذكر اجواء ياسر بيه, يا روحانيات عالية, يعني شفت مكة ومسيتها, يعني رايح حاجات ما تنجمش توصف, راحة نفسية منا كل عبد يعيشها.
5: لا ما مشيتش العمرة, ان شاء الله ربي يسر. هو قبل كل شيء التسهيلات, مثلا سؤالي تسأل هل انه كي يكون ارتح كي تمشي للمدينة ديريكتومو ولا تمشي للمكة قبل؟
6: بنحب نعرف امي كي تعمل عمره كيفاش يصير التنظيم, لوتيل يكون بشيت الهبه.
7: قمت بكل ترتيبات اللازمه, اعتبرها انا رحله العمره مع امي. قيام بالعمره ماهوش سهل, خاصه ان يكون شخص متقدم في العمر, نصح ما يمشيش وحده واللي يمشي مع مرافقين يكونوا اكفاء.
8: تجربة العمرة, الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها, والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه, شنو النصائح الممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل, شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعو. تجربة العمرة مظفرة من هار الجمعة. توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
9: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا
10: فورم
9: عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس
11: عمر تونسي بوكينج, تمنيتها اخترتها وعشتها.
9: كولتور بلوس كل يوم من الاثنين الجمعة من 7 لـ 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
0: مازال نكمل معاكم في كولتور بلوس على موزايك اف ام. توت سويت نحكيو جي ام سي في الانترفيو. هي الحقيقة اليوم مانيش نحكيو على مجموعة موسيقية, هي رحلة طويلة بين الجزائر كندا فرنسا, بين الشعب الجزائري والفلامينكو والرومبا والإيقاعات الإفريقية واللاتينية. نحكيو على تجربة الهجرة والمنفى والبحث اللي تتحول الموسيقى عبر للحدود. بكل حب نستقبلوا بحثنا نجيم بويزن. مرحبا.
12: مرسي بكو واتكم صحة.
0: لبيك
12: صافا الحمد لله لاباس.
0: معاش كيف قولك توحش تونس صافا لي كونسير في تونس
12: صافا كاين برشا
0: لي كونسير فيك برشا
12: نو صافا صافا انا نجي كوم ريغوليرمون تونس الحمد لله يا شاك فوا كونفيانس يا اكوي انكرويابل الحمد لله يا ربي.
0: اخر مره كنت بحضنا في ريم فيستيفال في قرقنا, حسب ما نعرف حبيت قرقنا برشا, حبيت البلاصه.
12: وي قرقنا فرانشمون سي ان اندرو ماجيك مانيفيك والله خموس الله يمنا دار سي انكرويابل لي جون كوراما كل فو بينا بيان ضيفونا بيان بالكدا كما تقولوا هنا اي واه انكرويابل سي ان بيل فيل.
0: وترجع لايام قرطاج الموسيقيه, نتصور عندك فكره اكيد على الفستيفال هذايا. قعدت تكتشف لي كونسير في لي شوكيز, عملت طلع على البروغراماسيون.
12: مازال والله هذا ولحقنا لحقنا من تونس ار الله غالب فوالا دونك ما كفاناش الوقت, مازال ما شفتش لا بروغراماسيون شفت حتى حاجه. كي ندخل من بعد اسمه الهوتيل تو نقرا لا بروغراماسيون نشوف جو فير مي ديفوار ان شاء الله.
0: فرحت كانوا اليوم مبرمج في قرطاج الموسيقيه, كانوا نحكيوا على سبيكتاكل سولد اوت مره اخرى لاباس في تونس.
12: الحمد لله فرانشمون سي ان اونور اي سي ان فيرتي مام اي بي لو جي ام سي صافي هايبر لونتون كون اونتون بارلي والحمد لله صافي بليزير دتر ايسي معاكم.
0: وخليني نقول فما كان تقريبا 2 ولا 3 سبيكتاكل حتى لتوا سولدات اللي هما نحكيو على جدل ونحكيو على لباس مرة أخرى. لباس نجيم نحكيو على أكثر من 20 سنة في ثنية في طريق هذا متاع الموزيكا. كان نرجعوا للبدايات, النجيم أول ما بدأ الحلمة تصورت كون الموزيكا باش تخلط للعالم باش تعبر الحدود؟
12: لا لا كي كنت في الحومة في الجزائر ولا ما كنتش على بال بلي ندير الموسيقى كوم سا. دونك بديت في الجزائر مع ان جروب مانو كي راه معروف في الجزائر اسمه معروف كمان انا انترناسيونال اسمه جروب داي. وحنا بكري كنا وسمنا فيستا داي, مي انا ما كنتش نغني برشا, كنت بلوتو اكومبانياتور غيتار وندير لي كور ومن بعد كي مشيت لموريال في كندا بديت نلعب في المترو وتوزا. ومن بعد بالعقل بالعقل بدات الحاله تمشي، مي وي ما كنتش نتصور تما الموسيقى تاعنا تمشي هكذا حول العالم، الحمد لله يا ربي.
0: فما فنانين نجم يكونوا بحضرنا هنا في استوديو يقولوا لي كونوا ليماج دو لارتيست اللي قاعد يغني وقدامي بوبليك ريتها راها لو سوكسي ريتو، انت شفتها الحاجه هذه في
12: الكيبيت؟ لا انا ما شفتهاش، انا بلوتو عاود بلا ما انا من كلمه انا ديجا تما شغل توجور شعبي ليماج، كاين عرس هنا راح نلعب، كاين عيد ميلاد راح نلعب توسا، ما كنتش على بال بلا ندير موسيقى باسكو عندي لا فوا مكسره شويه، الوغ كي نسمع دي جون عندهم لا فوا تشوا كيما انت داير الله يبارك سمعتك تغني ثاني الله يبارك تشوا دي فوا كلاسيك توسا شوف سا تروبو، دونك انا في راسي شغل لا فوا تاعي ما تعجبش مكسره ايتو، دونك لا ما كنتش نتصور ما شفتش روحي هكذا كاش نهار زعما ندير مهرجانات كبار وكل شيء.
0: وكانت هي البوان فور الفوا كاسي اللي حكيت عليها؟
12: فينالمون الناس يعجبهم هاد الفوا كاسي وي مي وي فوالا سي وي قال لك سي زعما سي ماتوش بيرسونيل وي.
0: كانت بالصدفة ولا بعد خدمت عليها كي فهمت كونو هذيك هي باغمي لي توش نتاع لاباس خلينا؟
12: لا ما خدمتش عليها ولا او كونترير، انا كي كنت صغير صاب بالك تان سي بتات ان تخوك لي جون ساف با، مي كي كنت صغير كانت عندي لافوا كان عندي لي كورد فوكال مكسرين مبليسيين مجروحين والوارل قال لي ما قالها باس اون كيستيون طون قالها مي ولدك قالها يفا دوفنيغ عكون كيفاش نقولوا موي موي
0: من غير صوت
12: من غير صوت وي الوغ يما باش تها قالت لي بون با اون سي كو الدرني ميتي كو فير اون موند سي شونتور. Et finalement, j'ai tellement une grande gueule que je suis devenu chanteur.
0: Magnifique, Nadim B. Je vais vous dire que c'est la voix cassée. On va aller à l'interview. Je vais vous dire que c'est la voix.
12: Bien sûr, avec plaisir.
0: Je vais vous
12: Palestine.
0: Palestine. Je vais vous dire que le spectacle live est un affaire à la fin. Je vais vous dire que c'est la voix. Je vais حل الميكرو يا دالي، ظروف المباشرة عنا مازال تعديل شوية
12: راني مستريسي كمان ديبيوتان.

0: مليف هكا غناو لباس هكا غناو الفلسطين. علاش اخترتوا اللغات هذه في الموسيقى نجم؟
1: لانه فلسطين مشيت 3 مرات لفلسطين و تما وشفت بلي كاين برشا ناس تما يكون سيت كوز لا تما جوولي اوفرير لو ميساج بلوس باسكو غير يقول لك هما في راسهم بور لا بروباغوند هذه الاسرائيليان يقول لك توجور سي لي عرب كي ديفوند دوتر عرب اي تو سا سي با فري يا دي اسبانيول لامريك لاتين اي افيك لا باليستين لافريك اي افيك لا باليستين تو سا دونك سيتي امبورطون دو ميتر ان ميساج بال بالاسبانيوليه بالعربيه وكتبت مع الاخر كاع كتبت ان كوبليمان بالعبريه
0: بالعبريه
1: وي باسكو شفت برشا ناس تما كي سون برو باليستينيان اوسي دو موان زون مالوزمون مي انا بوكو انكور faut le dire et donc c'était important de dire voilà hna machi contre les houd ou les houd men adna hna contre les soyoniens et ça c'est très très important de le dire voilà
0: ونجم في اغنية لا غير زاد حكيت على اللامبالاة بالحروب اللي ربما نعتبروها بعيدة علينا هل تحس انه الموسيقى بتنجم تكسر المسافة هذه وتخلي الانسان يحس برجعة انسان اخر يمكن ما يعرفوش عمره ما قابله
1: bien sûr bien sûr parce que الموسيقى لغة يعني دول كونية عالمية et bien sûr que ça peut faire la différence وحنا الحمد لله avec la basse c'est ça notre force c'est que تما كي نقول لك on est des gens de terrain كيفاش نقولوا بالعربية نمشوا لعند الشعبي نمشوا في الطريق عزفنا في الشارع شاف فلسطين عزفت في الشارع سي كوم سا كو جيتي بور لا بروميير فوا
0: كانت سونساسيون اخرى نتصور على كل المسارح اللي لعبت فيها
1: بيان سور وي وي بيان سور بيان سور اي ميم فلسطينيين بورو كي تلحق لعندهم ولا يقول لك منين انت من الجزائر حضرتك من الجزائر حياك الله بلد اللي مليون ونصف شهيد تو سايستي تيرمون فيير اي قعدت معاهم شعبي لعبنا موسيقى ومن بعد درنا كما يقول لك بالكرهبه كما تقولوا هنايا فاتحين كرهبه دايرين شاب خالد نشربوا في اتاي تو سا سيتي ان مومون انكرويابل جي لا شير دو بولون اونكور اون بارلي
0: نجم يمكن من الحاجات زاد من لي بوين فور دو جروب لافيس اللي نتوما في اي بلاصه تجبدوا الجيتار والبركسيون كيما قبيله شفنا ستوري في طياره وموجودين تعزفوا ففما برشا قرب من الناس ما فماش نحكيوا على ستار سيستم ولا نحكيوا على هكا تلبس لونات
1: احنا متربيين شعبيين متربيين انا تربيت في حي شعبي من الجزائر العاصمه واسمو حسين داي اللي كان عندنا واحد قهوه الدور بيناتنا كاع اللي عنده كارو سيجارو يقسم مع الاخرين دونك لو كان تما لو كان واحد يلعبها ولا في الحومه يطلو طريحه تما سي با تشينو فوالا سي با
0: كيفاش قعدوا لي بيي سور تير لي زاني هذوما الكل
1: Et les pieds sur terre, tiens, j'ai un petit secret, c'est que quand je fais des gros spectacles, des gros trucs, on bat de m'chine à Zifjara. Et qui écoutait Montréal, je faisais souvent ça. Et en plus, qu'on a repris au Chio Adraham et tout ça, alors j'avais, alhamdoulilah, l'argent dans la poche. Quand je suis chauffé, les Aïchines faisant ça, ou là, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a يقولوا لي علاش قالوا واش تحبوا تشربوا واش تحبوا تاكلوا قولوا لي وين راح نجيب لهم هكذا المواكل توسا واش يحبوا يشربوا غازوز بوكا ونقعد معاهم توسا ونلعب لهم نعزف لهم موسيقى توسا اي دونك لو طون نلحق للدار ننسى ديجا لا غروس سين تبقى نبقى فوكسي باللي زيماج لي ديرني زيماج اللي بقاو لي مع هاد العباد هادو ما مطوعين دونك سا سي ان بيتي سيكري كو que j'ai développé.
0: Donc باش يبقاو ساقين في القاعة كما نقولوا نحن بتونسي وسور سين نجم برشا انرجي الارتجال كيف كيف لامبرو نشوفوها اوقات لقاعات اللي تهز الببليك في كل مرة قداش اللايف بالنسبة لكم هو جزء من هوية لباس
1: جزء كبير من الموسيقى ديالنا سي سا تبعنا سي سا المشكلة سي كو اون نارييف با انكور ا روبرودوير هاد الموسيقى في دي سي دي ولا في دي البوم دونك كاين برشا ناس يعجبهم لي البوم اي تو سا كاين برشا ناس بعد كيجيو لي سبيكتاكل يقول لك بلي عجبنا اللايف احسن من لي البوم اي سي نورمال جو كومبرون باسكو مو سي حنا اوني دي جون دو لايف تعلمنا كيما في البلاد تعلمنا كيما المزوديه ولا تروح تخدم في عرس ولا دير مزوديه من نوسي على مود تو سا من مزوديه باش تخرجهم في ان ستوديو ولا باش تخرج هذيك لا كاليتي هذاك لو تروك كيفاش يقول
0: لينيرجي سينيرجي
1: سي با ايفيدون ا تروفي Et ce qu'on essaye de faire, c'est que par exemple, le studio là, des fois on fait du blanc métronome, on essaye d'enregistrer le maximum live et tout ça, parce qu'on ne peut pas avec l'énergie.
0: اليوم بعد العوام هذوما الكل ولا بعد الاكسبيريونس اللي خذيتوها كجروب لاباس شنو البوان اللي مازلتوا تحبوا تخلطوا لها ولا لو غيف نتاع الجروب على شنو مازلتوا تخلطوا
1: يبقى لا كاين مشكله كبيره باسكو هاد العوام الاخرين درت اون افي ان اولمبياد باري كومبلي كي كوم ان
0: احتفلتوا به
1: احتفلنا به و رانا في سولدات الحمد لله. وهذا العام مشيت لكانو جي مونتي لي مارش دو كان مع واحد الفيلم اي تو سا باسكو مانو شي ممثل اوسي. دونك دونك لا جي بلان دو فيتورينغ جي سي بلان دو شوز تو سا مي جي با ان بوت ان بارتيكولي جو شيرش لا شو فريمون دون لا ريشيرش باسكو جي امبريسيون كو جي في التور ان بو.
0: فاش مازلت تلاوج
1: على ربي
0: ليكسبيريونس نتاع التمثيل شنو حبيت فيها نجيم؟
1: نعم
0: بين ليكسبيريونس نتاع التمثيل شنو حبيت فيها؟ بين نجيم سيغ سين والموسيقى؟
1: ليكسبيريونس اللي عجبتني سي التمثيل، مي الناس ديال السينما ماشي كيما الناس ديال الموسيقى، انا شتخوف كو الناس ديال الموسيقى متواضعين بوكو بلوس كو الناس ديال السينما، جو سي با هنا انا نهضر لك على واش عشت انا ليكسبيريونس عشت انا في فرنسا. كان برشا تواضع في الموسيقى اكثر من الناس ديال السينما ان توكا لاندستري كو لاندستري في كان بلينغ بلينغ ما جات سا سي بيان جو لي في تو سا مي سي ورا
0: حبيت
1: كي خلصت
0: ستار بهالي ستار اللي حكينا عليه قبيله عشتها في كان شويه
1: عشتها في كان انا مونتي انا مونتي لي مارش دو كان اي بي يافي ميم فين ديزل كي اتوندي ديرير نو بور مونتي لو سا سونت Donc j'étais là, j'ai appelé ma mère, après je suis rentré à la chambre d'hôtel, Charles Trasmahom, tout ça, je suis parti à la chambre d'hôtel, appeler ma maman à l'ancienne. Et Katli, bravo mon fils, Katli, t'imagines, Katli, il y avait Vin Diesel, elle était morte de la Katli, je sais pas comment t'as fait dans ta vie. Katli, mais Daouil Weldin, Mishaw, alhamdoulilah.
0: داوي الوالدين ديما ماشيين نتصور خاطر عنا برشا دي سولدات نحكيو عليهم لاباس نذكر نحكيو على غدوه 9:30 في تياتر دو لوبيرا في مدينه الثقافه 9:30 تاع ليل يستناكم لو جروب ميتيك لاباس المجموعه الجزائريه اللي كل مره ترجعنا بمره اخرى سولد اوت في تونس فما جيت باش نسمعوا غدوه فما حاجه سوربريز
1: تاك تاك تاك تاك حاجه جديده غدوه ان شاء الله جو بونس با
0: جو بونس با
1: جو بونس با مي كاين كاين اون فا ايسي دو بروندر دون لي 5 البوم non, je pense pas.
0: Ok, mais la chanson.
1: Si les chansons elles sont connues.
0: Mais là, je me laisse mon Babour Louh.
1: Oui, avec plaisir.
0: Laisse-moi tout de suite live à la Mosaïque FM. On va quitter la live. Notre savoir, حتى le groupe, la vidéo leader Nedim à la Babour Louh, حتى le claim qu'il a quitté au bal live.
1: C'est ok, je veux pas faire de bêtises. C'est bon, c'est bon.
0: Quel
1: Non, je suis avec des amis diaboli lehnaïa, ça fait trop plaisir. Parce que là.
0: نشوفوهم دورينا الكاميرا
1: لا تشوفوهم ولا باسكو سي فريمون مي زامي دو لونغ داتي لا سي لا فامي دونك شاكاي ليست بارتيكولير افيك موا اي افيك نو توس لا سي ترو بو
0: دونك مهند نعرف
1: مهند مهند نومي
0: نومي بونسوار
1: سليمه نومي بيكا بيكا اي اليز فوالا
0: اي نومي لاباس
1: اكزاكتومون اي نومي بور لانيكدوت لا دينيير فوا اللي جيت لهنايا الموزايك اف ام درتو لي سيربريز تيليفونيتو تليفوني طول صاحبي نومي جوستمون في
0: فرنسا اسماعيل في فرنسا
1: فوالا جو بونس
0: داكور مجهول
1: اي بي اجوردي راك معانا صافي بليزير
0: مرحبا بهم ناس ما بابور الوقت تسويت اللايف على موزيك
1: ترانزيشن

0: de force encore et plus de plus d'énergie pour y aller, parce que je savais que au début elle a qui dit monsieur Kabla peut être représenté, tu vois. Et après petit à petit j'ai vu que ça parlait à plein de gens et tout ça, donc je me suis dit bon maintenant je représente aussi des gens, donc ça m'a donné plus de force encore pour pouvoir continuer, pas lâcher, parce que c'est quand même dur. C'est quand même beaucoup, barcha tariq, barcha tayarat, barcha trainat, taxi, machin, scanner, nahya, tla, ahba, tout ça. Donc, faut du courage. Donc, je le fais par conviction, parce que c'est un message, et parce que il y a plein de gens qui s'identifient à ça, et puis pour dire aussi que l'Afrique du Nord, c'est pas que c'est raqin fil metro, qu'il y a une falasifa, qu'il y a une des sociologues, des artistes et tout ça, donc je contribue à ça un peu à ma manière.
1: Ou l'OGA tapqa quand même fi kol marra fi kol prestation Nadim ou la kol marra kifach tatamel maaha fama des images
0: j'ai eu l'OGA, tu veux dire
1: l'OGA douleur nta l'ghorba nta l'manfa.
0: Oui, l'OGA, est-ce que tu واحد كي بدا يسافر برشا ولا واش تفهم l'OGA كاين تمن ملاير انسان, كاين تمن ملاير وجع. كبرت عند المرفه, كبرت عند قليل, كبرت بلا بابك, كبرت يتيم, كبرت في الحرب, كبرت مرفه, تمن ملاير وجع. اي لو بوت جوستمون واحد الانسان قد ما يطلع في لاج ويكبر يسيي جوستمون ينحي هذا الوجع, ولا مي الوجع اللي بارتو عند كامل الناس.
1: غنيت الشمعة نجيم, فما اوقات طفيت الشمعة نتاع الابداع بالنسبه ليك قلت يزيني فاش قاعد نعمل؟
0: وي بليزير فوا. كنت نشرب البوغا ومن بعد نروح نحب
1: اليوم نجيم تعبني بالبوغا,
0: وكنت ندخل للطلايده نايا نقول خلاص والله ما زيد نلعب الموسيقى كاع, كسرت مام قيطاراتي خلاص. اون بليس انا غوشي الو كي كسر قيطاره صحابي كانوا يجي يقولوا لي سيتو بلي كاينه حفله التومات, نقول لهم ما عنديش قيطاره, كانوا يجيبوا لي قيطاره مساكن يجيبوا لي قيطاره.
1: قداش من قيطار تكسرت؟
0: ومن بعد اون فيت كسرت كالكو قيطار, ومن بعد كي تعلمت نخدمهم تعلمت نخدم كمام دو جيتار, الحمد لله خدمت كازيمون دو جيتار.
1: التما اللي فهمت
0: نصنعهم انا
1: اوكي,
0: دونك التما اللي فهمت الوقت اللي تاخذ الجيتار باش تخدم. اي مانون جي ان ريسبي, عندي احترام كبير للجيتار
1: اوكي.
0: كافون دونك مانون جي كاسر
1: الجيتار
0: خلاص, ما عادش
1: ما تكسر شيء ماذا بك.
0: ما عادش نكسر
1: اوكي. في كل مره
0: تليفونات ني جيتار
1: الحمد لله. نكملوا في حاجه نجيم, في كل مره شنو اللي يخليك ترجع؟
0: نعم,
1: شنو اللي خليك ترجع؟ ليش ضحكت مهند؟ تقول لي شنو مازال يكسر في الجيتار ولا
0: سيبو؟
2: لا
0: وي لا ترني جيتار سي تو سي وي انا سي وي. كنا قاعدين في هذه القهوه
1: اوكي,
0: لا جيتار اللي تي كوم سا دونك طاحت اون بروميير فوا لا غاتربي, اي دوزيام فوا لا جيتار طومب بام تكسر راسي تو سا. لوي لا ستريسي قلت له معليش, قلت له ان شاء الله, قلت له الحمد لله انا نربح واش هذا, قلت له ان شاء الله نشري جيتار جديده.
1: دونك ما فماش جيتار هكا قعدت عندك سنين
0: ولا كل انا ما عندي والو انا والله عايش درويش جي با دو نو جي دي جيتار لا جيتار هذيك اللي خدمتها باسكو لو ميتر ديالي الله يرحمه, دونك انا متي ان بو اكور جو لا ليس على لا ميزون, مي سينو جي با دو با ديك شغل تي لو كلوب بريسيو ماشان جي با. خرجنا عريانين ولا عريانين.
1: ميرسي بوكو نجيب, نورتنا نجيب ليدر دو جروب لاباسي سانيكو غدوة 9:30 في قاعة الفيغا. ميرسي بوكو نجيب, تنورنا في كل مرة على مزايكا فهم. انا بقى لي كنفق لكم باي باي, تصبحوا على خير الناس كل سوغ سو. برشا موزيكا من لاباس كما قلنا غدوة ولي جروب طبيعة اتوين سالي سانيكم في لي جي ام سي ايام قرطاج الموسيقية. شكرا لكل الفريق, شكرا الوثق, شكرا دالي كان معنا في الاخراج, ميرسي لبنى كانت معنا في الاخراج الرقمي. شوية اخر موعد الاخبار يكون مع مراد الدريدي, بعد يجيكم شاكر بس في واحد من الناس كالعادة يو يسري جديدي في بنة لفين. برشا انرجي, برشا فلوس للربح وبرشا موزيكا. باي باي, تصبح على خير.
3: ان شاء الله نحب نعمل عمره, نحبك نسر على كل الاستعدادات, نحب نعرف اجراءات المناسك نتاع العمره, كيفاش تنجح العمره نتاعي باختصار؟
4: والله العمره هي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى ما شاء الله.
5: انا عملت عمره, نتذكر كان الحاجات الباهيه المتعه الحقيقه متعه, ديما السكن كيكون قريب من الحرم هو اللي احسن حاجه.
6: عامين التالي مشيت عمره ومصادف انها كانت في رمضان, نذكر اجواء ياسر باهيه, روحانيات عاليه, معني شفت مكه ومسيتها رايح حاجات ما تنجمش توصف, راحه نفسيه منا كل عبد يعيشها.
4: لا ما مشيتش العمره, ان شاء الله ربي يسر. هو قبل كل شيء التسهيلات, مثلا سؤالي تسال هل انه كي يكون ارتح كي تمشي للمدينه ديريكتومون والا تمشي للمكه قبل؟
2: بنحب نعرف أمي كي تعمل عمرة كيفاش يصير التنظيم لوتيل يكون بشي تلهابه.
7: قمت بكل ترتيبات اللازمة، اعتبرها أنا رحلة العمرة مع أمي. قيام بالعمرة ماهوش سهل، خاصة أن يكون شخص متقدم في العمر، نصح ما يمشيش وحده واللي يمشي مع مرافقين يكونوا أكفاء.
8: تجربة العمرة، الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها، والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه. شنو النصائح الممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل؟ شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعو؟ تجربة العمرة مظفرة من نهار الجمعة. توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 116 013.
9: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بندور.
10: فورم
9: عبر، خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.
11: أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج. عمرة ترتح ذاتك، عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك.
12: راديو موزايكا فم تونس، الأخبار.
13: مستمعي موزايكا فم، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تقرر برمجة جلسات استماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للوقوف على مدى تقدم الاستعدادات للموسم الفلاحي 2026-2027، وإلى ممثلي وزارة الإشراف على الموارد المائية للاطلاع على واقع تزود مياه الري والماء الصالح للشراب والتدابير المتخذة لمعالجة الإشكاليات المطروحة. وأعضاء اللجنة يؤكدون فيما يتعلق بالموسم الفلاحي ضرورة متابعة مدى جاهزية مختلف المتداخلين خاصة في قطاع الحبوب وتوفر الأسمدة والبذور ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب الوقوف على الصعوبات التي تعترض القطاع والإجراءات المتخذة لتجاوزها. كما شددوا بخصوص الموارد المائية على أهمية متابعة واقع التزود بالمياه ومدى تقدم البرامج والإجراءات المعتمدة لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بمياه الري والماء الصالح للشرب. ورشة عمل حول تعزيز الاستجابة للكوارث انتظمت بتونس العاصمة، شارك فيها الديوان الوطني للحماية المدنية ومدربو غابات وزارة الزيارة الأمريكية والسفارة الأمريكية في تونس. وجمعت الورشة وفق بلاغ لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس اليوم الخميس ممثلين عن الديوان الوطني للحماية المدنية وشركاء آخرين في الاستجابة للطوارئ للتدرب على تنسيق العمليات وتوزيع الموارد وإيصال المعلومات إلى المواطنين أثناء الفيضانات وحرائق الغابات والظواهر الجوية القصوى. واستكشف المشاركون في هذه الورشة التي تواصلت مدة 5 أيام من خلال تمارين تطبيقية ومحاكاة لكارثة سبل تحسين التخطيط المشترك والتواصل بين مختلف الجهات لحماية المجتمعات والبنية التحتية الحيوية. مركز حماية الغابات بغار الدماء من ولاية جندوبة يتعزز بقاعة قيادة للإنذار ومراقبة حرائق الغابات، من المقرر تدشينها يوم 13 من أكتوبر الجاري بالتزامن مع تنظيم دورة تكوينية ومحاكاة ميدانية حول تطبيق فوكس، وهو النظام الموحد للتحكم العملياتي في الحرائق، يومي 13 و14 من أكتوبر بدعم من الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا. وتأتي هذه المبادرة في مواجهة تحديات المناخ المتنامية، إذ تعد النظم الغابية المتوسطية في تونس رغم أهميتها الحيوية في تنظيم المناخ وحماية الموارد المائية ودعم المجتمعات المحلية، من أكثر النظم هشاشة، وهي تتعرض اليوم لضغوط قصوى بسبب التغير المناخي وموجات الجفاف المطولة وموجات الحر. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة تجري محادثات مثمرة مع إيران، مؤكدا أن بلاده لن تشن هجوما عليها قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل. وأضاف الرئيس الأمريكي أن إيران تعيش وضعا سيئا للغاية على الصعيدين الاقتصادي والعسكري، مشيرا إلى أن الحصار المفروض عليها يسري بكامل قوته وفاعليته. الاحتلال الإسرائيلي يشارك للمرة الأولى في معرض مغربي للصناعات الدفاعية يقام في مراكش وفق ما أعلنته وزارة الدفاع في الدولة العبرية الخميسة. وأوضحت الوزارة أنها تفتتح جناحا وتقود وفدا إسرائيليا إلى معرض مراكش للطيران 2026. وأقام الاحتلال الإسرائيلي والمغرب علاقات بينهما في 2020 في إطار اتفاقيات أبراهام التي رعتها الولايات المتحدة وانخرطت فيها عدة دول عربية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع شاكر بسباس وخالد اقطاط في واحد من الناس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: ثم تسمعوا في أحد الناس على موزيكا فم. مرحبا بكم في حلقة جديدة يومين كالعادة من الاثنين للجمعة من 8 للتسعة متاع الليل. نحكي على عالم البحر، عالم بالنسبة لبعض متعة اكتشاف مغامرة، لكن بالنسبة لسخرينا خدمة مسؤولية، ساعات نجم توصل إلى مواجهة الموت. نحكي عليها اليوم مع خالد المجري ربان سفينة. خالد مساء الخير.
1: مساء الخير خويا، أول حاجة باش نبدأ بها ديزولي على الروتا.
0: مرحبا يا خويا.
1: وقت كيفاش جيتكم مخر؟ تعرف عندي تو 6 أيام ولا 7 أيام اللي هبطت، ألو ما نلقاش حتى وقت، حتى العائلة متصور روحي مقصر معاهم ملي هبطت من المطار وما تلاقيتش معاهم حتى لتو.
0: طيب يسمعوك، يسمعوك في واحد من الناس
1: إن شاء الله أخويا.
0: ساعات لي ريبير بتاع الوقت،
1: مش كان هو مش كان العائلة زادة،
0: حتى
1: العائلة وأصحابي وولاد الدومين متاعنا وكل فهمت، ألو سامحونا على الروتار اللي صار.
0: ساعات لي ريبير بتاع الوقت في البحر مش كيما هما الريبير في الوقت.
1: بيان سور بيان سور. تعرف شنو أنتم تحسبوا الوقت بالساعة، احنا نحسبوه بالنهار. انتم تحسبوا الوقت بالنهار، احنا نحسبوه بالشهر. احنا كنقولوا مثلا عندي شهرين في البحر، اللي شهرين في البحر عندنا احنا حكايه فارغه، ماشيو حتى شيء معناها عباره عن انتم جمعتين. لا عباره جمعتين، معناها احنا ال 24 ساعه تتعدى عنا عباره ساعه. ديجا حتى كن نسوقوا معناها جماعه اللي يشدوا الكار يشدوا اربع سوايع ويرتاحوا ثمانيه سوايع، فهمت؟ ونخدموا 24 و 7 بالفاسون نخسروا، معناها ما عادش عندنا النوسيون تاع الوقت.
0: هالفوارق بين عالم البحر وعالم اليابسه خلينا نقولوا، كيفاش تعيشوا انتم في البحر؟ نكتشفوا بعد الفاصل. خذوا معنا في الاستماع لواحد من الناس على مزيكا فهم.
2: واحد من الناس بالاثنين الجمعه

0: تسمع في واحد من رسالة موزيك اف ام ضيفي خالد المجري ربين سفينة نهت من اول مبدينا خالد المجري
1: ديفكت
0: تاني عيدة متاع سنوات خدمة قديش تقريبا
1: في الدومين ماليتيم عندي توا في 11 سنة
0: 11 سنة
1: تحدي مقسمة ما بين ربين سفينة وما بين مدير الميناء السياحي مونستير
0: اخترت هالمهنة حلمت بها في وقت من الأوقات
1: الحقيقة لا أسرت مو أنا نجحت الباك خاطر أمي بكيت معناها في الباك لوليني اللي عودته روحت لدارنا قومي تبكي قلت لها عمي زين توني خلك الباك بدأت تضحك قالت لي أنت وجاباك قلت لها عمي زين خلك الباك العام اللي بعده حطيت في قلبي وخذيت مونسيون ودخلت الأكاديمي نافال وكل وكي دخلت الأكاديمي نافال معناها جات في قالب باك حكاية مع عباد والكل
0: شو مازك لها؟
1: شو مازني لها؟ أنا بابا إكس ميليتير وإن شاء الله ربي يشفيه وربي يطول لنا في عمره
0: أمين
1: وهو كان لي سند في حياتي المهنية وفي كل شيء فهمت ألوغ السوسيتي نحييها المؤسسة العسكرية خاطر البلاصة الوحيدة اللي قاعدة توا نظيفة واللي بارابور اللي نشوف فيه توا في اللي قاعد صاير في اللي فاكولتي ما نجمت نكون نختار كان المؤسسة العسكرية والأكاديمية البحرية بس نجم نقرأ فيها
0: ما كان عندك حتى فكرة على الموندو هذا متاع البحر متاع ربين السفينة
1: والله كان عندي فكرة صغيرة أما مش في الدومين مارشون فهمت في الدومين متاع المصيد خاطر احنا وصلنا مهدوية فهمت أما باش نكون نهار نتصور روحي أني نبيجي في باتو مارشون
0: ولا جات البالي
1: ولا جات البالي جملة
0: حتى سفر
1: ليه ليه ليه ليه ليش لا تحكي ليش وين تخرجت من الأكاديمية قلت له ما عايش باش نخدم بحر
0: عليه
1: خاطر عملنا استاجاتنا وقتها والكل وشفت الدومين من الاول كاستاج معناه وكله نحيي زاد شركة روسية الملاحة اللي عديت فيها تربصاتي وواحد وكل مع بيت ما شاء الله اليوم تكوننا على ايديهم ووصلنا للمستوى بالحق معهم اللي اوني اكثر من دي كونكيرون نيفو انترناسيونال فهمت وهذا قوس ما تو نحكيو فيه نهار وانتوكا قلت ما نتصورش روحي نقعد في البحر خاطر احنا مده الطلب كانت شهر وقت الاول قلت راني مش نخرج من الاكاديمي سيرتيفيكا تحتي شهاده تحتي اكار رضيت الوالده
0: شو اللي قريته تعبك اللي قريته بعدك خوفك من البحر
1: رضيت السيستم الاكاديميك وريت اللي عندنا راهو صعيب برشا فهمت وبعد ما شفت الحسره وشفت العباد كيفاش تعيش غاديك من الاول قلت ليه امبوسيبل
0: مش انا
1: ما نجمش كون هكاك
0: هو الناس متعرفش خالد المجري ربين سفينة انه ش يقرا ربين سفينة شنو لازم يتعلموا حتى يوصل للمرحله هذه
1: والله هو يقرا كيفاش نقول لك معناه يقرا كل شيء فهمت احنا فورماسيون تاع الاكاديميك بتاعنا هي فورماسيون بسيكولوجيك وفورماسيون زاد سيانتيفيك وعندنا فورماسيون تكنيك سي با فاسيل باش تكون نهار اخر روبين تاع سفينه تعرف روبين سفينه راهي مسؤوليه كبيره فما الارتيكل 101 في الكونفونسيون دروم يقول لك لو بريمي ميتر ابور ابخي ديو شو معناها بعد ربي فما هو
0: انت مسؤول على حياه الناس اللي عندك في بطو
1: كل حياه الناس اللي تصوروا في مخ كل ماكلتهم شربهم انت تعرف لي روبين سفينه عنده الحق يكتب الزيق عنده الحق يطلع مضمون ولاده عنده هو اللي يمثل كل شيء بعد الدوله
0: وكتبت صداقات في
1: الريسبشن انا نخدم انا الحمد لله جو سوي سبيسياليزي في لي نافير مارشوند شنو معناه هو فما توكيما البابر نتاعنا اللي في السيتيان الاسطول نتاعنا عندنا كارتاج وعندنا تانيت هذوكم
0: كان عندنا الحبيب قبل
1: ايه حبيب عملت عليه ستازي عملت عليه ستازي عملت عليه ذولي كات موا قبل ما يتباع ومن عز البطويات اللي دخلوا لتونس فهمت
0: ما تقول لي خالد المجري نقراو معناها علم نفس غير
1: كل انت في البابور راك كل شيء
0: مثلا
1: كل شيء الناس ما تعرفش انت البسيكولوج انت الطبيب انت اي نقول لك الطبيب مش فادك انت كي يمرض لك واحد في البطو انت الدويه عندك كان جيد ميديكال وتتبعه انت اللي قادر تسد مصرانه زايده في البطو انت تعمل له عمليه انت تنحيها له من غير ما تزرق له من غير ما تغرز له والكل فهمت ولين تلقى اسيستونس هذه في صوره ما اون كاد ديرجونس ما لقيتش اسيستونس وحنا عاملين في الاكاديمي دي فورماسيون في سوا ميديكو ديرجونس فهمت
0: يعني في مسار قداش من عام باش يوصل الانسان يولي ربين سفينه
1: في المسار الدراسي والا
0: دراسي خليني في
1: المسار الدراسي كلنا نخرج احنا بشهاده تاع ربين تقعد الفاليداسيون دي بروفي
0: لا قداش من سنه باش توصل انت
1: 5 سنين
0: 5 سنوات
1: ومن بعد عندك فاليداسيون تاع لي بروفيت ونحكيو خاطر صارت لي انا حاجه باش تعديت من جراد تاع اليوتنا للقبطان. فهمت كيفاش؟ كيما نقولوا تعمل اون باركومون لون باركومون تاعك تطلع بجراد يوتنا تفاليدي انت الاشهر هذوك معاش 12 موا وتوا واحد وكل ومن بعد تعدى قبطان ومن بعد تعدى كوماندر كوماندر اللي هو روبان سفينه. فهمت كيفاش؟ انا وتيت جبدتي على الموضوع هذا كيفاش تعديت انا قبطان؟ انا وقت نخدم مع شركه تركيه مختصه في نقل الغاز وخرجنا من اسكندرون يموتوا معنا الكوماندر الرباني يموتوا معنا في البابور وانا وقت يوتنا معهم. فهمت؟ الوغ جاو ومعايا وقت قبطان سوري ويوتنا جورجي جاو بروبوزيو عليهم خاطر وقتاش يصير في الكاهي هذه يولي القبطان اللي هو السوغون يتعدى هو كوماندر واليوتنا يتعدى قبطان. فهمت كيفاش؟ جاو لليوتنات هذوما حب حتى واحد يتعدى حتى واحد محب ياخذ المسؤوليه. جاوني لي انا عندي 20 يوم في البحر مازلت كنت نلعب قالوا لي تعدى. قلت لهم تعدى سير يا ودي. قلت لهم تعدى
0: وخذيت المسؤوليه.
1: وخذيت المسؤوليه عملوا لي وقت ديلوغاسيون مع بابيون مانغولي
0: علم نفس شويه من الطب هذوما المحطات اللي تقراهم في الاكاديميه
1: كل شيء جيستيون وعندك جيستيون انت الكونتابل تاع البابور انت تمثل تعمل كل شيء. انا رديت حتى شهريات بون نحكي في البريفي مش نحكي
0: بطبيعه
1: مش نحكي ايتاتيك معناها ايتاتيك خاطر اداره وتخدم على روحك وكل بالنسبه للبريفي انت تحضر الشهريه تاع البابور مصروفهم ليكيباج يهزوا من عندك اللي عنده مشكله في عائلته انت تلوج له حل خاطر ما عنده حتى حل اخر معناها انت كل شيء في البابور انت بول وانت بول بابور بول عائله اللي هي البحاره.
0: غير الامور التقنيه خالد المجري معناها شنو يلزم يعرف ربان سفينه على الموندو تاع البحر؟
1: والله بالنسبة للسؤال هذا نحيو خطر ما عنديش لي إجابة خطر لازم يعرف كل شيء
0: اللي هو شنو معناها الناس ما تعرفش شنو يلزم معناها كيفاش تحسب العقد في البحر كيفاش هذوما المسائل اللي
1: داخله في التقنيه
0: غايبه
1: ايش نوع هذوكم داخلين فوالا هذوكم داخلين في التقنيه ما فهمتكش معناها بالنسبه لل
0: يعني غير علم النفس الطب اللي حكيت عليه انه يلزم يكون عنده فكره على حالات مستعجله كيفاش يداويها القبطان اما في منذ البحر شنو يلزم يتعلم
1: بالطبيعه
0: القبطان
1: هو ماشي نحكي القبطان نحكيو الجون دو مير اللي هما البحاره بصفه عامه
0: الناس البحر الكل
1: الناس البحر الناس البحر اول حاجه اول تكوين واكثر تكوين مهم عندهم هو تكوين السلامه. السلامه شنو معناها؟ معناها عندنا تمارين دوريه نعملوهم في البابور فيما يخص اخلاء الباخره لابوندون دو نافيغ وعندك فيما يخص الحرائق وفما تمارين اخرى هذوما الكوتيديان اللي نعيشوه واللي يكون البحر البحاره كلها تكون فاميليزي معاه اون كا وتصير لنا كا معناها دابوندون ولا كا تاع بابور باش يغرق وكل هذه الاولى. احنا بالنسبه للبابور راهو فما دو سيرفيس في البابور. البابور يتقسم على دو سيرفيس فما سيرفيس ماشين اللي هما إكيب كاملة تخدم على الماكينة متاع البابور ويكون الرئيس متاعها من القائد متاع اللي هو الشيف ميكانيسيان وعندك سيرفيس بون سيرفيس بون واللي هو تحت إشراف القبطان المساعد. فهمت كيفاش؟ بالنسبة للشيف ميكانيسيان المهمة متاعه أنه الماكينة متاعه تكون مريقلة يحرص على السلامة متاع الماكينة وكوغا سوغي الفوياج دو أ جوسكا بي. فهمت؟ خاطر بالنسبه لي انا ككمان تاع بابور كي تقول لي بابور ما غير ماكينه قول لك وفاء انت معناها ما نجمش تقدم سورتو في لي موفيتون معناها بابور ما نجمش يكون بابور سالم وينافيغ اون توت سيكوريتي والماكينه نتاعو واقفه ما ينافيغ با. فهمت؟ وكي يبدا فما موفيتون الريسك حتى دو شافيغي.
0: مسائل الحسابيه هي في قياده السفينه خالد المجري
1: بالطبيعه بالطبيعه نحسبوا الميتيو نحسبوا الطقس نتاعنا عندنا كيما قلت لك من البوان ا البوان بي نشوفوا ليتينيغير نتاعنا فما اوقات لازم نطيشوا اللونكر ونتخبيه فما اوقات لازم نافيغيو. فهمت؟ هذه كله ترجع لمسؤوليه الكوماندر.
0: من اصعب المهن انت تعتبرها؟
1: شوف فما عباد تقول اصعب مهنه في العالم هي عمال المانجمنت بعدها البحاره. فهمت؟ واللي هو في الحقيقه حتى في القران مذكورين في سوره الكهف في الآية 79 يقول لك بعد بسم الله الرحمن الرحيم المساكين العاملون في البحر. فهمت؟ معناها ما نتصورش أنه فما خدمة أصعب من أنك تكون بحار. فهمت عليش خاطر البارابور الستريس يتعدى بيه البارابور الحاجات اللي تصير له. أنا وصلت قلعت سنية وحدي في البابور خاطر ما عنديش دونتيس. وصلنا معناها فما حاجات فما في الأوف اللي هو في خدمتنا نحن معناها ما نجموش نحكيهم يتعاسوا ما يتحكيوش فهمت كيفاش. وفما مثل فرنساوي تعرف يقول لك
0: لا في دان روا
1: لا في دان مارين لا في دان روا لا في دان شيان لا في كي فو كي فو ريان. واللي يفهم المثل هذا يفهم خدمة البحر نتاعنا.
0: نحاول نفهم يعني تعيشوا التناقضات الكل انتم في البحر
1: من البيضة للكحلة. احنا ما عنديش قري فماش قري عندنا يمشي من البيضة للكحلة. لا في دخوة تقول شنو لا في دخوة نقول لك انا البحار بارابور الخدمة اللي نخدم فيها واني بيان بي فهمت بارابور لي سالير والسميك وهذا كيك سوا ليبو ناسيونال ولا انترناسيونال ما نقولوش تخي بيان بي وما نحبش ندخل في برشا حاجات
0: ما تدخلش
1: ما نطلبش نقول لك واني بيان بي شو معناه واني بيان بي نخرجوا معناها كي تخرج انت برا تشوف حاجات تعجبك تنجم تاخوهم تنجم تشريهم حاجه اخرى. البحر ما يحسبوش فلوس راه وهذيك علاش ما يفضلوش فلوس. البحر كلك فلوس وملح علاش خاطر يعيشوا برشا حرمان نرجعوا لافي دانسيان اللي باش نحكيو فيها فهمت. دو تال فاسون كي يدخل البلاد هو بعد 20 يوم شهر نافيغاسيون وساعات 15 يوم. انا وصلت قعدت 6 شهور من
0: في البحر.
1: في البحر وقت هبطنا من كيرش في روسيا حتىكش اليمن معنا تعرضنا شويه مشاكل في
0: طنجيو هالمشاكل هي كمان
1: لا في الكنال وقت بتاع البوسفور واحد كل وفي شو اسمه في السويس اون توكا. نرجعوا للافي دانسيان هو يشوف بعد ما شاف العالم وكل وعاش وتفرد واحد يخرج البحر يخرج ينافيكي يلقى الموفيتون يلقى التمرميدة يلقى 72 ساعة ساعات ما يرقدش يلقى البابور يبدأ طالع خابط ما يخلطش حتى يطيب حاجة في الطنجرة فهم كيفاش يبدأ يأكل اللي يجي ساعات تعيش خبز ما أعطيك المهم ما تقعد جيعان لا في كيفو
0: هذيك لا في دانشان
1: بيان سور
0: على فكرة ثم كلاب عايشين بقدر
1: كتشوف اللي عندي في سيريا
0: حبيت تقول لي انه معناها مسألة مش محسوبة وقت اللي تخرج وتقرب تخرج للبحر وتقعدك 7-8 شهور أقل مدة هذه تقريبا
1: لا مش أقل مدة هي الأكثر مدة نحكي لك عليها خاطر فما ديبوية ساعات تاع نهار نهارين ثلاث أيام فهمت كيفاش. أما نحكي لك أنا في الماكس وشنو الحاجات اللي نجم تعرضوا لهم ساعات تخرج له على ثلاث أيام في البحر تقعد شهر يجيك دي موفيتون يجيك دي زامبريفيو اللي يخليوك أنت شهر في البحر معناها حتى كي تقرأ حسابك كيما نقولوا احنا في الفيفر الماكلة والشرب اللي بيستيزو معاك والحاجات هذوك معناها تقرا حسابك انت تقول ثلاث ايام هاني هز معايا انت جمعتين فهمت ايش اللي كان بريفيو تضرب شهر شهر ونص
0: 8 شهور او 7 شهور اللي هي اقصى مدة نجم تعاش لربين سفينة
1: اكثر مدة
0: او اقصى مدة اي
1: اقصى مدة ابيبري
0: ابيبري كيفاش يتم الاستعداد لها
1: هو الاستعداد
0: من قرار انكم عندكم خطة مهمة ميشيون مش تعيشوا فيها في البحر 7 شهور كيفاش الاستعداد لها كربان؟
1: والله احنا اول مرة خرجنا على اساس واكثر بريود عديتها اللي انا 6 شهور هذيك خرجت سيتي بريفيو الفواياج شهرين مش كانش عمره ما كان معناها كمدة طويلة مي افيك لي زامبريفيو نتعداو للمدة هذيا فهمت كيفاش. والاستعداد يكون على كيما نقولوا شهرين انت تجي تقرا كل 3 شهور فهمت الوقت الربان سفينة لازم ياخذ الماكلة نتاعو الماء الدخان تو لي بوزوان يقرا حسابه زاد في الكومبستيبل اللي هو توسكي مازوت وماء نتاع شرب وماء دوش وكل حكيت هذوك ممكن ويخرج البحر يتوكل على ربي وما يعرفش له يستنى فيه بالخاص في الفواجات الطويله. انا نذكر وقت مشينا اليمن قاعدين على خليج عدن وقت على باتو غازي غاز هذا استنغازي عرضونا قلاصنا غادي وما خلطوش يفكوا البابور وخافوا خاطر البابور غاز ما ينجمش يضرب عليه كرتوش يضرب عليه كرتوش مشينا الناس كل فهمت كيفاش. من بعد وصلنا للمكلا وصلنا للمكلا اليمن على اساس باش نفرغوا سلعه يطلع البورت مسكر وقتها في 2015 الحرب ما عادش كان عندكم عليها فكره اللي صارت هذيك
0: باش نجيو هالحروب هذيا والمخاطر اللي نجم يعيشها ربان اللي تنجم توصل لقدر الله حتى للموت. اما في الاستعداد اللي تنجم تعيشوه لمده 8 شهور مثلا في سفينة معناها كأنكم تعيشوا عيشة كاملة مدة طويلة مع بعضكم من شهور
1: ذيك هو نعيشوا مع بعضنا والبحارة راه شوف أنا ريتك هبطت من البحر وخدمت مدير مارينا بتاع مسيرة ما نجمتش نكمل. علاش ما نجمتش نكمل؟ الموندو نتاع البحر غلبني برشا.
0: قلت
1: الفاسون كي جيت نقرا روحي نخدم في اداره نلقى روحي مخنوق نلقى روحي ما نجمش خاطر احنا في البحر نخدموا عائله. عندك البو ولا كوماندر حطيك شيء للنتواير اللي ينظف معناها يعني الناس كلها تقعد مع بعضها الناس كلها تاكل مع بعضها الناس كلها تعيش القصه مع بعضها اللي عنده مشكله ومشكله الناس كل فهمت ايش باش نقول لك كي نخرج بعد خرجت ونخدم في الاداره وكل نلقى روحي ما نجمش معناها يعني ما نجمش معاش انا كوماندر خادم يجري ما نجمش نقعد فوق اربع سوايع في بيرو ما نجمش.
0: شو اللي يوفره لكم البحر اللي تعيشوا فيه 8 أو 7 شهور ما يتوفرش في على الارض كما نقولوا؟
1: والله البحر الدومين نتاع الرجال
0: نتاع النساء زاد
1: لا كي نقول الرجال مش نقول بارابور سيكسواليتي
0: ولا رجل. مش بالجنس اي
1: كي نقول البحر الدومين نتاع الرجال معناه ما ينجم يكمل يعيش فيه ويخدمه كان الرجل. شو معناه الرجل؟ معناه كيفاش فسري لك الرجل اللي في طبيعته
0: سوحية تقصد
1: سوحية
0: سوحية اللي عنده مرأة ولا عند رجل
1: في البحر معناه
0: حتى ما تكونش تم
1: في البحر اللي عندنا قفة اللي عندنا عبيد معناه يتعود تحت الحيوت اللي عندنا قطر كيفش فسري لك معناه في الاخر نعيش عائلة رو معناه اللي بش يقولوا هذا رو بش يوصل هذا بش يقولوا هذا رو بش يوصل هذا تلفصون الناس كلها دقائق كوميتا واحدة فهمت حاجة أخرى في السيتياسيون كريتيك وكل كتشوف دي البحارة كيفش يتصرفوا تقاها مش خايف على روحه خايف على اللي بجنبه تقاها خايف على بجنبه خايف على اللي معاه أكثر من اللي هو خايف على روحه نحكي بحارة رو مش كماندر تابابور معاش نحكي الكماندر تابابور بتبيع بش يكون خايف على الكل فهمت كيفاش
0: نحكي على منذ البحر بصفة عامة
1: أي
0: الكسوحية هذه في شنو بالضبط كي تقولي المهنة إذا ما كسوحية بغض النظر على رجولية ولا مسألة مرتبطة
1: لا
0: معك معك ما نعم امرأة ولا رجل الكسوحية فيش
1: رو أنت برو فيز عنا رو في الدومين ماريتيم بون في اليختينج عنا بنات توقع تخدم وما شاء الله عليهم وأكسح من الرجال وشوفتهم أنا قدامي معناها على يخوت وهذا يخدموا بديهم وطابة تقع في كومبينيزون وتحلك موتور وتفرق وتخرج البحر وتعملك دي فواج انترناسيونال وكل معناها ما يسمعوا
0: معناها شنو تطلبوا المهنة خالد المجري؟
1: أول حاجة تطلب عبد عنده شخصية قوية راهو مهما تكون التكوين نتاعو مهما تكون الفورماسيون نتاعو راهو ما عندوش شخصية قوية راهو ما ينجمش يطلع البحر. أنا طلعت رجال معايا برات في الأكاديمية وعبيد معناها يعمل معنا من الفواج الأولي الفواج الثاني يبدا يبكي
0: علاش
1: بجدك مش فادلك ما نجمش بعد بيه موفيتون واحد رد كذا يشد بيته يعني تقول لي في ديبريسيون انا لازمني نتصرف نلقى حل كيفاش نعوض الشهور بتاع البوست نتاعو والكل اول برد يقول لك خويا هبطني انا تو ما عادش نحب نكمل يا ودي يهديك ربي كيفاش باش نعوضك تو لازمني فيزا وبروسيدور ومع شو يقول لك لا يا خويا ما عادش نجم نكمل وما صارتش مره ولا اثنين وراهم ما نقولوش احنا راهي الحكايه دي تصير كان في السوبر تصير حتى عند عباد متكونه راه ضباط معناها يصير له كتراك هذيك الاولى كضربه الاولى بتاع البحر ويقول لك لا يا خويا انا ما نجمش
0: لانه واجه الموت مثلا لانه
1: لا شاف مش في ساعات حتى مش واجه الموت انا فهمت شكون قال لي هبطني في البرد فهمت قد نرجع احنا للمال دماغ وفما حاجات يتعرض لها العبد العادي ولا البحار وكل فهمت اللي سيد مازال البابور كيتحرك من بلاصتو جاتو المال دو ميغ قال لي هبطني ودي مازالك خرجت من الفولت كيفاش نعمل قال لي هبطني تو قال لي ما نجمش معناها عبد ما ينجمش يتاقلم مع الدومين نتاعنا وميداننا
0: هذه صفه من الصفات انه يكون عنده قوه شخصيه يجابه بها اللي باش يصير له في البحر. شنو اخر يلزم يكون عند انسان يخدم في البحر ربان ولا مش ربان؟
1: بتبيع عندك ما عندك لي كومبيتونس زاد عندك لي كومبيتونس الفورماسيون دو باز
0: اللي يسمع فينا تو ما عندوش حتى فكره على الكومبيتونس هذوما شنو هما بالضبط؟
1: لا لي فورماسيون دو باز اللي يتعرض لهم بالنسبه للضباط يبداو قارين في الاكاديميه البحريه كنت وبالنسبه للبحاره زاد كيف هما دي سونتر دو فورماسيون اللي هما نحب نسميهم موجودين في تونس وواحد الكل عنده تكون عنده مؤهلات معينه تصادق عليهم البحريه التجاريه باش تعطيه لي سيرتيفيكا
0: اللي هما خالد المجري شنو هما المؤهلات
1: هذه؟ المؤهلات حسب القرايه معناها هو
0: في ذهن اللي يسمع يقول لك انا باش نقود سفينه كيما كهرباء معناها ما تستحقش
1: انت والسفينه
0: كل
1: انت والسفينه
0: جوستومون انا هذا اللي حبيت نعرفه
1: انت والسفينه خاطر اوزرك نقود تقول في سفينه فما احنا نمشيو بالتوناج ميزان في كل توناج عندك ان بروفي تعملوا فهمت كيفاش بالنسبه لليخوت والزوارق السياحيه هذوك كل معناها تنجم انت بيدك تشري يخت وتخرج بيه وكل كما كانوا يدخلوا في لي نافير ماشونت فهمتني تولي كاليفيكاسيون هذه تصير عن طريق إدارة تاع رجال البحر فهمت تقيم الشهيد نتاعك لي موا نافيكاسيون اللي عديتهم وبعد هي تعطيك الكاليفيكاسيون تاع البابور اللي بالسوق وكو
0: والناس تتسائل كيفاش تتقاس حتى المسافات في البحر،
1: كيفاش
0: يعرفوا اتجاهات الرياح، البوصلة متاع التوجه، كل هذا عالم غريب شوية.
1: هو بالتكنولوجيا اللي موجودة، التكنولوجيا واحد كل وليت سهلة برشا. يعني تو قبل كنا هاو كنت بحارة تمشي بالنجوم وتمشي بالقمر وتمشي بالشمس وعندك النافيغاسيون كوتيير، وتو افيك الماتريال اللي موجود الجي بي اس والبيلوت اوتوماتيك والرادار والكل. فهمت كيفاش اي عبد ينجم يعمل اي تكوين صغير ينجم يسوق بابور. فهمت يبقى شنو في لي سيتياسيون كريتيك، انت اللي قدر يتيح لك رادار يتيح لك جي بي اس.
0: صارت معك
1: تشير بيان سور هذاك الكوتيديان نجم يصير في اي بابور، معناها خاطر هذوما دي بان تكنيك، وقتها ترجع ترجع للفورماسيون تاعك وترجع للبوكا. فهمت وترجع كيفاش انت تستعمل المعدات اللي موجوده عندك في الباخره باش تكمل السفره نتاعك بسلامه. فهمت
0: هذه اقصى الحالات اللي لازم تصير، انه ما عادش عندك بوصله، ما عادش عندك حتى مويا باش تعرف به اتجاهك، ولا أقصاها الموفيتون الطقس الخايب والأمواج اللي تتكون عاتية
1: الموفيتون. احنا البحر تعرف شنو بيناتنا احنا وياه، احنا بيناتنا احنا وياه الطقس والطقس الخايب الموفيتون. فانت انت كتمادر تبابور قبل ما تخرج من البورت نتاعك اول حاجة لازم تشوف الميتيو اسكو يعديك ولا ما يعديكش البحر، نقولو نحن باللغة العامة نتاعنا. ومن بعد صارت دي بواج طويل كيما نقولوا نتاع 3 ايام 4 ايام، ويصير دي زامبريفي خاطر الميتيو في الاخر تكهنات، هي ما تعطيكش بالصحيح. ترى ساعه تشوف طقس مريقل وبحر زيت وامورك واضحه، تخرج تعمل تبعد على البورت حكايه 100 ميل 200 ميل ولا نتاع صار نهار نهار وتعمل كي وتجيك وحايده، تلقى روحك ما عادش تمشي للبوان بي، تلقى روحك عطيك تنافيغي باش تمنع بابورك،
0: يعني تنجم توصل فيها حتى للموت
1: ان شاء الله ما نوصلهاش.
0: لا بعد عمر طويل مش قادم. لا ما نحكي لك التجربه
1: اللي تواجه موت كل موت في البحر نخوفوا العباد، راهو قد ترى فماش موت.
0: لا العباد انا نحكي لك على انت عشت تجربه نتاع موفيتون كانت خطيره
1: بيان سور.
0: كيف مثلا ملي تتفكر من تجربتك؟
1: مره صارت لي ما بين لي زيل غريك وال فما قصة احنا نسميه قصة باللغة بحارتي اللي عرفوني على البابور اللي نخدم عليه اللي ما بين ليزيل غريك وإيطاليا، معناها تفوت سيراكوزا تخرج من سيراكوزا وكلامات هذه نتاع نهارين ونص بحر، احنا كتعديناها مغاديكا على أساس انه بحر مليق الكل، وشدنا غاديكا طقس احنا نقولوا بلغتنا احنا بليسك فورس 11. فهمت الوغ وقت خديت ديسيزيون باش ندور كريمون البابور، ما عادش ماشي للديستيناسيون تاعي، خديت البحر إيبولي من الأريير، وليت عبارة نعمل في السكي بابور طوله 90 متر. فهمت عطيني منع بابور بتاعي، قعدت حكيت نهار كيكة لين طاح وعاودت رجعت. فهمت وقت تشوف في غسرة في وجوه الإكيباج، تشوف في غسرة في وجوه العباد اللي معاك. فهمت أما ليت أنت كتماندة متاع بابور لازم تيومتخيز، لازم تنسى اللي بحليك عباد سريسية تنسى، معناه خاطر ليت هو كان يشوف لك هو كماندا سريسي ولا كماندا دخل البعض ولا واه الوغ لا
0: هو في النهايه كماندا انسان، كيفاش نجم يتجاوز وباقي تتنهد حاسب كيفاش نجم يتجاوز هاك التوتر النفسي اللي يعيشه والضغط النفسي؟
1: وقتها ما عادش تخمم انت راهو، وقتها انت ما عادش تخمم راهو في موفيتون ولا طقس خايب ولا انه البابور الريسك، انت تعرف اش تخمم وقتها عطيك منع اللي يتمنع
0: فقط المهم تعيش
1: تعيش انت ولي معك.
0: فما مع خاطر اخرى نجم يعيش هذا القبطان توصل المخاطر فيها متعلقة بحروب نجم تعيشها؟ فقعدوا معنا في الاستماع. ضيفي خالد المجري ربن سفينة، رجعين بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم في واحد من سلامة زي كفام ضيفي خالد المجري ربان سفينة. وخالد قبل الفاصل وصلنا أنه الربان يعيش تجارب عديدة في الأشهر خلينا نقولوا اللي يعديها في البحر. نجم تعيش فيها حروبات مثلا, نجم تعيش فيها انتظار زي كيف كبير,
1: انتظار كبير
0: وهذا عشته انت
1: بيسير
0: آخرها ربما في ما حصل.
1: آخرها هي من أكثر الحاجات اللي عشتها في الكارير متاعي واللي ما تتنساش. المدة اللي عديتها وقت نخدم على باتو غاز مع شركة تركية, كان عندنا الفوياج باش نمشيو وقتها من اسكندرون لليمن للمكلا غازين 8000 طرناطة غاز. تعدينا وقت مضيق عدن هذيك وتعرضونا قراصنة ووصلوا ما نجموش يخطوا البابور بحكم انه بابور غاز ما ينجمش يضرب عليه كرتوش وكل, وتعدينا الزون هذيك وصلنا
0: تجاوزتوا القراصنة
1: تجاوزناهم اي وقتها. كانت صعيبة كتجربة وكل وتعديت معناها.
0: كيفاش تعديت بالله خالد معناها
1: كان في
0: هجوم تاع قراصنة يحبوا يفكوا السفينة؟ كيفاش
1: انت وقتها؟ انا مساعد روبين مانيش روبين تاع السفينة, ووقتها في الكار فما اليوتنون هو اللي يكلم الكماندا وقتها وعلمه وخرجنا نلقاو فليك دايره بينا ويجري ورا البط ويحب يفكوا والكل. الكماندا وقتها الله يرحمه توفى الكل, عرف كيفاش يتصرف معاهم في الكوميونيكاسيون وعلمهم اللي بابور غاز واللي كان باش يضرب الكرتوش على بابور غاز معناها باش تموت الناس كلها, فهمت؟ الوغ هيك نجمنا نتعداوها.
0: اختاروا انهم يبعدوا؟
1: بيان سور اختاروا انهم يبعدوا وقدروا ربي على رواحهم. ومن بعد وصلنا لليمن المكلا على اساس ان باش نفرغوا السلعه هذيك ونقدروا ربي على رواحنا يطلع البورتو مسكر بحكم الحرب وواحد وكل. قعدنا نستنى وحكيت 8 شهور هذوكم وفيهم الماكلة وفيهم كل شيء, فهمت؟ وصلنا ناكلوا في الروز بالكركم الصباح وناكلوا في الكمون في العشية جست باش نبدلوا جست المطعم بتاع الروز اللي قاعدين ناكلوا فيه, فهمت؟ لين وصلنا للسلات اللي يفرغ وفيه الماء الشرب وتعرف انت الانسان ما يجمش يعيش بلاش ماء
0: اكيد.
1: وقتها انا ديسيدي عندها لي زومباركاسيون دو سوفتاج هبطناهم وفما واد اسمه الخور هذيك في المكلا, هذا وادي شق المكلا, فهمت؟ هبطنا في زومباركاسيون سوفتاج دخلنا للوادي هذاك كوستينا ما كلمنا حتى حد, ما فماش بلاد لا فما شرطة لا فما حد شيء, فهمت؟
0: حالة حرب
1: اي. وهبطنا ومشينا قضيتنا اللي لازمنا ماكلتنا واحد وكل ورجعنا نبط. النهار الاول تعديت لاباس, النهار الثاني تعديت لاباس, لين وليت العباد خرار مرار, فهمت؟ وليت العبيد خرار مرار خارجة لي هذا عبارة تاكسي كيف انت هز بسكليت باش تمشي تقضي في الحومة. احنا ولينا هزينا لومباركاسيون شفتاش هابطين من البابور داخلين وسط البلاد نقضي ونرجعوا وكل. انت عديت المدة هذه انت تسكير بتاع البابور وبعد دخلنا فرغنا سلعتنا وقصرنا ربي على روحنا.
0: عشتوا ايامات القصف اللي
1: اي عشنا ايامات القصف بعدنا حتى كناب تورو. اسمع باش نقول حاجة والله احكينا شوية في الاوف ممكن قبيلة. اليمنيين اطيب الناس اللي ريتهم في حياتي. انا ريت مشيت فوق 30 بلاد بالبابور. كان يسالوني انا وين تحب ترجع, نقول حنا نرجع اليمن مالغري اللي كانت اكسبيريونس صعيبه برشا
0: حرب,
1: اما حبيت شعبه انا شعبه كان طيب برشا معنا حتى بالحرب والببساطه اللي عندهم. كانوا ديما يحبوا يفرحوا بينا ديما يضيفونا. انت في بالك تتو في اليمن تمشي الخضار ولا لا اي واحد بيستغني منه قضيه سورتو قضيه خفيفه, فهمت؟ ما يخش ما عندك فلوس, فهمت؟ ما يخوش ما عندك فلوس ما يخوش كل قذيف عيب برمشي على روحك.
0: رغم انه عايشين ظروف صعيبه
1: وقتها كان البريود دي كانت عندهم الكوليرا وكانت عندهم امراض زاده معديه اوبئه, فهمت كيفاش؟ وكانوا ناس طيبين معنا برشا, فهمت؟ انا تعديت وقت البريود هذيك وقعدت لنا ذكرى كيما برشا ذكريات تعديناهم في البحر.
0: التجارب الصعيبه هذه اللي تمر بها تجارب قد تكون ساعات مفاجئه ليك
1: بيان سور, هي كما تكونش مفاجأة حتى واحد ما يمشي لها, فهمت كيفاش؟ قطرة في الاخر تحب ولا تكره كانوا بين سفينة ماكش تلقي روحك للتهلكة انت والإكيباج متاعك, فهمت؟ كيما تعديت سلامات كيما كانت نجم تصير برشا حاجات مش باية. ما عادش انت كان عندك فكرة على الباخرة التجارية حنا بعد اللي تخطفت التونسية واللي كان الطاقم نتاعها التونسي قعد فوق 5 شهور في الصومال, فهمت؟ بعيد على عائلته ومخطوف عند القراصنة وواحد لين دخلت الدولة باش خرجوهم معناها راهو أوزر. الربان من شيرته يعمل ايفالواسيون للسيتياسيون, كان يبقى اللي فما ريسك كبير راهو يبخون لا ديسيزيون باش ما يمشيش. راهو وحاجة أخرى راهو حتى واحد من الناس يفرض عليه يمشي حتى واحد حتى مولاي البابور في حد ذاته كي ياخذ ديسيزيون قول راني ما نمشيش سي سي بون تسكر الموضوع فهم كيفاش الوغ فما دي زامبريفي اللي يصيروا بعد لازم يتعامل معاهم وكو يتعامل معاهم باش يخرج يمنع كما يقولوا بابول ويكيباج وكو
0: ثم زاد حاجة أخرى يعيش القبطان اللي هو يبعد على عائلته ثمانية
1: وي هذيك نرجع المثل احنا وقفنا في الفيداسيان لا في كيفو اللي القبطان يدور العالم يشوف الحضارة هذه تعايش مع ناس يكون عنده صحاب برتو فهمت أنا وين أي بلد بشتلها نخلي فيها أصحاب ونخلي فيها عباد تحبني ونحبهم يشوف كل شيء معناه فهمت كين فوغيان خد تخسر عائلتك
0: تخسرها
1: مش تخسرها أكثر تخسر الوقت مع عائلتك بليتو مش تخسرها راهو سي با فاسيل ديفوندر اون فامي وانت تكون بعيد عليهم هكاك فهمت أنا ديجا معناها كنت مع راسي ومشينا وصلنا للديفورس أنا مرتي وطلقنا في جرة الأسرة اللي نعديهم بعض وكل معناها فهمت سي با فاسيل راهو العبد اللي معاك باش يقبل أنك تقعد 18 شهر و 13 شهر بعيد مي سالري فهمت والحياة هي زادة وصلى ربك عليها ستر فهمت
0: في النهاية تندم ساعات على اختيار المهنة لأنه لا مهنة لا تبعدك على عائلتك هالأشهر
1: اللي جو سوي فيغ داتخ ماغان راهو طب ايدي ما عندكش فكرة جو سوي فيغ داتخ ماغان نقول ماغان أكثر من كل اللي أنا كماندر خاطر سي با لو تيتخ في البحر فهمت سي ماغان راهو حاجة ما نعرفش كيف أقولها لك يعني مش أي واحد نجم يكون بحرية مش أي واحد نجم يكون ماغان
0: فهمت شنو اللي تعلمته من مهنتك هذه؟
1: صبر قصيت عليك الصبر أكثر حاجة تعلمتها هي صبر
0: شو اللي بدلت فيك؟
1: برشا حاجات
0: مثلا
1: برشا حاجات قبل كنت نعمل حاجات من غير ما نخمم ونعمل حاجات من غير انتيسيباسيون تو لازمني اي حاجه لي حتى في حياتي العاديه باش نعملها جونتيسيب لي ريسك نخمم هذه زعما تتعدى ما تتعداش اي ناحيه هي تجيب ثنيه هذه نقصني هذيك تسكرت هذيك كل ما كانش عندي قبل كانش عندي فهمت هكا
0: في النهاية علاقتك بالبحر أيضا زادت
1: كبيرة برشا
0: تولي علاقة كبيرة
1: برشا أنا توليت في الكونجي نخرج من البحر نتاعي اللي هو البحر الأزرق مش الحومة البحر الأزرق البحر الأزرق اللي هو السماء والبحر ندخل البحر الآخر اللي هو الفلاحة
0: الغرام بالحيوانات
1: الغرام مهبول الحيوانات أنا معايا في البابور عندي كلب عنده 4.5 سنين معايا في البط ويسافر معي يعرفوا بحارتي وولادي وحتى اللي دار البحرية وكلهم يعرفوا عايش معايا وكل معناها شنعمل نحس روحي أنا دريت كبحار ما عادش نجم نتعامل مع الناس في السوسيتي أي بالديستانس وبالبعد كيفاش فسري لك السوسيتي بعيدة بعيد علينا برشا احنا راهو نعيشوا في سوسيتي صغيرة فيها 14-15 واحد اليوم البحارة اللي موجودين وتعيش فيها انت ما بين 7 شهور والعام وال11 شهر والكل كتابة انا واحد من الناس عندي المال دو تير انا كي كلمتوني بالصور قلت لهم نحب نرتاح علاش قلت لهم نحب نرتاح حس في روحي عندي المال دو تير جي بيردو لي روبير
0: النهار مش كيما النهار في البحر
1: ايه
0: الشهر مش كيما الشهر في البحر
1: كله كل شيء مش كيف سيت ان اوتر موند عالم اخر عالم اللي بالحق اللي تحب تحكي عليه لازم نكون بسرعه عشان حلقه وشوف
0: مستعدين راه كنت حاب تعمل حلقه مستعدين نعمل حلقه في وسط البحر كنت حاب
1: مرحبا مرحبا نجمو فما حتى مشكل مرحبا بكم
0: مهنه باش تواصل فيها حياتك الكل ما تخممش انك
1: ما نجمش
0: ترتاح من
1: انا ريت حتى تكون جي كي نبعد على البحر ما نجمش نبعد اكثر من جمعتين انا ريت نحس فما بوزوان باش تمشي تعمل قهوه على البحر باش تمشي تعمل قهوه على البحر باش تمشي تاخذ قهوه على البحر فهمت معناها ديما تحس روحك فما حاجه نقصتك فما ان بوزوان فما عباد مدمنه على الدخان فما اللي مدمنه على الكحول فما عباد مدمنه على البحر بالحق اللي تبعد جمعه وجمعتين وعشر ايام على البحر تحسوا هات تقول له نعملوا قهوه من غير ما يفيق بروح يسوق في الكهرباء يمشي لبلاصه على البحر
0: هذا اللي صاير معك
1: وهذا اللي صاير معي مازال ما صارش لتو محل تو قاعد الجمعه فيه نرتاح اما في الايام الجايه ان شاء الله
0: تجربة مثيرة خالد المجري نحن نشكرك برشا لحضورك معي في واحد من الناس على موزيك اف ام شكرا على زادة كيف البرتاج اللي عملته من تجربتك المتواصلة شكرا لكم انتم جميعا شكرا دليل في الاخراج احمد في الاخراج الرقمي بوثينة شكرا لك ايضا وخليل في الاعداد مع تحياتي لكم بشكل بسبيس ما بعد يتجدد يوميا من الاثنين للجمعة من 8-9 متاع الليل في واحد من الناس على موزيك اف ام

موزايك فام. هذه البرمجة الشتوية على موزايك فام. برامج مش حتتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي، أحلى سباح أمين جارة، سباح الناس جيهان ميلاد، ميدي ماك نوفل سلاح ونهب، وجديد كل على خميس أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بنتوا، ترجع برشا جديد في فور. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسر جديدي في بنة الثلاثة، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة موزايك موند إلياس الغربي، إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانس، وحدن حوات في جلسة تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة، سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، وفاغون سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشارني، سكندر إبراهيم، مكيلوني، فهمي البرهومي، وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، تناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فام.

مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاته من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. متابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة. أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقد اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة السار الزعفراني الزنزري. وتناول الاجتماع حسب بلاغ لمصالح الإعلام برئاسة الحكومة متابعة تقدم إنجاز 6 مشاريع كبرى تتعلق بإعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزل وتوسيعة محطة توليد الكهرباء برج العامري وحماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية وإعادة تأهيل المستشفى الجهوي ببير علي بن خليفة بصفاقس وتوسيعة مطار تونس قرطاج الدولي إلى جانب مشروع ميناء المياه العميقة والمنطقة اللوجستية بنفيذة. ورئيس الحكومة تشدد على ضرورة أن تعمل مختلف الهياكل العمومية المعنية على تذليل الصعوبات بشكل استباقي ودفع نسق الإنجاز بما يضمن استكمال المشاريع في الأجال المحددة. واتخذت لجنة المشاريع الكبرى عقب التداول في ملفات المعروضة عددا من القرارات المتعلقة بإسناد صفقات، من بينها صفقة إنجاز أشغال إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزة من قبل مقاولة صينية وصفقة إنجاز أشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية. ضمان ديمومة منظومة إنتاج التمور في تونس وتحقيق صمودها أمام التغيرات سواء من حيث تكلفة الإنتاج أو تغيرات المناخ أو تغير السوق الخارجية. أبرز النقاط المتداولة في أشغال ندوة وطنية بعنوان التمور التونسية بين تحديات الكلفة وإنجاح الموسم ورهانات السوق انتظمت اليوم الخميس بمدينة توزر. والمستشار الاقتصادي والناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة يبين في تصريح إعلامي بالمناسبة أن التذبذب الأسواق العالمية هي من أبرز التحديات الحالية للتمور التونسية باعتبار أهمية القطاع كقطاع مصدر مدر للعملة الصعبة والتي بلغت خلال الموسم المنتهي منذ أيام 1 مليار دينار. التعاون التونسي الفنلندي على المستوى السياسي والاقتصادي وسبل تعزيزه محور جلسة عمل انعقدت أول أمس ثلاثاء بين سفيرة الجمهورية التونسية بفنلندا نبيها حجاجي ومديرة وحدة شمال إفريقيا بوزارة شؤون الخارجية الفنلندية كريستيان أبولا بمقر الوزارة. وأكد الجانبان التونسي والفنلندي خلال جلسة العمل حرصهما على مواصلة العمل من أجل تنويع الشراكات وتوسيعها لتشمل القطاعات ذات الأهمية المشتركة البلدين لا سيما التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري والسياحة والطاقات المتجددة. وتندرج جلسة العمل في إطار متابعة مخرجات أشغال الدورة الخامسة للمشاورات السياسية التونسية الفنلندية التي انعقدت في العاصمة الفنلندية هلسنكي موفى شهر ماي 2026. آلاف من طلاب المدارس الثانوية يتظاهرون في أنحاء فرنسا اليوم الخميس في يوم جديد من الاحتجاجات رغم محاولات الحكومة احتواء أزمة تهز البلاد. وأغلق الطلاب مداخل مئات الثانويات في أنحاء البلاد لأكثر من أسبوع وسط انتشار لفرق مكافحة الشغب للسيطرة على الوضع مما أدى أحيانا إلى اندلاع شبكات عنيفة. ودعت رابطة طلاب الثانويات إلى التعبئة الخميس مع توسع نطاق الاحتجاجات وانضمام اتحادات لطلاب الجامعات إليها مع التخطيط لتنظيم مسيرة في باريس، فيما دعت نقابات للأساتذة إلى إضراب عام. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net والمشوار يتواصل مع يسري جديدي ودلي بن أحمد في بنت لفام مع أجمل تحية مراد الدريجي.

0: يسر جديدي.
1: التسعة وخمسة دقائق على مزيكا فهم. مرحبا بكم, هيدي بنت فهم كالعادة معاكم ثلاثة سوية فيهم برشا مزيكا برشا بوليمير, ونسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. سيسر ويحكم في الكيس واحدة واحدة. اسمعني, ما فما حد شيء يخليكم تجري, وخلينا نحنا نونسوكم باللابوليمير بالمزيكا اللي تختاروها انتم. زيد على واتساب مزيكا فهم 23 500 و13 ألف, تبعثونا ميساج تقترحوا فيه المزيكا اللي تحبوا تسمعوها. نمشيو كالعادة اسمعني برأي الأغلبية, نشوفوا انهي وشنية داير البليليست اللي تحبوا انتوما تسمعوها مع الحداش غير بوعم تاع الليل. تختاروا انتوما الموزيكا وتشاركوا معنا في بنت لفام باش تسمعوا احسن المودز نتاعكم. اكي كل واحد وشيره, ونجم يكون نهار الخميس اليوم مثلا مع عشنا, نجم تكونوا تحبوا تسمعوا ديسكو, تحبوا تسمعوا هيب هوب مثلا بوب فرونسي. مي بون بوب فرونسي معناه الايامات اللي فاتوا. حاسيلو انتوما تختاروا احسن الموزيكا اللي تحكوا عليها على واتساب موزيكا فام 23 500 و13 ألف. تبعثونا زاد اقتراحات تاع مثلا كان عندكم دي ديكاس, عندكم حاجه تحبوا تسمعوها, عندكم معلومه تحبوا تاخذوها, تلقاو كل شيء عندنا. زيدا تتواصلوا معنا ديريكتومون في الاستوديو على واتساب. كيف عندكم المعلومات المفيده, السامبلينج, الموسيقى, بعد شويه اقتراح الحقيقه جينا برشا على واتساب في الايامات اللي فاتوا الكل, لكن حبينا نخليوها في ارتست سبوت لايت. نحكي روك اليوم. هاي روك واحد من اعرق واكبر لي جروب اللي موجودين في العالم, ولقب بالجروب le plus dangereux du monde, اكثر جروب خطير في العالم. زعما شكون الجروب هذا؟ داليا كي عرفت شنو الجروب. ما باز معناها غنيه عن التعريف. نحكيو على Guns N' Roses بعد شويه في Artist Spotlight, لا بلاي ليست اكيد لي نسمعوا فيها الموسيقى اللي تحبوها. وعندنا زاد التحدي المتواصل, عندنا الكاش اللي لا كيما سلسناكم ديما في بنت لفام بخلف لابوليمور بخلف الموسيقى. كان يوتا اليوم مهمه زاد, مازلت متواصله. البارح 1.5 مليون خرجوا فيني منينا البارح. دونك شوف ياسمين البارح اخترت انها تسهل على روحها, اخترت 5 دولارات, اخترت شتارت كاليوتا, سهل ياسر العملية. اوكا داير تتلقاهم بعد شوية الريل على موزيكا فيم, تشوفوا التكتيك متاع ياسمين كيفاش عملت باش نجمت تربح 1.5 مليون. تاهم بعد اكيد نكتشفوا. سلام برشا على طارق اكيد, اوكا حضرتكم في الريل ورجلكم في الامور باش يعطيكم التكتيك كامل متاع ياسمين فيني مينينا باش اوكا تتفرجوا على على انستغرام موزيكا فيم والريزو سوسيو الكل موزيكا فيم. تلقاونا زاد على الابليكاسيون باش تسمعوا كل شيء يفيدكم في النهار كامل, زابينج الاخبار. اي ركزوا معايا بالكدي بالكدي على خاطر عندكم كانيوتا كبيره اليوم. عندكم كانيوتا مازال فيها برشا فلوس, وانتم تنجموا تربحوا بطريقه سهله ياسر. عندكم واتساب موزيكا فيم 23 500 و13 ألف, تبعثوا ميساج جوست نحب نشارك في فوق بلاستيك اكاهو, هذا هو الميساج المطلوب منكم, وتلقاو روحكم داخلين معنا في القرعه, واول واحد باش يخرج في القرعه باش ياخذ الهنديس لولاني بلاش. عندكم زيد على 71 113 ألف, تكلمونا باش تدخلوا معنا في القرعه نتاع التحدي نيوي نينا. أما بنت لفام الكل في الكل فيها برشا فلوس.

3FM لربح ليكم انتوما. الكاش موجود والكاش بتواصل عندكم زوز ملايين ومية اليوم, زوز ملايين ومية فرد وزوز ملايين ومية خليكم تبدوا بروجراماتكم تريقلوا أموركم والربح يبدأ مضمون الليلة. عندكم الساعة من أسهل اللحظات ومن أسهل المسابقات اللي تنجموا تربحوا فيهم فوك بلاستيك نص مليون 500 دينار اليوم. سهلة ياسر, زود متبرين لزنديس وعلى واتساب موزيكا فيم تربحوا معانا نص مليون 500 دينار في فوك بلاستيك من توا. بدوا بعثونا أكيد المساجات متاعكم, جس نحب نشارك في فوك بلاستيك أكاها, وهذا هو المساج المطلوب منكم. وعندكم قرعة وعندكم انديس يستنى فيكم على واتساب, عندكم زيدة نيوينينو تحدي اللي فيه مليون وستمية 1600 دينار اليوم في نيوينينو التحدي. هاي اسمعني زعم سامي حضر في روحه وهو من توا تلبارح خسر سيد الحكم, تلبارح سيد الحكم طاروا من عنده مليون ونص, اليوم تنجموا تكملوا تطيروا الباقي, نجموا تربحوا اليوم مليون وستمية في نيوينينو التحدي. عندكم دقيقة, عندكم 60 ثانية تربحوا فيهم برشا برشا برشا برشا كاش. معليكم كان تركزوا, معليكم كان تبعثوا لنا وتكلمونا على اكيد 71113000. وعندكم زيادة واتساب بالنسبة الفوك بلاستيك, زوز طرق للمشاركة وزوز مواعيد للربح. فوك بلاستيك وين ويني نو توتال الكنيوتا اليوم زوز ملايين ومية في بنت افام, ديما عندكم الربح, ديما عندكم الكاش والفرحة. اسمعني ما فماش بنت افام من غير ربح, ما فماش بنت افام من غيركم انتوما زيادة اللي ديما تنجموا تتواصلوا معنا ديريكت في الاستوديو على واتساب, وزيادة تكلمونا على 71113000. نسلم برشا على ليكيب الكل اللي معنا الليلة, دالي في الاخراج طرق في الديجيتال والشاكر في الستوندار, برشا بونيمور برشا ربحوا كاش يستنوا فيكم, اما زيادة برشا موسيقى. اخترنا نبداو بجو هكا ديسكو, جو نحضروا بيه نهار الخميس. نهار الخميس انا نحسه كالنهار اللي ريت نقوموا غدوة الصباح نقارو احنا في اخر نهار من الجمعة, قدامنا كان الويكاند. اذا ذا باوسا اي وانا

هنا تعملت قبل بتيك توك برشا برشا برشا من عند مدانا جاستن تيمبرليك برودكشن تيمبلاند 4 مينيتس على موزايك اف ام وتو مازال عندكم ا فيو مينيتس باش تبعثوا لنا على واتساب موزايك اف ام 23513000 ان بيتي ميساج جوست نحب نشارك فيه فوك بلاستيك تاخو بلاستيك وتشارك معنا تدخل في القرعه باش تربح معنا 500 دينار بعد شويه بطريقه سهله ياسر ان بيتي ميساج على واتساب موزايك اف ام تدخل معنا في قرعه فوك بلاستيك اما توت سويت سامبلينغ.

0: Samtlink.
1: عرفتوا الحقيقة اللوب نتصور هذه لوب معروفة ياسر سورتو لاميلودي والنغمة هذه كي نرجعوا بالذاكرة هكا للبدايات نتاعنا وقت اللي دي جي والفنانين نتاع الالكترو سورتو كانوا يلوجوا على الساوند نتاعهم. هذا كان عام 2000 نحكيوا على غنية One More Time الدافت بانك.

One More Time هي أغنية من ألبوم دافت بانك الليجوندير ديسكفري اللي خرج في عام 2001. الأغنية ذي كانت أن تورنو في تاريخ الموسيقى الهاوس الإلكترو الفرنش هاوس وسورتو الإلكترونيك ميوزيك بصفة عامة. أمام السوربريز هي أنه الكلمات والميلودي اللي تتعاود على طول الأغنية واللوب اللي سمحناها سورتو من الأول في الحقيقة ما هيش متعب.

في الحقيقة كي دي داف بانك دي فرنش تاتش. أما المصدر الحقيقي للسامبلينج هو أغنية أقدم بيسر اللي هي مور سبيل أون يو للمغني الأمريكي إيدي جونز اللي خرجت عام 79. أغنية في ستيل ديسكو الفانك. أما داف بانك خدموا خدمة كبيرة على السامبلينج من أغنية مور سبيل أون يو, قصوا دي زيكستري, بدلوا البيتش التامبو وعملوا به أغنية جديدة. راح خلينا نسمعوا سورتو انه انتريسون أكثر اليوم الخدمة الكبيرة اللي صارت على السامبلينج هذية, وهو كفرد مرة نسمع زوز غنيت مع بعضهم.

دونك هنا نعتبروا بوزل بأتم معنى الكلمة. دافت بانك الحقيقة خدموا خدمة كبيرة على السامبلينج بالنسبة من غنية مور سبيل اون يو. نعتبروا عن جدارة سنهم صار السكسي متاع غنية وان مور تايم الالبوم ديسكفري. كي دي دافت بانك دي الفرنش تاتش دي زادة سنوات وسنوات من الخدمة في الهاوس في الالكترونيك ميوزيك. أما سامبلينج تخذي من في غنية وان مور تايم لدافت بانك من غنية مور سبيل اون يو لأدي جونز. تبديل كبير في ستيل وخدمة كبيرة ياسر على السامبلينج.

0: Link.
1: بعد شوي على واتساب موزايك اف ام 23 513 000 تبعثوا لنا مساج باش تشاركوا في فوك بلاستيك. جوست تقول لي نحب نشارك في فوك بلاستيك، هذا هو المطلوب منكم على 23 513 000 تشاركوا معنا في فوك بلاستيك باش تربحوا 500 دينار، نص مليون. خليكم مع سيرفون دايره.

من غير كلام على موزايكا فام. انتم تسمعوا فيه بنت لفام بعد شوية مليون وستمية في نوينينا تحدي على 71 113 ألف. تكلمونا من توا تلقوا شيكر في صحب تليفوناتكم باش تدخلوا معنا في القرعة. اما خلينا نحكي على مودو ديجيتال. كتور ديجيتال كتور ديجيتال الليلة باش نحكيو على قرار جريء برشا ينعم وممكن باش يكون نقطة تحول في علاقة الحكومات بالسوشيال ميديا. الأرقام توري انه أغلبية الأطفال بين 10 و 15 سنة قاعدين يستعملوا في انستغرام وتيك توك وغيره، وهذا الشيء خلى حكومة أستراليا تعمل ضربة قوية. ينعم هنا العالم الكل باش يقعد يتفرج وتعلن عن حظر كبير على المنصات هذية. زعما شنو هو العمر الممنوع من انه يدخل السوشيال ميديا وكيفاش باش يطبقوا القانون هذا؟ يا

النموذجية يعتبر لأكثر صرامة في العالم. أستراليا قررت أنه أي واحد عمره أقل من 16 سنة بش يكون ممنوع تماما من أنه يعمل أو يحافظ على كونت في المنصات الكبرى. يبقى سؤال مطروح، الحظر هذية يشمل قديش من تطبيق أو قديش من منصة؟ أي سيدي شد عندك، نحكيه على 9 منصات رئيسية كيبا فيسبوك، انستغرام، تيك توك، سناب شات، ويوتيوب. مش نحكيه على يوتيوب كيد زي ما الفيرشون العادية اللي نستعملوها نحن، وحتى ريديت وثريدز. الدافع وراء القرار هذا جاء من تقارير ورات انه 96% من الاطفال اللي اعمارهم اقل من 16 سنة استعملوا منصات التواصل الاجتماعي وتعرضوا المحتوى الضار كما العنف والتحرش ومقاطع تشجيع على القلق والاكتئاب.

جنيه هو. كيفاش منصة داير باش تعرف العمر الحقيقي متاع الإنسان؟ ما بالنسبة للحكومة الأسترالية حطت الكرة في الملعب متاع شركات التكنولوجيا، قالت لهم بالحرف أنه لازم تتخذوا إجراءات معقولة باش تمنعوا القصر، واللي داير تخالف القانون هذية باش تدفع غرامة توصل 49.5 مليون دولار أسترالي على كل انتهاك. إذا خلى الشركات تولي تبحث على تقنيات التحقق من العمر أو Age Verification، فما شكون زادة باش يعتمد على ذكاء الاصطناعي باش يحلل التصويرة ويطلع العمر مع إمكانية أنه الحاجة دي تؤدي إلى غلطة، وفما شكون باش يطلب سيلفي للفحص أو حتى تقديم بطاقة هوية لإثبات العمر متاعك. لكن فما حاجة مهمة هنا، الأطفال والديهم ما يخلصوش غرامات، والفاين داير تجي كان عند الشركات. قرار هنا ممكن قسم الناس بين مؤيدين فرحانين بحماية أطفالهم وبين معارضين خايفين من الخصوصية. الأرجيومون تاع المعارضين قوي داير، باش نطلبوا من طفل يحط ولا طفل أو طفلة باش أنه يحط تصويرته أو بطاقة هويته باش يثبت أنه عمره 16 سنة. هذا باش يخلق تجميع بيانات ضخم للأطفال ويخليهم عرضة للبيراتاج أو التجسس. في نفس الوقت فما خوف أنه الحظر باش يخلي الأطفال يمشيوا للديزابليكاسيون آخرين أقل أمانا ومنصات سرية ما فيهاش رقابة أصلا. القانون داير ولا يخلي اليوم الإكسبرينس ترقبها كل العالم الكل داير قاعد يراقب في الإكسبرينس تاع أستراليا، معناها يشوف فيهم مسكو باش تنجح عندهم مسكو ليه. دو توت فاسون الحاجة ذي زادوا من الدول اللي قاعدين يراقبوا هو الاتحاد الأوروبي باش يشوف هل حكومة تنجم تتحكم في الويب وإلا ليه، ويحميوا الأطفال من الإدمان والريسك متاع السوشيال ميديا، ولا ما يخلطوش أنهم ينجحوا في القرار هذي. Culture digitale.

في بنت لفام الربح مازال متواصل 1,600,000 كاش في نوينينا يستنوا فيكم على 71,113,000 عندكم زيادة 500,000 فك بلاستيك على واتساب خليكم مع تشارلي جير جينيفر.

0: get you out of my head على موزايكا فام في بنت لفام. احنا معاكم وزلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل. المزيكا بعد شوية متواصلة معاكم. جونا التونسي مع العشرة متاع الليل اكيد تلقاوها ديما. وعندكم artist spotlight نسمعوا روك مع le groupe le plus dangereux du monde. هذي بعد شوية ولكن tout de suite فوق بلاستيك.
1: فوق بلاستيك
0: فوق بلاستيك اليوم نص مليون 500 دينار يستنوا فيكم الزوز سعداء الحظ اللي نجموا اليوم يفكوا بلاصتهم ويربحوا الكاش. خلينا نبدا نسلم على حسين. مرحبا.
2: السلامة. مرحبا.
0: شنو احوالك؟ شنو الامور؟
2: الحمد لله تبارك الله. انتم
0: الحمد لله. حسين اليوم باش يحاول يفك البلاستيك. محمد امين مرحبا.
3: السلامة.
0: صباح خويا لاباس؟
3: الحمد لله كل طيبة.
0: لاباس لاباس الحمد لله. يلا حسين الحمد محمد لله. امين سلموا على بعضكم. اي
2: السلامة محمد امين.
3: السلامة صديقي. تبارك بابا.
2: الحمد لله عايش. سواء انت
3: الحمد لله عايش كويس.
0: اي ان شاء الله مربوح عليكم انتم مزوز يا حسين ويا محمد امين. خليني افكركم بقواعد اللعبه. فك بلاستيك. شوف راهي سامبل على الاخر وسهله وسهلها تسهيل. نحكيو على نص مليون 500 دينار نربحوهم في 30 ثانيه نص دقيقه. كل مره نحاول نطلعوا حاجه بالنسبه لليوم هكا مره شخصيه مره بلاد مره شخصيه رياضيه مثلا. ولكن اليوم باش نحكيو على اختراعات. اختراعات معروفه. اختراع سهل ياسر ما تصعبوهاش على رواحكم. شوف راهو نجموا انتم تسهلوها بالكدي بالكدي بالكدي وقت اللي تختاروا انكم تواصلوا معنا. شنو بالضبط اش معناها تواصل معنا؟ اش معناها اش معناها انك تكمل؟ على خاطر انتم تنجموا تواصلوا معنا وتكملوا ترجع مثلا غدوة ترجع مثلا نهار الاثنين. اذا كان وصلت معنا اليوم وربحت وطلعت الاختراع نهار الاثنين طلب على 600 دينار نزيدوا 700 800 مليون زوز ملايين كل نهار نزيدوا 100 دينار والربح يكون مضمون. عندكم افونتاج واحد اخر زادة في حالة انكم اخترتوا الزوز انكم تواصلوا. بيان سور الاختراع اللي نختاروه يكون من اسهل ما فما سهل برشا ديزاندي سهلين خاطر ديما نحن قدامنا اختراع سهل واختراع اصعب منه شوي. ولكن ماذا بينا نمشيو ديريكتومون للسهل. هذاك علاش الزوز لازمكم تختاروا انكم تواصلوا معنا مش واحد فيكم يقول لي ما نواصلش. كيف كيف بيان سور مادامكم انتم تواصلوا مادامكم تربحوا كل نهار نزيدوا 100 دينار. ولكن ابر

0: تواصلوش نجمو تختاروا انكم تقول يزي فيها الف بركة. اليوم اوكا كان طلعت الاختراع نربح 500 دينار، كان ما طلعتش للأسف الروح يدي فارغة، ولكن انا نرى انه نجمو نزيدوا نبنيوا عليهم، نجمو زيدا نسهلوه على رويحنا ويطلع الاختراع سهل برشا، ولكن دليلكم لك انتوما اللي تختاروا. حسام تواصل ولا تكتفي؟
1: نكتفي
0: اخويا. عليه حسين تشني كاوي زي اختش دخلت انت معانا اي خنتي باش تضمنها ربح. انا نقول لك اختراع سهل كي تواصل وانت تقول لي يزي. اي
1: اخويا لكاو
0: والله اسمعني زيد خمم حسين خلينا نمشي محمد امين. محمد امين تواصل ولا تكتفي؟ باه محمد امين واصل. حسين راه اختراع سهل يولي راه راون هالفنين فيهم 600 دينار.
1: بعد نواصل
0: اخويا. وريت اقنعته سي بون خاطر راه كنت باش تكر على محمد امين باش يطلع الاختراع صعيب. انا نوعدك اللي ماكش باش تندم. اختراع بحق سهل ياسر، سهل سهل سهل سهل ياسر. باه وحسام ديجا اسمعني قال لك انا ليش نكتفي علاش خاطر حسام عنده لانديس الاول ديجا مش بالو سي بون طلع هو عرفت. باهي حسام عنده لانديس الاولاني ديجا على واتساب على خاطره هو اللي طلع معنا الاولاني في القرعه. دونك خليني نفكركم اللي راهو لو بارلور ممنوع منعا بيتا نحكيو ديريكتومون من التليفون. سيد الحكم قال لي ردوا بالكم حسام ومحمد امين ديريكتومون نحكيو من التليفون سينو باش يقع اقصاء اللي عنده او بارلور ويقعد المتباري الاخر يحكي ديريكتومون ويحاول يطلع الاختراع في 30 ثانية. كيف ما نبدأ ونجاوبه كان ما نقوله 3-2-1 انطلاق بعد لزانديس، يعني نكملوا لزانديس 3 ومن بعد نقوله 3-2-1 انطلاق. اليوم القرعة قالت انه محمد امين هو اللي بشي بدأ يجاوب لولاني. دونك يا محمد امين مش قبل لزانديس ومش وقت لزانديس، بعد ما نقوله 3-2-1 انطلاق وقتها تبدأوا تجاوبوا. يبدأ محمد امين وبعد نمشيو الحسام اتو دوغول كل واحد فيكم يا اما يعطيني اقتراح نتاع معناه نتاع الاختراع نقوله انا صحيح ولا غلط، والا نجم يسالني سؤال انا نجاوب اي والا لا. هذا باش نجم نقرب لكم ونعاونكم. اتغدغول كل واحد فيكم يسال سؤال واحد والا يعطي اقتراح واحد ونتعداو اللي بعده بيان سور. اذا كان ما عرفتش باش ما نضيعوش وقت نقولوا باس نتعداو للي بعده ومن بعد نعاود نرجع لك. واضحين قواعد اللعبه؟
1: واضح.
0: اوكي بيان. لانديس الاولاني شنو حسام؟
1: اختراع عنده اكثر من 1000 سنه.
0: باه دونك اختراع قديم برشا عنده اكثر من 1000 سنه. باش نزيدكم مادام اخترتوا زوز باش انكم باش تواصلوا. تي عنده اكثر من 4000 سنه مش حتى 1000 سنه. يا ولدي قديم قديم قديم قديم الاختراع معناها التو مازال موجود. علاش التو مازال موجود؟ هو لانديس الثاني موجود في كل دار وخدمه وبرشا بلايص اخرين، معناها راهو بلايص نشوفوهم من حياتنا اليوميه موجود فيهم البلايص هذوما الكل. ولانديس الاخير جوستومون والثالث نستعملوه ديما وكل يوم دون استثناء، الصباح الليل العشيه كي نروحوا ونحنا نخدموا ونحنا نعيشوا حاسينوا الاختراع هذايا ديما نشوفوه وديما نستعملوه. ركزوا معايا مليح مليح ما تعقدوهاش على رويحكم. راهو النجم مثلا نسهلوه على رويحنا اكثر. سيد باه هاي تعرفش كيفاه حسام محمد امين سيد الحكم باش يزيد سهل عليكم عطاكم انديس رابع هاي تحبوش هك اش قول نعاود لكم لزانديس الثلاثة ونزيدكم لانديس الرابع متاع سيد الحكم. هو اختراع قديم برشا عمره يفوت لاربع الاف سنة موجود في كل دار وخدمة وبرشا بلايص اخرين نستعملوه ديما وكل يوم دون استثناء. والاختراع هذية مصنوع من برشا دي ماتير نجمو نلقاوه شو نقولكم معناها نجمو نلقاوه مثلا بلاستيك نجمو نلقاوه لوح نجمو نلقاوه حديد نجمو نلقاوه بلار برشا برشا برشا دي ماتير ريت اللي في مخكم الكل. دونك اختراع خموا فيه بالطريقة هذية زعما شنو الاختراع هذية والاختراع. خلينا نبداو مع محمد امين بعد 3-2-1 انطلاق. يا الكرة عندك
1: النار
0: اللي ماهيش النار. عندك حسام
1: الورق
0: اللي ماهوش الورق. عندك محمد امين سابل اكثر من هكا اللي ماهوش الغاز. عندك حسام
1: فخار
0: اللي ماهوش الفخار. قلتلك قلنا بوكو دو ماتير عطيتكم دي زيكزامبل. محمد امين
1: الحويج
0: لا ماهيش الحويج. عندك حسام
1: واحد الفور فور
0: لا لا لا لا لا مش الفور
1: كرسي
0: لا محمد امين. باسمع نعاود لكم لزانديس هو التوقيت وفيه اما باش نعاود لكم لزانديس وعندكم اجابه مره حسام مره محمد امين. شوف نعاود لكم لزانديس اختراع قديم برشا عمره يفوت لاربع الاف سنه اختراع موجود في كل دار في كل خدمة وبرشة برشة برشة بلايس

0: أخرين. اختراع نستعملوه ديما وكل يوم دون استثناء, واختراع نعملوه من برشة دي ماتير موجودين, بلاستيك, لوح, حديد, بلار, وإلا خليط بيناتهم. راوق سهل وقريب ياسر ياسر ياسر. انتم ثم اقتراح قلتو قبيلك قريب ياسر للاختراع ذا. حسين معطيني جيب
1: مطبع
0: اللي ما يش المطبع. محمد أمين
1: سبيرو القلم.
0: لا لا لا اسمعني,
1: طاولة.
0: على شنو نخدمه؟ على شنو ناكله؟
1: طاولة
0: على
1: طاولة طاولة, طاولة, طاولة,
0: طاولة. والله سهل ياسر, والله برجل ياسر ياسر. زيد اسمعني سيد الحكم, قلكم بلاستيك, لوح, بلار, حديد, ميكس بيناتهم, عنده أكثر من 4000 سنة, نستعملوه ديما كل يوم صباح في الخدمة في الم... لزنديس الكل ينجم. وشكون قال كرسي قبليك؟
1: أنا.
0: أي ريت قربت قربت. كم مش كرسي معاه طاولة. يا والله سهل ياسر, والله والله سهل ياسر. اسمعني مشيتوا قلتوا لي مطبعة ونار وكذا, اوكي نفهم انا نار, هو باو مش اختراع النار, اكتشفنا النار, ولكن مشيتوا في الثنيه هذيك خاطر 4500 سنه. لو نحكيوا طاوله كي نقول لكم 4500 سنه ونرجع بينا لمصر القديمه, ترجع بينا الالاف السنه التالي وقت اللي كانوا جوستومون اول طواول تعملوا راهو من لوح. هذا التاريخ شنو يقول؟ من لوح كانوا يستعملوا هكا كيما الميده اللي عندنا, عرفتك ميده هكا صغيره باللوح, وقتها بداوا يستعملوها باش ياكلوا عليها, باش يحطوا عليها اواني اخرين, معناها يستعملوها كديز اكسسوار. الطاوله الطاوله الطاوله هي اللي اليوم كانت تنجم تربحكم نص مليون. ميرسي بوكو حسين, ميرسي بوكو محمد امين. للاسف ما طلعتوش معنا الطاوله اليوم. اي اي اي اي, اي. والله كان سهل, وانا متاكد برشا منكم تو تسمعوا فينا راكم طلعتوها هكذا. داير ثم شكون برشا بعثتونا على واتساب اللي هذا هاو استنى, ثم شكون بعث لي كرسي, ثم شكون بعث لي طاوله, ريت جاوب داير كيما محمد امين. ميرسي بوكو لي انتوما ديما انتوما تشاركوا معنا وتبعثونا على واتساب مزيكا فيم 29513000, وهو القناه الوحيده اللي تنجموا تشاركوا بها في فك بلاستيك. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى النص الليل, بعد شوية نيوينينا تحدي 1,600,000 كاش على 71,113,000. كلمونا من توا تربحوا معانا. عندكم زيادة بعد شوية اخبار الرياضة, سبور اكسبريس مع فهمي البرهومي, لكن توت سويت خليكم مع الاخبار مع مراد دريتي.
2: هذه البرمجة شتوية على موزايك فام, برامج مش حتتجدد, أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة ناتال فورتي, أحلى صباح أمين جارة, صباح الناس جي عن ميلاد, ميدي ماك, نوفل سلاح ونهب, وجديد كل عرق ميس أفرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع ناهد الجندوبي, ولأول مرة ميدي ماك ويكاند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأميرة من دوا, ترجع برشا جديد في فوا. حسن الهمالي قدم لكم على كل لسان, سامي الحامي في كولتور بلس, وشكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس, يوسف الجديدي في بنا الثلاثين, وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة, موزايك موند الياس الغربي, اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند, وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترانس, وحدن حوات في جلسة تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة, سبور اكسبريس, ريكاب سبور, سامدي سبور, وفاروم سبور, كل قسم الرياضة, حيدر الشارني, سكندر ابراهيم, مكيلوني, فامي البرهوم, واحمد عدالة, والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية, تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكاية, كل شيء تلقاه على موزايك فام.

0: استماعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير الداخلية خالد النوري ونظير الليبي اللواء عماد مصطفى طرابلسي يؤكدان خلال الزيارة الرسمية التي أداها اليوم الخميس العاصمة الليبية طرابلس الحرص المشترك على مزيد تعزيز التعاون الأمني والارتقاء به إلى مستويات أكبر. كما تبادل الوزيران وفق بلاغ تم نشره على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على منصة فيسبوك الآراء حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وخاصة منها بحث سبل تسهيل حركة العبور وتنقل المسافرين، فضلا عن تعزيز آليات التنسيق المشترك بين المصالح الأمنية بالبلدين. القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي تعلن أن السلطات الإماراتية أقرت بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي لسنة 2026 إلزامية تقديم شهادة في حسن السيرة والسلوك بطاقة عدد 3 صادرة عن الجهات المختصة ومصادقة عليها من قبل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس عند تقديم طلبات الحصول على تأشيرات عمل جديدة لفائدة المواطنين التونسيين. ووضحت القنصلية في بلاغ لها تم نشره اليوم الخميس أن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 26 من أكتوبر الجاري، ويشمل العمال التونسيين المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة. عدد من الفلاحين المجتمعين اليوم الخميس في مقر الاتحاد الجهوي للفلاح والصيد البحري بسوسة بمناسبة افتتاح الموسم الفلاحي، يؤكدون أن نقص الموارد المائية يعد من أبرز الإشكاليات التي تواجه القطاع، وقد دفع بعدد من الفلاحين إلى العزوف عن ممارسة أنشطتهم الفلاحية. وأوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري حسان الطيف أن نقص المياه انعكس سلبا على مردودية إنتاج الضيعات الفلاحية، داعيا في هذا الصدد مختلف الأطراف المتداخلة إلى إيجاد حلول جذرية لهذه الإشكالية، ولا سيما من خلال حفر آبار جديدة أو تعميق الآبار الموجودة. كما تطرق الطيف في تصريح لموزايك إلى ظاهرة انتشار الخنزير البري في عدد من مناطق ولاية سوسة من شمالها إلى جنوبها، مشيرا إلى أنها أصبحت تغرق الفلاحين وتتسبب في أضرار لمزارعهم. في أخبار العالم، وزير التربية الفرنسي إدوارد جيفري يعلن الخميس أن 3000 أستاذ بديل سيلتحقون خلال الساعات المقبلة بمؤسسات في وضعية إشكالية للغاية. ويأتي هذا فيما تواصلت اليوم موجة احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في البلاد التي شارك فيها 71500 شخص، بينهم 24500 في باريس وفق أرقام لوزارة الداخلية. جائزة نوبل للأدب 2026 تعود للكاتبة والشاعرة الكندية آن كارسون تقديرا لإنتاجها الأدبي الجريء والمبتكر الذي أبدع أشكالا جديدة للأدب المعاصر من خلال المزج بين الحوار المرح والتراث الكلاسيكي. وتعد كارسون كاتبة مقالات وباحثة في الأدب الكلاسيكي، وتتناول في كتاباتها عن الحب والرغبة واليأس موضوعات التصوف والعصور القديمة من منظور معاصر. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا الجمعة 9 أكتوبر، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر الوسط ومحلين الجنوب، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالوسط الشرقي مع تساقط محلي البرد. البحر شل اضطراب إلى محلين هائج، وتتراوح الحرارة القصوى بين 20 و 25 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 26 و 30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 35 درجة بالجنوب. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس
2: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
1: أريدو، طور عالمك.
3: لا مرحبا بكم بعد شوي نحكي ولا تعينات حكم مباريات الجولة الخامسة من البطولة، لكن البداية تكون بالمنتخب الوطني للسيدات. للأسف انقادوا للهزيمة اليوم في ملعب محمد العقل ببيرادس ضد منتخب سيدات السنغال، خسروا بنتيجة 1-0 بونتو جاء في دقيقة 63. الماتش هذا في ذهاب الدور الثاني من تصفيات الألعاب الأولمبية. ماتش الرتور باش يكون نهار 13 أكتوبر في السنغال، إن شاء الله يتم التدارك لأنه صعيبة شوية المهمة، لكن مازال 90 دقيقة ربما يدارك سيدات المنتخب الوطني التونسي. خبير من الكاف يوصل نهار السبت لصفاقس لمعاينة الأشغال والتحسينات في ملعب الطائف الميري بصفاقس ومدى استجابتها لشروط الكاف، وعلى ضوء الزيارة هذه باش يتم منح تأهيل الملعب لاحتضان مباراة القارية. ونذكر لي المنتخب التونسي باش يلعب ضد المنتخب الليبي في تصفيات الكان، مفروض المباراة تلعب في ملعب صفاقس، إن شاء الله في انتظار التأهيل متاع الملعب هذا من قبل الكاف. كما قلت تعينات مباراة الجولة الخامسة من البطولة، الحكام والمباريات. بالنسبة لدفعة نهار السبت الترجي الرياضي التونسي الأولمبي البيجي، الحكم حسين بولعراس وحكم الفار أسامة بن إسحاق، لقاء النادي الرياضي البنزرتي الاتحاد المنسيري الحكم نضال الطيف، وفي الفار عامر شوشان، الاتحاد الرياضي بن قردان النادي الإفريقي الحكم باسم بالعيد، وفي الفار أمين الفقير، التقدم سقية الدير النادي الرياضي صفاقس الحكم وليد المنصري، وفي الفار من البرتغال أندري فيليبي. هذه دفعة نهار السبت. دفعة نهار الأحد شبيبة العمران المستقبل الرياضي بالمرسى الحكم محرز المالكي، وفي الفار أندري فيليبي من البرتغال اللي موجود في صفاقس، يكون موجود بار في ماتش العمران. النجم الذي الساحلي نادي حمل في الحكم أحمد الذوادي، وفي الفار هيثم الطرابلسي. النجم المتلوي الملعب التونسي الحكم فرج عبد اللاوي، وفي الفار هيثم جيرات. الترجي الرياضي الجزيز الأمل الرياضي بحمام سوسة، الحكم يكون أمير العيادي، وفي الفار محمد علي قروية. الدوري القطري، الوكرة والغرافة، فوز الوكرة 3-2. العيدوني سجل الهدف الأول فريقه في دقيقة 38، فرجاني ساسي سجل الهدف الثاني لفريقه في دقيقة 48. الشمال خسر 4-0 على أرضية ميدان قدام الدحيل، محمد علي بن رمضان مع الشمال لعب مقابلة كاملة وخذ أسوأ تنقيط في المباراة. نادي برشلونة الإسباني أعلن تمديد عقد الموهبة الشابة تشافي إسبارت حتى 2030. تشافي 19 عام، تكون في لاماسيا، لاعب جناح وأيضا وسط ميدان، لعب 5 مباريات مع البرسا مسجل هدف وعنده زوز تمريرات حاسمة. كانت هذه آخر نشرات رياضية اليوم، تلقاها على السيت مزيكا فام بونات. نخليكم مع يسري في بنة الأفلام.
2: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر، سوم دقيقة 190 مليم. أريدو.

0: الهيدونيا يم العوينه الزرقاء على موزايك فام جونا التونسي اكيد ديما حاضر وديما موجود سورتو كانكم تسمعوا فينا خارج حدود الوطن على موزايك فام بوانيت ولا الابليكاسيون موبيل نتاعنا موزايك فام احنا ديما نوصلوا لكم ريحه تونس وبالموسيقى اللي تحبوها اما توت سويت ارتست سبوتلايت
1: ارتست سبوتلايت

اليوم في ارتست سبوت لايت باش نمشيو للجو الروك الروك اند رول البلوز روك ان جروب فوق من ليجندير ان جروب اللي راهو كلاسي رقم 92 في الروك اند رول هول اوف فيم وقت صار الكلاسمون من عند رولينج ستون عام 2012 سيريموني كبيره كانوا حضروا فيها والله يشوف ان جروب اللي كان له تاثير ياسر في عالم الروك ان جروب اللي عمل له انفوجيون مزيانه برشا نحكيوا على ان جروب اللي عنده اكثر من 100 مليون دو ديسك فوندو في العالم منهم 45 مليون في الولايات المتحدة الأمريكية جروب اسمه شكون فيه تبدأوا تعقلوا بشوية بشوية نحكي على أكسل روز سلاش إيزي ستارلين داف ماكيغن وستيفن أدلر الجروب اللي بدأ المسيرة الفنية متاعو عام 85 اليوم في أرتست سبوتلايت غانز ان روزيز

Guns and Roses. الفكرة من الأول ما كانتش أن جروب واحد بركة, نحكيو على دو جروب هما اللي فيجينو مع بعضهم باش عملوا التاريخ هذا الكل. نحكيو على 3 مومبر جاو من أن جروب اسمه LA Guns. نحكيو على لو جيتاريست تريسي, الباسيست أولي, ولو باتور روب. وزيدا دو مومبر جايين من أن أوتر جروب اسمه هوليوود روز. نحكيو على أكسل روز وإيزي ستارلين. ومن غاديكا جا الاسم Guns and Roses, une fusion بينات ال LA Guns وال Hollywood Rose. دونك خذوا ال Guns من الأول, Roses من الأول, ولاو Guns and Roses. بعد داير بديت المسيرة الكبيرة, بديت انه ان جروب اللي خلى البصمة متاعو في تاريخ الموسيقى الكل. ان جروب اللي خلينا نقوله بالرغم من انه عام 86 ريالمون بديت الحكاية, بديت وقتها سيبون كل شيء محطوط على دي كونترا, لانه راهو من وقتها لزالبوم السوكسي كان من اول البوم ليه اللي خرج عام 87 Appetite for Destruction, اللي باع اكثر من 30 مليون اكزومبلير في العالم الكل. تصور اول البوم يخرج وان جروب بعد بعام من اللي ريالمون ولا اوفيسيال يتباع اكثر من 30 مليون مرة, ويوصل سيرتيفيه 18 مرة ديسك دو بلاتين في الولايات المتحدة الامريكية. برشا ناس يعتبروه داير الالبوم هذاك من احسن الالبوم تاع لو جروب هذايا. نحكيو اليوم في Artist Spotlight Guns N' Roses. Guns N' Roses, نحكيو على ديسكوغرافي كبيرة برشا. ديسكوغرافي فيها 5 ألبومات, أولهم عام 87 آخرهم عام 2008, ولكن ديسكوغرافي خليتهم يتعرفوا في العالم الكل. ان ستيل موزيكال ياسر تحبوه, أما نشوف قليل وين نسمعوه, هذاك علاش اليوم نحكيو موندو الروك. نحكيو على Guns N' Roses, نبدأو Believe and Let Die في Artist Spotlight.

0: كل السلوك تاع جيتار من عند سلاش وملك غانز ان روزز بارادايس سيتي على مزيكا فيم. اليوم جونا جو روك في ارتست سبوت لايت. اكتشفنا معاكم وعشنا معاكم لونيفير نتاع لو جروب لو بلو دانجورو دو موند غانز ان روزز. بنت فيم وقيت ربحو كاش وقيت 1,600,000 اليوم في نيمينينا التحدي 60 ثانية يربحوا برشا كاش. البارح البارح تربحوا 1,500,000. البارح تربحت شطر الكنيوتا. ياسمين كانت اختارت الخمس انذارات وربحت شطر الكنيوتا. ولكن اليوم تنجم اللي بقى انت خذي ضامنهم سيد الحكم ينجم اليوم يفكهم لك. محمد مرحبا. شنحوالك وشنية الجو؟
1: والله لاباس يسري فوق مشغول.
0: شنو نفكوهم اليوم ولا ما نفكوهمش؟
1: والله اول مره راني نشارك في مسابقه.
0: اي
1: امام اسمعي عزر.
0: اي ومدام خويا مدامك تعرفها ليه تربح الليل علاش ليه؟
1: والله ان شاء الله ان شاء الله.
0: اسمعني هو الحكم الزلم رهوج من البارح. البارح كان خسر ديجا. لو كان نجم يكون هذه حاجه في صالحك راه
1: هي صعيبة شوي حسنا.
0: الحياة فرص ولازمك تستغل الفرص يا محمد.
1: ان شاء الله
0: يا محمد اليوم نلعب على 1,600,000 في نيمينينا اليوم. اسمعني اعطيني بركة من وقتك دقيقة من زمان ركز معايا ونفكرك في قوي عد اللعبة. محمد نحكيه على برشا فلوس نحكيه على 1,600,000 اليوم تنجم تربحهم يا محمد إذا كان تركز بالكدي بالكدي. لازمك يا محمد ترد بالك لا تقول لا أي لا لا ني ويني نو يس نو أيواه ما ها أهل كلهم ممنوعين من عن بيت تن وأي حاجة قريبة تنهم في المعجم هذاك يخليوك تخسر نهائيا يا محمد. واضح؟
1: واضح.
0: اوكي باه لازمنا سيدة نردوا بينا من حاجة وباش من بعد ما تقوليش عاد ما في باليش حاجة مهمة ياسر اسمها الانذارات. تتحصل على الانذار يا محمد وتسمع الصوت هذايا وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمة وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع وقت اللي مثلا تعاود الكلام اللي نقوله لك بأي طريقة كانت حتى في سياق الحديث ريت أي طريقة باش تحاول تضيع الوقت وكتشخش بسيد الحكم راوي يعطيك انذار. انذار لولاني مزلنا مريقلين اما بعد قدش من انذار ندخلوا بعضنا ونفاهم وينتهي الموضوع ويفاهم 1,600,000. بعد قدش من انذار محمد؟
1: والله ما نعرف قداش
0: هي برة طلع
1: زوز ولا ثلاثة هكا
0: اي قريب هما زوز انذارات مريقلين ومع الانذار الثالث يوفى الموضوع. تسمع في التراشق والجو عامل جو سيد الحكم عامل جو. يا والله حويل زعما يخوف فينا كي ويدخل فينا بعضنا تي زعما
1: ان شاء الله
0: ناسي روحه خاسر البارح ينسي في روحه زعما وعامل
1: ايوه
0: يا اخوي حاضر. اسمع كالضحكة الشهيرة ذيك لكن اللي زعم يضحك علينا بعد ما هو هيهات فهمنيش منه. انا متأكد اليوم محمد تركز تربح بالبساطة هيك. اسمعني عاد لازمنا كي شوي ثقة في النفس لازمنا انرجي لازمنا نفيقه لازمنا نربحوه سيد حكم مكر ومحمد نربحوه راب صحيح. هلا حاضر محمد نبدأ محمد نزيد نعطيك فرصة تخمم
1: يعني
0: باه اسمعني مادام نحضروا لوحنا هي راه 1,600,000 لازمها تحضير فهمت عنا ديما ريت كي تكبر كي شوية الكنيوتا نحضروا لوحنا كي بالكدا نعملوا شيق زفير نتنفسوا بالكدا كي باش نحضروا لوحنا اي محمد نفسهم بعضنا هاي هاي معي اخويا صحيت هكا باش نسيبو كل الانرجي نيجاتيف كل كي وباش نركزو بالكدا ونحيو ستريس هاي
1: ان شاء الله
0: هاي من بعضنا ايوه راهو يستفزك سيد الحكم انسان مستفز يا سيد هاي محمد شم فيه شم فيه يضحك ولا ما يضحكش؟ شم فيه؟ نلعب على 1,600,000 اليوم يا محمد. تركز شوية تربح مسائل على الاخر العملية. حاضر محمد؟ اي اخويا ركزوا بالكدا. اسمعني ما مشيش من بعد تقول لي اي ولا لا. وكلمة بي متقعدش تعاودها برشا، راهي كلمة واحدة تحصل عليها بنذار. ماني ننصح فيك انا راهو قبل ما كسيد الحكم ياخذ الامور بيديه يولي يضرب في الانذارات على بعض. ننصحك قبل انا بيدي راني متشمت فيه اكثر منك. عرفت اسمعني قش علي انا معاكم فهمتك ايه انا راني في صفكم انا نسى لا سلا وكهو هو راهو من بعد اموره ها هكا ولا هو زميلي في العمل لما لا غالب فهمت كل حاجه ببلاصتها. هاي محمد نلعب على 1,600,000 اليوم فيني منينا محمد هل يا ترى نجم يربحهم ولا ليه؟ هل يا ترى يفك الكنيوتة ولا ليه؟ اسمعني يشجع فيك زادة طارق معانا طارق في الديجيتال يشجع فيك قال لي محمد ينجم ينجم اليوم ينجم محمد يربح ريت التشجيع جاك بالستوديو هنا. هاي محمد نبدأ منينا بعد 3-2-1 انطلاق.
2: السلام عليكم ناسي وحبيبي جملة وبالحملة
3: اي شد روحك مليح
0: اتنسيون نيوي نينا محمد
1: اهلا وسهلا
0: تسمع فينا من جربة محمد
1: اكيد اكيد
0: جزيرة الحلية معاك
4: اسم الله على ولد عمي اسم الله على ولد عمي
0: ترجى ربي محمد
5: مزرع
0: ليالك
5: يا
0: حمار سينبت
5: اللي يجري شهر تلمة في جمعة تلقاه وفاق
0: يا حمى يا حمى
5: تجري شهر تلمة
1: يا
0: حمى
5: يا حمار
0: احبينا في جرب اخويا
1: جزيرة الاحلام
0: ايه مالا شنو اخويا بس بالله بس مفقتش بروح قلت اكيد اكيد اي
1: ما ركزتش
0: كلمة اي خرج ما فيقش بها. انا ريت شنيه بزاف انا مزفش كم الناس اللي قلت جزيرة الاحلام وجربة وكذا وكل انت قلت لي اكيد اكيد جات حصلت على انذار وقتها وكم زدت خلطت لي عليهم كلمة اي يا محمد يا محمد والله برجولي لازم ياسر تركيز برجولي لازم ياسر تركيز
1: طيبه
0: شو اقول لك اخي والله شو اقول لك يا محمد يا محمد اما اسمعني فيني كنت ماشي امريكا وانا فرحان اللي كلمتك وانا فرحان اللي باش نسلم اترافيرك الاهالينا في جربه الكل تسمعوا فينا على 89.2 اف ام شنو هي الاحوال شنو هي الطقس غادي في جربه احكي لي عاد
1: والله من سخونة
0: بيني اي والله حتى نحن هنا هاي سخن شوية ليميت ما بارتين من غدوة ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يرحمنا اكيد بالغيث النافع في مختلف الولايات والفايدة خويا سلمت عليك والفايدة اسمعني كلمتك وبش خليك انت تسلم على الناس اللي تحبهم وتعرفهم بالقدير
1: تحية للناس اللي يعرفوني كل صحابي في السنة والناس اللي يسمعوا فينا كل أخبار
0: حمودية يعيشك يا محمد مخصي بك على تليفونك للأسف اليوم محمد ما ربحش معنا الكنيوتة اي اي اي اي محمد مزيد كي سألته على جربة قال لي أكيد أكيد أي اي اي اي وصيت وراني قلت مشيش تقولي أي ولا ليه مشيش تقولي نعم ولا ليه يا أخي طاح في الفخ محمد اي ذي شوف محمد هو راو للاسف خسر ولكن يعطيكم فرصه باش غدوه انتم تلعبوا باش غدوه تكون عندكم كنيوتة كبيره وغدوه الفلوس مازلت موجوده غدوه فما كنيوتة مهمه ياسر وغدوه داير في بنت لفيه من نهار الجمعه نخليكم تركزوا كان على التحدي نيوي نينو على 71 113000 غدوه تكلمونا بارتير من 9 متاع الليل

تارتا 1800 دينار غدوة موجودين ليكم انتوما للربح في التحدي نيوينينا على 71-113 ألف. غدوة بنت افام فيها برشا كاش للربح، زوز ملايين لو 200 أو 1800 دينار تربحهم غدوة، غدوة مع التسعة متاع الليل. كالعادة الربح متواصل من الاثنين للجمعة، عندكم الكنيوتة من ليلة لليلة، وعندكم كل ليلة فرصة باش تكلمونا على 71-113 ألف. غدوة تربحوا معانا 1,800,000 في الدقيقة الأغلى في الجمهورية. وكسيد الحكم راو ساعات يضعف، راو ساعات كي ندخل بعض شوية نستغلوا الفرص ونربحوا مزيان، راو كي خسر البارح راو. دونك انتوما تنجموا انتوما تتحديوا وتترينيو مليح وتربحوا الكانيوتا. اي كان تربحوا 1,800,000، واي اي اي كان تعملوا كيما ياسمين البارح اللي داير تلقاوها على انستغرام وزي كفيم. ياسمين البارح انتزعت 1,500,000 من عند سيد الحكم، شوفوها كيفاش، شوفوا الوصفه السحريه كيفاش، تو نعرفوا وتنجموا تقتدوا بها، هي واحده من الامثله الباهين ياسمين. تو ان شاء الله يا ربي ربح يكون عندكم غدوه 1,800,000 في نيوي نينا.

0: مستمعي موزيكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مصادر تؤكد لموزيك وفاة الطفل الذي تعرض لعملية براكاج في الأيام القليلة الماضية في قصرين، وكانت قوات الحرس الوطني بقصرين قد أطاحت بأربعة أشخاص يشتبه في قيامهم بالاعتداء على ثلاثة أطفال باستعمال الحجارة وأسلحة بيضاء في محاولة سلب دراجة نارية كانت بحوزة الضحايا. وأدى البراكاج المذكور إلى تعرض طفل يبلغ من العمر 14 سنة إلى إصابات بليغة، حتمت نقله إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بقصرين حيث فارق الحياة مساء اليوم الخميس. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يفيد اليوم الخميس بالحمامات بأن الوزارة أعدت مشاريع قوانين بشأن العمل عن بعد واقتصاد المنصات إلى جانب إعداد المبادئ الأساسية لقانون الشغل والضمانات التي يجب توفيرها للعاملين في مختلف القطاعات وموائمة التشريع التونسي مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على غرار اتفاقية العمل الدولية عدد 193، فضلا عن الوساطة في النزاعات الشغلية الفردية أو الجماعية التي يجب إدراجها ضمن أحكام مجال الشغل. وأضاف وزير الشؤون الجماعية لدى افتتاحه أشغال الملتقى العلمي حول أي مستقبل لقانون الشغل في مواجهة التحديات الرقمية الصعوبات وفق الإصلاح الذي تنظمه الجمعية التونسية لنمو متفقدي الشغل يومي 8-9 من أكتوبر الجاري أن النصوص القانونية التي سيتم إصدارها ستمكن من استيعاب المستجدات لا سيما الرقمية والتكنولوجية مما سيساهم في دعم النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن تطوير العلاقة الشغلية بين الأجير والمؤجر. المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتونس لبنى العلوي تفيد بأن تظاهرة ساعة وقاية تندرج ضمن خطط استراتيجية متكاملة للتوعية والوقاية من مخاطر المخدرات، مشيرة إلى أهمية تكامل أدوار الأسرة والمؤسسة التربوية والصحية والأمنية والمجتمع المدني في حماية الأطفال والشباب من هذه الآفة. جاء ذلك في تصريح للزميلة بشرى السلامي على هامش تظاهرة ساعة وقاية التي احتضنتها المدرسة الابتدائية 2 مارس بحي الخضر، والتي خصصت للتحسيس بمخاطر المخدرات وتعزيز ثقافة الوقاية.
1: ساعة وقاية هي تظاهرة تحسيسية تنشيطية في إطار التوعية والوقاية من المخدرات، اللي هي خطة استراتيجية متكاملة تضافر فيها جميع الجهود، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وزارة الداخلية، وزارة التربية، وزارة الصحة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة. غاية من التوعية والوقاية هو الحد من انتشار المواد المخدرة وحماية أبنائنا وشبابنا من الآفة هذه. محاور الوقاية الأساسية نلقاو الوقاية الأسرية في اللي هي الخط الدفاعي الأول. أول حاجة الحوار المفتوح من خلال التواصل مع الأبناء دون ترهيب ولا تجريد، عن المتابعة والاحتواء من خلال الانتباه للتغيرات المفاجئة في السلوك أو الأداء الدراسي ولا رفقة السوء، نجم نحكيه على رفقة السوء بالنسبة، وتوفير بيئة أسرية آمنة. عن الوقاية التربوية والمؤسساتية من خلال إدراج برامج تثقيفية، نلقاو زيادة الأنشطة البديلة من وذلك باحتواء طاقات الشباب من خلال الرياضة والفنون والعمل التطوعي لشغل أوقات الفراغ بشكل إيجابي.
0: وزير الشؤون الدينية أحمد البهالي يؤدي رفقة وزير الحج والعمر السعودي توفيق بن فوزان الربيعة وسفير المملكة العربية السعودية لدى تونس محمد بن عبد الله بن حمد البريثن زيارة ميدانية إلى مدينة تونس العتيقة بحضور عدد من إطارات السامية من البلدين. وانطلقت الزيارة من ساحة القصبة حيث تعرف الوفد على جانب من تاريخ المدينة العتيقة ومعالمها وعلى أسواقها العريقة ومساجدها باعتبارها ليست مجرد فضاء معماري بل ذاكرة عمرانية حية وثقافية عريقة تختزن قرونا من التاريخ والثقافة والعلاقات الإنسانية، وفق بلاغ نشره ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية اليوم الخميس. في أخبار العالم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصرح اليوم الخميس خلال محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بيزيشكيان في تركمانستان أن روسيا مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات للمساعدة في إنهاء الصراع الإيراني. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسري ودالي في بنت لفهم مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس. بنت الفم يوسف الجديدي سيليكسيون طرب.

0: جورج واسو حلف الأمر على مزيكا فام من أحسن مغنى الحقيقة لسورتو الفيرسيون هذي هو صغير جورج واسو صوت من ذهب الحقيقة قعد ويقعد ديما راسخ في ذهنة الترابيات ديما تلقاهم موجودين في بنة فام وما زادت تلقاو الجولد ميوزيك
1: جولد ميوزيك
0: جولد ميوزيك

الموسيقى تسمعوها لايف الجود ميوزك غنية تعرفوهم غنية تحبوهم وبعد شوية ستيفي واندر I just called to say I love you أديل set fire to the rain لكن نبدأ جو طليني إيروس راماتزوتي لك

كولينز Another Day in Paradise على موزيكا فيم. هذه الجولد ميوزيك وأحسن الموزيكا اللي تحبوها وتقترحوها علينا زيدا ديما في بنت لفيم. بنت لفيم نسمع زيدا الموزيكا اللي ساعات ممكن تعرفكم ممكن على انستغرام تيك توك، على الاقل تيك توك يصلح الحاجه يصلح الموسيقى شويه. كولابوراسيون بين انغام والكفوري اللي الحقيقه ديما نحبوهم مع بعضهم يغنيوا برضو بتوحد.

أصل نصري وحنا سوا نكون خلطنا الأخير بنة لفهم بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا وميرسي أتوت ليكيب اللي كانت معنا الليلة. دالي في الإخراج اشترك في الديجيتال وشاكر في ستاندار. وحنا كالعادة نرجعو لكم غدوة في بنة لفهم سبيسيال فونغدي وين عندكم أحسن موسيقى. لي ميكس دو نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام لا بون هومور اما زيد نخليكم تركزوا على التحدي نيوينينا. اما تحبوا تترينيو مليح على 60 ثانية على انستغرام موزايك اف ام تلقاو ياسمين اللي ربحت معانا 1.5 مليون والتبارح دونك نجمو تاخذوا من عندها الوصفة السحرية باش تربحوا الكاش. غدوة صباح تلقاو نادي الفورتي في اول ساعة مع الخمسة متاع الصباح لو زابينغ ريكاب الاخبار ولا سيليكسيون زيد اللي تعمل لكم نادية في الموسيقى من احسن ما تلقاو. بعد شوية موعد اخبار نص الليل مع مراد الدريدي لكن قبل كالعادة باش نختموا بالموسيقى باش نرجع بكم 16 سنة التالي لان ارتيست توحشناه الحقيقة وانا البوم اللي عاودناه اسمه دو وابس ان هوليغانز. كان معاكم يسري جديدي نخليكم مع برونو مارس Just the way you are. تصبحوا على خير.

0: سيتي. هذه البرمجة الشتوية على موزايك اف ام، برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي، أحلى صباح أمين جارة، صباح الناس جي ان ميلاد، ميدي ماك، نوفل سلاح ونائب، وجديد كل رخيص، أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع ناهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي، وأمينة بن توا ترجع برشا جديد في فوار، حسن العمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتشر بلوس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسر جديدي في بنا ثلاث باب، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة. موزايك موند إلياس الغربي، إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانس، وعبير حوات في جلسة تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال إسبور كالعادة، سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فاروم سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشارني، سكندر إبراهيم، مكي العوني، فامي البروم، وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فان.
1: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
2: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. متابعة تقدم إنجاز 6 مشاريع كبرى تتعلق بإعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزة، وتوسيعة محطة توليد الكهرباء ببرج العامري، وحماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية، وإعادة تأهيل المستشفى الجهوي بوير علي بن خليفة بصفاقس، وتوسيعة مطار تونس خرج الجولي، إلى جانب مشروع ميناء المياه العميقة والمنطقة اللوجستية بنفيذة. أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقد الخميس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة السار الزعفراني الزدري. ورئيسة الحكومة تشدد على ضرورة أن تعمل مختلف الهياكل العمومية المعنية على تذليل الصعوبات بشكل استباقي ودفع نسق الإنجاز بما يضمن استكمال المشاريع في الأجال المحددة. واتخذت لجنة المشاريع الكبرى عقب التداول في الملفات المعروضة عددا من القرارات المتعلقة بإسناد صفقات، من بينها صفقة إنجاز أشغال إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزة من قبل مقاولة صينية، وصفقة إنجاز أشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية. الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية والمجمع المهني للطاقات المتجددة يدعوان مجلس نواب الشعب إلى التدخل من أجل السحب الكامل للمعاليم والأداءات الديوانية الموظفة على التجهيزات والمعدات الأساسية للطاقات المتجددة، وخاصة الألواح واللقطات الشمسية الفوتوضوئية والبطاريات وغيرها. وجاءت هذه الدعوة في رسالة مفتوحة وجهها الهيكلان المهنيان إلى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس في وقت يستعد فيه البرلمان للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027. جلسة عمل حول تنظيم موسم الحج والسبل الكفيلة بمزيد تحسين الخدمات المقدمة للحجيجة التأمت الأربعاء بمقر وزارة الشؤون الدينية، ترأسها وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها لتونس. وتباحث الطرفان وفق بلاغ لوزارة الشؤون الدينية تم نشره مساء الخميس السبل الكفيلة بمزيد تحسين الخدمات، حيث توجه أحمد البوهالي مطالب قبل الجانب السعودي بعضها مباشرة، ووعد بدراسة البعض الآخر بما يحقق رضا الحجيج وتيسير رحلتهم الإيمانية. تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين تونس والاتحاد الأفريقي للبريد وتطويرها من خلال إرساء مشاريع ومبادرات جديدة في مجالات التدريب وبناء القدرات والتجارة الإلكترونية على المستوى الأفريقي، فضلا عن الخدمات المالية الرقمية. محاور لقاء وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان العميسي مساء الخميس من مقر الوزارة مع الأمين العام للاتحاد الأفريقي للبريد. وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي حضره الرئيس المدير العام للبريد التونسي ياسين فريعة وعدد من إطارات الوزارة أهمية مواصلة توحيد الجهود وتبادل الخبرات بما من شأنه دعم تطوير قطاع البريد وتعزيز دوره في مواكبة التحولات الرقمية ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الأفريقي، وفق بلاغ للوزارة تم نشره مساء الخميس. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إن ضابطا لقي مصرعه وأصيب 5 جنود آخرين في حادثين منفصلين جنوبي لبنان. ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي عدوانا على لبنان أسفر عن استشهاد 4386 شخصا وإصابة 12413 آخرين وفق آخر إحصائية رسمية لبنانية. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحية مورا تدريجي.
1: موزايكا فام، موزايكا فام الأولى في تونس، الجو التونسي على موزايكا فام.